صل، لكن موت العلاقة الروحية. لكن بالرجوع إلى المسيح تعود العلاقة بالتوبة، أنال حياة ويتقال عني ابني هذا كان ميتا فعش وكان ضالا فوجد. هذا هو الأساس للتقدم إلى الله. ورأينا في حلقة لاحقة أسس الصلاة المنتصرة، لكن في هذه الحلقة أود أن أقف عند بعض المفاهيم المشوهة عن الله وأهمية أن يكون لدي مفهوم صحيح عن الله، أرى الله فيما هو عليه في ذاته، وهذا في منتهى الأهمية في العلاقة مع الله وأيضا في العلاقة مع الآخرين. كثيرين منا تشوهت نظرتهم لله بسبب طرق تربية كان فيها إيذاء، كان فيها عنف، كان فيها إساءات أو جروح، فسلطة الأب والأم أثرت علينا في أن نرى الله ليس كإله الكتاب المقدس، بل الإله الذي من صنع خيالات وتوقعات زرعت في كياننا نتيجة أحداث ربما جارحة في الماضي. ومفهومي عن الله ومعرفتي لهذا الإله يؤثر جدا في أدائي، سواء في العلاقة الرأسية معه أو في العلاقات الأفقية مع الآخرين. في سفر دانيال أصحاح 11 وآية 32 في الجزء الثاني من الآية أقرأ لك هذه العبارة، يقول دانيال النبي هذه الكلمات، دانيال 11 جزء الثاني من آية 32: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، فيقوون ويعملون. لا توجد قوة في الحياة مع الله، ولا توجد شركة صحيحة مع الله بدون معرفة صفات هذا الإله. ويقول المزمور: يتكل عليك العارفون اسمك، اللي يعرفوا طبيعتك ويعرفوا صفاتك الرائعة والحلوة، مش زي اللي اتزرع فيا من الماضي أو من اختبارات البشر اللي ربما تكون سيئة، لكن أراك فيما أنت عليه يا إلهي. يتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. أول مشهد أود أن أشاركه معك عزيزي المشاهد في توقع غير صحيح عن الله هو ما يختص بالقبول، ما يختص بالتوقعات. مرات بنبص لربنا على إنه مش ممكن، هذا الإله لا يمكن إرضائه، وكل ما طلع له سلمة كأن ربنا ده واقف على سلم وعلى آخر السلم فوق على حسب معناه قادرة تجيب، وأنا رايح ناحيته وبتسلق على هذا السلم، وكل ما أطلع عدة درجات ألاقي هذا الإله صعد درجات أعلى، وأول ما أفتكر أن أنا قربت أوصل ووصلت لغاية الدرجة السابعة أو الثامنة على هذا السلم ألاقي أنه هذا الإله ارتفع أكثر. كيف أرضيه؟ دي الصورة اللي في ذهني أو في خيالي. إيه مرجع الصورة دي؟ وليه أنا ببص لربنا أنه صعب إرضائه وتوقعاته مستحيلة؟ أعتقد أحبائي لأنه ربما وأنا في تربيتي في منزلي كان والدي صعب إرضائهم، وقليل لما سمعت منهم كلمات تشجيع أو قبول أو محبة أو مكافأة أو ثناء وشكر على اللي بعمله وبأنجزه. فدايما الوالدين دول كانوا مثاليين بدرجة صعب إرضائهم. تكونت عن

عندي صورة في صغري أنه لا يمكن إرضاء هذا الإله، كما لم يمكن إرضاء والدي، هكذا صعب إرضاء هذا الإله. وكانت النتيجة أن لما باجي أقرب منه بيني وبينه مسافة، وحس أنه مش ممكن يقبلني. لكن تعالوا نشوف مشهد في الكتاب المقدس يورينا بقى الصورة الصحيحة عن هذا الإله. في مزمور 103 يبدأ داود بالشكر لله ويقول: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. وزي ما قلنا في مرة سابقة، اسم الله يتكلم عن طبيعة الله. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ثم يسترسل داود النبي في الكلمات ويعلن بعض من صفات هذا الإله الرائعة والمشجعة لي ولك، ونحن نستمع إلى البرنامج معا. يقول في آية 8: الرب رحيم ورؤوف، رؤوف يعني حنان، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لا يحقد إلى الدهر، يعني لا يحقد، لا يحقد يعني he doesn't harbor، يعني ما بيشيلش، مش بيخزن لي ضعفاتي وسقطاتي ويبقى واقف لي بالعصاية عشان يضربني أو يعاقبني، لكن صبور وكثير الرحمة. وهذا يشجعني أن أقترب إليه. تعرفوا أحبائي، وأنا بقرأ هذه الآية حضر في ذهني صورة الرب يسوع، لأنه المسيح يسوع هو الله المتجسد. الله لم يره أحد، لكن الابن الوحيد الرب يسوع اللي تجسد هو خبر. يعني خبر؟ يعني ورانا وكشف لنا طبيعة هذا الإله اللي كان محتجب لكن نزل وتجسد، وفي حياته على الأرض ورانا وأعلن لنا صفات الله. فمثلا يقول لنا الكتاب عن يسوع: كان جميع العشارين والخطاط، اللي هم الأوتكاست، الناس اللي مرفوضين من المجتمع اليهودي في هذا الوقت، كان جميع العشارين والخطاط يدنون إليه، يقتربوا إليه ليسمعوه. طب إيه اللي خلاهم ينجذبوا للمسيح؟ لأنه شافوا في المسيح صفات الله الحقيقية: الرحيم، الرؤوف، الذي لا يحقد إلى الدهر. لكن كمان يقول لنا الكتاب: لم يصنع معنا، في مزمور 103 وآية 10، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات عن الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. تقدر تقول لي لو أنا مشيت ناحية الشرق وانت مشيت ناحية الغرب امتى هنتقابل؟ لا يمكن أن نتقابل. الله بيقول أن أنا لما ترجع لي وتبدأ علاقة معي علاقة حقيقية معي، أنا هبعد عنك معاصيك كبعد المشرق عن المغرب، لن تلتقيك ولن تلاقيك خطاياك مرة أخرى. لكن في الختام يقول: كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. إذن هنا أحبائي، هناك صورة أمامنا من كلمة الله المقدسة تقول لنا أن هذا الإله يمكن إرضاؤه وإحضار السرور لقلبه إذا تقدمت إليه في شخص ابنه يسوع المسيح، الذي قدم نفسه ذبيحة عن خطاياي وخطاياك على عود الصليب. وإذ أثق في كمال ما عمل المسيح، وأن ما عمله المسيح بموته على الصليب كافي تماما لإرضاء الله، كافي تماما لقبولي أمام الله، إذ أثق في هذا يقبلني، يرحب بي ويقول لي: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.

0: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ليس لشيء في، لكن لأنه حنون رقيق القلب قويت رحمته على خائفيه. الله يتوقع منك الرجوع ولا يطالبك بالمستحيل، لأنه يعرف قصورك وضعفك، لكن في نفس الوقت يترجى في كلمته أن أرتمي عليه بخطاياي بمعاصية، وهو يعدني أنه سيبعد معاصية عني بعد المشرق عن المغرب. بعد الفاصل سنأتي لنكمل مشهدا آخر عن صورة الله في الكتاب المقدس لتصحيح مفاهيمنا عن هذا الإله الذي إذ نقترب إليه في دم المسيح حتى إن كنا بعيدين نصير قريبين بدم المسيح.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أعود مع حضراتكم أحبائي المشاهدين لنلقي نظرة على صورة قد تشوهت عن الله. رأينا في الجزء الأول من الحلقة كيف أن البعض منا ينظرون لله على أنه شخص يستحيل إرضاؤه ولا يمكن أن يقبلني، وهذا يرجع إلى ربما عناصر في تربيتي أثرت علي. الآن أود أن أشير إلى حقيقة أخرى، ألا وهي: هل هذا الإله قريب للذين يدعونه، أم أن المسافة بيني وبينه شاسعة؟ فعاطفياً ومن جهة الود والمحبة أرى أن المسافة بيني وبين هذا الإله شاسعة. دعني أذكرك بما يحدث في بعض البيوت. في بعض بيوتنا نحن كوالدين نهتم بأداء الأولاد، لكن قليلا ما نحتضنهم، قليلا ما نظهر عطف ومودة. نهتم باحتياجاتهم المادية، لكن نادرا ما نهتم باحتياجاتهم العاطفية. لقد أظهر الرب يسوع في حياته هنا على الأرض اقترابا من النفوس، حنانا عليها. كان يذهب بنفسه إلى النفوس المحتاجة، كان يضع يديه ويلمسهم، ومكتوب أن كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. فحتى الأطفال الصغار كان يسوع يهتم بهم، يحتضنهم. الله المتجسد يحتضن أولادنا. الله المتجسد ليس عن كل منا ببعيد. وهذا المفهوم لابد أن يجدد ذهني لكي حينما أقترب إليه في الصلاة أثق أنه يسمعني، أنه قريب. في المزمور يقول: أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي. الله يميل أذنه، الله يقترب إلي، الله يسمع صراخي، فهو ليس عن كل منا ببعيد. ويشجعنا الكتاب المقدس بالقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو

هو قريب. في مثل رائع في الكتاب المقدس عن كيفية أن الله قريب ويرثي. في رسالة العبرانيين أصحاح 4 وآية 14 يقول عن المسيح: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. نتمسك بالإقرار، بالإعلان. يسوع ابن الله هو رئيس كهنتنا. ولماذا يطلق عليه يسوع؟ لأنه هذا اسمه الإنساني، الاسم الذي أعطي له وقت مجيئه في التجسد. فكأنه يقول إنه صار في شوارعنا، عاش بيننا، لكنه في نفس الوقت هو ابن الله القادر على كل شيء. يسوع ابن الله لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. أذكر كنت أركب تاكسي في القاهرة، وسائق التاكسي دار بينه وبيني حديث، ثم سألني هذا السؤال وقال لي: لماذا لم يأتي المسيح مباشرة إلى الصليب؟ لماذا كان عليه أن يولد من عذراء ثم يعيش في عالمنا أكثر من 33 سنة، وكرجل ناضج يذهب إلى الصليب ويموت؟ لماذا لم يأتي مباشرة إلى حادثة الصليب؟ كان سؤال ثاقب. فأعتقد أن الإجابة هي أن يسوع كان لابد أن يأتي ويعيش حياتنا مثلنا لكن بلا خطية، ليجرب ما نمر به، ويشعر بأحزاننا، يتألم لآلامنا. وهنا يستخدم الرسول هذا التعبير: يرثي، أي يشعر ويحن لما نمر به من ظروف وآلام. فهو ليس كما كان، وللأسف بعضنا كآباء ما زال يفعل هذا، emotionally distant، يبقى بعيد عن أولاده عاطفيا. لا، يسوع ليس هكذا أحبائي. يسوع قريب، محب، حنون، يرثي، يشعر بما تمر به، لكن مش عينه بصيرة فقط، لكن يده قديرة ومقتدرة. عشان كده يقول لنا الكتاب أنه ليس فقط يسوع، لكنه أيضا ابن الله الذي يرثي لضعفاتنا. وهذا يشجعنا أن نتقدم إليه. يقول الكتاب: فلنتقدم بثقة. نتيجة أن لينا إله حنون ورقيق القلب، فلنتقدم بجرأة، بثقة، إلى عرش النعمة. المؤمن الذي اغتسل بدم المسيح لا يتقدم إلى عرش قضاء، لكنه يتقدم إلى عرش النعمة. ماذا سيجد هناك؟ يقول لنا الكتاب: لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. دعني وأنا أختم هذه الحلقة معك عزيزي المشاهد، أذكرك مرة أخرى أن من يجهل كتابه يجهل إلهه، من يجهل الكتاب المقدس يجهل إله الكتاب المقدس. عشان كده أحتاج أنا وأنت أن نقرأ الكتاب يوميا، وأن نتعرف على المسيح المدونة حياته على صفحات هذا الكتاب. نعرف صفات إلهنا، ونعرف طبيعته، ونعرف خصائص طبيعته. ده يساعدنا أننا نتقدم إليه بثقة، ونقتدر في الصلاة، كما هو عنوان هذا البرنامج: الصلاة المقتدرة. قرأت مرة هذه القصة التي أتركها معك عن شابة اسمها ميري، كانت عاجزة البصر، ضريرة، واحتاجت أن تذهب إلى المستشفى لإجراء جراحة في أعصاب يديها.
وكانت هذه الشابة تحب الكتاب المقدس وتلتصق به يوميا، وكانت تقرأ بطريقة برايل بحس أناملها، تقرأ عن طريق الحروف البارزة. أتى إليها الجراح قبل إجراء العملية وقال لها أنا عندي باد نيوز، عندي خبر مش كويس يا ميري. قالت له خير؟ قال لها بعد إجراء هذه العملية ستفقدي حس أصابعك ولن تعودي تقرأين، لن تعودي أن تستطيعين القراءة مرة أخرى. فحزنت جدا وتأثرت ميري للغاية، وكان كأن غمامة سوداء أتت على بصيرتها الداخلية، ثم بدأت الدموع تنزل من عينيها وهي تبكي. احتضنت الكتاب المقدس الذي كان مكتوبا بحروف بارزة، احتضنته لتقبله. وهي تقبل الكتاب المقدس اكتشفت شيئا لم تكن تدركه من قبل، وهتفت حتى أن المحيطين بها في الغرفة قالوا لها ماذا يا ميري، ماذا حدث؟ جاوبتهم وقالت إنني سأستمر في قراءة الكتاب المقدس ولن أفارق هذا الصديق، لأنها اكتشفت أنها تحس بشفتيها. فرغم أنها ستفقد حس أصابعها بسبب العملية الجراحية، لكنها كانت ستستطيع أن تقرأ، لأن شفتاها كانت ما زال بهم حاسة الحس. عزيزي، حينما قرأت هذه القصة لقد خجلت كثيرا وتأثرت وسألت نفسي هذا السؤال، إن لدي كل الحواس كما لديك عزيزي المشاهد، لكن السؤال هل نحن أمناء في قراءة الكتاب المقدس؟ البعض مننا يحكم عليه قبل أن يقرأه، البعض يدينه بأنه محرف. كيف تحكم على شخص وأنت لم تقابله؟ كيف تحكم على كتاب أنت لم تقرأه؟ أشجعك أن تحصل على نسخة من الكتاب المقدس. إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، يمكنك أن تتصل مع برنامجنا الصلاة المقتدرة، وبكل تأكيد ستصلك نسخة على عنوانك. اقرأ الكتاب المقدس، تعرف على إله الكتاب، وإذ تتعرف عليه ستكون في سلام، وأيضا تقتدر في أدعيتك وتنال استجابات مباركة لمجد ربنا يسوع في حياتك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا

مات وصلب علشان وعلشانك. يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة ثانية معنا في برنامج إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا تكلمنا على الصليب، وقلنا البراهين بتاعتنا على الصليب، وخدنا أول برهان علم الآثار. وقلنا في علم الآثار إن عندنا علماء الفرنسويين والعلماء الألمان، واحد منهم اكتشف لوحة نحاسية مكتوب فيها حيثيات الحكم على السيد المسيح، والألمان اكتشفوا جواب من بيلاطس البنطي طالع إلى تيباريوس قيصر بيحكي له على أحداث اليوم اللي حدثت في يوم الصليب. وقلنا علم الآثار تاني، وخدنا الكنائس المسيحية في القرن الأولاني اللي كان فيها جرن معمودية، اللي كان فيها صور متعلقة من ضمنها صورة صليب ومصلوب، وبعدين خدنا الترابيزة اللي محطوط عليها أدوات المائدة اللي بنعمل فيهم الإفخارستية أو التناول أو فريضة الشكر. النهاردة عايز أخذ حضراتكم مع البرهان الثاني على أن المسيح قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. هاخد شوية مؤرخين زي ما قلت لحضراتكم. مؤرخ وثني اسمه كارنيليوس تاسيتوس، هذا الرجل كان حاكم في آسيا الصغرى بتقريبا سنة 112 ميلادية. بعت جواب لصديق ليه حاكم برضه في آسيا الصغرى روماني، بيحكي له على أحداث روما لما نيرون ولع في روما، وادعى إن اللي حرقوها ناس اسمهم المسيحيين. وهو بيكتب له الديباجة ديت خاف لا يكون صديقه ده مش عارف يعني ايه مسيحيين، فراح شرح له وكتب له الكلام اللي جاي ده. بيقول إن المسيح مصدر هذا الاسم، قد قتل في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيباريوس قيصر، وقد أمكن السيطرة على خرافة المسيح، لكنها عادت وانتشرت لا في اليهودية فقط حيث نشأ هذا الشر، لكن في روما أيضا. بيقول إن المسيح قتل، وبيجيب أسماء الحكام اللي كانوا موجودين أيام السيد المسيح، ويقول إنه الخرافة خرافة المسيح انتشرت مش في اليهودية بس، ده في روما كلها سنة 112 ميلادية، يعني بعد 50 سنة من حادثة الصليب.

هذا المؤرخ بيكتب لا دفاعا ولا إثباتا أن المسيح صلب، لكن جاي في السكة بيحكي على أحداث روما، جات سيرة ناس اسمهم المسيحيين، حب يشرح للرجل ده منين جات كلمة المسيحيين. فقال القصة بتاعت السيد المسيح أنه صلب في عهد بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيباريوس قيصر.

وصلت لأقاصي الأرض، وانتشرت الفكرة مش في اليهودية بس، ده في كل روما اللي كانت أياميها روما مسيطرة على العالم المعروف في ذلك الوقت. يعني كل العالم سنة 112 ميلادية عرف إن المسيح صلب. يجي لي واحد بعد كام قرن يقول لي لا ده ما حصلش، ده بيتهيأ لكم، أنا عايز أقول له أين برهانك إن كنت من الصادقين. أخذ المؤرخ الثاني اللي هو مؤرخ يوناني اسمه لوسيان. الرجل ده شاعر هجائي، يعني من نوع اللي لا مؤاخذة لسانه طويل وبيشتم. بيكتب وبيقول إيه في القرن الثاني الميلادي؟ بيقول الرجل الذي صلب في فلسطين لأنه جاء بديانة جديدة إلى العالم. فوق ذلك قال لأتباعه أنهم إخوة لبعضهم البعض بعد أن أخطأوا برفض آلهة اليونان وعبادة السوفسطائي المصلوب. بيشتم ويقول على السيد المسيح السوفسطائي، يعني اللي بيتكلم كلام كتير لا معنى له، كلام سطحي ملوش معنى ولوش دليل ولا له إثبات. لكن بينعته بصفته، بيقول عليه إيه؟ المصلوب. القرن الثاني بيقول، ومش بيدافع، ده بيحكي وبيقول بكلام هجائي وحش، لكن في نفس الوقت بينعت السيد المسيح بصفته المصلوب. شكرا للوسيان، مع أنه بيتكلم كلام مش حلو لكن بيثبت لي حادثة حدثت في قلب الزمان والتاريخ. يجي لي واحد بعد كام قرن يقول لي لا ده ما حصلش، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ هاجي للمؤرخ نمرة ثلاثة، وهذا المؤرخ مؤرخ عظيم عند اليهود، زي كده الطبري والزمخشري وابن كثير عند إخواتنا المسلمين. كلامهم يبقى كأنه منزل. ففلافيوس يوسيفوس اليهودي ده بيكتب في كتاب ليه وبيحكي على أحداث المسيح بالظبط زي ما رواها البشيرين الأربع. بيكتب بيقول إيه؟ بيقول في هذا الوقت كان يسوع الرجل الحكيم، إن كان يحق لي أن أدعوه رجلا، لأنه عمل أعمالا عجيبة وعلم تعاليم قبلها أتباعه بسرور، فجذب لنفسه كثيرين من اليهود والوثنيين. إنه المسيح. عندما حكم عليه بيلاطس بالصلب بناء على نصيحة قادة شعبنا، لم يتركه أتباعه لأنه ظهر لهم حيا في اليوم الثالث كما سبق للأنبياء والقديسين أن تنبأوا عن هذا. أما الطائفة التي تبعته فهي طائفة المسيحيين الموجودة إلى يومنا هذا. يا خبر، ده بيكتب عكس اليهود ما هم فاهمين، مع أنه يهودي، واليهود بيقولوا إحنا ما صلبناهوش، المسيح ما ماتش ومش هو ده أصلا المسيح، نحن منتظرين آخر. وراحوا في ثلاثينيات القرن الماضي لبابا الفاتيكان وخدوا منه تصريح براءة من دم السيد المسيح، واداهم تصريح. الرجل ده مؤرخ يهودي معتبر بيتكلم وبيحكي الحادثة بالظبط، إن المسيح حكم عليه أيام بيلاطس وعلى حسب نصيحة قادة شعبنا، بالظبط زي ما البشيرين كتبوا إن اليهود راحوا لبيلاطس وقالوا له اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. شكرا لفلافيوس يوسيفوس اليهودي اللي بيقول إن المسيح فعلا صلب في قلب الزمان والتاريخ. في عندهم برضو حاخام اسمه يوحنا ابن زكا، تلميذ لهليل المعلم اليهودي وأشهر، كتب في كتابه اللي مسميه سيرة المسيح، بيقول حكم الملك وحاخامات حكم الملك وحاخامات اليهود على يسوع بالموت لأنه جدف
بقوله إنه

0: ابن الله. وبعدين لما كان المسيح في سكته إلى الموت كان اليهود بيصرخون فلتهلك كل أعدائك يا رب، تهلك كل أعدائك يا رب. يعني المسيح عدو لله وإنه رايح يتصلب وكاتب الكلام ده في كتاب إنه المسيح فعلا صلبوه، حاجة غريبة قوي. التلمود بتاعهم، وده أهم كتاب عند الجماعة اليهود بعد التوراة على طول، بيكتب القانون بتاع الراجل اللي راح يتصلب إيه اللي مفروض يحصل له الأول. فكاتب بيقول إنه يسوع الناصري نودي أمامه 40 يوم بأن الرجل ده سيقتل لأنه ساحر وحب يخدع بني إسرائيل ويضللهم عن عبادة الله الحي. وإذا كان في أي حد عنده حجة للدفاع عن الرجل ده يتفضل يتكلم خلال 40 يوم. وبعدين يكتب في التلمود أنه لم يتقدم أحد، لذلك صلب المسيح في مساء عيد الفصح. إيه ده؟ التلمود الكتاب الثاني بعد التوراة بيكتب إن المسيح صلب بعد ما ادوا له فرصة 40 يوم أي حد يطلع بس يعلن براءته ويقول يا جماعة لأ ده هو بريء من التهمة بتاعته، حدش طلع، فصلبنا المسيح في مساء عيد الفصح. كتب اليهود، شهود العيان اللي كانوا عايشين في وقت حادثة الصليب، يجي لي حد بعد هذه السنين العديدة يقول لا المسيح لم يصلب، المسيح لم يقتل، ده بيت هيألكه، أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ آخر واحد في المؤرخين الأستاذ عباس محمود العقاد، كتب في كتابه بتاع حياة المسيح اللي صدر سنة 1958 بيتكلم وبيقول ليس من الصواب أن يقال أن الأناجيل جميعا عمدة يعول عليها في تاريخ السيد المسيح، لأنها كتبت عن سماع قريب ولم تكتب عن سماع بعيد في الزمن والمكان، ولأنها في أصلها مرجع واحد متعدد النقل والنساخ، ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين. وبعدين يقول إنما الصواب أنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ، وليس في أيدينا مرجع أوفى منها لدرس حياة السيد المسيح والإحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها. أقول لكم بالبلدي بقى، أشرح لكم اللي حصل بالعربي ده. ناس كتير قالوا الأناجيل دي ما نعتمدش عليها لأن اللي كتبوها ناس ما عاشوش مع المسيح لا في الزمان ولا في المكان. عباس العقاد بيرصد عليهم بيقول لهم لا حرام عليكم، ده هي مظبوطة والعمدة الوحيدة اللي عندنا، وما عنديش أي مراجع تانية بتكتب قصة وتاريخ حياة السيد المسيح إلا هي الأناجيل، فيبقى الأناجيل العمدة الوحيدة المعول عليه، هي ده الورقة اللي معايا اللي ما عنديش غيرها اللي بتحكي كل ملابسات وأطوار وحياة وتاريخ السيد المسيح. طيب ده بيدافع عن الأناجيل، الأناجيل كتبت إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، يبقى ده اعتراف ضمني من الأستاذ محمود العقاد إنه الكلام ده حصل، وإلا كان يقول يا جماعة الأناجيل كلها صح والعمدة الوحيدة المعول عليها، لكن ما عدا قصة الصليب، فالصليب ما حصلش والصليب مش موجود والمسيح أصلا ما اتصلبش، لكن الراجل ما قالش كده، ده قال كل الإنجيل كده، هو العمدة الوحيدة المعول عليها في سرد قصة حياة السيد المسيح والإحاطة بأطوار حياته وملابساته، وما عنديش أوفى منها إنها تحكي لي عن الوقت ده. شكرا للأستاذ عباس العقاد اللي مع إن إيمانه وعقيدته بتقول إنه ما اتصلبش، لكن لأنه مؤرخ، لأنه عالم في اللغة، بيكتب وبيشهد شهادة حق أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. عزيزي المشاهد، نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل براهننا على أن يسوع صلب في قلب الزمان والتاريخ، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك

0: أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: في الوقت اللي جاي لينا عزيزي المشاهد هنتكلم عن البرهان الثالث اللي بيثبت تاريخية صلب المسيح في قلب الزمان والتاريخ. البرهان الثالث عبارة عن الكنيسة والرسل. أول قانون إيمان يتكتب في الكتاب كتبه الرسول بولس وبعته لأهل كورنثوس في كورنثوس الأولى والأصحاح 15 الأعداد من 3 إلى 5. بيقول فإنني سلمت إليكم بالأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وإنه دفن، وإنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن لكن بعضهم قد رقدوا. يعني جاي بولس الرسول بيشهد بيقول يا جماعة أنا زي ما استلمت من اللي قبل مني هسلمكم إن المسيح مات، إن المسيح دفن، إن المسيح قام، وفي قيامته ظهر لكثيرين، ظهر لصفا، ظهر للإثنى عشر، ظهر لأكثر من 500 أخ كلهم باقيين. اللي مش مصدقني يروح يسأل الناس اللي شافت والناس اللي صحية لحد النهاردة ما ماتتش. شهود وكنيسة الرسل بتحط قانون إيمان وبتقول الكلام ده، وعنده ناس أحياء. لو الناس الأحياء شايفين إن القانون اللي بيكتبه بولس الرسول مش مظبوط كان اعترضوا، لا يا بولس أنت بتقول كلام مش مظبوط، ده ما حصلش إنه اتصلب، ده ما حصلش إنه مات، أنت إزاي بتقول كده؟ وكان يكتبوا رد تاني معاكس. ونبص نلاقي في السوق في كتابتين، كتاب واحد بيقول إنه قبر، إنه قام، واحد بالتاني بيقول لم يصلب لم يقبر لكنه صعد إلى السماء. فنقدر نشوف إن في حاجة غلط بين الاتنين. لكن الراجل بيكتب وبيقول أنا مش بقول كلامي أنا، ومش اللي استلمته بس من القدام، ده أنا عندي ناس كتير أحياء عاشوا هذه الفترة وشافوه، شافوه وهو في حياته، شافوه وهو بيرفع على الصليب لأنه كان على الملأ، الناس كلها بتشوف، شافوه وهو بيدفن، ناس كتير منهم شافوه وهو قايم من بين الأموات كاسرا شوكة الموت. يبقى البرهان الثالث قانون الإيمان والكنيسة والرسل الأولانيين اللي قالوا لنا عليه. نيجي للبرهان الرابع. البرهان الرابع شهادة الشهود. وشهادة الشهود في أي محكمة أقوى شهادة اللي ممكن، لو متهم الناس شهدت أنه بريء القاضي بيحكم ليه بالبراءة. أقوى شهادة في التاريخ، ناس شافوا بعينيهم، ناس لمسته أيديهم، ناس سمعوه بأذانهم بيحكوا وبيقولوا إيه اللي حصل. فاكرين حضراتكم في يوم 50 لما جه بولس بطرس وقف قصاد الملأ والجماهير الكتيرة وقعد يحكي لهم على اللي حصل، وقدامه يقول لهم أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. ورد الفعل بتاع الناس والجماهير اللي بتسمع الراجل الصياد اللي ما بيعرفش الألف من كوز الذرة، اللي راجل طالع لسه طالع من البحر وهدومه مبلولة من المية ومزفرة من السمك اللي بيصطاده، يعني راجل على قد حاله ما هوش مثقف، وعمال يطيح في اليهود اللي فيهم كهنة وفيهم كتبة وفيهم فريسيين وفيهم يهود عاديين، أكتر من 3000 نفس واقفة قدامه، والستات ما بتتعدش والأطفال ما بتعدوش والشيوخ ما بتعدوش، يعني اللي قدامه أكتر من 10,000 15,000. ويجي

بطرس ويقول لهم أنتم بأيدي أسمة قتلتموه. لو الناس دي شايفة أن بطرس مفتري وبيحكي حاجات ما حصلتش كان هيسيبوه؟ ده كان طلعوا ومسكوه من زمارة رقبته كده وعلقوه في خشبة وقطعوه حتت. أنت راجل مفتري بتتهمنا باتهامات ما حصلتش، أنت عايز تعمل فتنة طائفية، إحنا هنقطعك كده عشان تبقى عبرة لأي حد يجي مفتري يقول كلام ما حصلش. لكن بنلاقي رد فعل الناس، كل الجماهير اللي قاعدة دي، السكوت المطبق، محدش بيفتح بقه، لأن ناس شافت المسيح وهو بيصلب، شافته والجنود الرومان بينزلوه من على الصليب، وشافته وسمعان القيرواني بياخده ويدفنه في القبر ويدحرجه حجر كبير ويتقفل عليه ويختم هذا الحجر بخاتم قيصر عشان ما يتفتحش، وجنود رومان يقفوا ويحرسوه. شافوا كل المشاهد دي. فلما يقول أنتم بأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه، الأحداث لسه ما كملتش شهرين، 50 يوم، والمكان قريب، أي واحد مش مصدق يقدر يخطف رجله ماشي على رجليه، مش محتاج باسبور وفيزا، مش محتاج طيران وتيكت غالي يسافر عشان يروح يشوف جبل الجلجسة ويشوف الصليب، ده يمشي على رجليه لأن المكان قريب والزمن بقاله 50 يوم بس. فممكن يطلع هيلاقي الصليب لسه محطوط، يلاقي الدم لسه منشفش، يبص يلاقي القبر فارغ مش موجود فيه الجثمان اللي اتدفن فيه السيد المسيح. الناس دي شهود عيان. كان رد فعلهم حصل، كل الكلام اللي بتقوله يا بطرس مظبوط، واحنا شهود عيان على كل اللي حصل. يجي لي واحد بعد قرون عديدة يقول لي ما حصلش وهو ما كانش موجود، وكذب شهود 3000 منهم أمنوا في نفس اليوم لما بطرس أنهى وعظته، قالوا له بس طب نعمل إيه عشان نخلص؟ لهم تأمنوا وتوبوا، اعترفوا وتوبوا وأمنوا بالمصلوب تغفر ليكم خطاياكم. 3000 واحد جه آمن لأنه شاف بعينيه، ورؤية العيان بتخلي الواحد خلاص ده أنا شفت بعينيا، مش سمعت من ناس نقلوا لي، قد يكونوا كاذبين، قد يكونوا مفتريين، قد يكونوا صادقين، ده أنا شفت بعيني، محدش حكالي، أنا شفت المنظر كله والشاهد قدامي. شهادة الشهود أقوى شهادة في التاريخ، بتشهد أن السيد المسيح قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. عندي برهان تاني، البرهان نمرة 5، بنسميه برهان شهادة الافتخار، اللي دايما يقول عليها بولس لأهل غلاطية في 6:14، بولو أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. بنسأله بنقول له يا بولس ما عندكش حاجة في سيدك تفتخر بيها إلا أداة إعدام بشعة؟ هي دي حاجة تشرف؟ وبعدين هل سيدك ما عملش حاجة تانية تفتخر بيها أحسن من موت ودم وقبر ودفن؟ لو أنت يا بولس مش فاكر، إحنا ممكن نفكرك. سيدك قوم ميت بقاله 4 أيام لما أنتن بكلمة واحدة، لعازر هلم خارجا، راح لعازر لوحده قايم. والمفسرين بيقولوا لو السيد المسيح قال هلم خارجا بس وما قالش الاسم كان كل اللي في القبور قاموا، لكن قال لعازر بس اللي قام. مش دي حاجة تفتخر بيها انك تتبع اللي عنده سلطان على الموت، انه قادر بكلمة واحدة يقيم موتى بعد ما انتنوا؟ بتهالي لو بولس واقف معانا النهاردة هيعمل لي كده، أقول له إيه دي مش عاجباك يا بولس؟ أقول له طب أقول لك حاجة غيرها، يعني سيدك خلق للمولود أعمى اللي ملوش عين خالص

خلق له عين بذات الطريقة اللي خلق بها الأول خالص آدم من طين ونفخ فيه نسمة حياة. ده جاب طين وحطها على عينه وقال له روح اغتسل. اللي راح غسل عينه، عينه فتحت وشاف. يبقى أنت بتتبع الخالق، مش تقول حاشا لي أن أفتخر إلا بالخالق. طب حاجة شيك جاي تفتخر بصليب وأداة إعدام بشعة؟ الله الله الله، هي برضو مش عاجباك دي يا بولس؟ يقول لك آه بلاش. نازفة الدم اللي بقالها 12 سنة عندها حمام دم ما بيقفش، لا نافعين فيها دكاترة ولا نافع فيها أدوية ولا نافع فيها أي حاجة، وخلصت كل فلوسها ومعيشتها وما زالت مريضة. حصل إيه؟ جت لمست هدبته بالسيد طرف جلابيته، وقف حمام الدم. مش تقول أنا بتبع الشافي اللي مش بكلمة، ده بلمسة من هدومه الست خفت يعمل لي كده. طب إيه الحكاية يا بولس؟ يعني كل حاجة مش عاجباك؟ طب هقولك حاجة أخرانية بقى. الرجل المقعد اللي بقاله 38 سنة قاعد على البركة منتظر حد يشيله ويرميه في البركة لما يجي ملاك يحركها، عشان عقيدتهم إن لما المية بتتحرك يبقى في ملاك بيحركها، أول واحد ينزل هو ده اللي يخف. فالراجل مقعد مش قادر وملوش حد، يا عيني سايبينه بقاله 38 سنة قاعد على البركة دي، محدش بيزقه لما يجي الملاك يحرك المية. السيد بكلمة واحدة قال له قوم وقف. الراجل راح قايم واقف، وقف يتنطط زي العيال الصغيرة، مقعد 38 سنة شفي وقام. انت تتبع ده اللي بكلمة واحدة بيغير الأزمنة والأوقات؟ والراجل اللي قاعد بقاله عمر طويل يقوم ويتنطط وكأنه شاب لسه صغير في ريعان شبابه؟ قوله لا، قولي بقى انت عمال تعمل كده ايه الحكاية؟ يقولك أصلا أنا أقولك على حاجة. لعازر قريبه اللي فرحوا بيه لأنه كان ميت وقام، أنا حي ما استفدتش من المعجزة دي. الراجل الأعمى وخلق له عين من أول وجديد، أنا الحمد لله علي مفتحة ونظري 6/6، فأنا ما استفدتش من المعجزة دي. الراجل المقعد اللي بقاله 38 سنة أنا رجلي سليمة، ولا معجزة من اللي أنت بتقول عليهم دي أفادتني. لكن اللي فادني وأنا رايح في الطريق إلى دمشق عشان أخد الجماعة المسيحيين دولي أذبحهم أسجنهم أموتهم، يوم يظهر لي المسيح المصلوب المدفون المقام الحي إلى أبد الآبدين، ويرجعني تاني لعقلي بدل ما كنت ماشي وراكب طيارة رايح إلى الجحيم، يعدلني على طول واركب طيارة رايح إلى ملكوت ابن محبته. فهو ده الصليب اللي غير حياتي من طريق رايح إلى الهلاك إلى طريق رايح إلى المجد وأعيش في ملكوته. عشان كده بقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عزيزي المشاهد، وقتي خلص، لكن إن شاء الرب وعشنا في حلقة قادمة هنكمل معاك براهننا إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. فليك مني أطيب المنى، وننتظرك بالخير والبركة.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا

تحفظني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 5 عدد 18 و19. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. موضوع النهاردة عن الملء بالروح القدس، الملء بالروح القدس. وهنا بولس الرسول بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. في صيغة الأمر وصية إننا أمتلئ بالروح القدس. يبقى هذه الوصية لجميع المؤمنين، مش بس الرسل هم اللي امتلئوا بالروح القدس، مش بس يعني قادة الكنائس أو الآباء الأساقفة أو الآباء الكهنة أو الشمامسة أو الخدام بس اللي يمتلئوا بالروح، لكن الملء ده المفروض أمر لكل إنسان مسيحي أن يمتلئ بالروح القدس. وهنا لما قال لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، عايز يقول إن يعني في علاقة بين السكر بالخمر وبين ملء الروح القدس. لكن المقارنة هنا بين سكر جسدي أو فرح جسدي أو نشوة جسدية ونشوة روحية. الحقيقة ما فيش وجه المقارنة، لكن هو حب يبسط الموضوع للناس. قال لهم، بيقول لهم يعني قال لي أنتوا عايزين تفرحوا وعايزين تفرفشوا وعايزين تزيطوا عن طريق شرب الخمرة، أنا بقول لكم إن في خمر أحلى بكتير من خمر العالم، من الخمر المسكرة للجسد. في خمر مسكرة للروح بنسميها خمر الروح، ملء الروح القدس. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. عشان كده لما حل الروح القدس يوم 50 الناس افتكروا

ان التلاميذ والجمع اللي كان معاهم انهم سكرانين. فبولس الرسول في اعمال 2:15 بيقول لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون لانها الساعه الثالثه من النهار. فعشان كده الملء بالروح القدس يقترن دائما بالفرح. الانسان اللي بيمتلئ من الروح القدس تلقاه فرحان، عنده فرح. قال عنه بطرس الرسول فرح لا ينطق به ايه ومجيد. عشان كده في سفر الاعمال الرسل 13:52 يقول واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح ومن الروح القدس. فالملء من الفرح ملازم للملء من الروح القدس، والملء من الروح القدس على طول لازم يكون ملازم ليه فرح. عشان كده في الآية 19 يقول إيه في أفسس 5 يعني 19، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. إنسان الفرحان بيرتل وبيسبح وبيغني، بيغني بس بيغني للمسيح، مترنمين ومرتلين في قلوبكم إيه للرب. طيب هنتكلم عن نقطتين النهاردة، إيه معنى الملء بالروح القدس وإزاي إن إحنا نمتلئ بالروح القدس. إيه معنى الملء بالروح القدس؟ يعني إيه أمتلئ من الروح القدس؟ لازم نفرق بين حاجتين مهمين. أول حاجة سكن الروح القدس وملء الروح القدس. مش هنتكلم عن الفيض لأن دي درجة عالية قوي، فيض الروح القدس، لكن نتكلم عن السكنة وعن الملء. احنا عارفين السكنة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6:9، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم. ففي سكنة الروح القدس، الروح القدس يسكن فيك. وقال عنها بصورة تانية اسمه ختم الروح القدس، وقال كمان عن سكن الروح القدس انها اسمها مسحة الروح القدس. فاحنا معروف ان احنا بناخد الروح القدس بعد المعمودية في سر الميرون. فالانسان اللي بيؤمن بالمسيح وينال سر المعمودية ياخد بعد كده سر الميرون او سر المسحة او سر التثبيت او سر حلول الروح القدس. فالروح القدس جه كختم في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح الأول وعدد 13، يقول الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. وهنا يوري أهمية الإيمان زائد المعمودية زائد المسحة في نوال هذا الامتياز، أن الروح القدس يسكن فينا. نختم بالروح القدس معناها ان احنا نصبح اواني للروح القدس. عشان كده الاب الكاهن لما بيرشم المعمد بسر الميرون يحط ايده على راسه وينفخ فيه في وشه يعني، ويقول اقبل الروح القدس وكن اناء طاهرا للمسيح يسوع ربنا. فده سكن الروح القدس اللي قال عنه برضو يوحنا الرسول إنها المسحة المقدسة في يوحنا الأولى إصحاح 2:20، يقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وهنا يورينا أن الروح القدس يعلم ويرشد وتعلمون كل شيء. أنتوا خدتوا مسحة الروح القدس عشان كده هو اللي هيعلمكم. وفي نفس الإصحاح وعدد 27 يكرر الكلام عشان يأكدوا تاني، يقولوا أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه، كما علمتكم تثبتون فيه. عشان كده اسمه سر التثبيت، سر التثبيت.

سر الروح القدس. فده هو اسمه سكنة الروح القدس. والإنسان لما بيسكن فيه الروح القدس وبعدين يبتدي مسيرة الروح باستمرار يسأل الروح القدس علشان يحل فيه باستمرار، زي الصلاة اللي بنقولها في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية: أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا. ما أنا خدت الروح القدس فعلا في سر الميرون، لكن أنا محتاج كل يوم إن أنا أقول له، لأن الروح القدس شخص إلهي أقنوم، تعالى وحل فيا، أنا عايزك ما تسيبنيش. زي ما داود النبي قال إيه؟ روحك القدوس إيه؟ لا تنزعه مني. دي المرحلة الأولى اللي المفروض إن إحنا كلنا خدناها من خلال الإيمان والمعمودية وسر المسحة المقدسة. لكن اللي بنتكلم عنه النهاردة هو الملء. طب يعني إيه هو الملء؟ يعني إنسان يمتلئ من الروح القدس يعني إيه؟ الملء من الروح القدس معناه أن يملك الروح بالكامل على حياتي، ملكية الروح القدس على حياتي، ده ملء الروح القدس. مش هنقول أنه هو ملك أيها الملك السمائي، فالروح القدس يملك بالكامل على حياتي، يعني يملك على قلبي، يملك على فكري، يملك على أعضاء جسدي، يملك على بيتي، يملك على أموالي، يملك على إرادتي، يملك على كل شيء، على عواطفي، على كل شيء. الروح القدس يملك، هو ده ملء الروح القدس. لو الإنسان وصل إن فعلا الروح القدس بيملك على حياته بالكامل، يبقى إنسان يمتلئ فعلا بالروح القدس. والحاجة التانية اللي احنا نتكلم عنها بقى، طب كيف أمتلئ من الروح القدس، أو إزاي الروح القدس يملك على حياتي بالكامل؟ هنتكلم عن 4 نقط بسرعة. أول حاجة حياة التوبة، أول حاجة، لأن اسمه إيه بقى؟ اسمه الروح القدس، يعني روح القداسة. ونتكلم عن حياة التوبة، أنا أقصد بالأكثر إن الإنسان يعيش حياة القداسة، يعني يمتلئ من روح القداسة. طب يمتلئ من روح القداسة إزاي؟ يعني أبطل النجاسة، أبطل كل شيء دنس في حياتي. التوبة هنا معناها إن الإنسان يترك الخطية ويترك حياة الخطية ويبتدي يعيش التكريس الحقيقي لشخص المسيح، يتقدس للمسيح. يعني إيه يتقدس للمسيح؟ يعني كل هدفه وفكره وحياته مرتبطة بالمسيح، بالسماء، حيث المسيح جالس عن يمين العظمة. عشان كده يبقى حياة التوبة هنا، يعني أول حاجة هنتكلم حياة التوبة وإيه ارتباطها بحلول الروح القدس أو بملء الروح القدس، موجودة في أعمال 2:38، لما بطرس الرسول قال العظة الشهيرة بعد حلول الروح القدس يوم 50، قال للناس إيه بقى؟ لما نخص في قلوبهم، فقال لهم بطرس: توبوا، أول حاجة توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. إيه بقى؟ إذن التوبة مهمة جدا حتى لقبول عطية الروح القدس. والإنسان اللي عايز يمتلئ من الروح لازم يعيش حياة التوبة. يعني إيه يعيش حياة التوبة؟ يعني أول ما أي نوع من الخطية أو الدنس يدخل حياته، يدخل فكره، لازم يقدم توبة حقيقية عن كل دنس العالم. والآية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة اللي هي أفسس 5:18: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. يعني لا تسكروا بالخمر، هنا بيتكلم عن مش الخمر بس، اللي هي الخمر اللي احنا عارفينها، يعني الأنواع المسكرات المختلفة، لا، خمر العالم كله. ما تسكرش بخمر العالم، يعني ابعد عن خمر العالم. نتكلم عن الخمر اللي هي فعلا الخمور اللي الناس عارفاها، وكمان أفراح العالم الزائفة اسمه خمر العالم. عشان تمتلئ بالروح لازم انك انت تتوب توبة حقيقية عن كل انواع المسكرات الارضية.

ما فيها الحاجات اللي تسكر الجسد وكمان اللي تنعش أو لذات العالم اللي ممكن تنعش الجسد. توب عنها، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. الحاجة العجيبة أن الروح القدس نفسه هو اللي بيأخذنا في حياة التوبة، زي ما قال الرب يسوع في يوحنا 16-13: ومتى جاء ذاك يبكت العالم على إيه؟ على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني هو بيساعدك عشان تتوب، بيبكتك، بيقولك السكة اللي انت ماشي فيها ده غلط، المشروع اللي هتعمله ده ما فيهش أمانة، ما تمشيش فيه. يبكت العالم، يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. عشان كده نيجي بقى للنقطة التانية، وهي الطاعة الكاملة. لما اسمع صوت الروح القدس بيبكتني على خطية أو بيقول لي السكة اللي انت ماشي فيها غلط، لازم أطيع طاعة كاملة للروح، وبدون هذه الطاعة الكاملة لا يمكن أن أمتلئ من الروح القدس. شوفوا بل خلوا بالكم هنا في أعمال 5:32 بطرس الرسول بيقول إيه: ونحن شهود له بهذه الأمور. إحنا بنشهد ليه، ومين تاني بيشهد؟ والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. خلي بالكم هنا في علاقة بين عطية الروح القدس وبين الطاعة. اللي يطيع بياخد الروح القدس، وهنا الطاعة في كل شيء، الروح القدس. طب ولا طب أنا أطيع إزاي يا حبيبي؟ أنت لو بتقرأ الإنجيل وبتقرأ الوصية وكل يوم بتسمع صوت الروح القدس وهو بيكلمك من خلال الإنجيل، وصية الله الواضحة جدا في الإنجيل، وتطيع من كل قلبك، يبقى أنت فعلا على بداية حياة الملء. طيع من كل قلبك مهما كان اللي بيطلبه منك الروح القدس صعب. وهنا الروح القدس الآن بينشن على حاجة معينة منع الملء في حياتك، في محبة لشيء معين انت مش قادر تتنازل عنه، بتفضله على المسيح وعلى الملكوت وعلى الأبدية. زي شاب الغني اللي راح للمسيح وعارف انه المسيح عارف ان اللي منعه من الملكوت هو محبة المال، فقال له بيع كل مالك وتعالى اتبعني. طبعا ما قدرش يعملها لانه كان بيموت في الفلوس والمقتنيات اللي عنده. فالطاعة معناها ان ربنا بيشاور على حاجة في حياتي منع ان انا امتلئ الى كل الملء، لازم اطيع فورا طاعة كاملة. عشان كده لو احنا عايزين كمان يعني نستمر في حياة الملء، لازم نسمع صوت ربنا في حياتنا اليومية ونشوف ربنا عايزنا ايه، نروح فين ونيجي منين. شوفوا هنا في أعمال الرسل 16:7 يقول: فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينيا فلم يدعهم الروح. الروح قال لهم ما تروحوش بيسينيا، أنا في خدمة تانية، هتروحوا مقدونيا، أنا مش عايزكم تروحوا بيسينيا. حاضر. فالإنسان لازم يكون عارف الروح القدس بيقول له إيه حتى في كل خطواته، إن كان خادم، إن كان إنسان رجل أعمال، إن كان إنسان مهني. ربنا بيقول لك ما تروحش الحتة الفلانية، تعالى الحتة الفلانية، اعمل المشروع الفلاني، البس الحاجة الفلانية. أقول للستات البسي الحاجة الفلانية، ما تلبسيش الفستان الفلاني، ما تروحيش المكان الفلاني، ما تروحش المكان الفلاني. لازم الإنسان فعلا يطيع الروح القدس، مش واحد يكلمني في التليفون تعالى عندنا كده النهاردة سهرة فرفشة، هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فوت علينا نطلع على القهوة نقعد نشيش إلى آخره. لازم أسمع صوت الروح القدس، أنا كنت عايز أمتلئ من الروح القدس. لازم فعلا أي حاجة الروح القدس يشاور عليها إنها لا تضيق، وإن أنا مش ممكن إن أنا إنسان يكون روح القدس ساكن فيا وعايز إنه يملك على حياتي بالكامل، لازم أطيع طاعة كاملة. الحاجة الثالثة ومهمة قوي قوي قوي، إماتة الذات. ما هو شوفوا يا جماعة،
يا إما الروح القدس يملك عليك يا إما الذات بتملك عليك، ما فيش حاجة تانية.

ملكية الروح القدس معناها الإنسان يموت عن كل شيء أرضي، يموت إماتة كاملة. القديس بولس الرسول بيقول في كولوسي 3:2: لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. لأنكم قد متتم. الموضوع ده يا جماعة مش موضوع نتكلم فيه في وعظ، دي حياة. إن الإنسان إنه يموت عن الذات معناه إن عمره ما يثور لكرامته، عمره ما يغضب على حد علشان خاطر إنه هو مثلا أساء إليه أو ظلمه أو تعبه. الإماتة معناها إن أنا أعتبر نفسي أقل الكل. إماتة معناها إني فعلا مستعد إن أنا أقول مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح. الأنا دي تنتهي، تموت الذات، تموت بالكامل. إمتى الإنسان العتيق هيصلب بالكامل؟ عالمين هذا أن إنسان عتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود أيضا نستعبد الخطية. ما هو الذات دي جاية من الإنسان عتيق. الإنسان عتيق ده يعني المفروض المسيح صلبه، لكن من غير ما يكون أنت عندك كمان إرادة إنك أنت العتيق تنتهي منه بالكامل، ما يكونش ليه أثر في حياتك. عشان كده إماتة الذات من الحاجات المهمة جدا لكي نمتلئ بالروح. يعني الإنسان يموت عن كل شيء يخلي ذاته يعني تبقى ليها لسه نفس. يعني إيه؟ يعني لو كان المديح لسه بيخليك إنك تنبسط الناس لما تمدحك، يبقى أنت لسه الذات عايشة فيك. لو كان الذم الناس لما تذمك وتقولك أنت غلطت في الحاجة دي ومش قادر تقول حتى آسف وأنا، يبقى لسه الذات حية عايشة جواك. الإنسان اللي مات عن الذات إنسان ميت، ميت يا جماعة، ميت. يعني إيه؟ لا المديح يأثر فيه ولا الذم يأثر فيه ولا الشتيمة تأثر فيه. بولس الرسول يقول لك: نشتم فنبارك. واحد يشتمني أقول له: روح ربنا يباركك. حد يقدر يعملها دي؟ نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. ذات لازم تموت. مع المسيح صلبت، غلاطية 22، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. إيه؟ يحيا في إماتة الذات علشان الروح القدس يملك الكامل. يبقى إيه؟ اتكلمنا عن حياة التوبة، واتكلمنا عن الطاعة الكاملة، واتكلمنا عن إماتة الذات، وآخر حاجة الصلاة الدائمة. مش بس بنصلي علشان نطلب إن الروح القدس يجي ويملأنا، لا لا أنا مش بكلم عن كده. طبعا ده مهم قوي، لأن واضحة جدا جدا إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطية جيدة، فكان بالحري الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. من غير سؤال مش هناخد. وبيقول يوحنا إنجيل يوحنا 6:24: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. طب وإيه اللي هدينا الفرح الكامل غير الروح القدس؟ فهو بيقول اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. مهما طلبت مش هتفرح إلا لما تاخد الروح القدس، لأن قلنا إن الملء بالروح القدس مقترن بحياة الفرح والنشوة والسلام العجيب اللي الإنسان فعلا يعني يلقاه كل يوم. في ناس تقوم الصبح من اليوم من السرير كده مقلضمة ومكشرة وتبقى قرفانة ليه؟ أصلا ما خدتش الروح القدس. لما يملى الإنسان يلقاه قايم الصبح فرحان وبيسبح وبيرنم. ايه ده؟ جاي له منين الفرح ده؟ اهو ده يا جماعه، ده اسمه ملء الروح القدس، حياه الفرح، حياه السلام. الصلاه بقى هي اللي بتخلي الانسان ان هو فعلا يكون لما يكون في محضر الله وقت طويل ويصلي ويرنم ويسبح ويمجد ربنا ويقعد طول الليل يصلي والنهار يصلي. حياه الصلاه مهمه جدا لملء الروح القدس. ومحدش هياخد من الروح القدس من غير ما ينسكب في محضر الله ليلا ونهارا، زي ما قال القديس الأنبا أنطونيوس كان بيتكلم عن الملء: هذا الروح الناري الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا. بيتكلم آباء رهبان أكيد كان خدوا

الروح القدس في سر الميرون، لكن هو بيتكلم عن ملء الروح القدس. هذا الروح الناري الذي قبلته وأنا اقبلوه أنتم أيضا، وأديموا الصلاة ليلا ونهارا حتى تقبلوا هذا الروح. فمن غير حياة الصلاة اللي فيها تسبيح وشكر وترنيم الإنسان يبقى فعلا بيصلي، يعني لأنه من غير الإنسان ما يصلي صلاة فعلا فيها إصرار على نوال العطية ما بياخدش، وخصوصا كمان لما يكون هو طالب شيء ربنا عايز يديه. هذا الملء العجيب اللي الإنسان لما يختبره ما يقدرش يعيش من غيره، ما يقدرش ان هو يعيش بعد كده من غير ملء الروح القدس، لانه فعلا هيشوف بقى بعد ما اختبر الفرح واختبر النشوة الروحية والسكر الروحي واختبر النعمة الغنية اللي الانسان فعلا بياخدها من ملء الروح القدس، ما يقدرش يعيش بقى تاني في ركود وفي خوف وفي قلق وفي حزن وفي اكتئاب، ما يقدرش. عشان كده يا احبائي هنا الآية واضحة في منتهى الوضوح، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وربنا عايز يملأ، وربنا عايز يديك، وربنا جاهز علشان تاخد العطية، لكن اطلب وصلي وانت واثق ان ربنا هيديلك. من غير الإيمان مش هتاخد. يعني في ناس يقول لك انا بطلب الملء لكن ما باخدش، اقول له الشك هو اللي يخليك ما تاخدش. لو انت عندك ايمان وفعلا يعني الحاجات الاربعه اللي احنا قلناها، حياه التوبه والطاعه الكامله واماده الذات وحياه التسبيح والشكر، الصلاه الدائمه، هتاخد. لكن لو ما بتاخدش يبقى انت ما عندكش ايمان ان ربنا عايز فعلا ان هو يديك، ومستعد بل جاهز. هو العطيه موجوده وانت اللي مش قادر تصدق انه هيدي لك الغنى ده كله، المجد ده كله، الفرح ده كله، النعمه دي كلها، القداسه دي كلها. ده اسمه روح القداسه والعداله والسلطه، سلطه. عشان كده يا احبائي يا ريت ربنا يدينا نعمه ان احنا في هذا الوقت اللي فيه احنا بنعيد بحلول الروح القدس على الرسل يوم 50، نقول يا رب أنا عايز أمتلئ زي ما ملأتهم، املأني واملأ الكنيسة كلها، لأن كل واحد في احتياج لهذا الملء. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

النهارده هنتكلم عن كام حاجه كده زي ما تقول عليها متفجرات. متفجرات في التواصل ما بين الزوجين. اقصد ايه؟ اقصد ان في مش بس مجرد اخطاء، لا، عارف صباع ديناميت، عارف بتحط متفجرات، عارف الغام، خلينا نسميها كده، الغام في التواصل ما بين الزوجين. اللغم ده لو دست برجلك عليه هينفجر في وشك وفي وش اللي معاك. فانا هحط انا وانت الغام كام واحد. عايز اراجع نفسي كويس قوي في واحد واحد واشوف لكون انا من غير ما احس بحطه جوه بيتي وجوه جوازي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة الغام من دول. علشان كده كل ما نيجي نقول صباح الخير يفرقع في وشنا، كل ما نيجي نتعاتب يفرقع في وشنا واحد اتنين تلاتة من هذه الالغام اللي في التواصل ما بين الزوجين. تعال ناخد واحد واحد. اول واحد هو الانفجار في الغضب. خلي بالك الغضب شعور انساني، وشعور انساني ما ينفعش نقول ان الغضب غلط او ان الغضب خطيه. ما سيبك من الكلام ده. ليه؟ لانه هو بيقول اغضبوا، لكن التحذير الكتاب المقدس يعني بيقول اغضبوا، بس التحذير اللي بيحطه لنا مع الغضب اغضبوا ولا ايه ولا تخطئوا. والله بيغضب، فالغضب اكيد في حد ذاته كون ان انا اشعر بغضب ده مش غلط ولا خطيه، لكن الفكره في التعبير عن هذا الغضب. فهناك هذا التعبير المتفجر، لو استعملنا صورة اللغم ده، هناك هذا التعبير المتفجر، ان انا ادخل علشان اعبر عن غضبي ويعني وتلاقي راحت عامل كده على طول بفكرة ان عليا وعلى اعدائي هدوس على اللغم وافجر نفسي زي الانتحاريين اللي بيفجر حزام الناسف ده. انت بيتفجر انت بتهيألك انك هتروح الجنة، ده انت هتروح جهنم الحمراء لو عملت كده. هذا الانفجار الغاضب هيهد البيت عليك، بس هو مش علي وعلى اعدائي. انت المشكلة ان انت شايف ان شريك حياتك ده، مراتك ده، او جوزك يستهانم ده، لان الغضب ده ساعات فيه ستات بتغضب. يعني صحيح الرجل مجرب بالغضب اكتر من الزوجة، لكن اسمع معايا، الستات على فكرة فيهم نوعية هتنفجر غضبا بتهد البيت، بس هي مش عليا وعلى اعدائي، هي عليا وعلى شريك حياتي. انفجار الغضب ده لغم يهد البيت. نمرة اتنين، ودي يعني اقول فيها يمكن الست مجربة اكتر، رغم ان انا شخصيا اعرف رجالة كده، بس الست فيها مجربة اكتر انها تحط اللغم ده كتكنيك، وهو البكاء. بكاء بقى والدموع الساخنة والبتاع وكده. مشكلة في ايه في اللغم ده؟ المشكلة مش زي ما قلت ان المشكلة مش في الغضب في ذاته، المشكلة مش في البكاء في ذاته. ليه؟ لانه خصوصا لو بنتكلم عن انثى، فالانثى دي مليانة شعور. يعني ايه مليانة شعور؟ يعني خلينا افكر معاك انت كزوج،

انا اللي جذبني الى مراتي انها انثى، انها كده يعني رقيقة ولطيفة وبتاع، لانها رقيقة ولطيفة وبتاع، هو برضو انها دموعها قريبة. فانا مش بتكلم على ان الدموع في حد ذاتها او البكاء في حد ذاته غلط، ليه؟ لانه برضو الرب يسوع نفسه بكى. لكن الحدوتة في ايه؟ انه يصبح البكاء

الموقف وسكت المولد اللي منصوب في البيت ده او معيطه او الراجل. ساعات انا بقول لك انا اعرف ناس فعلا ازواج بيعملوا كده، انه هي تيجي تتكلم معايا يقوم معيط على طول، قاعد في السرير ومعيط على طول. فالبكاء والدموع لما يتحول الى تكنيك في التواصل بيبقى لغم هيفجر البيت وهينسف البيت على دماغنا ودماغ اللي معانا. نمرة ثلاثة، اللغم نمرة ثلاثة في التواصل، وده برضو يعني يحتاج شوية خبرة، وهو الصمت. ده بقى بيحتاج شوية خبرة، الواحد بقى مش أول 6 أشهر في الجواز، ده بيحتاج كده 3 4 5 سنين، 27 سنة، علشان يتحول إلى خبرة وأقدر أستعمله ضد الآخر. فاللي بيسموه الكوميونيكيشن كيلر، يعني اللغم اللي ينسف التواصل ده، هو الصمت. إن أنا أسكت ويبقى أستخبى ورا الكلمة دي. إيه الكلمة اللي أستخبى وراها؟ إن أنا أسكت أحسن، علشان أنا لو اتكلمت، وده نوع من أنواع، أنت واخد بالك حتى في أنواع من أنواع الإيه؟ التهديد. فأنا أحسن إن أنا أسكت، علشان أنا لو فتحت بقي، فبختار الصمت. ولما بختار الصمت كتكنيك، كتكتيك في الحرب أو في التواصل، حين ألجأ إلى هذا يصبح لغماً، سواء كان زي ما قلنا قبل كده انفجار الغضب أو الدموع أو الصمت. طبعا اللي جه في وسط الكلام هو التهديد، إن أنا أقول لو ما عملتليش كده فأنا هروح عند أمي، أنت لو ما سمعتيش كلامي وما اتبعتيش كلامي في اللي أنا بقوله ده هسيب لك البيت. وتهديد. طب انا بقى لو مش كده يبقى خلاص بقى هلغي الاجازه اللي كنا رايحينها ومخططينها ومش عارف ايه وبتاع وكده. ده مناوره، ده تلاعب، ده اللي بيقولوا عليه الخواجات المانيبيليشن، التهديد. حاجه من ضمن الحاجات اللي تنسف التواصل، ساعات لما ابقى عايز انتصر اقول كلمه بيسموها، عارفين يا جماعه، عارف لما بيقول لك ليه بيسموها كلمات نابية؟ ليه كلمات نابية؟ افتكر يعني انها جايه من الناب، مدبب كده، كلمات نابية. تعمل ايه الكلمات النابية دي المدببة دي اللي عايزة كده؟ بتعمل انها يعني بتخرم، بتمزق، اكنها حربة، اكنه سيف. حتى في سفر الأمثال لما بيقول يوجد من يهذر، من يهذر مش معناه واحد بيهزر، من يهذر يوجد من يتكلم مثل طعن السيوف، piercing words، كلمات نابية. فأنا أقول أصل لو أنت راجل دي كلمة نابية، أو إن أنا أقول لها اصل لو انت ست بجد وتعرفي يعني ايه وتشوفي كده الستات اللي حواليك ايه، دي كلمه نابيه. اللي بعده، اللغم اللي بعده، وهو اللوم. اللوم ده يطلع ايه يعني؟ يعني مثلا هنقول هنتفق على اجازة، هنقول هنطلع اجازة، هنروح المصيف ده مش عارف ايه وبتاع. طيب انت يعني هي بتخطط او هو بيخطط للرحلة دي ويحجز مش عارف تذكرة القطر ولا الاتوبيس ولا العربية ولا بتاع، ويحجز الحتة اللي هنروح ننام فيها وبتاع. نروح الاجازة دي وتطلع ان الحتة دي مش بالظبط زي ما كنا متوقعين. يعني ايه مش زي ما كنا متوقعين؟ يعني تطلع مقلب. نروح هناك
نلاقي الحاجات المحلات

فوق ان مش عارف طلع ايه، ان طلع المكان اللي هننام فيه يعني في منتهى الرداءة، طلع اي حاجة، يبتدي على طول اللوم. ما اصل كله ده بسببك، اصل لو انت، لو انت السبب في اللي احنا فيه ده، انت القاء اللوم سواء بقى من الاجازة او للعيال اللي ادمنت. فانا اقول لها لو انت كنت مركزة مع العيال، او هي تقول له لان انت طول النهار بتشتغل ورامي العيال في الشارع كل همك تجيب لهم فلوس ونسيت تربيهم. اللوم اللي الخواجات بيقول لك عليه البليم جيم، حاجة من ضمن الالغام في التواصل، المبالغة، المبالغة. كلمتك 10 مرات يا راجل او يا ست، يعني في الحالة دي كلمتي 10 مرات، يعني انا افتح التليفون الاقي ان في 10 مكالمات ميست كولز، يعني انا مش 10 بالظبط، هما 3. لما انا اقول ان انا من 20 سنة ما سمعتش منك كلمة واحدة، من 2020 يعني، احنا لو في سنة 2000 يبقى في سنة 2000 الا 20 يعني في مبالغات. انت بتقطعني لما بتقول بقطعك قطع، يعني تقطيع يعني زي ما خرطت الملوخية كده. فالمبالغة من ضمن الالغام اللي بتنسف، بتنسف البيت وبتنسف التواصل وبتهد البيت على دماغ أهل البيت، شريك أو شريكة الحياة. حاجة تانية وآخر حاجة، ألغام التواصل ما بين الزوجين، التعميم. التعميم والمبالغة قريبين من بعض، بس خليني أحاول أفرق بينهم في الآتي. التعميم إن أنا أقول كل الرجالة كده، أو إن أنت تقولي كل المش عارف المصريين كده، أو إن أنت تقول كل الستات، دايما الستات، كل الستات، كل التونسي، كل اللبنانيات، كل التعميم ده لغم، لغم. عارفين اللغم اللي بتحط في تيجي تعدي عليه برجلك ينسف الدبابة، ينسف المشكلة انه بينسفنا احنا، بينسفنا احنا. شوية حاجات يا جماعة، انا بس عايزك يعني زي ما بنقول بتاع بيقول لك نجيب يشتروا كده جهاز عشان يكشف الالغام ده، طب ما تيجي نعملها. تعال نعدي، عدي كده على البيت وعلى العلاقة بينك انت ومراتك، او يعني انت وجوزك، شوف انا ايه الحاجات سواء اللي قاصد او اللي من غير ما اقصد اتحطت تحت سجادة البيت بتاعتنا، تحت الارضية بتاعت البيت بتاعتنا ومستخبية كده، وكل ما نعدي عليها طاخ تنفجر، طاخ تنفجر. سموها الكوميونيكيشن كيلرز، ألغام التواصل اللي ما بين الزوج والزوجة. تعال نجيب الجهاز الكشف الألغام ده ونتعامل بكل زي ما بيتعاملوا في أرض المعركة، بكل جدية وبكل حساسية وبكل صدق، عشان ربنا ينجينا وينظف بيوتنا من الألغام اللي ممكن تكون موجودة في التواصل.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. كل مرة بسألك في البرنامج، يا ترى أنت وقفت مرة تفكر مع نفسك أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ بنجري بنسعى بنعمل أعمال كتيرة في حياتنا، لكن ما بنقفش مرة نفكر إيه فايدة اللي أنا بعمله؟ أنا رايح بالأعمال ديت بحياتي لفين؟ ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نشوف الحياة بعينينا الله مش بعينينا إحنا، واتكلمنا عن إن الحياة بعينينا الله ممكن تكون أمانة بيستأمننا على أمور معينة، ممكن تكون اختبار، وممكن تكون الحياة بعينينا الله هي مهمة مؤقتة لفترة محدودة. حياتنا على الأرض قصيرة. كاتب المزمور قال غريب أنا في الأرض، غريب أنا في الأرض. داود في العهد القديم صرخ لله وقال له عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. الحياة في الكتاب المقدس بتتوصف بأوصاف مجازية بتورينا أنها قصيرة قوي ومؤقتة. الحياة بيتقال عنها مثلا أنها بخار، خيط دخان، ظل. أيامنا على الأرض ظل. مش عايزك تنسى الحقيقتين دولت. الحقيقة الأولانية أن حياتنا قصيرة قوي على الأرض بالمقارنة بالأبدية، والحقيقة الثانية أن الأرض ما هياش غير مسكن مؤقت، ما هياش المسكن النهائي بتاعنا. أنت مش هتقعد كتير على وجه الأرض، عشان كده ما تتشبس قوي بيها. مش هنقعد كتير على الأرض، فما تتشبس قوي بالأمور الأرضية. خليك زي ما داود صلى وقال في البداية، عرفني يا رب مقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. بطرس الرسول بيقول لنا سيروا زمان غربتكم بخوف. بيقول في الآية إن كنتم تدعون أبنا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. الحقيقة الكتاب المقدس بيقارن أو بيوصف دايما الحياة على الأرض بالحياة المؤقتة في بلد غريبة. الحياة على الأرض دي ما هيش منزلنا الدايم، ما هيش النهاية بتاعتنا، عشان كده احنا بنمر بس مرور عابر، مجرد زيارة للأرض. كلمات في الكتاب زي مثلا غريب، مسافر، أجنبي بتوصف لنا طبيعة الحياة اللي احنا بنعيشها على وجه الأرض هنا. الله بيفكر ولاده دايما انهم لازم يفكروا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي الناس بتفكر بيها. غير المؤمنين بيفكروا في الأرضيات، الآية بتقول كده الذين يفتكرون في الأرضيات، لكن احنا بنفكر في ايه؟ سيرتنا نحن في السماوات، السماوات اللي احنا بننتظر منها ايضا مخلص هو الرب يسوع المسيح. في آية صعبة قوي في الكتاب المقدس بتقول أيها الزنا والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ آية صعبة قوي لما بيقول أنتم كأنكم زنا وزواني، لما بتفكروا أن

في أهم حاجة بالنسبة لكم هي محبة العالم، دي تبقى عداوة لله. الحقيقة الترجمة الثانية للآية ديت بتقول، هقراها لك، بتقول إنكم تخونون الله، ده معنى إنك زاني أو أيها الزنا والزواني، أنتم بتخونوا الله. إذا كان كل ما تبتغونه هو طرقكم الخاصة منجذبين لشهوة العالم كلما أتيحت الفرصة، النهاية إيه؟ هينتهي بكم المضاف كأعداء لله وطرقه. لما تدرك إنك مش موجود هنا لمدة طويلة هتبطل تفكر بإن أنا عايز أستحوذ على كل حاجة ولازم أملك كل حاجة دلوقتي. إيه هو الزنا الروحي في الآية؟ من وجهة نظر الله هو إن أنا بستجيب لإغواء العالم وبتستهويني المباهج بتاعته وبجري وراه. خليني أديلك مثال، لو بلدك اختارك علشان تبقى سفير في بلد والبلد التاني ده هو في الحقيقة عدو لبلدك الأصلي، أنت مضطر تروح تعيش في البلد الجديدة ديت برغم أنها بلد عدوك، أنت مضطر أنك تتعلم اللغة بتاعتهم عشان تمشي أمور بلدك، مضطر أنك تتعرف على العادات والتقاليد اللي موجودة في البلد ديت عشان تعمل مصلحة بلدك. ما تقدرش تنعزل عن العدو، لكن لازم تتعامل معه ويكون في علاقات وتواصل بينك وبينه عشان تنجز المهمة اللي بلدك بعتتك ليها. لكن خلينا نفترض انك ابتديت تستريح قوي في البلد الجديدة ديت اللي هي غريبة واللي هي عدو ليك، وابتديت تحبها اكتر عن وطنك الاصلي. في الحالة ديت انتمائك ما بقاش للعدو القديم، ما بقاش لبلدك القديم، بقى انتماء للعدو. ما بقيتش انت بتعمل مصالح البلد اللي بعتتك، لكن انت بقيت تبع العدو. يا ترى فهمت اللي أنا عايز أقوله؟ انت عايش في العالم لكن انت منتاش من العالم. عايز أسيبك مع الآية اللي ابتديت بيها، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. النبي في العهد القديم قال أنا غريب في الأرض. خلينا مع الفكر ده وحنتقابل تاني عشان نكمل في الأعداد الحلقات السابقة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك بيت قيافة. رح أتكلم عن محاكمة المسيح، ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود في موقع في غاية الأهمية، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم في هذه الحلقة عن محاكمة المسيح. أنا موجود في الموقع ذاته على جبل صهيون، والكنيسة اللي شايفينها خلفي الكنيسة اسمها سانت بيتر زينجاليكانتو أو كنيسة صياح الديك. بنيت هذه الكنيسة فوق بيت قيافة، وبيت قيافة في نفس الموقع في السجن، ومش بس موجود السجن، موجود الجب الأسفل وين أبقوا يسوع حتى الصباح اللي يأخذوه للمحاكمة المدنية أمام بيلاطس. هذه المنطقة مشهورة جدا في الكتاب المقدس، جبل صهيون، جبل الرب، وتوجد عدة مواقع من هذه الجهة، يعني عدة أمطار في العلية، علية صهيون وين المسيح أخذ العشاء الأخير مع التلاميذ، وفي نفس العلية امتلأ التلاميذ في يوم 50 بالروح القدس. وهذه المنطقة تستطيع أن ترى البلدة في الأسفل، هذه البلدة اسمها سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوان ورجع بصير. وترى جبل الزيتون ومسجد الأقصى وبيت عنيا من خلفي جبل الزيتون، مثل ما شايفين منطقة مليئة بالمواقع الكتابية. ابقوا معي، سأتكلم عن محاكمة المسيح.
1: فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع:
2: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هؤلاء يعرفون ماذا قلت.
3: هكذا تجاوب رئيس الكهنة.
2: إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟
0: أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم عن محاكمة المسيح، محاكمة المسيح الدينية ومحاكمة المسيح المدنية. خليني أبتدي أتكلم عن المحاكمة. يسوع المسيح قضى الساعات الأخيرة هنا على جبل صهيون في العلية مع التلاميذ، وبعد العلية مكتوب خرجوا، وشيء طبيعي رح ينزلوا من هذا الطريق، مثل ما شايفين هذا الطريق الروماني القديم اكتشفوه، وبتوصل إلى سلوام، وفي أسفل وادي، هذا الوادي وادي قدرون، طبعا شيء طبيعي بياخدوا شمال إلى منطقة جناح الهيكل، وهناك عند أسفل جبل الزيتون في بستان يسمى بستان جتسماني. في بستان جتسماني ألقوا القبض على يسوع في تلك الليلة، ليلة الخميس، ثم أخذوا يسوع طبعا تحت الضرب واللكم واللطم والإهانة.

ثاني ورجعوا نفس الطريق وادي قدرون صعودا إلى نفس الدرج. يمكن شايفين بعض السواح ماشيين الدرج، بس هذا حديث اللي قبله هو الدرج القديم، ثم إلى بيت قيافة. هذه المحكمة تعتبر مهزلة المحاكم، فالمسؤولين عن هذه المحكمة جماعة الصدوقيين، يعني جماعة الليبرالز، جماعة التي لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالأرواح ولا بالحياة الأبدية ولا بالملائكة، وهذه الجماعة التي وقفت وحاكمت المسيح. أخذوا المسيح في نفس الليلة ووقف أمام حنان. حنان يعتبر هو الرئيس الكبير، رئيس الكهنة، ولكن أقالته الحكومة الرومانية بسبب فساده. وطبعا مشهور هذا الموضوع في كتابات اليهود ولا سيما في التلمود، ويل لبيت حنان جحر أفاعي، لأنه كانوا بيستغلوا الناس من ناحية دينية حتى يجمعوا ويكوموا الأموال لجيوبهم الخاصة. ومش بس حنان، حنان كان عنده عدة أولاد، 5 أولاد كانوا كلهم رؤساء كهنة، وصهره في تلك الأيام في وقت محاكمة المسيح كان صهره قيافة، وطبعا في كمان حفيد حنان. تخيل وقف أمام هذه الجماعة اللي أصلا حاولت قتل يسوع والتخلص منه، رغم أنه شافوا المعجزات وسمعوا عن أمور خارقة مثل المولود أعمى اللي اغتسل هنا في أسفل الوادي، اكتشفوا بركة سلوام وعارفين أنه شفى مولود أعمى ولا يقدر أحد أن يشفي واحد مولود أعمى، وعارفين أنه هاي من خصائص المسيح، ومع كل هذا لم يؤمنوا به. والأصعب جبل الزيتون من وراء في بيت عنيا في طرف منشوف من هون، ولكن أقام ألعازر بعد 4 أيام، ومع هذا عملوا مجمع، كمان مجمع سنهدريم، واجتمعوا حتى يتخلصوا بطريقة يتخلصوا من يسوع. ماذا نعمل إن تركناه يؤمن الجميع به؟ وابتدأوا يخططوا للتخلص من يسوع المسيح. فتخيل هذه الجماعة أرادت أن تتخلص من يسوع المسيح قبل دخول الفصح، وطبعا بمساعدة يهوذا الإسخريوطي الخائن اللي باع سيده وأسلمه هنا في أسفل جبل الزيتون في بستان جتسماني. هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية. وقف المسيح أمام حنان، أمام قيافة، ولا أعتقد أنه كان في نصاب قانوني، لأنه في 70 شخص في مجمع السنهدريم مع رئيس الكهنة 71. فهذه الجماعة كانت أو أرادت التخلص من يسوع. في المحاكمة أحبائي شيء غريب عجيب، يعني ناقضوا كل الأخلاقيات والأدبيات والكتابات، الكتاب المقدس، إذ أحضروا شهود زور مع أنه كان نصاب غير قانوني. حتى شهود الزور كانت الشهادات متناقضة أحدهم مع الآخر. كان الدافع لهذه المحاكمة الكراهية ضد يسوع والحقد والغيرة وعدم الإيمان بيسوع المسيح، ولكن خلال كل هذه المحاكمة كان يسوع صامت. مش بس أحضر شهود زور، في محاكمة إعدام إذا كان الشاهد شاهد زور وشهد شهادة زور يحكم عليه بالموت. شيء آخر في موضوع الشهود، لازم يعطوا فرصة كمان ليسوع يستجوب الشهود أو يسألهم إذا حقيقة اتكلموا أو تآمروا عليه في هذه الكلمات، ولكن شهادة الشهود كانوا شهود زور وكانت تعتبر مهزلة المحاكم. شيء آخر، هذه المحاكمة كانت في فترة العيد، وممنوع تكون أي محاكمة في فترة العيد. وأنا عاوز أتكلم في الفقرة الجاي ليه مهزلة المحاكم.

أهلا أحبائي، أواصل حديث من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك، مكان محاكمة يسوع المسيح. مثل ما ذكرت أنه كانت هذه مهزلة المحاكم، أي حكموا على يسوع المسيح قبل المحاكمة وخلاص، يعني أكدوا أنهم يريدوا أن يتخلصوا من يسوع في تلك الليلة قبل المحاكمة. فالمحاكمة كانت يعني مسرحية هزلية، يعني زي شهود أو شاهد ما شافش حاجة، فإذا تعتبر مهزلة المحاكم. لأنه أول شيء مثل ما ذكرت شهود زور، لم تعطى فرصة ليسوع المسيح أن يستجوب الشهود، وكانت الشهادات كلها متناقضة. مش بس كان شهود زور ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في فترة العيد، طبعا كانت فترة الفصح، ثم ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في الليل، فكانت المحاكمة في الليل. ممنوع تكون المحاكمة في البيت، لازم تكون المحاكمة في إحدى ساحات أو باحات الهيكل، لأنه هذا موضوع خطير جدا، موضوع الإعدام، ولكن حدثت هنا في الظلام الدامس وظلام قلوبهم الفاسدة. ثم لم يعطى الوقت للمسيح للدفاع عن نفسه بنفسه، فكان كله ضغط على يسوع المسيح. ومثل ما ذكرت إنه الأوتكام الحصيل، النتيجة، نتيجة المحاكمة تقررت قبل المحاكمة. وأيضا أحبائي قرار المحكمة صدر في الليل، ممنوع إصدار أي حكم في الليل، لازم يكون على الأقل 24 ساعة في النهار، ولكن أصدروا الحكم على يسوع المسيح في الليل. أخيرا بعد صمت المسيح سأل رئيس الكهنة، وهنا بحلفان، أستحلفك بالله قل لنا هل أنت المسيح ابن الله أو ابن المبارك؟ وهنا أجاب يسوع المسيح نعم أنا هو. ومش بس اقتبس من نبوة دانيال أنه سيأتي بمجد ملائكة عظيم، فطبعا هنا قال الرئيس الكهنة برضو تكملة المسرحية، ما في داعي للشهود، مثل ما شايفين أنه هو جدف جعل نفسه إله. ولكن هذه التهمة غير يعني كفيلة، غير كافية أنه يكون في حكم إعدام على يسوع المسيح. فهنا أحبائي في هذا البيت وين الكنيسة مبنية، كان في أمر حدث، أنه بينما يحاكم يسوع كان بطرس تلميذ يسوع المسيح ينكر يسوع المسيح، أنكر يسوع المسيح وصاح الديك مثل ما تنبأ يسوع عن بطرس وتمت نبوة المسيح إذ صاح الديك. ولكن الفرق بين يهوذا وبين بطرس، يهوذا ذهب وشنق نفسه هنا في أسفل الوادي في مكان اسمه حقل دم، التقاء بين وادي بن هنوم أو وادي جهنم ووادي قدرون، انتحر يهوذا وشنق نفسه وسقط، وطبعا انفتحت أمعاؤه، مات بدون ما يتوب للرب يسوع المسيح. أما بطرس عندما نظر يسوع إلى عينيه فخرج وبكى بكاء مرة، وطبعا الرب يسوع استرد الرسول بطرس إلى رسوليته وإلى خدمته. طبعا بقي ليلة حتى الصباح، أنزلوه في الجب الأسفل بحسب النبوة في مزمور 88، وفي الصباح الباكر أخذوا يسوع المسيح من هذا المكان من جبل صهيون سيرا إلى منطقة مثل ما شايفين وين أسوار أورشليم المسجد الأقصى. بعد المسجد كان منطقة الهيكل، في هناك قلعة تسمى قلعة أنطونيا للمحاكمة المدنية أو المحاكمة

0: المحكمة السياسية أمام بيلاطس.
1: وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقال له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟
2: لا، لست أنا.
1: فأنكر ذلك، وواحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه قال:
3: أما رأيتك معه في البستان؟
2: لا.
1: وللوقت صاح الديك.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أواصل حديثي عن محاكمة المسيح من جبل صهيون من نفس الموقع من كنيسة صياح الديك التي بنيت فوق بيت قيافة. الجدير بالذكر أن صيت حنان وأولاده وصهره قيافة كان صيت رديء، كان عندهم البزنس في دار الأمم في الهيكل، المكان اللي طرد يسوع الباعة والصيارفة وقال لرجال الدين: بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه المنطقة كان يسموها سوق حنان. تخيل معي كم الموضوع مخجل ومكروه. فإذا حنان أقالته الحكومة الرومانية، وقيافة طرد من وظيفته في سنة 36 في نفس التوقيت مع بيلاطس، طرد من وظيفته. الكهنوت أصبح في الحضيض في تلك الأيام. عادة الكهنوت لازم يكون من عيلة واحدة كهنوتية، وأنه الكاهن يبقى حتى الممات، ولكن واضح تحولت أمور سياسية دينية. الحكومة الرومانية كانت تحط أو تقيل الكاهن بحسب مزاجها وبحسب هواها. فطبعا اللي كان يحكم اليهودية الوالي الروماني بيلاطس. بيلاطس طبعا كان شخص شرس جدا، وعلاقته باليهود صعبة جدا. أول ما دخل في أعلام النسر الروماني، وطبعا اعترض اليهود على هذا الموضوع، اضطر انه يشيلهم. والمرة الثانية اذا بتذكر الحادثة في لوقا 13 عندما سألوا المسيح عن دم اليهود الجليليين اللي خلط بيلاطس دماءهم بذبائحهم، فهذه كانت واقعة سوداء، لأنه بيلاطس أخذ الخزنة الفلوس عشان يبني مشروع المياه. والمرة الثالثة طبعا عندما ذبح السامريين على جبل جرزيم، وفي هذا التوقيت في سنة 36 وحكم من 26 ل 36 ميلادي، بسبب هذه الحادثة طردوا الأمبراطور الروماني. فأخذوا يسوع المسيح إلى مكان يسمى قلعة أنطونيا. قلعة أنطونيا بناها هيرودس الملك، هيرودس الكبير، وبالضبط هي بجانب الهيكل، تطل على الهيكل، لها أربع أبراج ضخمة جدا. فأخذوا يسوع على الساحة لئلا يتنجس، لأنه كان لازم يكون تعزل الخمير ويأكلوا خبيز أو خبز غير مختمر. أليس عجبا عم بيجيبوا شهود زور وحقد وكراهية، وعم بحاكموا يسوع المسيح، ومع كل هذا مش عاوزين يتنجسوا، عاوزين يأكلوا الفصح. فكانت هذه المحاكمة المحكمة المدنية. بيلاطس كان خبير جدا وعارف أفكار اليهود. هذه المحكمة، خليني أقول شيء مهم جدا، وحدت الفريسيين والصدوقيين مع أنه اختلاف شاسع بينهم، ثم وحدت هيرودس أنتيباس مع بيلاطس، كان في عداء بينهم. محاكمة المسيح وحدتهم، ثم وحدت المحاكمة اليهود والرومان، وهذا شيء غريب جدا. أليس عجبا عندما نصل إلى هوية وشخصية يسوع المسيح، مستعد أو ممكن تلاقي كل البشر يتحدوا فقط حتى يكونوا ضد المسيح، مع أن المسيح لم يفعل شيء سوء أو مكروه.

لأي إنسان. على أي حال بيلاطس كان شخص محنك، رجل خبرة وأدرك وفاهم عقلية اليهود. في هذه المحاكمة بيلاطس عندما سأل يسوع في دار الولاية شعر في داخله إنه شخص، إنه يسوع شخص بريء، مع إنه بهمش حكم الإعدام وقد قتل آلاف من الناس، لدرجة إنه اعترض وقال لم أجد علة، ما فيش أي علة في هذا الإنسان. بيلاطس طبعا كان عنده صراع بين ضميره بين عقله بين قلبه، بصراحة أراد أنه ينقذ يسوع المسيح، وبعدين أخذ يسوع داخليا في الداخل عنده وسأله أأنت ملك اليهود؟ وطبعا لما المسيح ابتدأ يتكلم أنه مملكتي ليست من هذا العالم، شعر بيلاطس أنه أسلموه حسدا كما يقول الكتاب المقدس. وطبعا لأنه أسلموه حسد، شعر بيلاطس أنه عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح. بيلاطس حاول مرارا، يعني حتى زوجة بيلاطس كلوديا قالت له إياك وذاك البار، يعني شافت في حلم أنه شخص بريء، ومش بس أعطاهم الخيار أنه يطلق أسير برآباس كان قاتل ولص وصانع فتنة، ولكن اختاروا أنه برآباس يخرج وأنه المسيح يصلب. ثم حاول، يعني قال لم أجد علة، طب أجلده وأطلقه؟ لا، وصل لوضع إن، يعني إن أطلقت فأنت لست محبا لقيصر، يعني مسكوه على الوتر الحساس وقالوا عبارة ليس لنا ملك إلا قيصر، وهون إنكار رؤساء الدين، مع أنهم يؤمنوا أنه لا رب إلا الله، ولكن هنا قال ليس ملك إلا قيصر، باعوا ضميرهم حتى يصلبوا يسوع المسيح. وبين كل هذه المحاولات أخيرا غسل بيلاطس يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار، خذوه واصلبوه. اليهود لم يجدوا علة، ما فيش أي شكاية عليه، ابتدأوا إنه أثار فتنة في الجليل، وعم بعلم الناس إنه لا يجوز دفع الجزية الضريبة لقيصر، وبعدين قالوا إنه هو بدعي إنه هو المسيح، المسيح يعني الملك، وكلمة ملك ليس ملك إلا قيصر، هذا الشيء اللي لفت انتباه بيلاطس، مع إنه عارف إن اليهود أسلموه حسدا، ولكن هذه التهمة خطيرة إنه شخص يعلن أنه الملك. وطبعا إذا تنازل أو تساهل بيلاطس طبعا الإمبراطور ممكن كمان يعاقب بيلاطس، فهذه المحكمة مهزلة دينية ومهزلة سياسية، ولكن الكل اتفق على محاكمة المسيح. والشيء الأجمل إنه كل ما حدث كان في مشورة الله المحتومة التي ينبغي أن تتم تتميما للنبوات.

0: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لكن
1: لكم عادة أن أطلق لكم شخصاً واحداً في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟
2: محاكمة.

علامة المسيح ما زلت موجودة على جبل صهيون، الجبل المقدس، مدينة داود، منطقة الهيكل، بيت قيافة أو كنيسة صياح الديك. هنا حدثت المحكمة الدينية أمام مجمع السنهدريم، وأخذ إلى دار الولاية للمحكمة المدنية أمام بيلاطس. أخيرا أحبائي، بيلاطس جلد يسوع المسيح، ومعظم الناس بتموت تحت الجلد الروماني. عادة الجلد بيربط الشخص المحكوم عليه إيديه، والعمود بيكون علو متر وعشرة سنتي، والجسد بيكون معرى مدل على الأرض، والصوت بيكون عبارة في نهايته في قطع من العظم اليابس الحاد أو قطع حديدية. عندما يضرب بالصوت فطبعا يلصق في اللحم فتتفجر الشرايين، واللحم كله بيتجرح وبيتشوه الجسد. ما حدث هنا وما حدث في محاكمة المسيح أمام بيلاطس، أليس عجبا أنه أصبحت أماكن زيارة، أصبحت أماكن عبادة؟ وحتى يمكن، ما أعرفش إذا أنتم سامعين الصوت، أنا سامع صوت ترنيم لجروب اللي وراي عم برنم وبسبح للرب اللي عمل كل هذا العمل العظيم من أجلك ومن أجلي. بعد الجلد الروماني، المحكوم عليه بيحمل الصليب، وصار المسيح في طريق الآلام في ضرب الصليب فيا دولوروسا خارج أسوار أورشليم، وطبعا تاج الشوك مغروز في جبينه ورأسه، وهناك أحبائي سمروا يديه ورجليه وعلق على الصليب، وعلى الصليب قال: قد أكمل، تمم كل هذا الخلاص. بغض النظر محاكمة دينية أو محكمة سياسية، بغض النظر اتفاق هيرودس مع بيلاطس، بغض النظر بيلاطس أو اليهود أو الرومان اللي حكموا، بالنهاية نحن جميعا حكمنا على المسيح بخطايانا. هذه المنطقة تشهد الأحداث. في هذا المكان بطرس أنكر، في أسفل هذا الجبل يهوذا انتحر اللي سلم الرب يسوع، وفي المقابل منطقة أو قلعة دار الولاية هناك تحاكم المسيح، وهناك صار إلى الجلجثة لكي يقدم الخلاص الكامل، يموت موت كفاري وبديلي عنك وعني. من أجل هذا نحن من هذا المكان نسبح ونسجد له ونعظمه من أجل هذا الخلاص العظيم. أصلي من كل قلبي إنك اليوم تعلن يسوع في حياتك ملك ورب. هو فعلا ملك وفعلا رب، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب. ربنا يباركك، وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدي قناه الكارما في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: ربي يباركك دكتوره ليديا، شكرا.
0: اهلا بحضرتك. النهارده عنوان الحلقه الله القادر على كل شيء، وده في تكوين 48 بدايه من العدد الثالث. وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني وقال لي: ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا، والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، إفرايم ومنسة كرأوبيم وشمعون يكونان لي، وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك. يا ترى يعقوب على كده اتمتع بقدرة الله على كل شيء زي ما احنا عارفين، لكن ازاي عرف ينقله لأولاده هذه القدرة الإلهية والعناية الإلهية؟
1: الكتاب لما بيقول ان احنا ابناء ابراهيم واسحاق ويعقوب، يعني نكون ابناء بننقل البركة. ويتكلم الكتاب عن المؤمنين وارثين للبركة، وانه من هم ابناء ابراهيم اللي هم من ايمان ابراهيم. فاللي كان بيعمله ابراهيم واسحاق ويعقوب لغاية لما جه المسيح واحنا بنكمل من بعديهم، انه كان بيعرف الاجيال اللي جاية ويوسف واحفاده على الاله القادر على كل شيء، اللي ظهر ليه في المطاردات اللي وقت ما انكسر حق فخذه وخلع وقال له فعلا انت هتكون اب لشعوب كثيره، واختبر بركته. فبنفس البركه اللي قال له اجعلك مثمرا واكسرك واجعلك جمهور من الامم، نفس البركه دي راحت ليوسف ونطقها على يوسف، ونطقها ايضا على افرايم ومنسة ورأوبين وشمعون وكل الاسباط. والبركة دي أيضا بتتمثل كمان يقول فيكهنون لي بالتواجد المستمر في محضر الله. فإن احنا ننقل بركة مش بننقلها بإمكانياتنا ولا بننقلها باللي ورثناه أو باللي عندنا، لكن بننقل بركة إنه بننطق هذه الكلمات على أبنائنا وبناتنا: أجعلك مثمرا أكثرك، أجعلك جمهور من الأمم، وأعطي نسلك هذه الأرض. فإحنا لما بنتنبأ الرب بالكلام ده بياخد الكلام ده في السماويات وبيحققه فعلا على أولادنا أولاد ولادنا. فننطق دايما كلمات البركة والامتلاك والإكثار والإثمار في اسم يسوع.
0: يا بالظبط كده، لأنه مكتوب في يد الحياة في يد اللسان الحياة والموت. مهمة قوي، وأنا بتكلم أنا بدي حياة ولا بدي موت، كلماتي بتعمل إيه في الجو المحيط بي. طيب نقرأ من تكوين 27 وابتداء من العدد 29: وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا

عظيما جدا، وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركت؟ نعم، ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا

0: يا ترى ايه التغيير اللي الرب عمله في عيلة يعقوب بين أولاده؟
1: بنلاقي العائلة كان كلها غيرة. الأم مع الأم رفقة كانت مع إسحاق، وهو لأجل عيسو كان بيحب، لأجل الطعام، لأجل معدته يعقوب وكده، وده خلق انقسام. ولأن مشكلة الكنيسة، قصدي مشكلة البيت ده، كانت في الطعام، والأب اللي هو يعقوب كان بيحب عيسو اللي في فمه صيد، فعن طريق الأكل دي التجربة اللي دخل بيها
0: صحيح.
1: العدو إلى العائلة وقسمها وخربها عن طريق الأكل. فبسبب الأكل حصلت محاباة، في حلقة نتكلم عنها بعد كده عن مرارة والحياة العائلية. فاستغل العدو كل حاجة واحد بيحبها. رفقة كانت بتقوي في يعقوب البركة، وازاي يسرق البركة ما ياخدهاش بطريقة قانونية، وما يكتفيش ان هو يكون الصغير. وفي ناس تبقى في شخصيتها عاوز دايما يكون الاول، وعاوز هو اللي يكون المتفوق في كل شيء، وما فيش اهمية لاي حاجة غير ان هو يكون الاول باي ثمن. فرغم كل الاخطاء دي، وترك البيت في فزع هاربا من وجه اخيه اللي كان ملتمسا بقتله، الا ان الرب ظهر، اله يعقوب ظهر ليه برغم المكر، برغم الحسد، برغم الغيرة، بكل هذه الأمور الرب ظهر واسترد نفس يعقوب، وبارك نفس يعقوب، وأعطاه أرض لوز اللي فيها نال فيها مواعيد أخرى، وكانت بالنسبة له أرض راحة. فأنا عاوز أقول إن إحنا كتير بنرتكب أخطاء في حق العائلة، وكتير بنرتكب أخطاء حق الأخ في أخوه، لكن الرب اللي ظهر وفي أرض لوز بيقول لك ورغم أخطائنا الشخصية وضعفاتنا، إنه عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. فالله بيظهر في أمانته وفي محبته رغم عدم الأمانة وعدم الاستحقاق اللي فينا.
0: لكن يا حضرة القسيس، أحيانا أما بنعمل غلطات إحنا كآباء وأمهات، بنجد إنه الأولاد ساعات بيفترقوا عن بعض وساعات بيعادوا بعض. يمكن ده شفناه في عيسو
1: يشتكوا
0: ويعقوب
1: على بعض.
0: بيشتكوا على بعض، شفناه في حياته
1: نعم.
0: إنه يعقوب زي ما حضرتك عارف إن هو أمه ساعدته إن هو يكون بيسيب البيت وبيروح عند خاله لابان، وقعد
1: تفش.
0: مدة طويلة قوي، أو هي اتحرمت منه زي ما حضرتك عارف. لكن أنا السؤال هو إنه جه وقت المواجهة بين يعقوب وعيسو، كان وقت سهل ولا صعب بعد ما سرق منه أغلى حاجة اللي هي البكورية، أغلى حاجة كانت في العهد القديم فعلا، لأنه بيها يا يتبارك يا مش هيتبارك. يا ترى كانت المواجهة شكلها إيه؟
1: هو مش بس كمان أخذ البكورية، يعني لم يترك له أي بركة. فبنلاقي ناس بتحب تستأثر بالميراث كله، ناس تحب تستأثر بالعطية كلها، بس الأنانية والكبرياء في المعاملة، وإنه طرف يدوس على طرف، ده بينتهي بصرخة كبيرة. لأنه هنا لما نقرأ في القصة نلاقي إنه في الوقت ده إسحاق الآب ارتعد ارتعاد عظيم جدا، وقال له أنا ابنك بكرك عيسو، ما سبتليش ولا بركة. ولما جه متأخر بيقول لما سمع عيسو كلام أبيه أيضا صرخ صرخة عظيمة جدا ومرة جدا. يبقى الآب في حالة ارتعاد، الابن في صراخ وفي مرارة شديدة، والأم بتحاول تهرب الابن قبل ما يجي أخوه يعقوب لخاله. فلا لقي بركة، لا انقسام، لا مكر، صرخة، مرارة شديدة، انقسام في البيت. وقال تعقبني، عارف لما واحد يجيب للتاني بقى ايه الأخطاء اللي مسكها له من يوم ما اتولد. يعني
0: صحيح.
1: هنا لما عيسو حب يفتكر كل حاجة افتكر من وقت الولادة، فامتلأ غل وامتلأ مرارة في ذلك الوقت. لكن عاوز أقول إنه علاج الله في نفس يعقوب في ذلك الوقت خلاه، رغم إنه قسم الجيش جيش أول وجيش تاني، وحب إن هو ينجو بذاته وبتقسيماته البشرية، لكن قبل ما يفكر في الحرب فكر في الهدية، وفكر إنه يقول لأخوه هذه الكلمات

0: بص انا قدامك اهو، والزوجات قدامك والولاد قدامك، خد اللي انت عاوزه وما يكونش في حرب بيني وبينك.
1: ده صحيح الأسيس، لكن عمل حاجة جميلة جدا، صلى وطبعا زي ما احنا
0: في
1: عارفين
0: بيت
1: وصرع
0: ليلى،
1: وملاك حتى
0: نعم
1: طلوع الفجر وكسر حق فخذه، لكن الله ساعتها كسر كبرياءه
0: اه
1: وكسر ان هو اعتماده على نفسه وقوته، واللي حصل ان هو كان في صلح بينه وبين
0: نعم
1: اخوه. لكن برضو انا افتكر انه برضو عيسو برضو كان متبارك، لكن مش زي طبعا بركة يعقوب. لكن المشكلة انه يعقوب جه كرر الغلطة تاني، وكان يوسف هو المفضل لدي عن أولاده كلهم.
0: اي
1: ما تعلمش الدرس، وإحنا ساعات أحيانا
0: قرر
1: مش
0: وراسه.
1: بنتعلم الدروس يعني.
0: طريقة
1: لكن
0: التربية اللي بنتربى بيها هي نفس الطريقة اللي بنمارسها في عائلاتنا سواء أردنا أو لم نرد، وهي تفضيل واحد عن التاني والمعاملة في التفرقة بين الأبناء. لكن كانت نتيجتها برضو أنه زي ما يعقوب انطرد وذهب لأرض لابان، يوسف أيضا لم يجد مكان في البيت، وإخواته يعني قالوا عليه، أنت عارف القصة، أنه مات وحش مفترس وحصروا أبوه عليه. فكانت الصرخة بتزيد في حياة يعقوب مش بتقل.
1: ده صحيح، ودفع ثمن غالي قوي
0: نعم
1: بعد يوسف عنه وقت طويل قوي قوي. هنستكمل حديثنا الشيق الممتع المبارك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا.
1: وبنستكمل حديثنا عن بركات الإله القدير، وبنقرأ من تكوين 49 والعدد بداية من العدد 19. جاد يسحمه جيش ولكنه يسحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي إلى مصيبة يعطي أقوالا حسنة، يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. من هناك، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. ما هي بركات الإله القادر على كل شيء في حياة يوسف؟
0: لعل يوسف خد معظم البركات هنا. وبنشوف انه كان غصن شجرة مثمرة، مش لانه الظروف مواتية معاه، لكن ده اكتر شخص عانى في اخواته واكتر شخص مررته السهام. فده بيورينا انه في وسط الضيقات وفي وسط التجارب، لما بعيش كغصن شجرة مثمرة، غصن لانه هو غصن في المسيح، والذي يأتي بثمر ويدوم ثمره في المسيح، هو الذي يستطيع ان ينتصر على كل هذه التجارب. فالغصن الشجرة المثمرة دي غصن شجرة، الشجرة الكبيرة يا شخص ربنا يسوع، لكن الغصن المثمر بيصنع ايه؟ الغصن ده تتثبت بمتانة قوس وتتشدد سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. نعم، هنا بنشوف انه غصن الشجرة المثمرة اللي بتبدأ في حياة يوسف يعطيه القوة الروحية والنفسية والقوة الجسدية.

0: ويشدد سواعد إيديه رغم أنه كان صبي صغير حين ألقي في الجب، وحينما أخذ إخوته الثياب واقتسموا عليها قرعة وأخذوها إلى أبيه. لكن الإثمار في وقت الآلام يشددنا روحيا ومعنويا وجسديا، ويطفئ السهام الملتهب، السهام الشرير. أيضا نجد أن بركة يوسف بيتكلم عن الراعي صخر إسرائيل، الراعي الحقيقي شخص ربنا، ويوسف ذاته كالراعي يذهب وراء سلامة إخوته ويحاول أن يفتقدهم، لكنهم أنكروه ورفضوه ورفضوا المحبة، فلم يترك يوسف قلب الراعي. وكأن هذا الراعي هو أقوى وأشد من كل الحروب التي اجتاز فيها، حروب السجن، حروب السمعة. لما أرادت امرأة فوتيفار أن تقول أنه اعتدى عليها وترمى في السجن سنتين، ولكن في كل مرة كانت تأتي هذه الحروب عليه كان يصير يوسف هو سيدا ورأسا ولدا. البركات اللي كان بيعيش فيها بركات السماء من فوق، بركات الغمر اللي هي غمر الروح القدس، الغمر الإلهي والغمر السماوي، فلم يعيش في الواقع المؤلم المر، ولكن كان يعيش في غطاء الروح القدس وقوة الله. تحب تضيفي حاجة؟
1: في الحقيقة أنا عايزة أحط يعني سبوت لايت أو ننور على كلمة غصن شجرة مثمرة على عين. عين البشرية دي ولا يقصد إيه؟ عين إيه؟
0: أفتكر أن العين دي عين الماء أو بئر الماء اللي تتغذى منها الشجرة، يعني المياه جارية بصورة مستمرة
1: بالزبط.
0: والمياه ماشية باستمرار بتروي هذا الغصن لدرجة أنه ارتفع فوق الحائط. يعني هو ده محيطه، ممسكش فاس يهد هذا الحائط أو يحاول يهدم الحائط ده بأي طريقة، ولكن بارتفاع في العلاقة مع الله صار الإنسان الثاني بعد فرعون في أرض مصر، وأتت الأرض كلها إلى يوسف لتأكل وتتغذى في زمن الجوع. فبالإثمار في الله وبالإثمار في الشجرة المثمرة اللي هي مغروسة على مجاري المياه اللي بيشبهها الكتاب عن المؤمن، صارت أغصانه مرتفعة تصل إلى أقصى الأرض.
1: ولأنها الأغصان ارتفعت فوق الحائط عشان كده مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. أحيانا الناس إحنا مش بنشوف العز اللي إحنا فيه عشان إحنا أولاد الرب، البركة اللي إحنا فيها، الحياة اللي إحنا فيها المختلفة، اللي حوالينا بيشوفوا دوت مش بيعرفوا السبب، فبيحاولوا يتهدونا ويحاولوا يمررونا زي ما يوسف ورمته واضطهدته أرباب السهام. يوسف اضطهد مش عشان خاطر كان بيعمل حاجة وحشة، لكن هو كان عشان إنسان كويس، لأنه هو لو كان بيعمل حاجة وحشة كان فضل واستمر. لو كان طاوع امرأة فوتيفار كان زمانه فضل في الأصل، بس كان هيفضل عبد، ما كانش هيرتفع فوق حائط. فإذا الاضطهاد بيجي والأزمات والتمرير اللي حوالينا، المرارة بتيجي والرمي السهام بيجي، إن إحنا فعلا حلوين في المسيح وإن إحنا لينا علاقة قوية وإن إحنا بنرتفع مع المسيح بالرغم من الألام والأتعاب اللي بنقابلها، لكن إحنا بنرتفع لأنه مكتوب زي مكتوب إحنا نحن سيرتنا أما نحن فسيرتنا في السماويات.
0: وهو خد التفوق يعني
1: بالزبط.
0: لما بيقول إنه البركات بتاعته فقط على بركات أبوه، يعني هو رغم ترتيبه في النسل ورغم ترتيبه في وسط إخواته، وإنه كان أخ صغير بس آخرون أولون وأولون آخرون، فصار في المقدمة على بقية إخواته وفاقت بركاته على ليه؟ لأنه في الوقت اللي جاله أبوه وأخواته وجم يلتمسوا، وأيضا صار الشفاء على يده لأبيه أيضا حينما وضع يديه عليه بسبب البكاء الشديد الذي معه، على النظر وفقد النظر، لكن قال تعالوا إلى يوسف، هاتوا أثاثكم، هاتوا إخواتكم، هاتوا بيوتكم، هاتوا عجلاتكم، هاتوا كل ما لكم وتعالوا إلى يوسف. وهناك باركهم الرب في أرض جديدة، فهي بركات على رأس يوسف. وكان حينما يذكر اسم يوسف يذكر معه الشبع وتسديد كل احتياج في الأرض وقمة نزير إخوته. فهو لم يعيش كأخ مجرد أخ جسدي في علاقة بشرية، ولكن نزير للرب في تكريس كامل.
1: ده صحيح حضرة القسيس، لكن برضو يعني أنا عايزة أحط نقط برضو على حاجات أو خطوط تحت 24، عدد 24 بيقول لكن سب

0: حسب بمتان قوسه وتشددت سواعد يديه. مش من الظروف ولا أتعاب ولا ألام, لأنه كل ده كان كل حاجة جاية ضده. أهله كانوا ضده, وأيضا سيدته اللي كان في البيت كانت ضده, وأنه في سجن وأنه في عبودية, كان طول الوقت الدنيا كلها ضده. ويمكن ساعات كتير حال الأسيس بنقول كده, هو كل هذا جاء علي, وبنقولها زي ما مكتوب في الكتاب, كل ده جاء علي أنا مرة واحدة. والمصائب يقول لك لا تأتي فرادة. هو يوسف عدى في وقت زي دوت, وقت صعب قوي, لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. منين ايه السر الاول اللي كانت في حياه يوسف؟
1: من الراعي الصالح اللي هو كان الصخر في حياته, وكان ايضا على عين المياه, وكان في حاله الارتواء, وكان ايضا في غفران, رغم انه ابنه اساء اليه اساءه شديده. قال لهم ترفقوا لي بالفتى ابشالوم, بهدله في بيته وفي زوجاته وقصوره وأرضه,
0: كان عايز يخطف الملك منه كمان,
1: وكان عايز يخطف الملك, وكان بيسبي قلوب الشعب ويعاملها بخداع. رغم كل هذا وكان باقي على حياته, ما فيش خطية حد ممكن يفكر فيها ما ارتكبهاش أبشالوم ضد أبيه, سواء الزنا, العهارة, القتل, السرقة. ولكن رغم كل هذا والحرق, ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. فدايما بنغلب الشر بالخير, ولم يكن يترصد لي, ولكن اغتاظ جدا حينما سمع خبر قتله, ولم يكن سعيدا أبدا. لذلك هكذا الرب كان مثال لمحبة الرب المتناهية حتى النهاية.
0: وأظن أنه هو كمان قتل اللي قتل ابنه,
1: قائد جيشه.
0: كان فاكر ان هو اللي هو القائد جيشه ان هو
1: هيكافئه,
0: ان هو بيقول له ان انا قتلت ابنك, لكن هو بالعكس خالص, هو اتألم جدا جدا. ودي احشاء الابوه حضرتك, دي احشاء الابوه والقلب. الاب مهما الابن عمل فيه, الاب فعلا بيحب
1: الابن الضال والاب اللي كان بينتظره بالظبط كده
0: للمنتهى. بركات الاله القدير.
1: جاد مثلا برضو في بركة, لما بنشوف جاد كان بيزحمه جيش ولم يستطيع المواجهة, يعني كان الجيش ده من العمالقة والشعوب الأخرى الأموريين بيمشي ورا الشعب, وكانت عمله يخطف الولاد والبنات ويخطف ثروة الشعب وينهب من المؤخرة. لكن الرب أيضا لأنه كان بيدخل كعمود نار وعمود سحاب في المقدمة وفي المؤخرة, فيمكن أنت زي جاد في زحمة من الحروب وزحمة من القتال حواليك, ولكن الرب واقف ند وصول لشعبه, يمنع وصول العمالقة ويمنع وصول الخطف لمؤخرة هذا الجيش ليعيش في بركة الرب.
0: ده صحيح حد القسيس. إذن مهم قوي أعرف وأدرك بركات إلهي ليا, رغم من الحروب, رغم من الأزمات والألمات اللي أنا بعدي فيها, إلهي صالح وإلهي يقدر يخرجني, وإلهي قادر وقدير على كل شيء. دي نقطة مهمة ساعات بننسى, وساعات لأنه الله ساعات بيتمهل علينا بنفتكر أنه مش واخد باله. الله تمهل على يوسف 13 سنة, و13 سنة أنا شخصيا لو مكان وأقول خلاص لا هو نسيني وخلص الموضوع على كده وخلاص, أنا ترميت طول الوقت طول عمري في السجن, ولو خرجت من السجن هخرج كإنسان عادي. لكن هل الله ينسى؟ يعني استحالة, الله لا ينسى حاشا لي, لكن هو خرجه وطلعه بمقام غير عادي. ده هو ده إلهنا يقدر قوي زي ما عمل مع دانيال خلاه برضو يفسر الحلم وخلاه ورقاه. يوسف برضو خلاه يفسر الحلم ورقاه, ونفس الحكاية برضو مع أيضا ملك أحشاويرش, خلاه يقلق علشان خاطر يخلي مردخاي أيضا كمان يكون بيتكرم. إلهنا قادر وقدير, وطول الوقت نقدر نقول إن هو فعلا الإله القدير, لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. وزي ما العذراء مريم قالت, لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. مشكوره جدا حضرتك القسيس لاجل وجودك معانا, ربي يباركك ودايما يستخدمك لمجد اسمه. اعزائي المشاهدين, شكرا لحسن متابعتكم, والقاء في حلقات قادمه من برنامج الشفاء الالهي, ورب معكم.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم فيه ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. وحلقة هذا الأسبوع أحبائي حلقة جديدة طبعا بعنوان يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنك. هذه نبوءة أتكلم فيها الوحي المقدس بقلم داود الملك قبل 1000 سنة من مجيء المسيح، وشرح فيها عن آلام المسيح، عن صلبه، آلامه صلبه، عن أنه كيف ثقبوا يديه ورجليه، كيف اقترعوا على لباسه، وأمور كثيرة متنوعة بمزمور 22. وضع الروح القدس على قلبي هذا العنوان لأنه كيف لما بيقول كتاب لصق لساني بحنكي، كيف استطاع يصرخ بالأخير الصرخة العظيمة، ومع أنه القفص الصدري عنده اللي بيصلبوه بيبقى دايما طابق صدره عامل هيك لأنه بيبقى مضغوط ومعلق بمسامير وعم بيحاول يرفع نفسه، كيف استطاع؟ هي أنا أراها أنه إحدى علامات معجزية، علامات الألوهة في شخص المسيح اللي كان عم ينصلب، لأنه هو الله الظاهر في الجسد وهو الإنسان الكامل، إله كامل وإنسان كامل. وحبايبنا المسلمين دائما بيسألونا أسئلة، أوكي معكم حق تسألوا، بس ما تتهكموا، خلوا خط رجعة لأنفسكم، لأنك عم تتهكم على رب المجد الذي فداك، جاء يفتديك من خطاياك ويموت بجسده البشري عنك حتى يعطيك حياة أبدية وتغفر خطاياك بدمه الثمين. بحسب ترتيب قانون الذبائح المسوية لازم يسفك دم الذبيحة حتى يغفر ويصفح للخاطئ اللي قدمها. تصور هذا قانون الشريعة المسوية عند اليهود. فأنا سعيد جدا أحبائي أنه ربي يباركنا اليوم إن شاء الله نحن وإياكم بهذه الحلقة. معي بنعمة الرب بالاستوديو الدكتورة سونيا سعد، دكتورة هي بروفيسورة بجامعة سيدني وبجامعة التكنولوجي، مسؤولة عن أحد أقسام الأبحاث في جامعة سيدني. ونشكر الرب، بتحب الرب كثير وعم تخدم الرب على عدة جبهات الرب عم يستخدمها، والرب فعلا ميزها بخدمة مباركة. رب يباركك دكتورة.
1: نشكر الرب من أجلك. أنا سعيد أكون معكم اليوم ومعكم مع الأخ أندرو. حقيقة بركة لألي أنا أنه أحكي عن صليب الرب وعن إلام الرب، وأنا بشوف نفسي أعجز عن أني أتكلم عن هيك موضوع، لكن الرب يعطينا نعمة أنه نقدر نظهر للي عم يسمع اليوم مدى محبة الرب اللي أظهرها لنا من خلال موته على عود الصليب.
0: مجدا للرب، أمين. وأنا سعيد جدا أنه يكون معنا خادم الرب الفاضل، وأنا دائما بعتبره بطل من الجبابرة اللي الرب أقامه في هذا العصر، أنه يقدموا رسالة الإنجيل خاصة لأحبائنا المسلمين اللي طبعا هم مخلصون يبحثون عن الحق، كثر منهم مخلصون. والحلو فيه أنه هو متعمق في الأمور الإسلامية ودارس وباحث، وكان مخلص جدا قديما قبل ما يتعرف على المسيح وقبل ما المسيح يكلمه شخصيا. فأنا بفرح جدا أنه عنده عمق قديم إسلامي، عمق إسلامي لأنه كان مخلص جدا في ديانته الإسلامية، إلى أن اتكلم معه المسيح وأتى به إلى نور المسيح، فصار عنده كمان أيضا عمق. يعني أنا كخادم بقدر شوف الخدام لما بيخدموا، الأخ أندرو أنا مش عم بمدحه، هو أحد الجبابرة بالخدمة، يعني أنا لما بسمع وعظته أتلذذ بوعظته. فالرب يباركك أخ أندرو، أهلا وسهلا بحضرتك، ونشكر رب من أجلك أخ أندرو مقدم برنامج أنا مش كافر على القنوات الكرمة الفضائية العالمية. الرب يباركك أخ أندرو.
2: أهلا بك حضرتك العزيز، الرب يباركك، ده شرف وامتياز كبير ليا أنك بتديني فرصة أنا أكون موجود معك في هذا البرنامج الرائع جدا اللي أنا وكثيرين بنعتبره من أعظم البرامج اللي بتقدم من خلال الميديا المسيحية. أشكر رب جدا لأجلك، شخص رائع جدا محب لكلمة الله، تدافع عن الحق بكل شجاعة وكل قوة، تعلم الحق باستقامة مفصلا لكلمة المسيح بكل قوة. بشكر رب جدا لموضوع الحلقة النهاردة عن الصليب، وزي ما قالت الدكتورة سونيا واللي أنا بتشرف أن أنا أكون موجود معها، ده أعظم بركة لينا. وأنا بعتبر الصليب هو لب الكتاب المقدس كله، ويعني هذا هو العمل الذي من ضمن الأعمال، بل هو يعني على رأس الأعمال.

0: الذي جاء من أجلها شخص الرب يسوع المسيح. صلي أن الرب يدينا وقت مبارك، وصلي لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا أن ينتبهوا جدا لموضوع الحلقة النهاردة، وبصلي أنه أكبر عدد يقدر يشير الحلقة لأنه فيها نقاط مهمة جدا بتجاوب على أسئلة مهمة جدا بيسألها الكثيرين من جهة موقف أو المشهد اللي ظهر به الرب يسوع المسيح على الصليب.
1: امين يا رب يباركك. اخ اندرو، شو بتحب تقول في البدايه حول هذا العنوان الرائع؟
0: الحقيقه يا حضره الاسيس، دايما اختياراتك في المواضيع اختيارات جديده وملهاش شبيه في الميديا المسيحيه. عايز اقول انه قارئ المزمور، مزمور 22، وهو يعد واحد من ضمن المزامير المسيحيه اللي بتتكلم بشكل واضح جدا عن صليب المسيح، بل أنا أراه وكأن شخص، وده عمل الروح القدس، وده من قوة الكتاب المقدس ومن قوة النبوات من الكتاب المقدس، أنه شخص في داود الذي هو قال هذا المزمور، وكأن شخص يقف أمام الصليب ويشرح لنا بشكل تفصيلي ما اجتاز فيه المسيح على الصليب. شيء روعة وشيء رائع وشيء مدهش وشيء عجيب. يعني إن لم يكن الروح القدس هو من أخبر داود، كيف لداود أن يعرف ويتنبأ ويوصف ويشرح ويقدم بوصف تفصيلي أحداث الصليب؟ وأستأذنك في شيء كنت قرأته في إحدى في الكتابات اليهودية القديمة المنسوبة لترجوم يوناثان، وترجوم قديم كتب يعني في الفترة اللي بعد في القرن الأول على ما أظن. يقال أنه في وقت أعياد الفصح كانت هذه المزامير المسيانية تردد بين الشعب المحتفل بعيد الفصح في أورشليم، ولأن المزامير لم تكن لها ترقيم بالشكل اللي متواجد عندنا، فكانوا يعرفوا، ودي طريقة لسه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتتبعها لهذا الوقت، كان يعرفوا قراءة المزامير أو المزمور من خلال الآية الأولى. فالكاهن أو اللاوي الخادم ينطق الآية الأولى فقط على رأس المزمور، كل الجموع اللي واقفة حواليه واللي قاعدة حواليه تردد المزمور تلقائي، لأنه عرفت وبيشير إلى أي نوع من المزامير. يعلق شخص ويقول أن المسيح كان بمثابة المرشد الذي يأخذ عقول الواقفين عند الصليب إلى مزمور 22 ليروا تطبيق مباشر لكلمات مزمور 22 متجسد قدامهم بشكل واضح من خلال المسيح المعلق على الصليب.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. دكتوره، بتحبي تعلقي تعليق ولا بنقرا من البدايه بعض النقاط؟
2: فينا نقراه.
1: اوكي. بيقول احبائي المزمور بمزمور 22، وهذا المزمور رائع جدا جدا جدا، من النبوءات الواضحه عن الام وصلب المسيح وقيامه المسيح، مش بس الصلب يعني الموت والالام. بيتكلم فيها، والعنوان رائع، انه جاي المزمور على اساس بيقول لامام المغنين، الشخص المتقدم الذي يقود الجوقة الموسيقية التي ترنم هذا المزمور في الهيكل في بيت الرب، لإمام المغنين على أيلة الصبح، مزمور لداود. بيقول فيه: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا، هذا داود عم بيقول هالكلام، بس هو بيروح النبوءة أيضا عم بيجيب بين السطور سيرة آلام المسيح والمسيح الضعيف. بيقول: أما أنا فدودة لا إنسان، الدودة تسحق سحق، نعم، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه.

0: وينهضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه. المسيح لما جاء على الأرض اتكل على الآب السماوي كإنسان، كابن الإنسان يعني، لينقذه، يعني الرب ينقذه لأنه سر به. وبيقول له أيضا لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. المسيح ولد إنسان كامل، بس الكلمة الأزلي الله تجسد في أحشاء مريم العذراء المطوبة ومن عمل الروح القدس، يعني طبعا بعمل الروح. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء بشان اكتنفتني. هي إشارات للأقوياء والأشرار اللي اكتنفوه. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. داود ما مر بهذا الاختبار. صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. داود لم يثقبوا يدي ورجلي. أحصي كل عظامي. كيف أحصوا؟ ما حدش أعد داود وقال له تعال نعد لك عظامك. لكن لما المسيح كان معلق على الصليب كان من يعني زي ما تقول ممغوط مخط، وفيك تعد كل عظمه خاصه من الاضلاع. اوكي. وهم ينظرون ويتفرسون فيا. فعلا وقفوا عند الصليب. لانه قد احاطت بي كلاب، جماعه من الاشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، احصي كل عظامي. وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. طبعا باقي الاصحاح بيخبرنا عن قيامته وعن تسبيحه في وسط الجماعة. تسبيحه أي بمعنى في وسط الكنيسة، يسبح ويسبح لأنه هو رئيس المغنين الأصلي للكنيسة، لأنه هو رأس الكنيسة ومخلص الجسد أي الكنيسة. دكتورة شو بتحب تفوتي بالموضوع؟
1: أمين أمين. بحب أعطي خلفية بالأول عن المزامير.
0: نعم.
1: سريعة أكيد سريعة. نعم. وبحب أحكي عن مزمور 22، ومثل ما قال الأخ أندرو عن كيف أنه منقدر نشوف تفاصيل دقيقة عن موت المسيح من العهد القديم. نحن أسا ما فتحنا سيرة العهد الجديد. للأحبة اللي بدون يعرفوا الحقيقة، بتمنى أنه حقيقة الرب يلمس القلوب، وهي بحاجة، نحن بحاجة لإعلان إليه. لأنه قد ما نحكي نحن اليوم، إذا الرب ما أعلن نفسه للبشر ما حدا رح يفهم شيء. بحب أقول بالأول أنه سفر العهد القديم للي ما بيعرف مقسم بين أسفار موسى الخمسة يلي هي أسفار شريعة، أسفار تاريخية 12 سفر، وبعدين أسفار شعرية وخمس أسفار، وأسفار نبوية 17. أوكي. الأسفار الشعرية منها سفر المزامير. ومثل ما قال الأخ أندرو، في أنواع كثيرة من المزامير. المزامير بتحكي عن صلوات أشخاص مؤمنين، أو بتحكي عن تسبيح، وبتحكي عن عبادات. صارت بعدين الكتب المزامير يعني تستعمل كعبادة وترنيم لشعب إسرائيل، وانكتبت بأشخاص عدي كتبوا هالمزامير. بنعرف نحن هن 150 مزمور، وكتب منهم داود 73 مزمور. هلأ المزامير المسيانية ليش اسمها المزامير المسيانية؟ لأنها بتعلن أو بتفرجي بصورة خاصة، تتكلم عن هوية المسيح، مين هو المسيح. هو مثلا هو حجر الزاوية اللي رفض وصار رأس الزاوية. تتكلم عن كهنوت المسيح، تتكلم عن مركزه الأزلي، الكاهن على رتبة ملكي صادق. تتكلم عن حياة المسيح، بتتكلم عن موت المسيح بالتفصيل، بتتكلم عن آلام المسيح، بتتكلم عن المؤامرات اللي الأعداء أظهروها للمسيح والظلم، بتتكلم عن قيامة المسيح حتى، وعن صعود المسيح، وعن الأمجاد التي للمسيح. مزمور 22 مثل ما قلت حضرة الأسيس مقسم إلى قسمين كبار. أول قسم بيحكي بالتفصيل عن الألام، ألام الصليب. ولح نحكي بالتفصيل نحن عن شو معناتها طبيا، إذا صار في مجال، بشو اجتاز المسيح. لكن أنا وعم بحضر كنت عم شوف أنه في بالعهد الجديد 116 اقتباس اقتبسهم الرب يسوع المسيح أو التلاميذ من سفر المزامير، يعني تطبيقا لسفر النبوات الموجودة بسفر المزامير. وإذا بس بس عملنا جولة سريعة بسفر المزامير من خلال وبالعهد القديم ككل، يعني الرب قال لتلميذي عمواس، قال له

0: لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فمن سفر المزامير بنشوف مثلا مزمور 41 أنه الرب يسوع المسيح اللي بده يجي، ونحن قلنا أنه المزامير انكتبت حوالي 1000 سنة، على ممر 1000 سنة، حوالي 1000 سنة قبل المسيح، قبل ما يجي المسيح. بنشوف أنه هالمسيح سيسلم بخيانة، لح يخونه آكل خبزه، مكتوب آكل خبزي رفع علي عقبه، لح يكون يسلم بخيانة، شخص قريب منه، لح يسلم ب30 من الفضة بزكريا 12. بنشوف أشعياء 53، يعني إذا بس بالتسلسل أنا حطيتهم تلي قاري العهد الجديد يشوفون أنه كلهم تموا حرفيا قبل ما ينصلب المسيح، وهيدا بيدل على صحة الكتاب المقدس وعلى صحة الوحي.
1: وحضرتك أكاديمية، يعني عم تتكلمي كإنسانة أكاديمية لأنك بروفيسورة علميا، يعني
0: أكيد أكيد رح نحكي أكثر بهالموضوع. منشوف لكن أنه يسلم، منشوف ثمن الخيانة 30 من الفضة، منشوف أنه يحاكم، المحاكمة الظلم لح تكون، وصمت خلال المحاكمة بأشعياء 53. منشوف بمزمور 22 اللي قريناه أنه الأشرار أحاطوا به وتآمروا عليه. منشوف بأشعياء 53 أنه جلد وضرب وبوسق عليه وحمل العار، لح يحمل العار. لاحظوا أنه هيدي كلها نبوءات قبل ما تمت. منشوف أنه تشوه منظره، ما عاد ينعرف، حمل أحزاننا وأوجاعنا، والناس حسبوه أنه مضروب من الله ومزلول. منشوف أنه بمزمور 22 كمان أنه نعروه، قسموا ثيابه، اقترعوا على لباسه. منشوف بمزمور 22 الصلب، لح يسكبوا يديه ورجليه. منشوف بأشعياء 53 صلب بين اللصوص المذنبين. منشوف منرجع بين بأشعياء 53 بمزمور 22 سخروا منه، استهزأوا به وقالوا اتكل على الرب فلينجه. منشوف بعاموس 8 الظلمة، مكتوب ظلمة الشمس، الشمس أظلمت وقت الظهر. منشوف بمزمور 22 جفاف، عطش شديد ونزيف. منشوف بمزمور 69 أعطوه خلي يشرب. بمزمور 22 صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، وهلا رح نفسر شو معناتها. ومنشوف بمزمور 31 في يدك أستودع روحي وأسلم الروح. منشوف بزكريا 12 طعنوه. منشوف بخروج 12 عظمه لا يكسر. منشوف بأشعياء 53 دفن في قبر رجل غني. يعني إذا بنطلع بس من النبوءات اللي انكتبت على ممر مئات السنين أو 1000 سنة قبل المسيح، وصفت بدقة شديدة شو صار بالمسيح، لكن
1: أو شو رح يصير
0: بالمسيح. وبدي أقول شغلي أنه المسيح اجتاز بثلاث أنواع من الآلام. اجتاز بآلام نفسية، واجتاز بآلام جسدية، واجتاز بآلام كفارية. الآلام النفسية رح نشرح عنها وممكن نفهمها شوي، حتى علميا ممكن نفسرها. والآلام الجسدية ممكن نشرحها وقرينا عنها، لكن الآلام الكفارية اللي اجتاز فيها ولا يمكن حدا من البشر يقدر يفهمها. ورب يعطينا نعمة أنه شوي نقدر نكشف الضوء عن هالموضوع اليوم.
1: أمين أمين. أخ أندرو ربي باكر، طبعا عندك كلام كثير، بس خلينا نحاول نساعد أحبائنا البعيدين حتى يقدروا يستوعبوا سر المسيح، سر التجسد، سر وجوده كإله في جسد بشري، وكيف ممكن الله يموت. وخاصة كتار من الأحبة بيسألوا، وهذا المذيع اللي فعلا تجاوز حدود الإعلام وما كانش يعني محترم خالص، اللي تقابل مع أحد أحبائنا من الأخوة اللي عمل معه مقابلة، سألوا سؤال تهكمي، قالوا يعني لما مات المسيح هل مات الابن ومات الآب ومات الروح القدس، يعني وشو صار بالدنيا؟ تفضل يا محبوب.
2: ربنا يباركك. اولا انا بحيي جدا الدكتورة سونيا لاجل العرض الرائع والقوي جدا اللي قدمته من خلال كل إشارات جاءت في الكتاب المقدس من جهة صلب المسيح. والحقيقة أنه ده يعني شيء رائع جدا أنه الكتاب المقدس سبق وتنبأ وأعلن ووضح كل شيء، علشان ما يجيش واحد يقول أن الأمور مشيت بطريقة صدفة أو غيره. لكن من جهة السؤال اللي حضرتك سألته، واضح أن السائل، لا أقصد حضرتك لكن السائل الآخر، يجهل تماما طبيعة الإيمان المسيحي. أول حاجة، نحن لا نؤمن بتعدد الآلهة، فليس لدينا ثلاث آلهة. اثنين، نحن لا نؤمن بإله مركب من أجزاء، جزء جنب جزء جنب جزء. ثلاثة، نحن لم نؤله إنسان فجعلناه إله، رفعناه من مرتبة البشر لنجعله

لا، هذا الكلام غير مظبوط. رقم أربعة، نحن لا نؤمن أن المسيح هو نصف إله ونصف إنسان. هذا الكلام عاري تماما من الصح. رقم خمسة، نحن لا نؤمن بما يشابه البدعة الأوطاخية اللي هو الحصار الكامل لله في المسيح، وكأن الله ترك الكون وأصبح منحصر تماما بفهم خاطئ من أوطاخي. وللأسف الإسلام جه ومشي على هذا المبدأ لما يعتقد أن احنا بنؤمن أن الله خلاص ترك الكون وترك العالم وأصبح منحصر تماما لفهم خاطئ أن سر أن يحل كل من اللاهوت جسديا. لكننا نؤمن بإله واحد، والكتاب المقدس سبق وأعلن هذا الإيمان من قديم الأزل. ومن البداية الله بيتكلم عن طبيعته. أي واحد قاري لابد أن هو يتوقف أمام إعلان مهم جدا في أول سطر في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض، وجاء اسم إلهيم بصيغة الجمع. واحد يقول لي ان دي لغة تعظيم، وده الكلام غلط جدا. ليه؟ لان الاسماء لا تجمع. الاسماء لا تجمع في كل اللغات، الاسماء لا تجمع. لو نفترض ان اللغة العبرية، مع ان اللغة العبرية ما فيهاش لغة التعظيم، لكن لو نفترض ان اللغة العبرية فيها لغة تعظيم، الاسماء لا تجمع. تكون ما فيش واحد مثلا، مع احترامي لحضرتك او اقول على نفسي انا اسمي اندرو، ما فيش صيغه جمع لاسم اندرو، ما فيش صيغه جمع لاسم جون. فالاسماء دي قاعده لغويه في اللغه العربيه او في العبريه او في الانجليزيه او في اي مكان، الاسماء لا تجمع. تقول ان الله بيشير لنفسه باسمه في البدايه وفي اول سطر في الكتاب المقدس عن اسم الوهيم، بيتكلم هنا عن وحدانيه جامعه. نحن لا نؤمن بوحدانيه مجرده ولا نؤمن بوحدانية مطلقة، لكننا نؤمن بوحدانية الله الجامعة المانعة الشاملة. ونحن والكتاب المقدس هو أول كتاب، وهو الإعلان الأول اللي بيتكلم عن الوحدانية. نحن ولا نستخدم لفظ التوحيد، لأن التوحيد معناها تجميع للأشياء مع بعض. نحن في المسيحية، وأنا بقول الكلام ده لأني بسمع للأسف بعض الخدام، بعض الناس يقول لك إحنا عندنا توحيد، إحنا ما عندناش توحيد، إحنا عندنا وحدانية. فنحن نؤمن بالله الواحد، هذا الإله الواحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة. هو واجب الوجود، هو متكلم، هو حي. لا نؤمن بمسميات ممكن الناس ياخدوها على أنها آلهة منفصلة أو شخصيات منفصلة، لكن نؤمن بالله الواحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، وكلمة أقنوم، ما هو من له عمل متميز دون انفصال، وهي كلمة سريانية ليس لها مرادف ككلمة واحدة في اللغة العربية. فعشان كده لأن الأقنوم يعرف أنه من له عمل مستقل دون انفصال، ده يعني أن المسيح الابن وهو الكلمة الأزلي، في البدء كان الكلمة، هذه هي افتتاحية إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة. وفي البدء هنا البدء الذي لا بدء له، يتكلم عن الأزلية. في البدء كان الكلمة، الكلمة أزلي حاضر موجود، وأنا ولم يستخدم صيغة التأنيث للكلمة، مع أن نطقها بالعربية يلزمنا ان احنا نستخدم لها صيغه التأنيث، لكن هنا يتكلم عن شخص، يتكلم عن اقنوم. في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. نجد ثلاث اعلانات مهمه جدا في الايه الاولى: أزلية الكلمه، جوهر الكلمه في جوهر واحد، الوهيه، اقنوميه الكلمه الجزء الثالث من هذه الايه: والكلمه صار جسدا وحل بيننا. ولأن الكلمة هو مش عايز أقول المسؤول أو القائم عن الإعلان، عشان كده يقول الله لم يره أحد قط، لأن الله روح، طبيعته روحية. ولما نقول الله روح مش معناه شبح أو خيال،

0: شيء هلامي، لا روح، يعني طبيعته روحية وليست طبيعة مادية زي البشر زي المخلوقات، طبيعته روحية. ولأن طبيعة الله روحية، نحن ككائنات بشرية مادية محدودة لا تستطيع ولا يمكن لها أن ترى الله. لكن الله حريص جدا أن يعلن عن ذاته، أن يكشف عن ذاته. والكتاب المقدس بيستخدم لغة مهمة جدا، لغة الإعلان. الله أعلن عن وجوده من خلال الخليقة، الله أعلن عن تفرده ووحدانيته من خلال الكتاب المقدس، والله أعلن عن شخصه من خلال المسيح، فكان المسيح هو الإعلان الكامل. عشان كده يوحنا في يوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو الكائن هنا، هو في حضن الآب. مش معناها حضن اتنين حاضنين بعض، تعني الكينونة الدائمة، الوجود في اتحاد في الجوهر الواحد والطبيعة الواحدة. الابن الوحيد الذي هو الكائن في حضن الآب هو خبر، هو أعلن، فهو المسؤول عن الإعلان، المسؤول عن عمل الخلاص. فمن مات على الصليب ليس الآب وليس الروح القدس، من مات على الصليب هو الابن المبارك، شخص ربنا يسوع المسيح. فكان إلزاما أن يتم هذا العمل، لأن لا توجد وسيلة أخرى لنجاة وخلاص الإنسان إلا من خلال شخص الرب يسوع المسيح وعمله الكفاري على الصليب. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، شوف الكلمة أرسل، يعني له وجود سابق، وجود أزلي. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، دخل لعالمنا إزاي؟ مولود من امرأة، في مولود تحت الناموس، ليفتدي كل الذين كانت حياتهم تحت الناموس. هذا هو عمل المسيح، وهذا هو المسيح الذي بذل نفسه بكامل إرادته لأجلنا. وعايز أضيف الجملة أن الصليب لم يكن شيء اعتراضي ظهر في زمان، لكن كما تفضلت الدكتورة سوني، الصليب متنبأ عنه ومشهود له وتحدث عنه أنبياء، الذين الأنبياء الذين استخدمهم الله واستأمنهم على الوحي الإلهي، المتكلمين مسوقين بالروح القدس أعلنوا عن الصليب. فالصليب مش شيء عرضي وشيء كده ظهر، ويعين الرومان غلبوا المسيح أو اليهود غدروا بالمسيح، صحيح اليهود غدروا بالمسيح، لكن عمل الصليب وجوهر الصليب هو عمل إلهي كامل، خطة إلهية لخلاص الإنسان، لأن على الصليب كان المسيح بمثابة رئيس الكهنة الذي يقدم الذبيحة أمام الله، ذبيحة نفسه أمام الله. فلم يكن أحد من البشر، من رؤساء الكهنة اللاويين البشريين، ولا أي كاهن، إلا ليس لديه الجرأة وليس لديه أن يقدم المسيح، لكن كان المسيح هو رئيس الكهنة الذي يقدم نفسه، ذبيحة نفسه أمام الله. عشان كده واحد يقول لي ليه ما ماشي بكرسي متحرك، ولا زقوه من على الجبل، ولا رجموه بالحجارة؟ لا، المقصد الصليب، لأن على المسيح على الصليب في مشهد رئيس الكهنة الواقف ليقدم ذبيحة نفسه.
1: طيب السؤال بسرعة لو سمحت أخي أندرو، لو معايا تليفون وبدي كمل مع الدكتورة. بس سؤال، حضرتك قلت أنه الذي مات هو الابن المبارك، يعني قصدك الابن أي بمعنى المسيح الإنسان وليس اللاهوت؟ لو سمحت بسرعة توضيحية.
0: يا حضرت الأسيس، اللاهوت لا يموت،
1: لا يموت.
0: إذا كانت أرواحنا البشرية لا تموت، بل إنها تجتاز الموت، يقع على الوضع الكيان المادي.
1: حلو حلو.
0: يا حضرة الأسيس، لما الكوباية بنحط فيها شيء سخن، الإزاز اللي بيحس، لكن النار لما بيجوا يعملوا الحديد، النار ما بتتأثرش بالمطرقة اللي بتضرب الحديد، الحديد هو اللي بيتأثر ويمتد ويتشكل. أرواحنا البشرية بتجتاز الموت، اللاهوت لا يموت، الله له وحده عدم الموت.
1: امين امين. الرب يباركك، اشكرك جدا. دكتورة سوني راح باخذ الاخت نهال بسرعه، ولانه موضوع طويل مش سهل. طيب اخت نهال، الرب يباركك. معانا الاخت نهال احبائي على الهاتف. حضرتك معنا اخت نهال على الهواء، بس يا ريت بسرعه لانه اليوم الحلقه يعني طار نص ساعه بعد ما حكينا شيء نحن.
2: نعم وسلام. الاستاذ جون انا برحب بحضرتك وبدكتورتنا الجميله المتواضعه والمباركه الاخت سونيا، وكمان برحب بالاخ الغالي اندرو، وبتفق مع حضرتك انه بطل من ابطال الايمان اللي الرب باركنا بيهم في هذا العصر سواء في المسيحيه

0: في الإسلام، وأنا عارفة أن الوقت قليل جدا، لكن نعم. لازم أشكر الرب من أجلك يا أسيس جون، ومن أجل أمانتك في السجود عند أقدام الرب، عشان دايما تباركنا بمواضيع مش هامة وبس، لكن مواضيع من على قلب الرب اللي هو وحده بيعلم احتياجات شعبه في كل مكان. فالرب يباركك يا بابا، ومن مجد المجد باسم يسوع. أنا بصراحة مش هزود حاجة، لأنه الضيوف النهاردة عمالقة وبيغطوا الموضوع بطريقة أكثر من رائعة، لكن كل اللي هعمله إن أنا هتقمص شخصية المعارضين، فاستحملوني أنا هذكر نقطتين اتنين فقط.
1: يعني حضرتك بتؤمني بالتقمص يعني ولا؟
0: أنا بحاول أجيب صوت الشعب
1: لحضرتك.
0: أول حاجة، إذا اتفقنا إن الصلب لم يكن معروفا في زمن داوود، فمن في اعتراض بيقول إذا كان الصلب هو المقصود في هذا المزمور، فكيف يصف داوود شيئا لم يكن هو نفسه يراه؟ فالمعارضين بيقولوا إنه كتبة الإنجيل أو الأناجيل اخترعوا أو ألفوا بعض التفاصيل لتطابق مزمور 22 وتبان وكأنها تحقيق لنبوات. فإيه رأي حضراتكم؟ والنقطة الثانية والأخيرة، لو مزمور 22 كان نبوة عن الصليب، طب لماذا لم يذكر كلمة الصليب إطلاقا في كل المزمور؟ مش كان الله يسهل علينا الدنيا؟ ثم ان ليه اليهود لم يفهموه بهذه الطريقه لو هو واضح زي ما حضراتكم بتتكلموا؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. بتحبي تجاوبي عنهم ولا أيوة تحكي
2: أيوة.
1: ولا بترك الموضوع للاخ اندرو؟ حضرتك بتجاوبي اللي حضرتيه ولا عندك؟ عندك 3000 صفحه مش عارفه.
2: بقدر اجاوب بس بسرعه مشان ما نبعد كثير. ليش يعني هل المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس بما معناه؟ لو المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس، ما كان الكتاب المقدس، انا اعطيت امثله عده عن مش بس المزامير، لكن نحن حكينا عن النبوءات، عن كتب الأنبياء، وحقيقة الصليب واضح، والوعد بأنه نسل المرأة يسحق رأس الحية واضح من أول صفحات الكتاب المقدس وعبر الكتاب المقدس. تاني شيء، نحن نؤمن وواضح من الكتاب المقدس أنه كل الكتاب موحى به بالروح القدس، روح الله أعلن للبشر الحقيقة، وهيدا اللي بيثبت الإيمان المسيحي. ممكن ناس كتير يدعيوا أنه هن بيعرفوا الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم، ممكن كتير يقولوا نحن كتابنا أنزل ولا ما أنزل، لكن اللي بيدل حقيقة على حقيقة الإيمان الحي الحقيقي بالإله الحي هي صحة النبوءات اللي كتبت من زمان كتير، يعني من آلاف السنين، وطبقت حرفيا، هي وحدة الوحي. تاني شيء، بعدين ليش اليهود ما آمنوا فيه؟ لأنه على عيونهم برقع. نحن بنعرف من كلمة الرب، مع الأسف إبليس أعمى عيون الناس ما تفهم، وبعد لهلأ ناس عيونها معمية ولا بدها تعرف الحقيقة. النور جاء إلى هذا العالم، لكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة بكل بساطة.
1: لأنه الأخت نهال قالت نقاط حلوة، إنه إذا كان الصليب لم يكن معروفا، كيف داود قدر يوصف هالموضوع؟ هل هذا عمل إلهي؟ إعلانات؟
2: حقيقة كان بالعهد القديم، يعني من الشريعة من كتاب اللاويين، بنعرف انه اذا مات واحد وانصلب على خشبه كان لازم ما يخلوا جدته على لتاني نهار. بس الصليب بمفهومه اللي بيصلبوا عليه الناس، اكتشفوا الفرس وتفننوا فيه، يعني اكتشفوا الفرس لكن تفننوا فيه وضافوا عليه وحسنوا الرومان. ليش؟ لانه جربوا يطولوا فترة التعذيب للشخص. يعني شو عملوا اليونان؟ الفرس كان صليب عادي، ما كان فيه سندة الاجر من تحت، الرومان حطوا السندة مشان الانسان يقدر يسند اجريه عليهم ويكون بطريقة يقدر يطعج اجريه ليقدر يعلي جسمه ويتنفس يسند جسمه،
1: وهيك
2: بيطول فترة العذاب. لأنه نحن بنعرف الإنسان، يعني في فرق بين الواي شايب والتي شايب. الواي شايب لما الإنسان بيكون مصلوب مثل الواي شايب، جسمه بيبقى التقل، جسمه بيبقى منه قادر يتنفس. ليش؟ لأنه نحن بس نتنفس في شهيق وفي زفير. شهيق العضلات already very stretch، يعني مشدودين، فأنا أقدر أتنفس وطلع الهواء، لازم أنا يصير في relaxation، لازم أنا أدفي جسمي تقدر أحكي تقدر أتنفس. من هيك منشوف حقيقة، يعني أنا كتير تعزيت أنا عن أدرس هالموضوع.

0: بأول الإصحاح اللي قريناه بمزمور 22
1: بعيدا عن خلاصي
0: بيقول لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. يعني الإنسان ما رح يقدر يتكلم إلا إذا كان عن يعمل زفير شهيق ما بيقدر. بس الرب يسوع المسيح والإنسان المصلوب لازم يشد جسمه وهو عن يتنفس أو يدفش الهواء بحالة الزفير بيقدر يحكي. أوكي؟ سو so,

0: وليش الصليب؟ في شيء كثير مهم بالكتاب المقدس، ليش الصليب؟ انه في ناس يقولوا لك اوكي، انه ليش ما يترجم اليهود
1: او بسكين او بسيف؟
0: اليهود كان عندهم الرجم، الرومان كان عندهم الجلد، فننوا بالجلد، وهلا بنحكي عن الجلد كمان شو بعد شوي اذا الرب راد، والفرس الصليب. بس ليش الصليب؟ والرب اعطى من العهد القديم اشارات كثيره عن الصليب، كما رفع موسى الحيه بالبريه، هكذا كان ينبغي ان يرفع ابن الانسان. بس ليش الصليب؟ يعني لما كنت عم اتامل، ما بعرف كيف انا حسيت حالي مرتاحه لهالتفسير. المراه السقوط صار بالجنة، أوكي؟ والسقوط صار من خلال الشجرة، السقوط البشري أكيد، دخل أو دخل الخطية على الأرض من خلال المرأة ومن خلال الشجرة أو الخشبة، ومن خلال هالخطية اللي دخلت على الأرض تعرى الإنسان وصار لعن الإنسان، طرد من الجنة وصار تحت لعنة. من شان هيك الرب يسوع المسيح كان لازم من خلال المرأة، نسل المرأة، ومن خلال الخشبة يلي هي ترمز للشجرة، كان لازم يتعرى الرب يسوع المسيح، وكان لازم يموت ويحمل العار اللي حمله بالعهد القديم، العار بسبب دخول الخطية آدم والبشرية، أكيد اجتاز الموت إلى الجميع بسبب الموت ناتج عن الخطية. كان لازم الرب يسوع المسيح يحمل العار، وما في عار مثل موت الصليب، لأنه موت الصليب هو موت العار. يعني واضح أنه كان لازم يكون الصليب،
1: وكان في تدبير أنه الشخص اللي عم بيصل المصلوب بيحطوا علته
0: الرومان
1: فوق راسه، فلو الشخص قطعوا له راسه خلص بلحظه وخلصت.
0: مزبوط.
1: بس قاعد ممكن يطول ايام، العنوان تبع العله اللي مصلوب لاجله مكتوب، كتبوا للمسيح، ما فيش اللي قال هذا هو اليهود، هذا هو يسوع ملك اليهود.
0: مزبوط. وليش ما قالوا كلمه الصليب؟ قالوا اوضح، لما حدا بيوم من الايام يجي ويقول اه انصلب، يمكن ربطوا له ايديه، قال سقبوا يدي ورجلي، اس اوضح من هيك؟
1: مزبوط. يعني وين بدو يثقبوهن إلا بالمسمرة، والمسمرة وين بتكون؟ بخشبة، والخشبة شو هي؟ خشبة عود الصليب. ربي باكي. أخ أندرو، بتحب توسع الفكرة بعد لو سمحت إذا بتريد؟
2: ربنا يبارك حضرتك العزيز ويبارك الدكتورة سونيا. بس فكرة اللي قالتها الأخت نهال، ربما شخص يقول إنه المسيحيين لما قرأوا المزمور أو اللي كتبوا العهد الجديد، فكتبوا العهد الجديد متوافق مع المزمور. الفكرة يعني في نوع من اتهام التحريف زي ما قالت الدكتورة سوني. أول حاجة، لو المسيحيين حابين يحرفوا، هيحرفوا عن ملكهم مصلوب ولا يحرفوا عن ملكهم متوج على كرسي العرش؟ الناس لما بتجي تكتب سيرة، الناس لما بتكتب سيرة بتكتب أقوى نقاط في سيرة حياتهم. السادات لما كتب مثلا كتاب اسمه البحث عن الذات، كتب أقوى نقاط في مسيرة حياته. فهل التلاميذ وهم بيحرفوا إن القائد بتاعهم والمعلم بتاعهم والملهم ليهم والملك بتاعهم يعلق على الصليب بهذا الشكل اللي لحد النهاردة ناس كتير جدا بتستهزأ بيه، ناس كتير جدا بتسخر منه؟ طبعا ده امر منافي للمنطق تماما. فكون ان التلاميذ وكتاب الاناجيل ينقلوا لينا وصف تفصيلي، ونلاقي ان الوصف ده مطابق تماما لمزمور 22، ده يدل على صدق الكتاب المقدس وصدق النبوات. وزي ما قالت الدكتورة سونيا، الموضوع مش بس مزمور 22، لا، ده في اشعياء 53، في مزمور 69، في يعني الكتاب المقدس كله او اشارات كثيره جدا الكتاب المقدس بتتكلم بوصف تفصيلي عن الصليب. عشان كده شبهه التحريف غير موجوده وغير منطقيه، لان لو في فرصه للتحريف كان هيجمله، كان هيشيله، كان هيخلوا القائد بتاعهم شخص منتصر، انتصر في المعركه، او يعني ايهما كان مقبول للشخص اللي فيه عنده فرصة انه يحرف، ان يقول ان المسيح لما جم قبضوا عليه راح مموتهم كلهم واعلن نفسه الملك المنتصر وما ادالهمش فرصة ان ياخدوه للصليب، ولا يكتب ان المسيح ذهب كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة امام جذيئة، وهذا هو ما حدث وما ظهر في الصليب. الحاجة اللي بعد كده، كيف لداود ان يعرف بدون ما يذكر كلمة الصليب

أن يعرف تفاصيل الصليب، هذا أيضا إشارة قوية جدا إلى قوة الكتاب المقدس وقوة وصدق النبوات. أن داود بالروح القدس بحوالي 700 وشوية سنة أو 800 وشوية سنة يتكلم بوصف وبدقة شديدة جدا عن أحداث الصليب وقصد الرب الصليب. وزي ما قالت الدكتورة سونيا وأشارت أن في إشارة واضحة جدا الرب قالها لنقوديموس، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فالموضوع مش متروك للصدفة، مش متروك لخيال الإنسان، مش متروك للإنسان يتفنن في طريقة موته. 7 مرات الأناجيل بتقول لنا أنه اليهود حاولوا يقربوا من المسيح بطريقتين، إما يرموه من على الجبل أو إما يرجموه، لكن لم تكن ساعته قد جاءت بعد. حاجة تانية، أن يسوع عارف هو المحدد الطريقة اللي يقدم بها نفسه على الصليب. الوصف التفصيلي، كنت بستمع من فترة لشخص ملحد وكان بيقول أنه ناس كتير اتصلبوا، صح؟ ناس كتير اتصلبوا، فهي الضرورة أن احنا نقول أن المسيح اتصلب مطابق لنبوات العهد القديم. ناس كتير اتصلب، بس مش ناس كتير اتكتبت عليها اللي اتكتب وسبق وأعلنه العهد القديم عن النبوات. فلو كان المسيح اترجم، ملايين اترجم، مفيش شيء مميز. ولو كان المسيح قطعت رقبته، واحد يقول لي طب مش هو ذبيحة؟ طب ما الذبيحة بتقطع رقبتها. لو كان المسيح وهو ذبيحة بالفعل وقدم نفسه بصفته رئيس الكهنة قطعت رأسه، أين العلة ستكتب؟ لكن ما كتب قد كتب، وهذا ما دفع بيلاطس أن يكتب يسوع المسيح ملك اليهود على الصليب دقة شديدة جدا. أحدهما يعني توقف أمام النبوات اللي تمت في يوم واحد، ومنها الأحداث الساعات اللي صلب فيها رب المجد رب يسوع المسيح تقريبا 21 نبوة تتم بشكل كامل في يوم واحد وفي 6 ساعات علق فيها الرب يسوع المسيح على الصليب. هتقولي مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يتنبأ ويكتب الوصف دي؟ كيف يتحقق هذا الكم وتتحقق هذه النبوات بهذا العدد في يوم واحد في 6 ساعات؟ إلى درجة أن المسيح قبل أن يسلم الروح، وهنجي بعد شوية للجزء ده، يقول كده: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل. كل شيء يعني، وهو حتى على الصليب وأهوال الصليب لكن مركز، يعني ما كانش في غيبوبة، ما كانش مغمى عليه، مركز تماما أن كل ما كتب عنه في العهد القديم تم. تبقى نبوة واحدة: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء كل ما كتب عنه قد كمل، قد تم. لكي يتم المكتوب قال أنا عطشان. وكأن المسيح يحصر بذهنه كل النبوات التي سبق العهد القديم وتنبأ بها عنه من جهة الصليب، يقول لسه في نبوة واحدة لسه ما تمتش، وهو قبل ما يسلم الروح أن يقول أنا عطشان، في عطشي يسقونني خلد. مين يعمل ده؟ لو في تحريف مين يعمل ده؟ لو داود بيكتب بالطريقة عشوائية إزاي يوصل لهذا العمق؟ وإزاي في مزمور 69 يشير إلى هذا؟ وإزاي عظام يعني حالة الأسيس وسيب الفرصة؟ كان الأمر الملكي للجنود أن يذهبوا ليكسروا أرجل المصلوبين لكي لا تبات الجسد، لأن اليوم التالي هو يوم السبت، وهذا السبت سبت عظيم لأنه سبت مرتبط بالفصح. رايحين واخدين أمر لكسر الساقين، عشان زي ما كانت بتقول الدكتورة سونيا إن في شيء كان حاملهم اللي هي المسامير، عشان الجسم ينزل يحصل نوع من الضغط على الرئة، يحصل اختناق يسرع وعملية الموت. قصروا الأولاني وقصروا التالت وجم عند المسيح وجدوا ميت. في واحد مش واخد أمر ملكي انه يعملش الامر ده، هو واخد امر بكسر ساقيه، لكن طلع من خياله، بس مش من خياله، لان في نبوه ضرب الحرب في الجنب.
عشان يخ

0: مخرج المعبد عشان ايه؟ ينظروا الى الذي الي الذي طعنوه.
1: نبوءه
0: تبقى الطعن علامه. مين يعمل السيناريو ده؟ مين لوقا ازاي يعمل سيناريو ولا يوحنا يعملوا السيناريو؟ يجي على بالهم ازاي هذا الامر؟ شيء عجيب وشيء رائع وشيء عظيم.
1: ربي باكك، ربي باكك، روعه. حقيقة أحبائي عجبتني النقطة اللي ظهرها أو شرح كله النقاط طبعا الأخ أندرو، بس عجبتني النقطة اللي قالها بحسب يوحنا 19:28 بيقول لك بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. يعني هل قد مهتم المسيح أنه يتمم كل النبوءات؟ نعم. ليه؟ لأنه عارف أنه رح يجي قوم مستهزئون عبر الأجيال، وناس عنيدين، وناس متفلسفين، وناس مقتحمين، وناس ما بدهم يعني إلا ما بدهم يخلصوا نفوسهم، بدهم يضروا عمل المسيح. الرب عارف. فالرب يسوع قام رمى الكلمة الأخيرة، قال أنا عطشان. هو ما كانش، هو لما ضاق رفض في البداية، مع أنه كنت عم بحكي أنا والدكتورة سونيا قبل الهوى أنه المسيح قام تنشرب آخر مرة، شرب لما كان عم يعمل بعشاء الفصح. يعني بمعنى الفصح بيعملوه بين العشاءين، اوكي، يعني من الساعه 3 وصاعدا، خلينا نقول انه يمكن الساعه 4 5 صار يعني شرب مي، اخذ شيء سوائل، ومن بعدها بعد ما مسكوه ما شربوه ولا نقطه مي. فعشان هيك بيقول لك لصق لساني بحنك. يا ريت نوسع بعض الافكار اذا بتحب. تفضل.
2: ايه اكيد. حقيقه بس بدي اعلق على الشرب. كنت عم فكر انه ليش الرب ما رفض انه يشرب الخل اول شيء وبعدين رجع شرب الخل بعدين اخر شيء. وحقيقه قعدت ابكي يومين. الرب رفض انه يشرب الخل لانه الرب كان على الصليب عم يحمل يدفع اجره خطايا.
1: عم يحمل قصاص خطايانا،
2: قصاص خطايا ملايين او مليارات من الناس. على ملايين السنين.
1: لا مش على ملايين السنين، على
2: ابد الابدين،
1: على الاف على الاف. لا انا قصدك للابديه،
2: للابديه يعني. للابديه. ايه. لانه لكل شخص بده يموت.
1: ايه. قصدك انه مش بس على طول. اوكي،
2: خليني افسر النقطه، خليني افسرها. ايه. انا عم فكر وكنت عم صلي بالموضوع، الرب اخذني، حسيت حالي رحت على انه الرب يسوع المسيح قال له لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل من الذي عنده سلطان انه يهلك الجسد والنفس في جهنم. الجسد والنفس في جهنم. وبجهنم الناس رح يكونوا واعيين، رح يكونوا حاسين بالالم، والرب كان عن يرفع إجرة الخطايا، كان عن يدفع دينوني، عن يدفع عني وعنك وعن البشر الدين،
1: الدينونة الأبدية،
2: دينوني الأبدية.
1: نعم.
2: عن يدفع دينوني، عن يحمل الخطايا، عن اللي كان لازم يحمل الخطايا ويحمل الدينوني ويحس بالألم بدل هالناس. ما هو أخذ، ما هو البديل. بدل هالناس اللي بدها تعيش كل أيامها وتحس بالألم، كان لازم يحس بالألم، لهيك ما شرب. وكان عند الرومان عادة
1: ما بده يخفف ألامه يعني.
2: أكيد. كان لازم يدفع للتمام، كان فيها مخدر. كانوا الرومان كانوا يسقوا الناس اللي بدها تنصلب هيدا النوع من المخدر، الخل المحطوط بمرارة كنوع من التخدير مشان يلشلش العضلات تبعينهم، أو يصير في ريلاكسيشن للعضلات تبعينهم تما يحسوا بالألم.
1: لا أنا سمعت وقرأت مرة أنه النساء الشريفات أو يعني بيسموها النساء المحترمات عاملين كانوا أورغانيزيشن، عاملين مجموعة. فكانوا هم طلبوا من الرومان أنه إذا في مجال يجيبوا دائما للمصلوبين الخل الممزوج بالمر اللي بيسكن الأوجاع. فسمحوا لهم فيها. أنا هذه قرأتها تاريخيا.
2: مظبوط. بس ليش كانوا يعطوني؟ كانوا يعطوني قبل الصلب تمشين يخففوا الأوجاع تبعينهم، تمشين يلين العضلات، وتمشين يعني ما يكون بوعيه. لكن تقصد الرب يسوع المسيح انه يكون بوعيه تمشين يحس بكل خطيه ويحمل كل خطيه على التمام.
1: يعني قصدك هلا كدكتوره طبيا يعني انه لما بياخذ المخدر بيرخي العضل،
2: مخدر بيخليه ما يتوجع. بيخليه ما يتوجع
1: وبيخلي ما بيقول يكون تنس، ما بيقول يكون مشدود.
2: مزبوط. مزبوط. ثاني شغله، نحن بنعرف انه يعني في شيء صار كمان على الصليب لما صرخ الرب يسوع المسيح ولما قال أنا عطشان، جابوا له الخل او حطوا له اياه على قصبه زوفه. قعدت اتامل انا انه ليش الزوفه، ليش الزوفه يعني يعني وما في شيء عرضا بالكتاب المقدس انه زوفه،
1: كان ممكن يقول له شقفه تقماش
2: حي الله شيء، بس ليش تحطوها على قصبه الزوفه؟ ورجعت للعهد القديم، العهد القديم الزوفه للتطهير كان يستعمل للتطهير، والزوفه لما صار الفصح لما الرب يسوع المسيح قال لهم

0: للشعب، قال لهم هن وبمصر، قال لهم انه يذبحوا الشات ابن سنة وبتجيبوا الزوفة بتغطوها بالدم وبتحطوا الدم على العتبة العليا والقائمتين. كان لازم
1: البيوت التي انتم فيها
0: مظبوط، وكان لازم الشعب يعمل هالشيء يلي هو رمز لدم المسيح وللالم وللتطهير، وهلا رح نحكي عن قوه الدم للتطهير اذا صار في مجال. وكان لازم الشعب يعمل هالشيء تيحتمي من الغضب، تيحتمي من الموت. وعلى عود الصليب يعني بالكتاب المقدس بنشوف مثلا الابرص، شريعه الابرص، بنشوف الطير لما كان يشق اول طير وثاني ويموت يسفك دم، وتاني طير يربطوه بالزوفة ويدكوه بالدم مزبوط وينضحوا عليه مشان يطهروا الأبرص اللي بيرمز للخطية. سو الزوفة كان لازم يكون مع الدم، وكان لازم هون على الصليب تتم النبوة حرفيا. تمت الزوفة تلامس مع حمل الله، حمل الله لما كانوا عن يقدموا له الخل وتمم نبوءات. يعني
1: خليني اياها حتى مثل ما فهمت انا من حضرتك انه هاي. لما حطوا له اياها على تمه لابد تمه كان حوله كله دم، لانه كله دم
0: تلامس مع الحمل،
1: تلامس يعني. مع دم المسيح،
0: مع دم المسيح،
1: ربي باك
0: مع دم المسيح. يعني اذا بدي احكي عن الاوجاع او عن الالم، يعني ممكن حدا يسال ويقول هل الرب يسوع المسيح خاف من الموت؟ هل الرب خاف من الموت؟ ولأنه لما كان بالبستان بجبل الزيتون كان الرب يسوع المسيح يعني مكتوب عنه أنه كان يتصبب عرق، وعرق نزل كالدم مظبوط،
1: كقطرات من الدم.
0: وكان الرب يسوع المسيح مكتوب ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. ونحن بنعرف طبيا انه هيدي حالة طبية اسمها هيماتودروزيس. الهيماتودروزيس شو بتصير؟ تحت الضغط النفسي القوي، لما بيصير في ضغط نفسي قوي الشعيرات
1: تتفجر.
0: الشعيرات اللي فيها الدم اللي حوالي الغدد العرقية بتتفجر، الدم بيفوت بالغدة، بيصير الإنسان لما بيعرق بينزل معه قطرات الدم، حالة طبية أوكي. بس نحن بنعرف
1: هذه من شدة الحزن،
0: من شدة
1: والألم.
0: الحزن وشدة الألم، شدة الألم. ومنعرف
1: الألم النفسي
0: أكيد. نحن نحكي عن الألام النفسية اللي صارت للمسيح هون. والألام الجسدية كمان شفناها بالمزمور، بس في شيء كمان لازم نعرفه، الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي انجلد وانصلب. عند الرومان كان في عقوبات، عقوبة الموت كانت صلب، ولكن الرب يسوع المسيح لأنه بيلاطس البنطي لم يجد شيء فيه يعني علي فيه تمنشان يموت ليصلب، ما كان بده يصلبه. لكن شو قال لهم
1: اليهود؟
0: شو قال لهم اليهود؟ قال لهم أؤدبه وأطلقه، وأدبه وسلموا للكتيب اللي تفننوا بتعذيبه بجلده. والجلد بأيام الرومان كان يعني حقيقة شيء مرهب، لأنه كانت عبارة عن خشبة فيها سيور، وكان فيها أربع سيور، والأربع سيور فيهم أربع يعني 16 سير، وبراسهم كان فيه مثل عظام مثل سن
1: مسننة.
0: أسنان مسننة أو إيه،
1: ولما
0: وقض حديد معدنية لما كانوا يضربوا الإنسان تمنشان يجلدوه ويسحبوا إيدهم كان يطلع معه اللحم والجلد، يعني كان ألم رهيب.
1: إشارة لسلخ الذبيحة الحيوانية قديمة
0: مزبوط، من الرب على الصليب تمم كل الذبائح المكتوبة باللاويين anyway. مش بس هيك، بعد ما صلبوه وتفننوا بصلبوا بآلامه كانوا يجيبوا الخل، كانوا يستعملوا الخل مشان يطهروا الجرح وتصور الوجع. وبعد الخل نحن بنعرف انه البسوا الرداء الاسفنجي
1: الاسمنجوني
0: كملك، وصاروا يستهزئوا فيه ويتمسخروا عليه، وبعدين حطوا له اكليل الشوك، وبعدين جابوا العصبي وضربوه على راسه. ويعني وزن الوقت يعني ما بقدر اتخيل هيك وجع وهيك الم. وبعد ما عملوا هالشيء رجعوا سلخوا عنه تيابه مع اكيد لما بيكون في دم وجلد رايح بيلزق على التياب. عروه حتى يصلبوه، رجعوا سلخوه من جديد، بصقوا عليه، نتفوه. يعني من العهد القديم نقدر نشوف انه نتفوه
1: نبوءه باشعياء 50
0: اكيد. الألم كان شيء رهيب، وهيدا كله كانوا عن يتفننوا فيه. وخلال الألم الرب يسوع المسيح، إذا علميا بدنا نكتب يعني مرق بشيء اسمه هايبوفوليميك شوك، مرق بشيء اسمه تاكيكارديا، مرق بشيء

0: اسمه بيريكارديال افيوجن، بلورال افيوجن، كوزالجيا، ريسبيراتوري اسيدوزس، او زيرو ستوما. يعني رح افسرهم شوي بسرعه بكل سرعه. صار عنده مثلا صدمه ناتجه عن نقص الدم. هالصدمه اللي نتجت عن نقص الدم ايش بيصير؟ لما بينزف الانسان كثير دم، القلب بيصير بده يحقن الدم مشان ما يموت الانسان. والقلب شو بيعمل؟ حوالي القلب في غلاف، في غلاف. هالغلاف بيصير يجمع فيه مثل مصل ماء. ليش لما انطعم الراب نزل دم وماء؟ بيصير في غلاف مثل مصل. ولما انكتبوا هودي النبوات،
1: وهيدا المصل بيصير كأنه محل الدم؟
0: لا مش محل الدم، هيدا بيصير كأنه عم يحمي القلب من الشوك. بس وهيدا شو بيكون داير القلب وبيروح لداير الرئتين، وبعدين الانسان بيصير بيختنق. بس اللي صار انه لما الرب يسوع المسيح صار معه هالشيء، نتذكر نحن لما انطعنوه ما نزل الدم ونزل المي. اوكي، بس مش بس هيك، السائل هذا يفرز. بس لما انكتبت هاي النبوة، كنت عم بقول بالقبل، لما انكتبت هاي النبوة اللي كتب النبوة كان يوحنا، ما كان طبيب. ولما انكتبت النبوة كان إسا مش معروف طبيا هالموضوع. هالموضوع نعرف طبيا بعد آلاف السنين أو بعد مئات السنين بعدين. سو طبيا
1: يعني هو شهد وعاين، عاين وشهد وكتب عن اللي شافه، هو كتب بس هو مش عم يعرف شو عم يحكي،
0: مش عارف شو عم يحكي
1: طبيا
0: ما كان إسا العلماء عارفين. وبعدين قصة اللاصقة لساني بحنكي مشان نرجع لها، بسموها بالطب زيرو ستوميا. ليش؟ لأنه لما بينشف الجسم من الماء، اللعاب اللي بجسم، اللعاب اللي بخلي اللسان يحرك بيصير سميك، بيصير بيزيد، لأنه بيروح فيه منه الماء، بيزيد البروتين والميوسين بقلبه، بيصير يلزق، بيصير ستيكي، بيصير يلزق في الحنك. يعني
1: إيش لاصقة؟ يعني لاصقة
0: لاصقة لاصقة لزق، يعني ما بقدر أحكي.
1: شو تعذب المسيح لأجلنا؟
0: يعني هذا ألا شي فيني أقوله، ما بقى فيني كمل على الاشياء، يعني بيعوزنا الوقت.
1: انا من زمان احبائي كنت عم تقلي هلا مش شوي قبل الهواء، الدكتوره سونيا قالت لي كل ما انا احضر ابكي ابكي ابكي، يعني كثير بكيت لما هيك عم تتابع. قلت لها ذكرتيني لما كنت اوعظ، كل ما اجي عصيره الصلب والام المسيح صير ابكي اختنق بالوعظه، والناس طلعوا فيي حس حالي محرج. قلت له يا رب بليز اعطيني قوه اني لما اوعظ عن الامك بليز ما اختنق ووقف، كاني انا عم بعمل شو، كاني عم بعمل استعراض، ما يفكروني عم بعمل استعراض انه عم زي ما تقول عم بشحد اهتمام او لا. قلت له يا رب بليز اعطيني نعمه. بس بالفعل لما بتجيب سيرة آلام المسيح لساني بيختنق من الحشرجة، أو يعني ما بتتحمل إنك بس الرب بيعطي. يعني نشكر رب. أخ أندرو، أنا مش رح طول على حضرتك، طولنا شوي. إيه اللي بتحب تضيفه زيادة، وخاصة إذا بتحب تجي على نقطة إنه المسيح أوكي عم بيقول لي المخرج إنه عندنا الأخت إيفون ناطرة من قبل. طيب معلش اسمح لي أخ أندرو، بس بسرعة يعني نص دقيقة بأخذ السؤال وبرجع. أخت إيفون، رب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي.
2: ويباركك يا أسي جون، ويبارك الدكتورة سوني العظيمة دي، وابني أندرو الغالي. أنا صحيح ما شفتهاش بعد ما كان الوجه، لكن ربنا عليك،
1: الرب يباركك، الرب يباركك.
2: أنا كنت عاوز أقول حاجة، يعني معلش أنا بتكلم بسرعة. كان الابن أندرو كان ذكر حتة في المزامير انه في واحد بيقول حته وبعدين يكرروها، ولما المسيح قال على الصليب ايلي ايلي لماذا شبقتني، لما شبقتني؟ قالوا ده بيستدعي الي علشان يسأل. او لو الرب عاوز ليه بيصرخ؟ لا، هو كان بيقول ايلي ايلي لماذا شبقتني، لان دي كانت اول المزمور، وعند اليهود كان لما حد يقول اول المزمور لازم يكملوا المزمور. فهم لو كملوا المذكور كانوا هيعرفوا انه ده عليه وعلى وضعه الحالي.
1: ربي باكك، ربي
2: يعني دي
1: ربي باكك تعليق، لا تعليق رائع، ربي باكك، نقطة حلوة، ربي باكك. اشكرك جدا.
2: وعلى فكرة انا لما بشوف حتى مشاهد المسيح بالجلد، قول انا لو جلدة واحدة كنت هموت فيها.
1: اي
2: فده ازاي استحمل
1: المسيح؟ لا أوكي. ربي باكك، اشكرك جدا. احبائي، المسيح صلى وطلب كابن الإنسان من الآب السماوي إنه ما يموت تحت التعذيب، بل يموت على الصليب. أخ أندرو تفضل حبيبي، ربي باكك، كمل معنا المواضيع. أنا بس كنت بدي أحط نقطة كمان تشرح لنا إياها زيادة، عدا عن كذا نقطة قلناها قدامك. المسيح دخل القبر بس بقي قدوس، المسيح علق على الصليب بقي قدوس، المسيح مات بقي قدوس. تفضل.

0: بس هعمل الاسترجاع للكلام الرائع اللي قالته الدكتورة سونيا في وصفها
1: نعم
0: لكل الأمور الطبية اللي اكتشف فيها المسيح ولا سيما الجنك. مرات كتيرة حضرة القسيس اعتدنا على القراءة، فاعتيادنا على القراءة واعتيادنا على التسليم ان احنا عرفنا الموضوع ده، مش بندخل وعدم وجود تعليم للدخول في تفاصيل الصليب بيخلي الناس تشوف الصليب وكأنه المشهد بتاع الفيلم اللي شايفينه، لكن مش شايفين كم الألم اللي اجتاز فيه المسيح وكم التعذيب. عايز أشارك بحاجة اختبارية قبل ما أتكلم في الأسئلة أو الأفكار اللي حضرتك طرحتها قدامي. أنا سمح الرب قبل الإيمان إن أنا اجتاز في سجن عسكري سياسي في سوريا، وهذا الفرع السوريين اللي بيسمعونا يعرفوه تماما، اسمه فرع فلسطين 303 مخابرات عسكرية. أنا اتسجنت في الفرع ده بعيد، كان لسه ما كنتش مؤمن بالمسيح، لكن أثناء التحقيق اتجلدت، ولما جلدوني جابوا اللي هو بيطلق عليه في سوريا الدولاب اللي هو الإطار بتاع العربية، حطوه في راسي مع ركبتي، وبعد كده خلوني في وضعية الجنين جوه الرحم وضعية كده، وبعد كده بالجلد كان بيضربوا، الجلد كان ينزل على جسمي يخط. لأول مرة في حياتي أشوف فيلم يسوع، ده كان بعديها بكذا سنة، بعديها بكذا شهر في الأردن، وأنا بتفرج على مشهد الجلد، مع إن ده تمثيل وأنا عارف إن ده تمثيل، لكن وأنا بتفرج أنا رحت بعقلي للحقيقة مش للتمثيل، وإزاي المسيح يتحمل هذا النوع القاسي جدا من الجلد اللي شرحته الدكتورة سونيا، إنه القضيب بتاع الجلد في 4 سيور، كل سير فيه عظمتين، يعني احنا بنتكلم 4 في 6، 4 في 2 ب8، في 40، اضرب بقى 40 في 8، عشان كده على ظهري حرث الخراطيم. فتخيل كل ضربة بتنزل تعمل حفرة، وفي تطليعة اللي بيضرب الجلاد وهو بيضرب وبيشد الجلد بياخد جزء من جلد المسيح، زي ما حضرتك قلت ذبيحة بتتسلخ، ظهره اتسلخ بقى عبارة عن حفر حفر حفر حفر حفر حفر. تخيل احنا بنتكلم في 8 في 40، يعني انت بتتكلم في رقم كبير جدا من الحفر ومن آثار الجلد على ظهر المسيح. وأنا بشاهد المشهد طبعا ما كنتش أعرف التفاصيل دي كلها، لكن شفت منظر الجلد وتذكرت المنظر المشهد أو الموقف اللي أنا اكتست فيه، وكنت بتجيلي حاجة من القشعرينة وحاجة من الخضة، إلى درجة أن أنا كنت بحس وكأنه كل ضربة هي نازلة فعليا على ظهري بحس بيها. ده اللي تحمله لأجلنا على الصليب الرب يسوع المسيح، ده اللي تحمله المسيح من أجل أن ينقذنا من الخطية وعقوبة الخطية، ده اللي تحمله المسيح نيابة عنا، ده اللي اكتاس فيه المسيح ويوصف أنه كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيل. هذا هو المسيح. الفكرة اللي حضرتك بتطرحها أنه المسيح البار لأجل الأثمة، الذي لم يعرف خطية جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا. اصعب شيء حاله الاسيس احنا، لان احنا مختبرين الخطيه والخطيه معلمه فينا، وقدرنا من خلال نعمه الله نعرف جرم الخطيه بالنسبه امام قداسه الله، وعرفنا كل التعريفات للخطيه، لكن المسيح لم يعرف خطيه ولم يفعل خطيه وليس فيه خطيه، لأنه من البداية الملاك جبرائيل قال للقديسة المطوبة العذراء مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس هو كلي القداسة، أنه في هذا المشهد يتحمل خطايا العالم. أنا عمال أفكر فيها من أول لحظة أنا أمنت فيها بالمسيح من 29 سنة

0: زي المسيح اتوضع عليه، وكأن الخشب الجفر بتاع فلك نوح بيطلي بالقار بالزفت الأسود اللي بيغير وبي مش بيغير اللي بي اللي بي اللي بيطلي كل الخشب فيخفي كل معالم الخشب، ولا يظهر إلا الزفت القار اللي بيواجه كل مصدات المياه وكل أهوال الطوفان. نفسية المسيح ومشاعر المسيح وفكر المسيح، وهو يجتاز هذا الأمر بكل رغبة منه من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينا بالخزي، مستهينا بالخزي. يا جماعة ده لو واحد قال عليه كلمة مش حقيقية بيفضل يأكل في نفسه عشان يبرق ساحة نفسه وعشان يقول أنا ما فيهاش الكلمة دي، وإزاي تقول عليا الكلمة دي؟ البار لأجل الأسماء أنه يحمل خطايانا على الصليب، أنه الخطايا البشرية تتحط بالكامل عليه، وضع عليه إثم جميعنا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه. تخيل الكلمة يا حضرة القسيس والدكتورة سولو، تخيل الكلمة وضع عليه أي نوع من أي كم من الإثم، إثم جميعنا كل البشرية موضوع على المسيح. وبقى المسيح وهو في موقف النيابة وفي موقف البدلية يعمل خطية لكنه القدوس.
1: طيب انا بسالك سؤال لو سمحت، معلش طولنا على نطول شويه على الدكتوره سوني لانه مشكل ساعه نقدر نتمسك بالاخ اندرو.
0: انا على فكره عايز اقول حاجه حاله الاساس، انا النهارده صدقني وانا بسمع الدكتوره سوني وبسمع حضرتك قاعد يعني بتعلم
1: ربي يبارك
0: ومتعزي وايه الكلام اللي بيتقال ده وايه التفاصيل دي كلها. ربنا انا بعتبر الحلقه دي حلقه الاساس، والحلقه اللي عملناها بتاع القيامه
1: نعم
0: هي حلقات وثائقيه، وانا بقول للاخ صامول في القرمه خلي الحلقات دي تتذاع كتير لانها بمثابه وثائقيه تقدم وتعرض امام المشاهدين، لان فيها حقائق اكاديميه لاهوتيه علميه طبيه منطقيه يعني لم يتعرض لها اي برنامج.
1: مجدا للرب. طيب انا رح بسالك سؤال عن الكاس، لما المسيح قال، لانه في ناس بيفكروا انه المسيح خاف من الموت وخاف من الكاس اللي بده يشربها، بمعنى انه شو هالكاس هيدي، هم ما عرفوا انه هي صبغه العار انه ينفصل
0: صبغه الالم
1: وصبغه الالم. الالم بالنسبه له كان امر سهل، بس اللي كان مصعب الموضوع عليه انه سيحسب لعنة، سيحسب اثيم وهو القدوس. تصور هو القدوس اللي جالس في وسط تسبيحات الملائكة لازم يصير اثيم ويصبغ بصبغة العار والاثم والنجاسة والشر. فالكأس يا اخ اندرو حضرتك بتعرف يعني انت خبير بالكتاب، بحسب ارميا 25 هو كأس اشارة على انه كأس دينونة كمان. تفضل لو سمحت.
0: طبعا
1: تفضل.
0: طبعا يعني ان في جهد امرين، الامر الاول انه البار اللي بيشرب هذه الكأس تماما ويتحمل ويتوضع عليه اثم جميعنا، وفي نفس الوقت هي للدينونه، لانه هذا الغضب كان لابد ان ينزل علينا نحن. نحن من كنا نستحق ان ينزل، تنزل نيران العدالة الإلهية تصب تماما علينا، والمسيح تصبت عليه نيران العدالة الإلهية. عشان كده صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، صرخ كان المسيح يصرخ صرخة البشرية.
1: نعم
0: بهذا الموقف صعب يا حضرة الأسيس، والكلام فيه فعلا يوجع القلب، والدموع ممكن تغلبنا واحنا بنتكلم على الأمر.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. دكتورة سونيا بدي تابع قليلا عن موضوع الكأس، لأنه المسيح له كل المجد ببستان جثيماني في الليلة التي أسلم بها كان عم يصلي كابن الإنسان، بيقول له يا أبتا إن أمكن أن تجز، يعني تجيز أن إن أمكن أن تجز عني هذه الكأس، لكن لتكن

0: إرادتي بل إرادتك. اللي بيلفت بالنظر في الموضوع، في العهد القديم الرب أعطانا صور. بحسب إرميا 25 بيقول الوحي المقدس الرب كان غضبان على الشعوب بسبب شرورهم، ودون الوحي بسفر إرميا 25 أنه بيقول لأنه 25-15 لأنه هكذا قال لي الرب إله إسرائيل، خذ كأس خمري هذا السخط من يدي واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، اسقيهم إياها، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. فأخذت الكأس من يد الرب، هي رؤية، وسقيت كل الشعوب. كلمة كل الشعوب بتذكرني بكل الأرض، كل العالم، من بدء السقوط الآدمي إلى آخر آدمي، نحن خطاة، والكأس يجب أن يشربه كل واحد منا. وبيعدد وبيقول لك، بيبتدي بمين؟ بيقول لك أورشليم، يعني ابتدى الرب بمين؟ باليهود اللي هن شعبه. وهذا ما يخلينا ننتبه أنه حتى المسيحي إذا ما قبل أنه المسيح يموت عنه ويتوب ويصير في المسيح قديس، رح يشرب كأس الغضب أي كأس الدينونة. فبيقول لك أورشليم وكل البلاد المحيطة، بيقول لك ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها، ها، لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم، وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤسائه وكل اللفيف، ملوك أرض عوس، ملوك كل أرض، كل ملوك أرض فلسطين، أشقلون، غزة، عقرون، بقية أشدود، لأن الوقت عم بيعجل معي، وأدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك سور وكل ملوك صيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر، يعني القارات، وددان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديرا، وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية، وكل ملوك زمري وملوك علام وملوك مادي وملوك الشمال القريبين والبعيدين. يعني ما خلى واحد، ما خلى شخص إشارة على أنه هذا الكأس اللي عبر قديما بالدينونة على أولئك هو المسيح شربه عن كل الأرض.
1: مزبوط،
0: تفضلي.
1: مزبوط، مكتوب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ما في حدا بدون خطية أو بيقدر يقول أنا لم أخطئ. الكتاب المقدس أظهر وأعلن أنه الأنبياء كلهم خطاط، الكل أخطأ، وأعوزه مجد الرب. ما في غير الرب يسوع المسيح، هو الوحيد الذي لم يعرف خطية، لم يعرف خطية، لم يعمل خطية، ولم يوجد فيه إثم. أوكي، هو البار، هو القدوس، هو البار. مش بس هيك، نحن منعرف لما الرب يسوع المسيح كان عم بيصلي بجبل الزيتون وقال يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ورجع سلم لمشيئة الله الآب، أنا فيني شوف فيها يعني. ونحن منعرف أنه الكتاب بيفسر بعضه، منشوف من عبرانيين الإصحاح الخامس عدد 7 مكتوب الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. يمكن حدا يقول هون أوكي يخلصه من الموت وسمع له، ما مات كيف يعني خلصه من الموت؟ رجعت أنا على اللغة الأصلية. إذا بترجع على اللغة الأصلية مفسرة بالإنجليزي أدق من العربي، جاي باللغة الأصلية out of death، منو out from death، out of death يعني يقيمه بعد الموت، هذا يخلصه من الموت. نحن بنعرف كمان أنه الرب يسوع المسيح، يعني في تفسير كتير وبيقولوا أنه ما مات قبل الصليب لأنه بسبب الألم وبسبب جلك لازم كإنسان طبيعي يموت قبل، لكن الرب تمم الفداء.
0: خلينا أشرحها حتى توضحيها كمان، لأنه
1: أوكي.
0: out of death لأنه لما كان عم ينجلد كان لازم يموت،
1: أكيد.
0: فالرب خلصه من موت الجلد، out of كذا، يعني الفكرة وين؟ المسيح لما طلب أنه ما يموت إلا يوصل على الصليب لأنه كان لازم يموت على الصليب،
1: لازم ما ينبغي، ما كان لازم كان لازم يتمم عمل الفداء. ما الرب يسوع المسيح ما تفاجأ بالصليب. يعني النبوات عن العهد القديم بتظهر مثل ما قلناها معنا وقت الأولى أنه المسيح سيأتي وسيموت، وبتظهر طريقة الموت وأمتين لازم يقطع المسيح بسفر دانيال معنا وقت. لكن المسيح أعلن عن نفسه أنه جاء ليموت، والمسيح أعلن عن نفسه قال أنه الكأس لازم يشربها، وقال أنه لي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل.
0: صبغة العار والموت،
1: مظبوط. الكأس بيدل على الألام الداخلية أو الألام النفسية، الألام الداخلية، لكن الصبغة لما واحد بتحطه بشيء وبينصبغ من برا بتدل بنحل على الالام الخارجيه.
0: نعم.
1: الالام الالام الجلد، الام التعذيب، اوكي. وهيدي الرب يسوع المسيح قالها، ونحن بنعرف

0: مكتوب بيوحنا 18، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون. لما نسلم نفسه كان عالم بكل ما يأتي عليه، ما كان هم هيك عم يصلي فزعان انه ما بده الموت، لانه هو جاء ليموت. ما هو اللي اعلن وقال انه مكتوب ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. مش بس يقتل،
1: عم يعلن اعلانات واضحة.
0: كان عارف حاله انه ما كان فزعان من الموت، لانه اجل تيموت وكان عارف حاله انه لح يموت ولح يقوم.
1: لانه هو قال هو قال يعني كان عم بيقول هو انه يعني هل اقول للاب يعني ايها الاب نجني من هذه الساعه،
0: إني
1: لاجل هذه الساعه قد اتيت.
0: مزبوط.
1: يعني المسلمه ما بحاجج، بليز انت ارجوك انت بتاخذ ايه وبتقصها من سياقها وما بتعرف انت الابعاد. يعني سوري نحن بنضحك عليك، نحن يعني لما بتصير انت تسالنا اسئله بحسك سخيف، سامحني على الكلمه، لانك انت مش قارئ، انت مصدق حالك انه متمسك بموضوع ولقطت الديب من دينه. يا حبيبي اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك، لانه المسيح تألم وحمل العار وقبل الموت وهو رب الحياة. صدقني اذا ما رح تقبله انت رح تدفع ثمن يو أبدية مرة، وتعض أصابيعك إذا رح يبقى لك ضفير، إذا جاي تعبيره أصابيع رح تعض أصابيعك ندامة حقيقة. قل له يا رب ارحمني وخلصني قبل فوات الأوان.
0: يعني بس نقطتين لضيق الوقت،
1: معي
0: يعني
1: مكالمة كمان بدي أخذها كمان.
0: يعني الرب يسوع المسيح كان بيقدر يخلص من الموت، كان بيقدر يطلب من من من الله الآب يرسل له ملائكة وهو أعلن لبطرس وينجى من الموت.
1: لا أستطيع
0: أكيد. بس في شغلة لازم أقولها، إنه الكأس اللي من اللي شربوا الرب يسوع المسيح، كأس الألم، كأس الدينون اللي أخذوا عن العالم وعن البشرية، هيدا نفسه الكأس صار كأس البركة.
1: هيدا كأس الخلاص.
0: هيدا كأس الخلاص اللي نأخذه لكل ما اجتمعنا بنتذكره وبنعلن مجد الرب وبنعلن الغلبة على الموت من خلال عمل المسيح.
1: هللويا. هذا اللي قاله داود بمزمور 116، كأس الخلاص ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي، كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. اشرب كأس الخلاص لأنه بدك تشرب كأس الدينوني إذا ما قبلتش المسيح المخلص. معنا أحبائي بسرعة لو سمحت، الأخ خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد الرب يباكك. ليش تأخرت علينا شوي أخ إبراهيم؟ تفضل.
2: باكاتير
1: الرب باكا
2: الرب. انا بكرر الكلام اللي قاله اخويا اندرو، انه ده ما هو كان قاعد عمال يسمع وعمال يتمتع، انا برضه كنت بسمع وتمتع انكم اتكلمتوا في كل النقط.
1: الرب باكا حضرتك جبار. بس
2: ده انت بص يا سيد، عايز اقول حاجه، انه الالام اللي تمت مع الرب يسوع ده مختلفه عن كل الالام اللي تمت مع كل البشر على مر العصور.
1: نعم.
2: الرب يسوع شاف الاخت سونيا قالت كلام في غايه الروعه، والالام التي لا يستطيع احد ان يحتملها. لكن عايز احط نقطه بس كده شويه في السكه، الرب يسوع برغم كل ما تعرض له ولم يتعرض له إنسان على وجه الأرض من التعذيب، لكنه كان في منتهى الوعي والإدراك الكامل كابن الله المتجسد. عمل حوالي ثلاث حاجات. نمرة واحد، في عز الألم بتاعه قدر يلقط الكلام اللي قاله النص على الصليب، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. انت في الام ولا انت مهتم بنفسك ولا انت مهتم بالناس اللي بره؟ لا، هو يقدر يركز في الكلام ده. اثنين، لما بص لمريم العذراء ولقى جنبها يوحنا، يا امرأة هذا ابني، يا يوحنا هذه امك، كان واعي. لكن الشيء العجيب انه هرد على بس على حته قالتها الاخت سونيا في الكلام، كان بيتكلم على ان الاب السماوي يخلصه من الموت، كان يقصد بيها انه ما موتش غير لما تمم كل النبوات اللي اتكتبت عني، لانه عدى في سبع مراحل. طبعا ما فيش وقت ان انا اتكلم عنها، لكن اي واحده من دول طبيا كانت ممكن تقضي على حياته.
1: صحيح صحيح.
2: كإنسان. وده اللي اتكلم عليه الرب يسوع، مكتوب عنه في عبرانيين 2

0: قد تألم مجربا، اتألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يعني ما فيش حد في الدنيا هيحتمل ألم زي اللي احتمله المسيح عشان ما يقولش أنا صليبي تقيل. والتانية اللي مكتوب عنها الذي لنا رئيس كهنة مجرب في كل شيء، يعني أي تجربة حتى فيها إنسان الرب يسوع عدى فيها عشان يقدر أن يعين المجربين. لكن لما يجي عند الصليب كان عنده حاجتين، كان عنده الصبغة وعنده الكاس. الصبغة من البشر، كل ما تعرض له نفسيا خارجيا، والكاس كل ما تعرض له من الآب السماوي. لما كان يتكلم عن الآب أكثر من مرة يقول لك الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، لما حب بطرس دافع عنه. كمان قال لبطرس وقال ليوحنا حتتين في غاية الجمال. قال لبطرس، بطرس بيقول له أي أتبعك؟ قال له حيث أذهب الآب لا تقدر أن تتبعني. ليه؟ لأن اللي أنا هحتمله ما يقدرش إنسان يحتمله على الأرض.
1: قال له لا تقدر أن تتبعني الآن.
0: خد بالك، لانه مش هياخد عذاب ولا الم من يد البشر، لكن من يد الاب السماوي.
1: امين. اخ ابراهيم انا مضطر اوقف لانه بعد معي كم دقيقه ولازم انهي المكالمه، سوري الخدمه. الرب يباركك، كفيت ووفيت. راح نتابع معك الاسبوع الجاي بنعمه الرب، لانه حيكون معنا الاخ ابراهيم. لا الاسبوع الجاي ولا اللي بعده؟
0: اللي بعده،
1: اللي بعده، اللي بعد اللي بعده. الرب يباركك، الرب يباركك. امين. بركي بنكمل. اشكرك جدا لاجل المداخله. الرب يباركك محبوب خادم الرب المبارك اخ ابراهيم، حيكون معنا بنعمه رب 1 سبتمبر بنعمه المسيح. اخ اندرو الرب يباركك، بعد معنا كم دقيقه، شو اللي بتحب تعمل فيه هيك اختصار سريع؟ واذا قدرنا خلصنا مع حضرتك ناخذ هيك بتعليق سريع ايضا من اخت الدكتوره سوانيا. تفضل. وانا فعلا فرحان جدا انك تكون انه معنا اليوم حضرتك. تفضل.
2: ربنا يباركك أسيس. أنا شايف أنه الموضوع يعني له المفروض يبقى له تكملة جزء تاني وتالت، لأن الموضوع كبير قوي. لكن زي ما كان بيقول أخونا
1: أبراهيم، أنا أخ أندرو، أخ أندرو أنا قلبي عليك. إذا بتعطينا وعد أنه نكمله بعد كم أسبوع بنعمة رب نكمله، لأنه حضرتك حتصحى بكير الساعة 3 صباحا بده يكون معنا 3 فجرا. فإذا بتحب تعطيني وعد أمين ما عندي مشكلة. تفضل.
2: رغم هول الصليب، نعم، لكن المسيح لم يمت بسبب يعني تفاصيل الصلب، لكن المسيح لأنه قال أنه يضع نفسه، ليس أحد يأخذها منه. رغم كل ما حدث في هذا اليوم الطويل، هذا اليوم الصعب، أصعب يوم في تاريخ البشرية، لكن كانت النهاية إزاي؟ أن المسيح نكس رأسه، وضع، أخذ وضعية الموت. وكلمة نكس هي نفس الكلمة ليس لابن الإنسان موضع أين يسند رأسه. نكس رأسه ثم أسلم الروح. وفي جمع أو التفصيلة دقيقة في اللغة اليونانية، كلمة أسلم معناها أمرها أن تنصرف. وهنا تم كلام المسيح، ليس أحد يأخذ مني، أضعها أنا من ذاتي. قل لي مين يتكاز في هذا المشهد الرهيب من الآلام، من الجلد للصلب، ويظل محتفظ بقوته وذاكرته وسلطانه على روحه إلى درجة أنه في أبتاه في يديك استودعه. كان واحد بيسلم واحد بيطلق حاجة بكامل إرادته. مين يعمل كده إلا شخص الرب يسوع المسيح؟ مين يعمل كده إلا أن يكون هذا الشخص شخص غير عادي وعارف هو بيعمل إيه؟ لم يجبر على الصليب، لم يدخل في مشهد وكأنه محتاج اللي يساعده، وكان زي ما بيظن المسلمين يعني مسكين، ليه الله سابه؟ وليه وإذا كان ابن الله ليه أبوه بيسيبه؟ الموضوع مش كده خالص. موضوع أنه طريق الألام اجتازه الرب يسوع المسيح من أجلنا.
1: ربي باكك، شكرا من أجل تعبك معنا. ربي كفيك تعبك خادم رب الفاضل الأخ أندرو حبيب مقدم برنامج أكثر. سوري أنا مش كافر قدمته معنا، أنا مش كافر. ربي باكك ونشكر رب من أجل

0: نشكر الرب من اجلكم حقيقه دكتوره سونيا. الرب يبارك عنده. اذا عندك مجال نتابع الجزء الثاني يا ريت تقول لي لو سمحت حتى نحدد التاريخ بسرعه
1: قبل نتكلم قائد العزيز.
0: نعم قبل ما تروح الامور من ذاكره الاحبه اللي حضروا الحلقه اليوم. الرب يبارك يا محبوب. شكرا لاجل تعبك. دكتوره سونيا اخر كلمتين كلمتين يعني لو شوي يعني لا خلص الوقت.
2: اوكي بس كنت بدي اقول انه على الصليب صار عده اشياء مش بس ابن الله صلى لاجل صليبيه مش بس غفر الخطايا للص التايب مش بس اهتم بخاصته بمريم العذراء والتلميذ ومش بس اعلن وتمم النبوات ولكن الرب يسوع المسيح على من خلال موته الطبيعه تغيرت. الطبيعة أعلنت وحزنت
0: احتجاجها
2: على موت المخلص الفادي نور العالم
0: الظلمة.
2: إن كان بالظلمة بالشمس ولا تشقق
0: الزلزلة
2: ولا أهم شيء شق الحجاب. نحن بنعرف بس كلمتين إنه العبرانيين 10 بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. الحجاب انشق بلش انشق بآخر ثلاث ساعات الظلمة الكفارية اللي يجتاز فيها الرب الألام الكفارية بإصحاح متى ومرقس بنشوف أنه انشق من فوق إلى أسفل. بإنجيل لوقا بنشوف انشق في من وسطه آخر صرخة لما صرخ الرب وأسلم الروح وانفتح مجال للدخول لأي شخص تايب مؤمن بالمسيح يدخل إلى محضر الله ويحصل على غفران الخطايا.
0: لما يقول من وسطه يعني
2: من وسط
0: تقول المسافة
2: فتح مجال بالنص
0: مش على جنب جنب هيك يعني واضحة مجدا للرب. ربي يباركك دكتورة سونيا. ربي يباركك ونشكرك من أجل مجهودك. حطيتي فعلا جهد قوي بالتحضيرات. المشاهدين عم بيحبوك كتير. الرب يستخدمك أكتر فأكتر ويفرح قلبك بربح النفوس. ربي يباركك. أحبائي نشكرك مثل ما ذكرتنا الدكتورة سونيا بالأواخر كمان والأخ أندرو بالنقاط الأخيرة أنه نشق الحجاب. تعرف شو انشقاق الحجاب؟ يعني الهيكل بهيكل بني إسرائيل في حجاب سمكه قد كده ما بينشقش بس الرب شقه حتى تدخل الناس إلى قدس الأقداس لأن ممنوع حدا كان يدخل إلا واحد رئيس الكهنة. الآن صار في فرصة ندخل ادخل قبل ما يغلق الباب. لوقا 13 واضحة اقبلوا المسيح ادخلوا بقول المسيح اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ليه؟ لأنه كثيرون سيطلبون في ذلك اليوم رح يدقوا يا سيدي مش رح يفتح لك. الآن قلوا للرب سمعت عن عمل الكفارة وآلامك وموتك وقيامتك وانت القدوس البار مت لأجلي يا رب أنا بقبلك مخلص شخصي لحياتي. اطلب الرب اليوم موجود. الرب عم بيكلمك انت مش صدفة قدامنا على الشاشة. انت يا أختي مش بالصدفة. الرب عم بيكلمكم. لا تتفهم القصة مش فهلوة ولا زكا وبركي كده وبركي كده. لا الرب يسوع المسيح مات بحسب قصد إلهي وبحسب إعلان النبوءات. 333 نبوءة تقريبا كلها كانت عم تعلن عن مجيء المسيح وخدمته وموته وقيامته. فمن أجل ذلك اللي بيقول لك أي خبرية تاني بيكون جاهل مع احترامي له جاهل لأنه عم ببعدك عن خلاص نفسك. قل له يا رب ارحمني غسل لي قلبي الخاطي بدم صليبك دم الذبيحة لأنه المسيح مات بإنسانيته اللاهوت لا يموت واسكن فيه بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد مثلث أقانيم في جوهره هو واحد له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. أمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة انت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

عادة بنستعمل في حياتنا منطق الرياضيات، يعني بنقعد نحسب الأمور بالأرقام، وساعات بنعقد الأمور وندخل الجبر في الموضوع ونستخدم أرقام وحروف، لكن ربنا دايما ليه منطق تاني. ربنا دايما يستخدم منطق النعمة، والنعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق. أنصحك النهاردة أنك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكسرها، وتسيب لمنطق النعمة بتاع ربنا أنه يصنع من حياتك لوحة جميلة.

لما كان الرب يسوع على الأرض من 2000 سنة كان بيجول الشوارع يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. وفي كل مرة كان يقدم دعوة للناس إنها تمشي وراه تكون تلاميذ لي. والناس كانت بتاخد مواقف مختلفة منه. في واحد لقى في شخص المسيح حياته ومستقبله وساب كل حاجة ومشي وراه. واحد تاني المسيح دعاه لكنه طنش الدعوة دي، ما ادلهاش أي اهتمام. في الحلقة دي هنعرف مين اللي اتبع المسيح لما سمع الدعوة منه، ومين اللي أهمل هذه الدعوة، والنتيجة إيه. تعالوا نسمع ترنيمة مع بعض من فريق ترنيم الحياة الأفضل ونتكلم عن الشخصيتين دول.

0: النهاردة هنتقابل مع شخصيتين راحت لهم نفس الدعوة من شخص المسيح. كان عندهم تقريبا ظروف متشابهة، لكن كل واحد كان عنده موقف مختلف من الرب يسوع. الشخص الأول هو متى البشير، كاتب إنجيل متى، ويحكي كده عن نفسه في أصحاح 9:9: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له، أي المسيح قال له، اتبعني، فقام وتبعه. ده أسرع واحد سمع دعوة المسيح ومشي وراه. مين هو متى ده؟ اللي الرب كان مجتاز، يعني كان معدي عند مكان اسمه مكان الجباية، يعني مكان الضرائب، المكان اللي يجمع فيه الضرائب من الشعب. وهناك الرب بص لمتى ودعاه، ومتى ترك كل شيء في ذات اللحظة وقام ومشي ورا المسيح. متى كان بيشتغل عشار، وعشار دي كلمة سيئة السمعة في الأيام اللي كان المسيح عايش فيها. لو نترجمها النهاردة ترجمة يعني قريبة زي كده اللي بيجمع الضرائب، زي بتوع الضرائب، لكن ما كانش شغلانة شريفة زي بتاعت الضرائب النهاردة. فمتى العشار ده كان بيجمع الضرائب من شعبه، من بني أمته، ويديها للمحتلين، يديها للرومان. فكان كده بيعامل على أنه خاين للبلد، كان بيعامل على أنه واحد بياخد من أمته ويدي للمستعمرين. قال لكم نظام الضرائب كان ماشي ازاي عشان نفهم مين هو متى ده. كان الرومان مستعمرين فلسطين واليهودية في الوقت ده، وبعدين كان يروح مثلا على بلد زي بلد متى ويقولوا انه عليكم مثلا 1000 دينار ضرائب، فياخدوا من واحد من الاغنياء 1000 دينار او واحد من البلد ويقولوا احنا خدنا الضرائب من البلد دي، انت لم ضرائب زي ما انت عايز، تلم 1000، 2000، 5000 انت وشطارتك، وعشان الناس تطوعك فأنت معاك جنديين رومانيين، جندي طويل عريض تحت أمرك عشان لو حد يتكلم معاك هيعملوا لازم معاه. وقد كان متى عمل الاتفاق ده مع الرومان، دفع ليهم الضرائب المستحقة أو الجباية المستحقة على البلد بتاعته، واستفرد بالشعب بتاعه وبدأ ياخد من الناس. وكان أي واحد يهودي مدقق يعلم ابنه ويقول له لو شفت واحد عشار في الشارع ما تبصلوش، امشي من الشارع التاني لأنه نجس. فهو شخص مكروه، مكروه من بلده، مكروه من عيلته، مكروه حتى دينيا، غير مقبول لدى الجماعة الدينية. لكن في اليوم ده كان يوم غير عادي، زي كل يوم متى قاعد عند مكان الجباية، جاب ترابيزة كده صغيرة وكرسي تحت شجرة عشان الحر، ويجيب الناس واحد ورا التاني، فلان الفلاني عليك كام دينار، يدفع الفلوس، معاش فلوس ياخد مثلا محاصيل زراعيه، ياخد بهيمه من البهائم بتاعته، لو ما عندوش لا ده ولا ده ياخد عيل من العيال، المهم ان هو ياخد حق بتاع الحكومه المستعمره. وهو كان غني وبيستفيد من العمل بتاعه اللي في نظر الناس غير شريف. اليوم ده لما عدى عليه المسيح بص له كده وقال له اتبعني.
1: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: الحقيقة إنه ما كانش في حد يبص لمتى أي نظرة محبة. الناس بص على متى العشار الشرير محب للمال، لكن رب بص على متى شاف فين متى البشير، متى التلميذ، متى كاتب إنجيل متى، وطلع منه الذهب اللي مرات يكون وسط الطين كده، مرات كده

في طين تطلع منه حتة الذهب. الطين اللي كان حوالين متى، الخطيئة اللي مالية حياته، رب فكه منها وقال له اتبعني، أنا شايف فيك حاجة مختلفة. يمكن النهاردة ناس بتسمعنا حاسين هم مكروهين من عيلتهم أو من مجتمعهم، ناس ما عندهمش يعني درجات دينية، مش محبوبين في الوسط الديني، سمعتهم مش كويسة، مش محبوبين، وخدوا الفكر دي عن نفسهم وعاشوا كده. لكن رب النهاردة يبص ليك ويقول لك عايزك أنت، أنت تتبعني. اللي حصل إن متى يقولوا كده بعض الشراح اللي بتخيلوا المشهد، إن الريشة اللي كان بيكتب بيها فلان الفلاني عليه كذا ودفع كذا، لما رب قال له اتبعني راح حط الريشة وساب الترابيزة وساب الكرسي ومشي ورا المسيح. هل ده كان سهل على متى إنه يعمل كده؟ هل معاش لحظة صراع داخلي؟ بالتأكيد كان عنده صراع داخلي جواه، وكده إبليس قال له انت بتعمل جنيت يا متى، انت حصل مخك حاجة تسيب شغلك وفلوسك ومستقبلك وتمشي ورا المسيح؟ تعرف المسيح ده بيشتغل ايه؟ ده كان نجار وساب الشغل ماشي كده يخدم الناس ويشفي العيانين، هو كويس بس هو فقير، شخص فقير، فين مستقبلك؟ أو إبليس قال له طب أجل شوية، يعني بلاش الحماس ياخدك، إحنا مرات كده نتحمس نعمل حاجات كده لربنا ونمشي ورا المسيح وبعدين نفسنا هدينا، طب شوية نخلص المشروع ده، نخلص المأمورية دي، نلم القرشين دول. أكيد إبليس قال له طب أمن مستقبلك، الفلوس أمن مستقبلك وبعد كده امشي ورا المسيح، حتى لو يعني الحكاية مشيتش معاك ترجع تلاقي فلوسك، ما تبقاش خسرت كل حاجة. كل ده كان صراع داخلي أكيد عدى في متى، لكنه بنعمة الله انتصر متى على الصراع بتاعه، ساب كل حاجة فقام وتبعه. خسر ايه متى؟ خسر اكيد ثروة، خسر اكيد الوضع بتاعه حتى لو كان وضع مغتصب انه عنده مكانة وسط المجتمع، خسر حاجات ارضية، لكنه قاعد يفكر اقولها بذكاء ولو للحظة، قال كده لو عشت كم سنة على الارض هعيش كم سنة تاني، 20 30 50 هكسب فلوس قد كده، لكن هذا الشخص هيديني الحياة الأبدية. وقرر متى ان هو يخسر الفلوس ويكسب الحياة الأبدية. انا على يقين ان متى ما جعش، انا على يقين ان متى ما جاش يوم لا احتياجه مش مسدد، لكنه ترك كل شيء وقام وتبعه. واحد تاني عنده ظروف مشابهة، الراجل التاني ده كان يعني محترم أكتر في المجتمع، هو قدام هذا الشخص الآخر كان رجل أعمال صغير كده، بيزنس مان صغير كده، وكان عنده رغبة أنه يمشي مع ربنا، يعني شخص بنظر الناس شخص حلو عايز يمشي مع ربنا، عنده أشواق روحية، وهو ماشي سمع عن المعلم وكان نفسه يتقابل مع المسيح ولقى فرصته، وبعدين لقى المعلم وراح له. في إنجيل متى أصح 19، متى في متى 9، لكن هذا الشاب في متى 19 يقول كده الكتاب، وإذ واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. هايل، يعني الحقيقة عنده أشواق حلوة وعايز يروح السماء، عايز الأبدية، ومين فينا مش عايز يروح السماء؟ مين فينا مش عايز يروح الأبدية؟ مين فينا مش عايز يكسبها دنيا وآخرة؟ يعني ريت نكسبها هنا ونكسبها هناك، أنا عايز أعمل حاجة عشان أي صلاح أعمل لتكون للحياة الأبدية. بس خليكم فاكرين الرجل ده قدم سؤال غلط، يعني دايما بنسمع عن الإجابة الغلط لكن عندنا سؤال غلط، أي صلاح أعمل؟ الحقيقة أنه أنا مش بعمل حاجة عشان أخد دمها الأبدية، لكن السؤال الغلط اللي كان في ذهنه سأله والمسيح بدأ يجاوبه، فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. هنا المسيح مش بيقول له ما تقوليش أن أنا الله وأنا صالح، لا، المسيح بيقول له أنت بتقول أنا صالح صح؟ وما فيش حد يصلي غير الله، يعني أنا هو الله، أنا الشخص الصالح الوحيد اللي أنت شفته. الرب هنا بيأكد على نفسه إن هو الشخص الوحيد اللي ياخد لقب الصالح، اللقب الإلهي اللي الشاب لقبه بيه. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا، فرجت يحفظ الوصايا.
واحنا لو قلنا للرب اعمل ايه ويحفظ الوصايا، يعني يحفظ ايه؟ يحفظ شويه ايات. واحنا كلنا احنا صغيرين حفظنا شويه ايات، هسمع لكم مزمور 23 انا حافظه، وانت حافظ مزمور 103 وحافظين هكذا حب الله، حافظين شويه ايات كتار. فقال له

0: احفظ الوصايا. قال له الشاب كده رد عليه وقال له فقال له أية الوصايا؟ فقال يسوع لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك كنفسك. كلنا حافظين الآيات دي على فكرة. قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. الحمد لله فيش أحسن من كده، أنا وأنا صغير حفظتها. يبقى كده ضمانا ان احنا هنروح على السماء. اوعى تفتكر عشان حافظ شويه ايات ولا حافظ حاجات كنسيه وبترد في الكنيسه وبتقول الترانيم مع الناس تبقى انت كده ضامنها. يا رب قال له اذا كنت حفظتها منذ حداثتك، فقال له فماذا يعوزني بعد؟ ايه تاني اعمله؟ قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا. هنا كاملا يعني مقبول القبول الكامل قدام الله. عايز تكون مقبول قدام الله بجد؟ قال له اه. فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. هل عايز بجد تاخد الحياة الأبدية؟ عايز بجد يبقى لك نصيب معايا؟ روح بيع كل مالك. يعني ايه؟ يعني طبق الوصية. إذا كنا عايزين نتأكد أن احنا فعلا في الإيمان عندنا حياة أبدية، عيش الوصية. لو أنت عارف الوصية وحافظها وبتقولها وبترددها زي حاجات كده بتتبارك بيها ولا تتباهى بيها، مش هتديك السماء. لكن الحاجة اللي ربنا يعملها أن يديك قوة تعيش الوصية دي. القوة اللي تعيش هذه الوصية مش عند هذا الشاب. هتقول لي يعني شرط أن نروح السماء أروح أبيع بقى العربية والبيت والشقة والعيال وأمشي مع لا، مش ده المطلوب. وأتصور كده أن التلاميذ قالوا المسيح سيبه ده حلو يمشي معانا بفلوسه، حتى لو احتاجنا مصاريف احتاجنا حاجة يعني خليه. هلا ليه الرب قال له كده؟ لأن الرب بيقول له أنا عايزك تبقى قدام اختيار. ما ينفعش تخدم اتنين ولا تعبد سيدين، إما الله أو المال، يا أنا يا الفلوس. المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في ان محبة المال اصلا لكل المشكلة مش في فلوسك. المشكلة مش ان انا عندي حاجات، ده كويس ان يكون عندي حاجات مش وحش، لكن الفكرة هي حب المال عند هذا الشاب. وده اللي اكتشفناه بعد كده، انه محبة المال جواه خلته ما يقدرش يحب ربنا بجد، ما قدرش يضحي بالفلوس عشان المسيح، ما قدرش يسيب اللي في ايده عشان يمسك في المسيح. كان عايز يعمل ايه؟ يمسك اللي في ايده او حاجة في ايده المسيح في ايده، يمسك الاتنين مع بعض. واحنا مرات بنحب نعمل كده. الشاب ده قدام التحدي اللي الرب حطه قدامه، وقدام ان الرب بص كده وقال له انت لازم تقطع الكوبري اللي بينك وبين العالم. يعني ايه؟ يعني تخيلوا الشاب ده مشي مع المسيح بفلوسه وعنده الحاجات بتاعته، وبعدين ما عجبوش الحياه مع المسيح، اكتشف ان في صعوبات وتضحيات ومحبه العدو والحاجات الصعبه اللي بنقولها دي، وبعدين قال لا انا مش قادر امشي مع المسيح، مش لاعب اللعبه دي حاجه صعبه عليا، ارجع لفلوسي مره ثانيه. على تمشي ورايا اكسر الكوبري ده، اكسر الكوبري ده، يعني تعرفش ترجع تاني من ورايا. قال لا انا ما اقدرش اعمل كده. يقول الكتاب فلما سمع الشاب الكلمه مضى حزينا. مضى يعني مشي، مش يعني مضى مشي حزين متضايق. كان نفسه رب يطلب منه طلب غير ده، او كان نفسه ينفع الاثنين مع بعض، لانه كان ذا اموال كثيره، كان عنده فلوس كثيره. عايز اقول لكم ان الشاب ده في نص تاني يقول كده ان المسيح نظر اليه واحبه. وعايز اقول لك ان رب بيبص لك النهارده وبيحبك، بيحبك فعلا، وعايزك تختبر محبته فعلا، وعايزك تسيب اللي في ايديه فعلا، وعايزك تضمن الحياه الابديه فعلا. نظر اليه واحبه، ربنا بيحبك فعلا. وقال له كده انه ده قريب، انت قريب من ملكوت السماوات. يا ناس قريبين من ملكوت السماوات لكن عندهم حاجات مش قادرين يسبوها عشان يمشوا ورا المسيح.
1: السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل.
0: الشاب ده كسب فلوسه لكنه خسر المسيح. دول موقفين من ناس سمعوا نفس الدعوة بنفس الظروف، كل واحد فيهم عنده فلوس، عنده حاجات قيمة، عنده حاجات غالية، عنده حاجات بيحبها، لكن واحد

قام وتبعه. عايز أقول لك لو النهاردة حاسس أن ربي يقول لك اتبعني حالا فورا، أتوقع أن لو مات قال طب أسبوع، كان بعد أسبوع مش شهور المسيح. أنت عمال تقول طب الأسبوع الجاي، طب السنة الجاية، حالا سيب اللي في ايديك وامشي ورا المسيح. في حاجات ما ينفعش تأجلها. متى الآن هو في السماء وبيقول كده زي ما بتخيل أنه أفضل قرار خدته أن أنا سبت اللي معايا ومشيت ورا المسيح. وأتوقع أن هذا الشاب اللي رفض المسيح عشان الفلوس الآن هو يعذب في الأبدية والفلوس ما نفعتوش. وأعتقد النهاردة هو بيندم لأنه هناك في حاجة اسمها صرير الأسنان، يعني ندم، ندم شديد. وأعتقد أنه الشاب ده بيفكر بيقول لو كان رجع بيا زمن مرة تانية، لو كنت أنزل الأرض مرة تانية والمسيح قابلني مرة تانية وقال لي من أول كلمة سيب لي فيدي وامشي وراه وأكسب حياة الأبدية. في حاجات بنندم عليها وينفع أن احنا ناخد فرصة تانية، لكن في حاجات بنندم عليها من غير فرصة للندم. أنا أصلي النهاردة أنك تاخد موقف متى، أنه اسمك يكتب في سفر الحياة، أن أنت تتبع الرب من كل قلبك، أنت تسيب اللي في إيدك وتسيب خطاياك وشهواتك وتمشي وراه تكسبه هو. أوعى تعمل زي الشاب الغني. ولو كنت عملت كتير زمان زي كده وسمعت صوت الرب وقلت لا، اللي فيه ده غالي، اللي فيه ده بحبه، اللي فيه ده هو قوتي، هو سندي، النهاردة خد القرار ده وقول أنا بسيب اللي في إيدي وهتبعك، أنا هكسبك. أقول لك مفاجأة، لو قررت تسيب اللي في إيدك تمشي مع المسيح هتكسب المسيح وهتكسب اللي في إيدك، لو رفضت المسيح هتخسر المسيح وهتخسر اللي في إيدك. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية مع الفريق وإحنا بنفكر مع بعض في هذه الكلمات.

أنا بصلي من قلبي النهاردة تبقى دي صرختك للرب وأنت بتسمعنا دلوقتي. يا إلهي صرخة من الأعماق، يا إلهي امتلكني واهد نفسي. اوعى تعمل زي الشاب الغني اللي رفض الفرصة، رفض المسيح ولسه بيندم إلى هذه اللحظة بلا رجوع. لكن خد قرار متى، اعمل زي متى اللي قام وتبعه. مفيش حاجة تستاهل ان احنا نسيب المسيح علشانها، لكن النهاردة سيب كل حاجة وقف وخد موقف وقول للرب أتبعك من الآن. هو يقدر النهاردة يعمل كده في حياتك. تعالى صلي معانا الترنيمة اللي جاية وانت بتقول كده من كل قلبك، أنا النهاردة بسلمك حياتي وعمري.

تعالى من قلبك وصلي معايا الصلاة دي النهاردة، وتأكد أنه زي ما أنت عايز تمشي مع ربنا، هو عايزك النهاردة تمشي معاه. هتتفاجئ بأحضانه، هتتفاجئ بتغيير هو بيصنعه في حياتك، هتتفاجئ أنه هو بيصدقك وانت بتقول له عايز أمشي وراك، هيصدقك وهيبدأ معاك حياة جديدة. ارفع قلبك وصلي معايا، قول للرب سامحني لأن مرات كتيرة

عملت زي الشاب الغني، مرات كتيرة أجلت الدعوة بتاعتك، مرات كتيرة قلت مش النهاردة، مرات كتيرة شفت خطايا وشهوات وأمور كتيرة أغلى منك. سامحني، أنا بتوب النهاردة عن كل حاجة ماسك فيها وسايبك. يا رب أنا بختارك الكنز بتاع حياتي النهاردة، يا رب أنا بتبعك النهاردة، أنا بسيب اللي في إيدي، بسيب كل خطية عندي وبمشي وراك. أشكرك عشان أنت بتدعوني، لسه بتدعوني، لسه مستنيني، لسه بتديني فرصة تانية. النهاردة يا رب أنا بتبعك، أشكرك عشان بتقبلني ابن وتلميذ وتابع لشخصك. أشكرك لأنك تمنحني الحياة الأبدية، تمنحني العيشة مع شخصك. نشكرك عشان بتسمعنا وبتقبلنا، في اسم يسوع لك كل المجد. آمين. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. إيماننا إن الرب هو اللي ابتدى العمل ده، وعندنا يقين إنه هيكمل وهيثمر، والثمر اللي الرب هيجيبه بكلمته الحية هو ثمر من قبل الرب وحده، مفيش فضل لأي إنسان فيه، لأن هو اللي قال من قبلي يوجد ثمرك. فاحنا واثقين إن الرب هو اللي هيشتغل فيك، هو اللي هيستخدم الآيات دي بالروح القدس ويصنع في حياتك أمر جديد جدا.

حصلش قبل كده. حاجة كمان بنصلي لها وواثقين فيها، انه الثمر اللي الرب هيعمله بالبرنامج ده وبالحلقات اللي بتشوفها هو ثمر يبقى ويدوم الى الابد، مش عشان حد شاطر، لكن لان رب يسوع نفسه قال بهذا يتمجد أبي أن تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كل صلواتنا وكل اشتياقنا أن الآب يتمجد، الثمر يجي ويدوم الثمر، وده مجد لله أبينا، لأنه هو اللي بيسهر على الكلمة وحده ويجريها. النهاردة عايزين نتكلم مع بشرة فرح جميلة جدا ومشجعة جدا لكل نفس انهزامية، لكل نفس حاسة ان هي مش شاطرة ومش بتعرف تمشي مع الرب اوقات طويلة على نفس الخط، بمعنى ان هي بتمشي مع الرب شوية وتثبت في الطريق شوية، وبعد ما تيجي الريح وتنزل الامطار زي ما بيقول عن الرجل العاقل اللي بنى بيته على الصخر، ممكن انت تكون بتشوف البرنامج وفعلا ثقتك ورجائك في الرب وايمانك فيه، لكن احيانا لما الريح بتيجي او المطر بينزل بيتهز شوية بيتك. فالنهاردة الرب جاي يشجعك ببشرة فرح جميلة جدا كتبها الرسول بولس لكنيسة كورنثوس وفي الإصحاح الثاني، وأشجعك أن احنا نقراها مع بعض علشان عينك تشوفها وذهنك تثبت فيه الآية. في عدد 14 بيقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله. جميلة قوي الآية دي، بتشجع كل واحد فينا أنه في موكب نصرة، القائد بتاع موكب النصرة ده هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي انتصر على إبليس في الصليب وجردوا من كل قوته وفضحوا زي ما الكتاب بيقول، أشهرهم جهارا ظافرا بهم: إلهك ومخلصك منتصر وغالب. انتصر على الخطية لأنه لم يفعل خطية، انتصر على العالم لأنه غلب العالم، ثقوا أنا قد غلبت العالم، الرب إلهنا إله غالب. انتصر كمان على الموت، ما بقيناش عايشين في عبودية طول عمرنا خايفين من الموت، لأن الرب هزم الموت بقيامته. يعني باختصار كده، القائد بتاعك اللي انت هتختار انك تمشي وراه هو قائد منتصر. عايزة كمان أشجعك وأفرح قلبك معايا أن موكب النصرة ده تعبير بولس كان بيشوفه، أو لأنه عاش في زمن كانوا اليونانيين والرومان كمان، يعني اليونانيين جم الأول بعدين الرومان، فدول كانوا بيهتموا قوي بالاحتفالات والمظاهر. لما كان ملك من ملوكهم يروح حرب وينتصر، لما بيجي راجع ما كانوش بيذيعوا الخبر زي دلوقتي في التيفي، لكن كانوا بيعملوا موكب، المدينة كلها تخرج تتفرج على الموكب ده. بص بقى جزيئات الموكب ده كانت بتمشي ازاي. اول حاجة كانوا يجي جزء من الجنود اللي دخلوا المعركة وانتصروا فيها، يبقوا ماشيين لابسين لبس الجندية مفتخرين بيه، وهم حاملين الغنائم. والموكب الضخم الكبير ده اللي طلع كل المدينة تتفرج عليه، بيبقوا جايبين فيه الخيول والحيوانات، بيجيبوا كده نوع من الثيران يغطوا القرون بتاعتها بالذهب عشان تمشي معاهم في موكب النصرة. وبعدين يجي كمان الأسرى وهم مربوطين، دي كأنها غنائم الحرب، بيمشوا خلف الملك، الملك يعني العساكر أو الجنود المنتصرين، وبعدين الملك، وبعدين الأسرى من وراء خالص. الملك المنتصر ده بيبقى جالس على العرش الملوكي بتاعه، لابس أفخر الثياب والتاج الملكي والعصاية الصولجان كده، موكب مهيب جدا جدا، ومسكين أغصان الزيتون، وبيعلنوا أن هم جنود منتصرين. عشان كده بولس هو بيكتب موكب نصرته بيوصف حاجة كانوا بيشوفوها أو كانت الناس فاهمة هو بيكتب عن إيه. حبيت أوضح لك دي عشان تبقى فرحان ومتشوق للحياة اليومية المنتصرة مع الرب.

أقول لك على حاجة جميلة في الآية، لو خدت بالك بيقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. يعني كأن قصد الرب ليك كابن من أبنائه الغاليين على قلبه إنك أنت تكون متمتع بالنصرة دي، مش من موسم لموسم، يعني مش في موسم المؤتمرات في الصيف لما بتحضر، أو في موسم النهضات الروحية الانتعاشية، هي دي المواسم اللي أنا أتمتع فيها بالنصرة. لا، الكتاب يقول هنا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته هو، لأن النصرة اللي عملها الرب نصرة أبدية. يقدر يقول لنا بعديها إن النصرة اللي عايز يمشيك وراه فيها كل حين كل حين، بمعنى إنك يكون عندك الروح المنتصرة، الروح الغلبة، مش الروح اللي دايما حاسة كده بالعوز وبالهزيمة وباليأس وبالإحباط وأي حاجة تخليني أتزعزع بسرعة. لا، الرب النهاردة بعت لك بشرة فرح، بيقول لك أنا الملك المنتصر، أنا مش ملك، أنا ملك الملوك ورب الأرباب، لأني خرجت غالب لأجلك. عايزك تصدق وتؤمن، وهنا المفتاح للنصرة، إنك تصدق كلام الرب زي ما هو. مش أنت اللي هتنتصر، هو انتصر لحسابك. زي بالظبط كده لما حد يشحن لك رصيد بمبلغ ضخم جدا ضخم جدا جدا، ويحطه في حسابك، أو يحط في حسابك البنكي مبلغ ضخم جدا جدا، ويقول لك ما عليك إلا إنك تستعمل اللي أنا وهبته لك. انت ما عملتش مجهود عشان تاخده، بس غيرك عمل وحط. في ناس بتختار ان هي تعيش فقيرة بالرغم ان في رصيد عالي ليها، وفي ناس بتصدق وتآمن وبتسحب بمقدار احتياجها يوم ورا يوم، والرصيد ده ما بيخلصش ابدا ابدا، لان نصرة الرب نصرة ابدية لحسابك. يقول الكتاب شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. اتفقنا ان ده قصد الرب ليك، بس لما تبقى ماشي ورا سيدك، تبقى ماشي ورا القائد بتاعك، مش انت ماشي في شارع وتقول له لو سمحت تعالى اعمل موكبك في الشارع ده عشان انا عايز ابقى منتصر. لا، انا اسفة، ما وعدكش ان انت هتبقى منتصر، لكن الملك اللي شايف السكة كلها، لانه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته، لان كل شيء عريان ومكشوف امامه، هو الملك المنتصر، هو اللي من حقه يسير وانا اتبعه امشي خلفه. عشان كده هو كان لما بيجي يدعي الناس تمشي وراه كان يقول له اتبعني، زي ما قال لاوي اتبعني، زي ما قال لبطرس في يوحنا 21 اتبعني أنت، إن كان أحد يخدمني فليتبعني. يبقى النهاردة الرب بينادي عليك بيقولك أنا منتصر، وإنت عندك حرية الاختيار، يتعيش حياة الانتصار على العالم، على الخطية، على محاربات إبليس، يا تختار سككك بذهنك وطرقك، وده بيكون عدو الحياة المنتصرة. أول واحد بيحارب الحياة المنتصرة عشان تبقى عارف هو المنطق، هو عقلك، هو خبرتك، هو نقاشاتك المستمرة مع أصحابك أو مع زمايلك، إنه لا ما ينفعش، ده كله كلام نظري، ده الإنجيل ده كلام بس مش مش مش أي حد يقدر يعيشه، ما أنا جربت أعيشه وما قدرتش. أقول لك لا، معلش، كلمة الرب مثبتة في السماوات، ويقول عنها كمان كلمة حية باقية إلى الأبد. كلمة الرب هي اللي تقدر تنقلك وتحط رجليك في التراك بتاع النصرة، بس مع المسيح. آية كمان جميلة قوي قالها بولس الرسول لكنيسة كورنثوس برضو في الرسالة الأولى، بيقول لهم في أصحاح 15، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هنطلع مع بعض فاصل سريع، من فضلك كمل معايا عشان نشوف ازاي نمشي عمليا مع الرب في موكب النصر.

هنكمل مع بعض موضوع النهاردة، موكب نصرته كل حين، موكب نصرة المسيح اللي دعيكي انك تقومي فورا

من الانكسار اللي انت فيه، من الانحصار في المشاكل، من طريقة الكلام السلبية اللي بتسرب القوة من حياتك، وتاخدي قرار اختياري تقولي له أتبعك يا رب في موكب نصرتك، لأنك أنت الذي تعطيني الغلبة على الهم، على الخوف، على الإعياء الجسدي، على تهديد الناس، على الظروف الصعبة اللي ممكن تكوني بتعيشي فيها. بيقول شكرا لله الذي يعطينا، والفعل في المضارع المستمر، يعني كل ما تحتاج هتلاقي الرب عنده رغبة شديدة أكتر منك بكتير أنه يمتعك بالغلبة. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. في مفتاح مهم عايزة أقوله لك من رسالة يوحنا الأولى، ويوحنا من أكتر الناس اللي اختبرت الغلبة بربنا يسوع المسيح. هقول لك حالا إزاي، وهقول لك الآية فين. يوحنا اختبر الغلبة إزاي؟ إنه هو كان شخص طبعه يمكن مش انفعالي زي بطرس، لكن كان ماشي مع الرب يسوع في مرة، ولما مدينة السامرة قفلت أبوابها أمام الرب، كان يوحنا ويعقوب طبعهم ناري شوي حاد، فراحوا قالوا يا رب قل أن تنزل نار من السماء. كان عندهم غيرة كده، بس غيرة مش بحسب الروح، بحسب الجسد. قالوا له يا رب لا، خد حقك منهم، انتقم، دول رافضينك. فراح الرب يسوع رد بوداعته وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. غير الرب في أواني يعقوب ويوحنا، وصار يوحنا بالروح القدس وبعمل النعمة فيه وبالتواجد مع الرب يسوع، صار يوحنا رسول المحبة. هو اللي بيتكلم عن المحبة وبوفرة. أنا بقول لك كده عشان تتشجع، لو عندك في طبيعتك وفي شخصيتك بتميل للسلبية والتشاؤم والأفكار بطريقة قليلة في نفسك أو في أولادك أو في بناتك، شايفة بنتك أقل من الناس، شايف ابنك ده مش ناجح زي الباقيين، الرب النهاردة بيقول لك حاجة مهمة قوي. بيقول لك أنا بديك الغلبة على طريقة التفكير دي، بس أنت عليك الدور اللي أنا هقوله حالا في رسالة يوحنا الأولى وأصحاح 5 وعدد 5، مش هيتنسي لأنه الشاهد يوحنا 5:5 بيقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يعني يوحنا ادانا الدواء الشافي في أقل من ثانية. تعال بقى نبص على الآية كده بالراحة مع بعض. بيقول من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. أنت بتؤمن أن يسوع هو ابن الله الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، صح؟ صح، أنا مؤمن بكده، أن يسوع هو الفادي وهو المخلص وهو ابن الله، وبالحقيقة هو الله. طيب، بيقول أن الشخص اللي ولد كده، اللي يقول هنا بالضبط بالنص، يقول كل من ولد من الله. أنت مؤمن أن يسوع هو ابن الله، وأنت قبلت الخليقة الجديدة، قبلت أنك تتولد ولادة جديدة، تقدر مع الولادة الجديدة دي تاخد إمكانية أنك تغلب العالم. تقولي إزاي؟ ببساطة شديدة، يسوع هو بيقول للتلاميذ في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. طيب، الخليقة الجديدة دي مصدرها منين؟ روح القدس بيعمل منك إنسان جديد. يبقى أنت تاخد الغلبة اللي للمسيح تقدر تعيش بيها لأنك صرت خليقة جديدة. يجي على بالك سؤال سريع، تقول يعني معنى كده أني مش هواجه متاعب ولا ضغوط ولا مشاكل؟ لا، ما أقصدش كده. أقصد أنك لما تتواجه مع الأمور دي أنت اللي هتبقى فوقيها، مش هي اللي هتبقى فوقيك. أقولها تاني، رب ما خدعناش، قال في العالم سيكون لكم ضيق، لأن العالم ما قبلش يسوع، فبالتالي مش بيقبل أتباع يسوع. ممتاز وواضح وبنعيشه. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني كل اللي بتواجهه ده والرب مر فيه، لأنه شابهنا في كل شيء
ما عدا الخطية

جرب الاضطهاد وجرب الضيق وجرب الإهانات وجرب وجرب وجرب، لكن غلبها غلبها. وبيقولك الغلبة دي لحسابك. يبقى أنا لما بصدق إن يسوع غلب وأنا فيه وهو فيا، اللي ليه بقي ليا، حساب الغلبة بقي الرصيدي. حتى لو واجهت مشاكل أنا بسحب من رصيد الغلبة بتاعه وبحطه في حياتي أو بسلك بيه. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيمانك ثقتك. أنت مش شايف لكن مصدق إن يسوع فيك ويسوع ده غالب، يبقى أنت هتغلب الحزن، يبقى أنت هتغلب الضيق، هتغلب الاكتئاب. مش لازم أعدي على المراحل اللي بيقولها الطب النفسي بعشرات السنين. أنا بصدق باخد الأدوية، بس بصدق إن يسوع شافي، بصدق إن الأمر أمام الرب بسيط وسهل جدا. حاجة كمان أفكرك بيها، الرسول بولس وهو بيكتب رسالته لكنيسة روميا قال لهم احنا ممكن يكون في شدة، ممكن يكون في ضيق، اضطهاد، خطر، سيف، كل الحاجات دي احنا بنعدي بيها، ده طبيعي، ده قوانين الله. لكن في هذه جميعها، في كل الحاجات اللي ذكرها في روميا 8، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وكأن بولس، مش كأن، دي حقيقة، هو صدق أن الغلبة اللي تغلب العالم والضيقات اللي هي في العالم هو الإيمان. فقال أوكي، رب سامح بالحاجات دي، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا. رب مش عايزك تعيش بقطرات انتصار، بلمحات انتصار. الرب عايزك تعيش في انتصار عظيم. هو ده قصد الرب، عايزك تعيش في انتصار على الخطية. الخطية لا تسودك، انت مش عبد، انت ابن وحبيب كمان. قال لا أعود أسميكم عبيد، أنتم أحبائي. رب عايزك تعيش منتصر على العالم وشهوات العالم. عشان كده لما بيقولك لا تحب العالم ولا شهوات العالم، مش بيعجزك أبدا. الرب بيقولك كده لأنه هو قال أنا أقدر أدي لك قوة ما تحبش العالم بشهواته بشروره. الرب عايزك تعيش منتصر على مكايد الأشرار، ما يبقاش ليك أعداء. تنتصر على المكايد لكن مش بتكره الناس اللي بتعمل المكايد. دعوة الرب ليك النهاردة إنه عايزك تكون منتصر. آخر حاجة عايز أقولها لك قبل ما نختم الحلقة، إن الرب لما إدى الشعب نصرة في العهد القديم ما إداهمش النصرة فجائية كاملة. يعني هو وعدهم إنهم يدخلوا الأرض، لكن كان بيدخلهم بخطة واستراتيجية حكيمة جدا جدا. مرات يحاصروا بلد ويقع السور ويدخلوا، ومرات تانية يزعج الأعداء ويمشوا. وفي مرة كده الرب قال لموسى خلي بالك يا موسى، لما يجي الشعب داخل الأرض ويواجه أعداء أنا هطرد الأعداء من أمامه شوية شوية، قليلا قليلا، مش لاني عاجز ولا لان امكانياتي بتضعف، لكن انا عندي حكمه فائقه. هتلاقي القصه دي في تثنيه 23 بيقول انا اطرد الاعداء من امامك قليلا قليلا لئلا تكثر عليك وحوش البريه. طب ايه يا رب قصدك؟ قال انا همتعك بنصره، بس احيانا تظل مضايقات الناس ليك مستمره، والنصره كمان بتزيد في حياتك. النهاردة اتضايقت ورديت، بكرة النصرة بتزيد، لا أنا اتضايقت وما اتكلمتش، بكرة لا ده النصرة زادت في حياتي أكتر. مش الناس سكتوا، لا ما تصليش الناس يسكتوا، لكن اتعلم أنك تسحب من النصرة وتصلي لأجل المسيئين إليك. هو ده الانتصار الحقيقي، هي دي الغلبة الحقيقية، أن يسوع بيشتغل فيا ويخليني منتصر على الرغبة في الانتقام، ويخليني منتصر على الشماتة في الناس اللي بتضايقني، ويخليني منتصر على رغباتي أني أنا مش عايز أتعب أبدا. بس نصرة جت شكلها إيه؟ قليلا قليلا. حاجة كمان أفكرك بيها، الشعب اللي خرج من مصر ما دخلش الأرض، ما تمتعش بالنصرة، لأنه شك في وعود الرب، ولأنه تذمر في البرية وأهان الرب لما ما صدقوش. لكن الجيل الثاني اللي اتولد في البرية، الجيل الثاني اللي طلع مع يشوع، دخلوا الأرض وامتلكوها. قصد الرب انك انت مش ان انت تفضل طول حياتك في البرية تعبان، قصد الرب انك تدخل الأرض وتستريح وتمتلك حتى لو عدت سنين وكنت زي الجيل الثاني. مش قصد الرب ابدا ابدا ابدا ان عدم الإيمان هو يكون خط حياتك. النهارده

الرب بيقول لك أنا هشتغل فيك، هذه هي الغلبة اللي تغلب العالم، إيماننا. طب منين يا رب أجيب الإيمان؟ سهل علينا السكة. وقال لنا بولس في رسالته للعبرانيين، قال ناظرين في عبرانيين 12، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومصدره ومكمله يسوع. ارفع قلبك معايا، بس خلي عندك توقع. أبسط حاجة التوقع، خلي عندك توقع إن رئيس الإيمان مش بس يزود إيمانك، ده لو ما كانش عندك إيمان يخلقه، طالما أنت جيت له دلوقتي بتوقع إنه يفيض في قلبك بإيمان. وصلي معايا كده وقول له يا رب أشكرك، أشكرك لأنك غالب، لأنك منتصر، لأنك سيد الأرض كلها، أشكرك لأنك تعطيني الغلبة، شكرا لله الذي يقودنا. أيوة يا رب، أنت ملك منتصر، مش ممكن هتقودني للفشل، مش ممكن هتقودني للإحباط، مش ممكن هتقودني للخزي، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح يسوع. أشكرك لأن مشيئتك أني أكون منتصر، ومشيئتك أنك تظهر بي رائحة معرفتك. أيوة يا رب استخدمني، وخليني رائحتك المشجعة المطمئنة المفرحة لكل الناس اللي حواليا. أباركك وأعظم اسمك لأنك تصنع أكثر مما أطلب أو أفتكر في المسيح يسوع. آمين. نشكر الرب من أجل عمله فيك، من أجل النصرة والغلبة والقوة اللي هيفيض بيها في حياتك. مستنيين نشوفك في بشرة جديدة من بشائر الفرح. ربنا معاك ويباركك ويزيدك من كل نعمة.

في ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس لكن أبرز. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. وفعلا نعمان راح لإليشا وسمع كلام الفتاة الصغيرة واتشفى. ما تستقليش أبدا بأنك صغيرة ولا أن قدراتك وإمكانياتك ممكن تبقى بسيطة، بس الله ممكن يستخدمها لكتير قوي من عنده، يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. فصدقي أنه القليل البسيط اللي عندك ده كتير قوي عنده هو، ويقدر يستخدمه ويصنع بيه عظائم وعجائب. اتشفى بني آدم بسبب بساطة بنت صغيرة. أصلي أن كل واحدة تشوف نفسها بنظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليل الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم ان داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة، او على الاقل ياخد اتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع، وان هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود.

ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هاجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر أنه هينتقم وبعنف. إحساسه بالمهانة وبالظلم خلاه يقرر أنه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا

كمية هائلة من الأطعمة والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها مأمورية حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا كانت قائدة، بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح أنها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم أنها كانت في الأغلب في مرتبة أدنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح أن دي في الحقيقة ما كانتش أول مرة يتصرف غلط، لأنه أول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت أن داود مش بيهوش وأنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول ان هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم انها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول ان الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود انه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت انها تجري لبيت اهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة انه عايز يقتل اهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه لكنها ما أظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود أظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نابال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجايل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها أبيجايل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو أنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نابال بعدها بعشرة أيام. إيه اللي خلى أبيجايل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين. أولاً إنها كانت متجوزة رجل سيء جداً بقالها فترة. بيوصف الكتاب بالكلمات دي، قال انه كان قاسي رديء الاعمال ابن لئيم لا يمكن الكلام معه رجل احمق. كل الصفات السيئه دي خبرتها في المعيشه مع رجل زي ده في جوازه غير سعيده اعدتها انها تكون اداه جوهريه في اصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها لكن كمان على حياه رجل مدعو من ربنا انه يقود شعبه كملك. أبيجايل رفضت أنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس تعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جدا. تاني حاجة سمحت لأبيجايل أنها تتمتع بكل السمات دي هي أنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجايل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا أنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة. اتكلت على ربنا أنه هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود

أن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبي جايل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبي جايل. بعد ما زوجها نابال مات، الرب إداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب إيدها في الزواج. قبلت وتزوجته وأنجبت منه ولد. ده كان ميراث أرضي إلى جانب ميراثها السماوي. وأصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي من أجل كل بنت وكل ست نفسها تكون شخصية مريحة للي حواليها. يمكن تكوني بتدوري على أصحاب وبسبب حاجات صعبة شوية في شخصيتك، يمكن اللي حواليكي بيبعدوا عنك، وعشان كل واحدة محتاجة تكون بتتقبل من اللي حواليها ومش عارفة توصل لده بسبب شخصيتها. عشان نوصل لده يمكن محتاجين نصلي إني أكون

0: اعرف قيمتي واقدر اكتشف نفسي ومميزاتي واشتغل على الحاجات كمان اللي لسه محتاجة شوية مجهود وشغل. لما هعرف نفسي هكتشف الايجابيات اللي فيا فهرتاح، لان مرات كتير انا ببقى مش مريحة علشان انا مش مرتاحة من جوايا. هكتشف كمان نوعية شخصيتي فهعرف نوعية شخصيات الناس اللي تمشي مع شخصيتي. يمكن انا بدور جوا مجموعة غلط من الاصحاب، ويمكن ده اللي مخليني مش عارفة يكون ليا اصحاب. تعالوا نصلي لده مع بعض. يا رب انا بشكرك لانك مصدر الحب الحقيقي والقبول يا رب الكامل. علمنا منك وتكون انت يا رب المثال اللي احنا بنمشي وراه. علمنا نقبل بعض ونكتشف نفسنا. كل واحدة بتسمع وبتصلي ودي طلبتها يا رب تكون قادر انك تساعدها تكتب ايه مميزاتها وايه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها. يا رب انت تشاور على مصدر التعب اللي في شخصياتنا، ومن فضلك يا رب داوي الجروح، لانه مرات كتير الشخصية الصعبة او القاسية او المتعبة بتكون هي نفسها مجروحة وتعبانة اصلا من جوه. بصلي انك تشفي المصدر واساس المشكلة في الشخصية الصعبة عشان تقدر تطلع للمجتمع وتكون قادرة تبقى جزء من مجموعة، ما تكونش بتبعد الناس اللي حواليها. يا رب اشتغل على شخصياتنا، بنحط نفسنا قدامك، مش بس قعدتنا قدام كلمتك وصلتنا ليك، لكن كمان نفسنا وشخصياتنا ونفسياتنا يا رب بين ايديك. بنطلب يا رب انه انت تشكل فينا عشان نكون جزء من مجتمع صحي، ونكون قادرين نبني بعض وتكون انت الاساس يا رب. يا رب بصلي عشان حماية على العلاقات والصداقات اللي ابتدت، وحماية على كل واحدة ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت حاجات تتغير فيها. من فضلك كمل انت يا رب مع كل واحدة فينا. ادينا يكون عندنا قبول للانتقاد اللي بيجي لنا او لأي حاجة بتتقلنا من برة. ارجع ابص على نفسي واشوف فعلا الحاجة دي موجودة فيا ولا لا. يا رب ساعدنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي لسه محتاجة شغل فينا، في اسم يسوع. امين.
1: كل ما الواحد بيفيد نفسه وبيفيد الاخرين بتفرق قوي في الحياه. بجانب شغلي بحب فكرة الأعمال الخيرية أو أن أنا أبقى بعمل حاجة مفيدة. تطوعت في معهد الأورام للأطفال اللي عندهم سرطان، كنت بتطوع في دار مسنين، ده بجانب شغلي. كورونا ابتدت في مارس، ابتدى الوقت شوية يسمح أن الواحد يعمل حاجة جنب شغله، فابتديت فكرة أنه طب ليه لأ أنه أبتدي أعمل حاجات يدوية ويبقى الربح بتاعها لصالح مؤسسات خيرية. أنا كان عندي الشغف ده أنا واثنين من صحابي، فابتدينا كل حد فينا بيعمل حاجة، يعني حد بيحب يعمل خياطة على شنط، حد بيحب يعمل أعمال اليدوية زي الكروشيه، فابتدينا نعمل شوية حاجات. فلما لقينا أنه المنتجات شكلها حلو قلنا طيب ممكن نبتدي نعمل زي بيج على الإنستجرام ونبتدي نحط المنتجات دي. فابتدينا تعاقدنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب أنه كل شهر يبقى من دخل زوي، ده اسم المشروع. الاسم اخترناه، احنا ابتدينا ندور على اسامي مختلفة. اسم زوي معناه الحياة، ودي كلمة يونانية، فلانه الهدف بتاعنا نغير شوية بسيطة في حياة الناس الاقل احتياج، فابتدى من هنا جت فكرة الاسم. انا علمت نفسي من على اليوتيوب وانا بشتغل السنة اللي فاتت، فانا ما كنتش خالص بعرف اتعلم اي اعمال يدوي. في الاول كانت في حاجات طبعا بتطلع غلط وبتطلع وحشة، بس مع التمرين كل شوية ابتدت الحاجات تظبط وابتدى صحابي ياخدوها، فمن هنا ابتدت فكرة نرمين ما تبتدي تعمليها حقيقي بقى بجد. احنا بنعمل كذا حاجة، بنعمل حاجات من اولها لاخرها، احنا يعني كروشيه، بنعمل شنط، بنعمل باسكتس باستخدامات مختلفة، بنعمل حاجات للشعر، في حاجات تانية ماتيريالز بتبقى جاهزة واحنا بنخيط عليها، زي مثلا شنط خوص، فنبتدي احنا نحط عليها ديزاين او نطرز عليها حاجة. في مثلا اكسسوارز او حاجات ليها علاقة بسلاسل النظارات، عقد. السوشيال ميديا دلوقتي هو الاكتر حاجة الناس بقت مركزة فيها، وسبيشالي من اول ما ابتدت كورونا الناس بقت متجهة اكتر تشتري اونلاين. كان نفسنا نكبر الموضوع اكتر ويبقى معانا بنات او امهات ما عندهمش شغل وبرضه محتاجين لدخل، فنكون بندخلهم معانا. الحلم ده ابتدى يتحقق، ودخلنا حقيقي ستتين من الشهر اللي فات، وابتدوا يعملوا معانا الحاجات. فيبقى لو احنا بجانب شغلنا مش لاحقين قوي، هما بيعملوا معانا وياخدوا هما الدخل. نفسي اكبر الموضوع.

ويبقى في مكان وبندخل ستات اكتر معانا وهم اللي يشتغلوا بقى. الفكره نفسها ان احنا عايزين نعمل حاجه بهدف مشروع خيري كانت كل اللي حوالينا سواء صحاب او اهل كانوا مشجعين قوي. لما ابتدينا نحط الصور ابتدت الناس تقول انتوا ازاي بتلحقوا تعملوا البرودكت دي وهي حلوه قوي واستمروا. اللي خلاني اتشجع اكتر لما كنا بنكلم المؤسسات ونحس انه احنا لو اتبرعنا بخمسة جنيه بجد, يعني انا اتقالت لي من مجدي يعقوب نرمين الخمسة جنيه بتفرق. فحسيت انه لا, احنا مع كل مره بنضغط او بنحس انه مش لاحقين نعمل حاجه بنفتكر دايما الرؤيه بتاعتنا ورا مشروع زوي, انه هو مش بزنس, انه هو مش تسليه, هو وراه هدف ونفسنا الهدف ده يكبر اكتر. فده الحاجه اللي مخليانا مكملين حتى لو في صعوبات او حتى لو في ضغط من مواعيد العمل بتاعتنا. بحس انه الوقت هيضيع في حاجه واحده بس, قد تكون بعد فوات كذا سنة هتحسي انه انا عملت ايه في الحياة كان مفيد غير الشغل. فانا بحس انه الشغل لوحده مش كافي او مش بيشبع الانسان لو حقيقي نفسه يعمل حاجة مختلفة او مفيدة للناس. قليل قوي لما تلاقي بنات مش شغالة, او قليل قوي لما تلاقي بنات مكتفية بالتعليم وخلاص. بالعكس, يمكن اللي لسه ينقص شوية فكرة انه بجانب الشغل اعمل حاجة تطوعية. يمكن الحياة وسرعة النمط بتاع الحياة مخلي انه الناس مركزة بس في شغلها, خروجاتها, فسحها, سفرها. لا, يعني لو اقول لحد نصيحة, فكرة انك تعمل حاجة تخدم حد او تساعد حد بيزود قوي على البني آدم. احنا في مرحلة انه الواحد محتاج يعتمد على نفسه. الحياة صعبة, لو انت عندك شغل الشغل مش مضمون على طول. فلو عندك الموهبة استغليها صح, لو عندك الوقت استغليه صح, مش بس انه اعتماد على ان انا بخرج او اعتماد ان انا بشتغل وخلاص او ان انا بسافر. لا, لو في وقت ينفع يتوظف في حاجة مفيدة تفيد حد عن تجربة بتفرق قوي, تفرق للشخص نفسه.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. نحن نعيش في مجتمعات هناك الكثير من الناس الأصحاء فيها، وأغلبهم أصحاء، ولكن هناك عدد من المرضى. بعضهم أصيب بحوادث عادية، بأمراض عادية، وبعضهم أصيب بحوادث مثل حادثة سيارة أو حادثة انقلاب قالب في البحر. يا ترى هل من حل هذه المشاكل؟ هل يستطيع المسيح أن يشفي اليوم كما كان يشفي في الماضي؟ هل انتهت أيام الآيات والمعجزات؟ الجواب لا. كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يتغير ولا يتبدل. نحن نعرف من قراءتنا للإنجيل أن المسيح شفى الأعمى، والمسيح شفى الشخص المقعد، والمسيح حتى أقام الشخص الميت من بين الأموات. الذي فعل هذا في الماضي قادر اليوم أن يجري هذه المعجزة. وأنتم تعلمون أيها الأحباء أنه باسم المسيح أجريت الكثير من المعجزات حول العالم اليوم. وأمامنا مجموعة من القصص في هذه الحلقة تتحدث عن شفاء سيدة وكانت في حادث قارب، وتتحدث أيضا عن أشخاص آخرين تعرضوا لانقلاب سيارة أو أصيبوا بأمراض مختلفة. لكن في قصتنا الأولى في هذا اليوم أود أن أتحدث معكم عن سيدة وكانت تشتغل في مجال الرسم وكانت تحب عملها. هذه السيدة واسمها مريم دودز أصيبت بحادث انقلاب قارب، وعندما انقلب

0: بها القارب تعرضت لآلام لا تطاق في منطقة الكتفين، ولكن الله تدخل وأجرى معجزة حقيقية في حياة مريم. إليكم قصتها.
1: منذ 5 سنوات أصبت في حادث قارب، لقد وقعت عن القارب وانخلع كتفي الأيسر، ومنذ ذلك الوقت أعاني من آلام شديدة. أنا رسامة وأحب أن أمارس عملي، لم يكن بإمكاني أن أمسك الريشة أو أن أبقي رأسي مرفوعاً لأرسم. بعد كل محاولة كنت أجد نفسي عند معالج للحركة للمعالجة. تناولت الكثير من المسكنات ومهدئات العضلات ولم تنفعني أي منها في مداوات كتفي. وفيما كنت أشاهد برنامج 700 كلاب، نطق جوردن بكلمة حكمة، قال إن أحدهم يعاني من مشاكل في العنق والكتف منذ زمن طويل لقد شفي. فعرفت للحال أنني أنا المعنية وقلت نعم، أنا أعلن شفائي. ومنذ ذلك الحين أنا أرفع كتفي وأرسم وألون قدر ما أشاء، وأريد أن أسبح الله الذي أعاد إلي رغبة قلبي ألا وهي الفن. وأريد أن أؤكد للناس أن الصلاة فعالة وأن الله يصنع المعجزات باستمرار على صعيد يومي.
0: أصبح الشغل الشاغل للكثيرين في هذه الأيام كيف يحافظون على وزنهم، فيأكلون أكلات معينة لكي لا يزيد أوزانهم. ولكن بصورة خاصة بين الفتيات المراهقات يحببنا دائما أن يبقى جسمهم جسما لائقا وفيه لياقة كبيرة، فيحاول تجنب تناول المأكولات، ولكن البعض يأكلون هذه المأكولات ويفرطون في الأكل ثم يصابوا بأمراض بأن يردوا كل ما يأكلونه. مشكلتنا في هذه القصة التالية مع الآنسة اسمها دينيس، وكانت تشعر بأنها غريبة، تشعر بأن وزنها زائدا مع أن وزنها لم يكن زائدا، وتشعر أنها بشعة مع أنها لم تكن بشعة، ولكن كانت دائما تبحث عن طرق لكي تراقب وزنها، كم صار، قديش وزن اليوم، قديش وزن بكرة. ودخلت في مشكلة النهم أو الإفراط المسرف في الأكل. ماذا كانت النتيجة؟ المسيح تدخل حل المشكلة. إليكم هذه القصة.
2: ساءت حالة النهم عندي إذ كنت آكل ولا أكتفي، فكنت أتقيأ عمدا وآكل أكثر. كنت أتقيأ 6 أو 8 مرات في اليوم، كميات هائلة من الطعام لو ابتلعتها وهضمتها لكنت سمينة جدا الآن.
3: قلة اشتهاء الطعام والنهم هما اختلالان في الأكل، وهما تصيبان في 5 إلى 10% من المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و20 سنة، والعواقب تكون خطيرة جدا. حوالي 20% من الذين لا يشتهون الطعام يموتون من الجوع. إن نظرتم إلى دينيس شابو لما عرفتم أنها عانت من الاختلالات خلال نموها.
2: كنت أرى نفسي قبيحة و أشعر بأنني مختلفة. أذكر أنني في الصف حتى لو لم تنادني المعلمة كنت أحمر خجلا. ليس عليك أن تخافي، هذا ما كنت أسمعه غالبا، لكنني كنت دائما خائفة.
3: وهي تذكر،
2: كنت سمينة وضخمة وأيضا قبيحة.
3: مع أن دينيس لم تكن أيا من هذه، فترة النمو صعبة مثل الكثير من الأولاد. سنوات المراهقة كانت الأصعب لدينيس، فقررت أن تسيطر على كل مشاعرها.
2: كنت أتبع حمية قاسية قاسية قاسية للغاية، وكنت أمارس الرياضة لساعة ونصف. قلت لنفسي أنا أقوم بعمل جيد، أخيراً أنا أنجح في شيء ما. خسرت حوالي 5 كيلوغرامات خلال 1.5 أسبوع، فخف مستوى أكلي جداً، فكانت وجبة الغداء ليمونة.
3: في المدرسة الثانوية عزلت دينيس نفسها عن الناس، سيطرت بالكامل على وزنها، فلم يزد وزنها عن 40 كيلوغراماً، وأبقت سرها لنفسها. بعد المدرسة انتقلت من عدم اشتهاء الأكل إلى دوامة النهم العشوائي.
2: كنت أتشوق للوصول إلى المنزل لآكل 0.5 كيلوغرام من رقائق البطاطس مع الكاتشب، كانت المفضلة لدي. كنت أجد في الأكل متنفساً لي، فكنت أتشوق للأكل، والآن عندما أرجع إلى

0: إلى الوراء، كنت آكل بسبب كل المشاعر التي كانت تنتابني. كنت أفعل كل ما بوسعي لأبعد عني الناس.
1: وسبب معاناتها من النهم هو السيطرة على مشاعر عدم كفاية الأكل. وأخيراً شعرت بضرورة الإفصاح لأحدهم، فشاركت سرها القبيح مع والديها.
0: أذكر أنني جلست في الغرفة فقالت أمي: أخبري أبيك ما تفعلين. كنت أشعر بعار كبير، شعرت بخجل كبير، وقلت: أتقيأ كل ما آكل. فقال أبي: لماذا؟ فانفجرت بالبكاء، قلت: لا أعرف. فقال أبي: كف عن ذلك. فأجبته: حسناً، لكنني كنت أعرف أن هذا ما علي فعله.
1: وقد نجح الأمر لبعض الوقت، إذ سيطر العقل على المشاعر واستسلمت دونيز مجدداً إلى هذه الحاجة الملحة.
0: لا يفهم الناس ما معنى المعاناة من خلل غذائي. إنه إدمان على الطعام كالإدمان على الكحول، ولا سبيل للإقلاع عنه ما لم يرشدك أحد للإقلاع عنه.
1: الآن وقد فضح أمرها، كان على دونيز أن تتخفى أكثر. كانت تخرج مع حقيبة كبيرة وتبتاع الطعام وتأكله في غرفتها، أما بالنسبة لأصدقائها فلم تتقبلهم أيضا.
0: شجعني صديقي كثيرا بقوله لي: أحبك رغم كل شيء، قد تكتسبين كيلوغرامات وهذا لا يهمني. لكن صوتا في ضميري كان يقول لي: أنت تكذب، لا تعني هذا، لا تريد أن تكون بجانبي. المظهر كان الأهم بالنسبة إلي، كانت هذه فكرتي. فإذا كان مظهري جميلاً تكون شخصيتي أيضاً جميلة.
1: لا عجب أن دونيز لم تكن تثق بالآخرين. في الجامعة ألقت مرة قصيدة ألفتها عن معاناتها.
0: في المقدمة قبل أن ألقي القصيدة ذكرت أنني كتبتها لمعاناتي من خلل غذائي. كنت غارقة في دوامة النهم، لكنني اضطررت للكذب رغماً عني.
1: لكن هذه القصيدة لاقت صدى، فوجدت دونيز المساعدة. زميلتها في الصف دعتها إلى اجتماع سري للمصابين بالنهم، حيث اعترفت دونيز بمشاكلها الغذائية، كما وجدت صديقة بشرتها بإنجيل يسوع المسيح. فتجاوبت دونيز:
0: أظهر لي الله كيف أتقبل نفسي، ولا ضير في التقرب من الآخرين، ولا ضير في الكشف عن ذاتك، لأنني أنا خلقتك هكذا.
1: لكان الأمر رائعاً لو أكملت دونيز حياتها بهناء، لكن هذه ليست الحقيقة، فقد عانت من صراعات كثيرة بعد أن وضعت ثقتها بالمسيح. فبعد الانتصار انتكست حالتها.
0: كنت أشعر بالعار وبالسوء، فلما لا أعود إلى النهم؟ وتوجهت حالاً إلى خزانة الطعام ورحت آكل بجنون، وانتكست حالتي لشهر.
1: نهضت من أزمتها وعادت مجدداً إلى الله، مع أنه مضى على شفائها وقت، لا تزال تتعرض للتجربة.
0: أحياناً يذكرني خلل عدم اشتهاء الأكل. يا إلهي، ليتني كنت نحيفة. أتعرفين ماذا أقول؟ إبليس، لست أذكى مني أبداً.
1: أمضت دونيز وقتاً طويلاً تفكر بماضيها، وقد أصبحت مسيحية ملتزمة. إليكم استنتاجها.
0: لو أمضيت حياتي ألوم الناس الذين أذوني في صغري وأساءوا معاملتي، ألوم والدي على عدم كمالهما، ألوم هذا الشخص الفلاني أو ذاك، فهذا سيعيق الله عن إنجاز عمله.
1: وهي مستعدة لتشجيع الآخرين الذين يعانون من خلل غذائي.
0: الأمل موجود حقاً، هذا ما وضعه الله في قلبي. أنا أؤمن حقاً أننا إذا كرسنا إرادتنا وحياتنا له فهو قادر أن يحولنا.

0: من الواضح أن الكثير من الشباب يحبون المخاطرة بأنفسهم. الحياة مليئة بالمخاطرات، ولكن أن يسعى الإنسان لكي يعرض نفسه للمخاطر فهذا أمر غريب. لكن هذه مشكلة يقع فيها الكثير من الشباب. من أمثال هؤلاء الشباب واحد اسمه داني سنايبس. كانت حياته تتعلق بالمخاطر، كيف يأخذ المخاطر. كان يسوق دراجة نارية وكان يقودها بسرعة كبيرة، وكان يريد أن يسرع بهذه الدراجة إلى أقصى حد. ولكن في يوم من الأيام أسرع سرعة جنونية، وكانت النتيجة أنه وقع مرميا على الأرض. حصلت معه مشكلة، ولكن حصلت معه معجزة. إليكم المشكلة وإليكم المعجزة.
1: اختفى داني وراء التلة في قسم يدعى القسم الخاطف للأنفاس. كان هذا القسم وعرا، فهو أضيق جزء من الطريق، وكان يتطلب مهارات خاصة ومستوى احتراف، وكان داني مسرعا جدا.
2: كان داني سنايبس يحب ركوب الدراجة بشراسة، السرعة، القوة، وحتى الخطر. كل هذه كانت توفر له متعة خاصة، وهو المبتدئ نسبيا في رياضة سباق الدراجات النارية. كان داني يعطي كل ما عنده إلى أقصى حدود، وكان ذلك النهار المشؤوم غريبا من أوله. لم تكن الدراجات تسير بشكل جيد، وكان راكبوها يسقطون عنها.
1: عندما وجدنا جو وقد انحرف عن الطريق، لم تكن إصابته خطرة، فذهبنا للبحث عن داني. لم يكن بإمكاني أن أجاريه.
2: حاول لاري أن يلحق بداني، لكنه تذكر أنه اقترب من التلة.
1: عندما وصلت إلى التلة رأيت دراجة داني منطرحة على جانب الطريق، فخففت سرعتي ونظرت فرأيت داني منطرحا بين الأشجار.
2: عندما اقترب لاري من داني أدرك أن الحادث لم يكن بسيطا.
1: عندما اقتربت منه كانت رجله في وضعية غريبة، وذراعه وكتفه خارجين من مكانهما، لكن الأخطر كان إصابة عنقه. وأول ما ظننته هو أنه كسر عنقه، وعندئذ أدركت أن إصابته هذه قد تكون قاتلة.
2: فيما كان لاري ينتظر وصول الشبان الآخرين، لاحظ تغيرا مفاجئا في حالة داني.
1: لاحظت أن داني كان شاحبا جدا، حتى الألوان في المكان كادت تخفت كليا، وقد تحول كل شيء إلى رمادي بلمح البصر. ليس داني وحسب، بل كل أوراق الصنوبر وكل ما حوله، حتى لباسه الملون، الدراجتان، كل شيء أصبح داكن اللون. وفي الحال شعرت أن الألوان تختفي، وشعرت في روحي أن روحه كانت حينها تفارق جسده. من الصعب فهم الأمر إن لم تكن في موقع الحدث، لكنني شعرت في روحي بوضوح روح الموت.
2: وبعد ثوان قليلة وصل مايك وآلن وبدأ بالتنفس الاصطناعي، فيما واصل لاري صلاته لداني الذي كان ملقا على الأرض ولا أثر للحياة فيه.
3: نزعنا الخوذة عن رأسه، وما انقلبناه إلى الجانب الآخر حتى راح الدم يسيل من فمه، مما سهل تنفسه، لكن نبضه كان ما يزال معدما، وتنفسه أيضا كان جسديا ميتا دون شك. عندئذ بدأنا أنا ومايك بالتنفس الاصطناعي مجددا. كنت أنفخ الهواء في فمه، وراح مايك يضغط على صدره،
2: وبعد دقيقة راح داني يتنفس بمفرده وقد أحرز تقدما.
3: حل السلام بيننا، لقد ارتحنا فعلا أن كل شيء سيسير على خير ما يرام، كما لو أن الروح القدس حضر بيننا.
4: عندما وصلت إلى الموقع كان الجو هادئا، وكان الشبان يصلون ويسبحون الرب، فوقفت واتفقت معهم بالصلاة.
2: انتشلت حياة داني من مخالب الموت. عندما وصل إلى المستشفى كان يتنفس بمفرده ويتكلم مع الممرضين، فظن الأطباء أن إصابته طفيفة.
5: في تلك الليلة قالوا سنضعه في العناية الفائقة فقط لمراقبته، قد يعود إلى المنزل غدا.
2: لكن داني لم يعد إلى المنزل في ذلك اليوم. في الصباح التالي تساءل الأطباء إن كان داني سينجو فعلا. خلال الليل دخل في غيبوبة. غيبوبة ظن الأطباء أنه لن يخرج منها أبداً، وأظهرت الفحوصات كسوراً في الفقرات والأضلاع والجمجمة وعطباً في الأعصاب ونزيفاً داخلياً. وما زاد الأمر سوءاً هو أن

0: إنهم لم يجدوا مصدر النزيف، لكن داني، ريناتا وأصدقائهم عرفوا فعالية الصلاة.
1: كنت واثقاً كل الثقة أنني أنا وداني سنمشي مجدداً ونتكلم ونجوب هذه الأرض معاً. كنت واثقاً من ذلك تمام الثقة. لقد عرفت من دون شك أن إبليس لن يقوى على أخذه.
0: لم يكن الإيمان والصلاة مفهومين غريبين على عائلة داني. هذه الثقة وهذا الإيمان القوي في الوقت العصيب كانا جزءاً من كيانهم ومسيرتهم في الحياة.
2: عندما ترى أحداً يضع آلة تنفس تشعر أن الأمر سيء، تشعر وكأن الشخص أمامك ميت. عندئذ طلبت من الناس أن يأتوا بالشرائط والمسجلات ووضعناها خلف سريره لتشجيعه. وعندما نهضت في الصباح التالي كانت الساعة 6 وكانوا يذيعون برنامجاً مسيحياً يتكلمون فيه عن فعالية الشراكة وعن عمل الإيمان والصبر مجتمعين، وهذا ما أعطاني دفعاً من القوة ودفعاً من الأمل، لأننا نظن أننا عندما نصلي يجب أن تستجاب صلاتنا فوراً. وأدركت عندئذ أنه يجب علي أن أتحلى بالصبر. كنت أتحلى بالإيمان لكنني احتجت إلى الصبر. أذكر أنني كنت في غرفة الممرضات أتحدث مع أحد الأطباء وقال لي: تريدين أن أقول لك إنه سينجو؟ ولا يمكنني ذلك.
0: بعد 8 أيام في الغيبوبة استفاق داني.
3: لم أكن أعي ماذا حصل، لكنني لم أخف، لأن أول ما استفاق في هو الكلمة التي خبأتها في قلبي وأول ما خطر على بالي، وبجلداته شفيت. كل آلة صورت ضدي لا تنجح، والمزمور 91 الذي يقول إنه سيشبعنا من طول الأيام. كنت مستلقيا في السرير أفكر بهذه الآيات الثلاثة وأتأمل فيها، وكانت ريناتا تسمعني موسيقى تسبيح على مسجلة صغيرة، وكانت هذه الكلمات من الكتاب المقدس، ورحت أتأمل بكل هذه، وهذا ما شجعني في فترة مكوثي في العناية الفائقة.
0: بعد 2 كان داني ليتعافى ويغادر المستشفى لو مشى بشكل صحيح.
2: كان يركز جداً على المشي في خط مستقيم كي يغادر المستشفى، وأتذكر أن الطبيب وقف قائلاً: إنه فعلاً رائع. قال: هل تدرك ماذا حصل لك داني؟ وكم هو مدهش؟
0: يثق داني وريناتا كل الثقة أن الله شفاه، ويؤمنان أنها قوة صلاة الأصدقاء التي تصدت للموت في ذلك اليوم في الغابة.
4: كما قلت سابقاً لم نشعر بالخوف، وأمامنا مهمة لإنجازها. كنا مستعدين وعرفنا أنه مع التمرين ستتحسن حالته.
1: نحن كمسيحيين علينا أن نبقى موحدين بغض النظر عن الظروف المحيطة بنا، وبغض النظر عن مدى سوء مشاكلنا، وأظن أن صلاتنا استجيبت لهذا السبب.
3: أنا سعيد لأنني كنت في الغابة مع هؤلاء الأصدقاء، لأنهم كانوا رجال إيمان، فقد وضعوا الكلمة في قلوبهم وعرفوا أن رسالة يعقوب تقول: قاوموا إبليس فيهرب منكم، ولم يشلهم الخوف بل استخدموا سلطانهم باسم يسوع. وصلوا لأجلي وأؤمنوا أن السبب الرئيسي في بقائي حياً هو أنني أعاشر أناساً مؤمنين، لذا أنا ممتن وشاكر لهم وأدين لهم بحياتي.
5: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
6: إلهنا بحق يستجيب الصلوات، كل صلاة أو دعاء ترفع باسم المسيح تستجاب. كان في مشكلة ألام في الظهر، في الكتفين، كان في مشكلة نهم، كان في مشكلة إصابة في دراجة، في كل هذه الحالات تدخل المسيح وأجرى الشفاء. عندما كان المسيح معنا على الأرض تقول كلمة الله: كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا. انتبهوا ما تقول كلمة الله. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفى.

اليوم المستشفيات متخصصة في أمراض معينة، ولكن عندما كان المسيح معنا على الأرض لم يكن مختصا بعلاج مرض ما ويترك مرضا آخر لإرساله إلى مستشفى آخر. كان المسيح وحده يشفي الأمراض الروحية، يشفي الأمراض النفسية، يشفي الأمراض الجسدية. لاحظوا معي أنواع الأمراض التي عالجها. يقول الكتاب جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. إليكم خبر سار أيها الأحباء، المسيح قادر أن يأتي الآن إلى بيتكم ويمد يمينه عليكم ويشفيكم. هل تريدون أن يأتي المسيح في زيارة إلى بيتكم؟ لن يأتي المسيح في زيارة شخصية كما كان عندنا في الجسد، لكن قادر بالروح أن يلمس الشخص المريض. إذا في مرضى بيننا في هذا اليوم، أريد أن أقول لكم أنه مهما طلبتم من الآب باسمي، يقول المسيح، فذلك يكون لكم. كلمة المسيح تقول أيضا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. إذا أنت أتيت إلى المسيح كما أنت، مهما كان نوع المرض اللي عندك، قل له يا رب أنا موجود في الكتاب المقدس أنه أنت شفيت، اشفيني يا رب. أيضا شفت القصص هذه عن السيدة التي شفيت في كتفها، أنا عندي يا رب مشكلة في الكتف، مد يمينك علي باسم المسيح واشفيني. أنا يا رب عندي مشكلة أيضا داخلية، ربما عندك مشكلة النهم، أو ربما أنت أصبت بحادث وتركت طريحا ولا علاج لك. المسيح قادر أن يمد يده إليك الآن ويشفيك. أريد أن أصلي معك، أريد أن أرفع هذا الدعاء معك. قل معي من كل قلبك، قل له يا رب أنا جربت الأطباء ما فيش علاج، أنا جربت الأدوية ما فيش علاج، أنا بحاجة إليك، المسني الآن. أنا أطلب من الأب باسم يسوع، المسني الآن. والرب يلمسك الآن. والكتاب أيضا يقول إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. أنا أريد أن أتفق معك، أنا من خارج بيتك من التلفزيون وأنت في بيتك، دعنا نتحد معا بصلاة واحدة. ما هي المشكلة؟ هل أنت تعاني بمشكلة في الكتفين؟ باسم المسيح لتشفى. هل أنت تعاني من جراء حادث سيارة أو حادث من نوع آخر؟ باسم المسيح لتشفى. المسيح قادر أن يمد يمينه ويشفيك. لكن أيضا يقول الكتاب المقدس أنه كان يشفي الأشخاص المجانين، كان يشفي الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. ربما صديقي وأختي أنت تعانين من مشكلة نفسية، جراح من الماضي، شخص أذاك جنسيا أو أذاك فكريا، وأنت يا صديقي ربما تعرضت للأذى من نوع أو آخر. أقدم لك المسيح القادر أن يمد يمينه عليك الآن ويشفيك. وكلمة الله بتقول أن المسيح حمل على الصليب خطايانا، حمل على الصليب آلامنا، حمل على الصليب أسقامنا، حمل على الصليب أحزاننا. لماذا تحمل حزنك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تحمل مرضك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تمر بهذه الصعاب والمسيح حملها كلها عنك؟ تعال إليه كما أنت. كما يأتي المريض إلى الطبيب يقول له يا دكتور أنا عندي مشكلة، أنا عندي هذا المرض، تعال لعند المسيح بالضبط كما أنت، قل له يا رب أنا عندي مشكلة، يا رب أنا بعاني من هذا المرض، مد يمينك علي اشفيني. لكن أحبائي أريد أيضا أن أقول لكل واحد منكم إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم هي مشكلة البعد عن الله. لأن الكتاب المقدس يقول خطايانا قد أصبحت فاصلة بيننا وبين الله، ولكن جاء المسيح له كل المجد وحمل خطايانا وحمل آلامنا وأسقامنا لكي يضع هناك جسرا بيننا وبين الله. وكأن الصليب هو الجسر الذي يوصل الإنسان الخاطي مع الله القدوس. من خلال المسيح يمكن اليوم أن تنال غفران خطاياك، والمسيح على الصليب قدم هذا الغفران. لكن من يستطيع أن يستفيد من هذا الغفران؟ أنا إن كنت قدمت لك كتابا أقول لك تفضل هذا الكتاب هدية. الشيء الوحيد اللي عليك أن تعمله أنك

تمد يمينك وتأخذ الكتاب. أريد أن أقول لك أخي وصديقي، أريد أن أقول لك أن المسيح قدم الغفران لك، عليك أن تقبله. تقول يا رب أشكرك لأنك كنت من أجلي، أشكرك من أجل هذه المحبة الكبيرة التي أحببتني بها، أنا خاطي، أنا بحاجة إليك، تعال يا يسوع غير حياتي، تعال غسلني من كل خطية، تعال اخلقني من جديد، أعطني حياة جديدة. كلمة الله بتقول من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، هكذا قال المسيح، إن أتيت إليه كما أنت تنال الشفاء، تنال الخلاص. اكتبوا إلينا ويسرنا أن نسمع منكم، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

في الكام حلقة اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا كتير عن ازاي ننال حرية في حياتنا من ضغط او من نفوذ ابليس علينا، وقلنا ان اي مرة بننتهر فيها روح شرير من ابليس لازم نصلي في اسم يسوع المسيح ونمارس سلطان يسوع المسيح على الشر ده. ليه بنعمل كده؟ لان اسم يسوع المسيح هو الاسم الوحيد اللي بيرتعب لإبليس. سلطان المسيح هو السلطان الوحيد اللي بيخضع لإبليس.

أصحاح 3 من أعمال الرسل بيقول: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما.

0: مستظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. بطرس مارس السلطان اللي ليه في اسم أو في شخص يسوع المسيح لما أقام الشخص الأعرج دون. ده نفس السلطان اللي مارسه الرسل لما أخرجوا الشياطين. يعني أي سلطان محتاجينه على روح شرير أو روح من إبليس بيكون هو السلطان اللي في اسم يسوع المسيح. المسيح قال لنا إن إحنا هناخد منه سلطان علشان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ده قال أكتر من كده، قال الحاجات اللي أنا عملتها في خدمتي على الأرض هتقدروا تعملوا أعظم منها، لأن روح الله هيكون فيكم. تخيلوا معايا تقاطع طرق مزدحم بالعربيات، واقف وسط التقاطع دون شرطي المرور لابس الزي بتاعه وماسك صفارة في إيده. يجي لوري ماشي في الطريق ويشوف الشرطي، أمسائق اللوري أول ما يلاقي الشرطي بيعمله كده وبيصفر بالصفارة يروح واقف على طول. هو بيقف ليه؟ مش عشان هو أكبر منه وممكن يوقفه بالعافية، لا، بيقف ليه لأنه عارف أن الشرطي دون بيمثل سلطة الدولة أو سلطة إدارة المرور، فاحتراماً لسلطة الدولة بيقف. لو سائق اللوري ده شاف شرطي المرور في يوم أجازة مثلاً مش لابس الزي بتاعه وشاور له عشان يقف، في الأغلب مش هيقف. بنفس الطريقة بنفس المنطق، إحنا عندنا سلطان من المسيح على إبليس، نقدر نوقفه، نقدر ننتهره، نقدر نطرده زي ما شفنا في المثل دون. نقدر إن إحنا نمارس السلطان اللي معطى لينا من المسيح يسوع على كل قوى الشرير في حياتنا. في حاجة مهمة لازم نفتكرها، إن أنا ما أقدرش يكون عندي السلطان ده إلا لو عندي علاقة حية وحقيقية وشخصية مع المسيح يسوع. الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيحكي لنا الحكاية دي هياً، بيقول: فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كان الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. السبع بنين لسكاوا دول عملوا إيه؟ راحوا للروح الشرير وقالوا: نقسم عليك باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس. أما الروح الشرير رد عليهم قال: عايزين تطلعوني باسم يسوع؟ طب أنا عارف مين يسوع وعارف مين بولس، أنتوا بقى طب أنتوا مين؟ ليه ما كانش عندهم سلطان؟ لأن ما كانش عندهم علاقة بالمسيح يسوع. السلطان بيجي من العلاقة، لما أنا يكون في اتحاد بيني وبين يسوع المسيح الرب بيديني السلطان بتاعه على كل روح شرير. ربنا عايز يحرر كل واحدة مننا وكل واحد من كل ضغط من إبليس، من كل روح شرير بيضغط علينا وبيتعبنا في حياتنا. النهاردة في فرصة لكل واحدة وكل واحد أن يكون عندنا سلطان في المسيح يسوع، بس لازم نبتدي من يكون في علاقة ما بيننا وبين المسيح يسوع. تعالي لي النهاردة، تعال لي النهاردة وسلمه قلبك بالكامل. قول: يا رب أنا بدي لك نفسي، بسلم لك حياتي كلها، وبطلب يا رب أن سلطانك يكون جوايا. لو النهاردة أنت عارفة أن في روح من إبليس، روح شرير بيهاجمك وضاغط عليكي، أنا أشجعك جدا أنك تمارسي السلطان اللي ليكي في المسيح يسوع. انتهري الروح الشرير ده بسلطان يسوع المسيح، أمريه أنه يخرج بسلطان يسوع المسيح. الرب رحيم جدا، رؤوف جدا، وبيحبنا جدا، وعايزنا نعيش أحرار. خلينا نمارس مع بعض النهاردة القوة والسلطان اللي لينا في المسيح يسوع ربنا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: هو فعلا المرأة بتميل للتفكير بضحالة عن الرجل؟ يعني هل هي سطحية أكتر من الرجل؟ تعالوا نشوف الإحصائيات قالت إيه. النساء أغلبية عدم الموافقة، 15% بس هما اللي موافقين، وأنا أشكر صراحتهم. أما الرجالة فطبعا الموافقين أكتر، 28% مش موافقين، 14 بين البنين. هقول لكم بعض الآراء اللي اتقالت. النساء وافقت لأنه بتقول النساء عاطفيات أكتر من الرجالة، هم أكثر موضوعية. حسب إيه هو الموضوع وخبرتها فيه؟ لو عندها خبرة فيه عالية يبقى مش هتكون ضحلة الفكر، أما لو خبرتها قليلة فهتكون سطحية جدا. الراجل برضو وافق وقال نفس الرأي في الموضوع ده، قال المرأة قليلة الخبرة فقط هي اللي سطحية في التفكير، وقال برضو إن المرأة تتعامل مع المشاعر أكتر من الفكر. في واحد راجل تاني قال مش بضحالة لكن من وجهة نظر أخرى. عموما في شخصية تاريخية اسمها دبورة، دبورة وصلت إلى منصب قاضية تقود شعب بحاله، ما يتهيأليش كانت ضحلة الفكر. انتوا ايه رأيكم؟
1: اضربها، احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجالة كتير تانيين هم غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب، وما بقاش في اذية وغلط، بالعكس في هدوء ومحبة وسلام.

كيف تتعاملين مع الإحساس بالوحدة أو الإحساس بالحياة الفردية بدون زواج، وخاصة مع تقدم السن، مع ما يسميه بعض الناس العنوسة أو تقدم سن النساء بدون زواج؟ هناك فيما أظن 3 أو 4 مشاعر يصارع معها النساء يتجاوزن سن 40 أو ما شابه بدون زواج. أول شعور هو الشعور بالرفض، شعور بأنني ربما لم أكن مقبولة، ربما لم أكن حسنة المنظر أو حسنة الشخصية لدرجة أن يقبلني الناس. شعور تاني ممكن تصارع معاه هو شعور بالندم، ربما تقدم إلي ناس أو التردد، ربما تقدم إلي أناس وربما كانوا مناسبين لكني لم أثق كفاية أو لم أكن شجاعة كفاية أو لم أكن مغامرة كفاية أو ربما انتظرت الأفضل ولم يحدث إلى آخره. الشعور الثالث هو الشعور المباشر بالوحدة، أحتاج إلى رفقة، أحتاج إلى أمان، عندي احتياجات عاطفية، عندي احتياجات جسدية، عندي احتياجات جنسية، عندي احتياجات إلى الغرام الرومانسية إلى آخره، ولم تسدد هذه الاحتياجات. وهذه المشاعر الثلاثة يجب احترامها جدا لكي نستطيع أن نتعامل معها. هناك رجال وهناك نساء مدعوين لما يسميه الكتاب المقدس أو يسمى في الأدبيات المسيحية التبتل أو الحياة بدون زواج، وهناك رجال أو نساء في تاريخ الإنسانية عامة والمسيحية خاصة اللي اختاروا هذا الطريق ونشأت الإحساس أو التوجه للرهبنة أو التوجه للخدمة مع البتولية، و بعض من أعظم من أضافوا إلى حياتنا وأثروا

0: حياتي أنا شخصيا وحياة كثيرين هم من قبلوا هذه الدعوة. وهناك أيضا من يفرض عليهم هذا الأمر، وهناك من هم بين بين، يعني الذي الستات اللي اختاروا أو البنات اللي اختاروا إن أنا مش هتجوز غير بين قوسين الأفضل لخدمتي ولدعوتي ولما يريد الرب أن يصنع في حياتي أو لما أريد أن أحقق، وبالتالي سأرفض أي بديل ربما يكون متوسط أو ربما يكون بالكاد مقبول لصالح انتظار إما الأفضل أو أن أكون منفردا في حياتي. في كل الأحوال تظل هذه المشاعر الثلاثة فيما أظن أو فيما أتوهم قابلة لأن تحاصر الإنسان أو تحاصرك وتطاردك. هناك عدة رسائل أريد أن أقولها لك. الرسالة الأولى أن الإحساس بالرفقة والإحساس بالألفة والإحساس بالحب ليس قاصرا على نطاق الزواج، فهناك كثيرات وهناك ربما قليلين، ليسوا كثيرين، هناك كثيرات من الأخوات ومن النساء ومن الصديقات التي تستطيع أن تقتربي منهن ويكون هناك علاقة حميمة إنسانيا وروحيا ونفسيا مع واحد أو أكثر منهن. وهناك ربما عدد من الرجال الذي يملك النضج الكافي لتحمل الحميمية وتحمل الصداقة معك بدون ضرورة استدعاء الجوانب الغرامية أو الجوانب الجنسية الآخرة، فهذا مما يدعو للشكر. النقطة الثانية، هناك فقدان حقيقي وليس منا من يستطيع أن يأخذ كل شيء في الحياة، فهناك فقدان حقيقي لجوانب، ولكن هناك أيضا حرية، هناك أيضا مساحة للحركة، هناك أيضا استقلالية، حتى أنه كثيرات بعد سن معين بيجدوا صعوبة في التخلي عن الحرية والاستقلالية اللي بقت ليهم والقدرة على الاختلاء بالنفس اللي بقت ليهم بعد السنين بدون زواج. يعني واحدة لما تبتدي تتجوز في سن 35 أو 40 أو حتى 45 بتجد أن الزواج بقى يعني تحدي جديد وصعب بعد ما خدت على الحياة اللي هي حرة تعمل فيها اللي هي عايزه ومفيش اللي هي عايزاه ومفيش حد قادر يتدخل في حدودها أو قادر يعتدي على مساحة حريتها الشخصية. فلما يكون في حد عايش مع حد طبعا هناك شعور أقل بالوحدة، لكن هناك وربما أحيانا يكون في زواج غير الموفق شعور، لكن هناك حرية أيضا. الرسالة الثانية والأهم في رأيي، أو الثالثة والأهم في رأيي اللي عايز أقولها لك، إنه الدعوة الإلهية، الدعوة الخاصة لحياتك لم تتوقف عند كونك لم تتزوجي. الدعوة الخاصة لحياتك للإثمار، للعطاء، لإعطاء كثير لمن هم حولك ولمن هن حولك وللأجيال لا تزال حية، سواء كان في خدمة أو سواء كان في عمل أو سواء كان في علاقة أو سواء كان في صداقة أو في عمل تطوعي، هناك الكثير. وعندما تندمجي في هذا وتعطي نفسك له ستكتشفي دعوة الرب الحية المتجددة المفرحة لحياتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها فعلا. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او اي استفسارات او اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

صباح الخير وصباح يوم جديد الرب صنعه لينا لإعلان جديد ونور جديد. كم حد يقول أمين؟ كم حد جاهز إنه يستقبل من جديد النهاردة في يومنا؟ أمين؟ استأذنكم تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنعبد وبنقرأ كلمات من مرقس 10 وإصحاح 10 وعدد 46. قصة معروفة لينا كلنا، مرقس 10 ومن عدد 46، قصة بارتيماوس الأعمى. تعالوا كده نقرأ مع بعض بصوت عالي. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع يا ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك.

فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع قال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى، تعال نقول كده بصوت عالي: يا سيد أن أبصر. تعال نقولها مرة كمان: يا سيد أن أبصر. تعال نقولها مرة تالتة: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. ثلاث حاجات حصلوا في القصة دي. بارتيماوس كان بيعمل ايه؟ مكتوب عنه انه كان ايه؟ بيستعطي، بيشحت. بس لما سمع عن يسوع انه معدي ابتدى يعمل ايه؟ يصرخ. واول حاجة طلبها مش انه كان، ما قالوش اديني حاجة، رغم انه هو كان قاعد بيعمل ايه؟ بيستعطي. قال له ارحمني. حتى قبل ما يطلب انه يشوف، اول حاجة قال له ارحمني، طلب الرحمة. والحاجة التانية اللي عملها انه طرح رداءه. والحاجة التالتة قال له يا سيد ان ابصر. واللي عايز اقولهولي النهاردة واقولهولنا وفكر نفسنا بيه، ان في كل مرة نيجي فيها نتقابل مع شخص المسيح محتاجين نطلب مراحمه الجديدة في كل صباح، لأني إلهي رحمته تتقدمني. مكتوب كده إنه محبة أبدية أحببتني لذلك أدمت لي الرحمة. من مراحمه، من محبته إنه بيسمعني، من مراحمه إنه قابلني، من مراحمه إنه بيصغي إلى تضرعاتي. بس في حاجة تانية علي أنا محتاج أعملها، إنه أطرح ردائي. وطرح الرداء هنا هو كل الماضي، كل القديم، كل توقعاتي. وده اللي نفسي يكون في صلاتنا النهاردة وإحنا بنصلي: يا رب إحنا عايزين نشوفك وبنورك نرى نورا، وعايزين يا رب إعلان جديد، وإنك تعلن ذاتك ليا، تعلن عن محبتك ليا، تعلن عن خلاصك، تعلن عن قدرتك. أنا يا رب جاي وبكامل إرادتي بطرح كل توقعات، بطرح كل ماضي من حياتي. تعالوا كده ابدأ صلي وابدأي صلي. قولوا: رب القديم اللي في حياتي والتوقعات اللي أنا جاي بيها واللي أنا عايش بيه، كل اختبارات حتى من الماضي ممكن ده يكون رداء عليا. قوله كده: يا رب أنا جاي بطرح عني كل رداء العدو رماه على حياتي، كل رداء حزن، كل رداء عدم قداسة، كل رداء عمى إنه أنا مش عارف أشوفك وسط ظروفي وسط حياتي. أنا يا رب جاي بطرح الرداء ده عني، لأنك تلبسني وتكسيني ثياب الخلاص ورداء البر. قوله كده: يا سيد دي طلبة قلبي، أريد أن أبصر، أنا عايز أشوفك لأنه بنورك أرى نورا، فإنه عندك ينبوع الحياة، أنت تشرق بنور وجهك.

نريد أن نبصر وجهك، نريد أن نرى خلاصك، فلتعلن ذاتك. لا يا رب للقوة فينا، ولكن على حساب الدم احنا جايين بنطلب ده يا أبو المراحم.

رب تعالى تعالى وديني استنارة ونور عيني زي مكتوب كده انك انارت عيني وفتح اعين تلميذي عمواس فان فتح اعينهما قول يا رب افتح عيني انزع كل ظلام انت النور الذي لا ظلم فيك البتة

واحنا بنقدم رب ذبيحة عطيانا اهدي له المجد. قل وحدك مستحق كل المجد، وحدك مستحق كل المجد والعبادة، ليس اسم آخر، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص.

آية كده الرب عمال يكلمني فيها من الصبح وأنا جاي في العربية، وأعتقد الرب عايز يقولها للناس وسطينا. آية دي موجودة في متى صح 19 وعدد 26، ويمكن النهاردة وانت بتبص على الآية دي يمكن تكون الظروف عندك بتقول مستحيل، تقول كده هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. يمكن تكوني بتصلي لطفل والدكاترة قالوا لك ودي اللي أنا مشغول بيها، صعب قوي صعب قوي، لكن عند الله مستطاع. يمكن تكون بتدور على شغل والأبواب متقفلة على الآخر، والظروف الاقتصادية بتقولك صعب قوي، إمكانياتك ما تجيبش، لكن عند الله مستطاع. يمكن تكون صحتك والدكاترة بتقولك أو بتقولك كلام صعب، الغير مستطاع عند الدكاترة مستطاع عند الله. قال لها كده إن أمنتي ترين مجد الله. وقف معايا كده وصلي في اللحظات دي واعلن إيمانك النهاردة. لو إبليس ضحك عليك وشوه الحقيقة دي إن كلمة مستحيل هو الواقع بتاعك

تصدق النهاردة إن الواقع اللي بيحدده ربنا، الواقع اللي بيحدده هو، مش الناس، مش الظروف، مش التقارير الطبية، مش اللي الناس بتقوله، هو اللي بيحدد الواقع. اعلن إيمانك، ارفع إيدك كده قوله: أعلن إيماني يا رب إنك أنت تستطيع يا رب كل شيء. أؤمن يا رب كده إنك النهاردة أنت اللي تحدد الواقع بتاعي والمصير بتاعي. المصير بتاعي في إيدك والواقع بتاعي في إيدك. أنا جاي أعلن إيماني وسأرى مجدك في كل ظروف حياتي بصرف النظر عن، بالرغم من. في قلبي قوي الكلمة دي لحد بيصلي بقاله سنين لطفل: الغير مستطاع عند الناس، الرب بيقول لك مستطاع لدي، مستطاع لدي.

اسمحوا لي نقف مع بعض واحنا بنقرا من سفر ملوك الثاني اصحاح 7 وهقرا من عدد 3. ملوك الثاني من اصحاح 7 وعدد 3. وكان 4 رجال برص عند مدخل الباب، فقال احدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذ كلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت. فالآن هلما نسقط إلى محلة الآراميين، فإذا استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الآراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد. فإن الرب أسمع جيش الآراميين صوت مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم. فقال الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثيابا ومضوا وطمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك؟ فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين: إننا دخلنا محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي. فدعا

البوابين فأخبروا بيت الملك داخلا. أمين، اتفضلوا استريحوا. عايزك تتخيل معانا مدينة كاملة فيها بيوت، فيها عائلات وأطفال وناس عندها أحلام، لكن المدينة دي محاصرة. ودي القصة بتاعتنا النهاردة في ملوك الثاني أصحاح 7. القصة دي حصلت أيام أليشع النبي، وكان ساعتها الملك بتاع إسرائيل يهورام ملك إسرائيل، وبنهادد كان ملك أرام. وبنهادد ده يعني المرعب اللي حاصر السامرة، وما كانش مجرد حصار عسكري فقط، لكن كان حصار اقتصادي واجتماعي، حاصرهم لدرجة انه جوحهم لدرجة شديدة جدا. ولما تقرأ القصة كده من أصحاح 6 وأصحاح 7 بالتفصيل، تعرف الوضع اللي وصل ليه أهل السامرة. المدينة دي وصلت لإيه؟ المدينة دي مش خايفة بس من هادد، المدينة دي مش لاقية تاكل، مش لاقيه تاكل، مفيش اكل خالص، لدرجه ان هم كانوا بياكلوا راس الحمير. كان راس الحمار بتتباع ب 80 ايه؟ شاقل، 80 من الفضه، غاليه جدا، حاجه غاليه، وبعدين حاجه محرمه، اضطروا ياكلوا حاجات نجسه ومحرمه ما بتتاكلش ايام اليهود. وكانوا بياكلوا زبل الحمام او فضلات الحمام، وكانت بتتباع، يعني مفيش اكل، يعني في جوع شديد جدا في المدينه، وقربت المدينه على الموت، لدرجة أنه من كتر الجوع الناس مخها تجنن. تقرأ قصة امرأتين في أصحاح 6 ملوك الثاني 6 وعدد 28 و29، من كتر الجوع في ستتين عندهم طفلين، فاتفقوا مع بعض، أنت هتسلقي ابنك ونأكله النهاردة، وبكرة أنا أسلق ابني ونأكله بكرة. أنتم متخيلين الحالة وصلت لإيه؟ يعني يا ريتهم يشوهم، ده السلق ده صعب جدا انك تشوف، يعني الشوي هيلغي المعالم، لكن السلق بيخلي الراس موجوده، يعني حاجه بشعه. وده اللي بيعمله ابليس، ده اللي بيعمله ابليس، ده اللي بيعمله في الناس، ده اللي بيعمله في العالم، ده اللي بيعمله في المدن وفي المناطق. بيجوع الناس بس مش للاكل، يمكن في ناس جعانه في الاكل كتير لكن بيجوعهم روحيا، ويخليهم بسبب الجوع الروحي يتصرفوا تصرفات مجنونة مش طبيعية. وده اللي حصل مع الشعب. لكن في وسط المشهد ده بيظهر أربع شخصيات، يقول عنهم الكتاب ان الشخصيات دي شخصيات ايه؟ برصاء، عندهم برص، مطرودين، منبوزين، ممنوع كان البرص يقعدوا في المدينة، لكن كانوا بيعزلوهم برة في حتة غريبة. مطرودين، منبوزين، العار عليهم، النظرة العادية، الناس ما بتنظر لهمش نظرة عادية، ما عندهمش أي مؤهلات خالص. وفي وسط الحصار ده الأربعة دول المنبوذين المطرودين، أنا عايزكم في حاجات مش قادر أفسرها بس أنتوا هتفهموني، المطرودين اللي مش مقبولين، اللي منبوذين، اللي بيتشاور عليهم، اللي ليبلد، الأربعة دول هم اللي حملوا الأخبار السارة للسامرة وقالوا لهم إن الليل قد انتهى وأن المجاعة قد انتهت، يوجد شبع، يوجد أكل، توجد حياة. تخيلوا الأربعة المطرودين المنبوذين اللي ليبلد عليهم علامة هم اللي حملوا الأخبار السارة. ما كانش عندهم أي مؤهلات، لا كانوا أنبياء ولا كانوا كهنة ولا كانوا أي حاجة، ولا كانوا حتى متعلم ولا حاجة، غير مؤهلين بالمرة، لكنهم حملوا الأخبار السارة. الأربعة قرروا يتحركوا. والنهاردة اللي عايز أقوله لك، ما تبصش لنفسك العالم حط ليبل عليك إيه، ما تبصش لنفسك مؤهلاتك إيه، أنت عندك رسالة، رسالة حياة ورسالة شبع. وده اللي حصل مع البرص دول، لما قعدوا مع بعض كان عندهم ثلاث اختيارات، لو قعدنا مكاننا زي ما احنا قاعدين كده هنموت، ولو رجعنا المدينة بتاعتنا هيطردونا وهنموت برضو معهم من الجوع حتى لو دخلونا، لأن هم جعانين وهيموتوا. الحل الثالث عندهم إن احنا نروح محلة الآراميين الأعداء، يمكن نصعب عليهم ويحيونا وممكن نموت. بس قرروا يعملوا إيه؟ قرروا ياخدوا خطوة، ما قرروش يفضلوا مكانهم، قاعدين في أماكنهم خايفين من الآراميين، ما هم ميتين ميتين، ما هم حالتهم. قرروا ياخدوا خطوة. احنا هنفضل جالسين لغاية لما نموت ولا عندنا رسالة نقدر ننقلها للناس؟ عايز اقول لك حاجة تشجع.

يشجعك قبل ما تتحرك. عايز أقول لك إن الرب بيتحرك. الاسمين اللي صليت لهم الاسبوع اللي فات وكتبتهم واللي الرب كلمك عنهم، الرب اتحرك ليهم قبل ما انت تتحرك. وده اللي حصل مع الاربعه البرص. يقول كده قبل ما يروحوا خيمه الاراميين ولا محله الاراميين، ايه اللي حصل؟ سمعوا صوت جيش، سمعوا صوت مش عارف مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم. فقالوا لبعض ايه؟ هو ده ملك اسرائيل استاجر الملوك الحثيين وملوك المصريين عشان ياتوا علينا وينقضوا علينا، فهربوا وسابوا كل حاجه مكانها. سابوا الفضه والذهب والثياب والاكل والشرب، كل حاجه كل حاجه. تشجع قوي، لان الرب لما بيرسلك الرب بيتحرك امامك اولا، بيعد النفوس اولا، بيرسل صوت من السماء بالروح القدس يعد النفوس اللي ربنا عايز يرسلك ليهم. الله اعد المائده قبل ان تذهب. لكن الحاجه الثانيه، الاربعه شبعوا، ودي مهمه قوي. الاربعه كلوا، الاربعه ما راحوش قبل ما ياكلوا، الاربعه راحوا بعد ما كلوا وبعد ما شبعوا وبعد ما اختبروا الصحه والحياه والقوه دبت فيهم. حصل ايه؟ راحوا للارمين. واول درس نتعلمه هنا من الأربعة دول، هذا يوم بشارة ونحن ساكتون. كان ممكن يقعدوا في محلة الأرامين، كان ممكن يفضلوا قاعدين يأكلوا ويشربوا ويحوشوا ويأمنوا إحنا كده كده منبوزين، إحنا كده كده مطرودين، خلينا نهتم بنفسينا، مالناش دعوة بحد تاني، نأمن بكرة، نأمن المستقبل. ويفضلوا قاعدين في المحلة دي ويفضلوا يحوشوا وينقلوا ذهب وفلوس وحاجات في حتة تانية بعيد عن محلة الأرامين يأمنوا نفسهم. لكن اللي حصل ما حصلش كده. عارفين احنا مرات بنقبل المسيح، بنقبل النعمة الخلاص الحب والغفران والسلام والرجاء، ونقعد في محلة في الأرامين ناكل ونشرب وقاعدين. فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ احنا بنحب الكنيسة قوي، بنحب التسبيح قوي، بنحب نتعزى قوي، بنحب نشبع قوي، بس محتفظين بالشبع ده لمين؟ لينا. لينا، مش دي دعوتنا، مش ده اللي المسيح دعانا إليه. المسيح دعانا أن نكون صيادي الناس، إن إحنا نشبع وناكل ولا نحتفظ بالأكل لينا. اللي بيحتفظ بالشبع ليه والأكل ليه ده شخص أناني، شخص أناني. بصرف النظر عن أهل السامرية كانت حالتهم إيه، بصرف النظر عن المدينة والمنطقة اللي إحنا بنعيش فيها شكلها إيه، في العالم اللي إحنا عايشين فيه ما يخصنا في هذه المنطقة وعموما في العالم، هتلاقي ناس مستريحة وعندها أكل وعندها شرب، بس عندها خوف، ما عندهاش رجاء. وهتلاقي ناس محتاجة ومكسورة وفقيرة وشاف الأرض ومكسورة، وعندنا اللي بيرفع وبيشفي وبيداوي المكسورين. هنلاقي ده وهنلاقي ده، وبنهدد موجود عامل حصار على الناس، مش بس حصار عسكري، حصار روحي. عارفين أخطر حاجة إيه؟ عارفين انت لما بتبقى جعان، كم واحد شعر بالجوع حقيقي يعني الاكل والشرب؟ كلنا صح. والجعان بيتوتر وبيبقى عصبي، احنا عندنا دايما كده لما بنبقى مثلا مسافرين مسافات طويله بالعربيه او بنسوق مده طويله، وبعدين نبدا بقى نتوتر والبنات يبداوا يشدوا مع بعض، وبعدين نبدا نتخانق كلنا مع بعض في العربيه، اروح ركن على اي ماكدونالدز قابله ناكل، المود كله يتغير، كل حاجة تتغير، نبقى هادين وحلوين ومؤدبين، كله زي الفل. اللي بيجوع بيشعر بالإيه؟ بالجوع. لكن الجوع الروحي الناس ما بتشعرش بيه. أخطر حاجة إبليس بيعملها إنه لا يشعرك بالجوع الروحي، فتفضل فاكر إن ده الطبيعي، إن الطبيعي نعيش كده، إن الطبيعي أبقى محروم من الأمان، الطبيعي أبقى زي الناس عايش بخوف من بكرة من الأيام اللي جاية، الطبيعي إن أنا مش عارف أروح عند ربنا ولا مش هروح عند، ده الطبيعي. إبليس بينجح إنه يخلي الناس لا تشعر بالجوع الروح، ودي أكبر مشكلة. تلاميذ المسيح، كنيسة المسيح، عندهم كل ما يحتاجه هذا العالم. تخيلوا كل ما يحتاجه العالم، كل ما تحتاجه بلدنا، كل ما تحتاجه هذه المنطقة من العالم، بل العالم كله، عند تلاميذ المسيح. العالم يحتاج إلى رجاء ونحن نملك الرجاء. العالم يحتاج إلى سلام ونحن
اختبرنا السلام الحقيقي، مش سلام الاتفاقات والحروب.

السلام الداخلي، السلام اللي فيه أمان وطمأنينة إني سأكون معه إلى أبد الأبدين. إحنا اختبرنا الغفران، اختبرنا الحرية من قيود بنهادد ومن حصار بنهادد. إحنا شبعنا بالمسيح، حياتنا اتغيرت. أولاد الله تلاميذ المسيح داقوا وشبعوا. أتكلم على أربع مبادئ، وفي الأربع مبادئ دي هنكتشف أربع معوقات، وهنشوف ازاي. على فكرة احنا مش عاملين حملة اسمها اتنين للمسيح، ممكن اصلح الفكرة. اتنين للمسيح دي هتبقى شعارنا، ده اسلوب حياتنا. احنا مش عاملين الثيم ده علشان نزود عدد الناس اللي بتحضر الكنيسة، لا لا لا لا خالص. احنا عاملين الثيم ده عشان نكرز بالمسيح ونشهد للمسيح، ويبقى اسلوب حياتنا كمؤمنين وكتلاميذ صيادي الناس. شبعوا وراحوا السامرة. أبدأ الأول في الكرازة والشهادة. أنا لا أستطيع أن أعطي ما لم أختبره. اسمعوني كويس، أنا ما أقدرش أدي حد حاجة أو أشاركها مع حد وأنا نفسي ما اختبرتهاش. في فرق كبير بأنك تعرف معلومات كتيرة عن المسيح ودارس الكتاب المقدس بس ما اختبرتش المسيح، ما شبعتش بالمسيح، ما اختبرتش الغفران، ما اختبرتش الأمان، ما اختبرتش النعمة، ما اختبرتش الحب الحقيقي اللي مش بيتغير، ما اختبرتش عندك معلومات ان يسوع بيحب، ان يسوع بيغفر، لكن ما اختبرتش الغفران. زي واحد يوعظ عن الصلاة ويتكلم عن الصلاة لكن هو مش بيصلي ومش مصدق ان ربنا بيسمعه. اللي اختبر يعرف يشهد، اللي اختبر يعرف يكرز، اللي ما اختبرش ما يعرفش. عارفين البرص الأربعة دول عملوا إيه؟ اختبروا الأول، كلوا الأول، شبعوا الأول، داقوا الأول، وبعدين راحوا فين؟ راحوا السامرة. ما راحوش السامرة أول لما شافوا الأراميين مشيوا من المحلة بتاعتهم، ما راحوش شافوا الحاجة كده قالوا يلا نروح نبشر في السامرة، لا لا لا. كان عندهم معلومات إن بنهدد وجيش ومشي، لكن داقوا وكلوا الأول وشبعوا قوي، وبعدين عملوا إيه؟ راحوا للسامرة. الشهادة والكرازة مش معلومات لكن حياة ومعرفة اختبارية. يوحنا الأولى صح واحد ومن عدد واحد لثلاثة بيقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. احنا لمسناه، احنا شهدناه، احنا شفناه، احنا اختبرناه، فده اللي بنكلمكم عنه. في واحدة من العوائق اللي بتمنعنا نشهد ونكرز انه انا يعني قسيس، انا مش واعظ، وانا لسه جديد في الايمان، وانا لسه جديد يعني في جسد المسيح. يعني فين المرأة السامرية في انجيل يوحنا اصحاح 4 لما اتقابلت مع المسيح؟ ايه اللي حصل مع المرأة السامرية؟ داقت وشافت ولمست، اختبرت حاجة. عارفين عملت ايه؟ هي لا واعظة، سمعتها زي الزفت، صعب قوي تواجه الناس وتقابل الناس، جريت على المدينة كلها وقال وجدت إنسان قال لي كل ما فعلته. الكرازة والشهادة للمسيح مش محتاجة تبقى لاهوتي ولا واعظ ولا منبري ولا واقف مكاني ولا ماسك المايك. انت اختبرت حاجة ودقت حاجة، رايح بتقول للناس أنا دقت، أنا شفت، أنا لمست، أنا اتغيرت. يقول عن المدينة السامرة فآمن به كثيرون. دي امرأة ما وعظتش، ما شرحتش الإنجيل، راحت قالت أنا دقت، أنا شبعت. كل اللي عملته قالت تعالوا تعالوا. عايز أوضح حتة يعني كده فيها تعليم شوية. في ناس بتقول لنفسها أنا ما عنديش موهبة التبشير، أنا ما عنديش موهبة التبشير ولا موهبة الوعظ. جميل جدا، كتاب زي ما بولس بيقول في كورنثوس في مواهب أعطى البعض أن يكونوا رسلا وبعض معلمين ومبشرين في أفسس 4. دي موهبة من الروح القدس، بس الشهادة والكرازة مش موهبة. التبشير المنبري للجموع وللألاف دي موهبة الرب بيديها، لكن الشهادة والكرازة كل تلاميذ المسيح، كل أولاد المسيح مدعوين أن يكونوا شهود. يقول كده في العهد اليوم أنتم شهودي يقول الرب، في أعمال واحد يقول كده ستنالون قوة ما تحل عليكم الروح القدس وتكونون لي شهودا. فأنا بتكلم النهاردة عن الشهادة والكرازة.
مش بكلم على واحد بيوعظ الملايين، انت مش محتاج، ما فيش حاجة اسمها موهبة الشعب.

شهادة، مفيش حاجة اسمها موهبة الكرازة، مفيش، دي مش من مواهب الروح القدس. زي ما إخراج الشياطين لكل المؤمنين، الشهادة والكرازة لكل أولاد الله، لكل المؤمنين. مش محتاج تبقى عندك الموهبة. موهبة عندك لما تيجي توعظ الآلاف وتدعوهم للمسيح، موهبة التبشير. اللي شبع بالمسيح وداء المسيح لا يستطيع أن يحتفظ بالمسيح لنفسه. علامة استفهام كبيرة قوي. عارفين ايه؟ لأن الإيمان المسيحي بيصنع مني خليقة جديدة. الخليقة الجديدة القديمة أنانية، لكن الخليقة الجديدة محبة، قلبها متسع، عايزة تأكل الناس اللي أكلته. قالوا كده، هذا يوم بشارة. وأنا بقول إن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده هو زمن البشارة. أكيد ليك زميل، أكيد ليك صديق، أكيد ليك جار، أكيد ليك حد بيساعدك في البيت، أكيد بتقابل ناس، بتشتري من واحد باستمرار، بياع أو محل. في ناس الرب حاططها قدامك وفي حياتك. من بين الأشخاص دول في دايرة حياتك الرب هيكلمك عن واحد أو اتنين، وده اللي احنا بنصلي علشانه. مش كلنا وعاظ، لكن كلنا شهود. الشاهد مش لازم يكون مفوه، لكن الشاهد والكارز لازم يكون مختبر، مختبر المسيح. عايز أفرق بين حاجتين هنا، بين الشبكة والصنارة. في العمل الفردي، في الخدمة، في حاجتين مهمين أوي. في الشبكة، والشبكة تحتاج إلى موهبة المبشرين. أعطى البعض أن يكونوا مبشرين. برمي الشبكة، بلم سمك إيه؟ كتير قوي. وده مين أشهر واحد في الكتاب عملها؟ بطرس. بطرس مشهور بالكرازة بالشبكة. مرة يرمي الشبكة يجيب 3000، مرة يرمي الشبكة تاني يجيب 2000، في غضون أيام قليلة. في الكنيسة الأولى 5000 بسبب الشبكة. لكن أنا وإنت مدعوين للصنارة، للعمل الفردي، للشخصين اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي بنقول لاخر السنه الرب يدينا شخصين نعرفهم المسيح ونتلمذهم ونمشي معاهم سكه. انا وانت مدعوين للصناره. اشهر واحد في الكتاب في الصناره عارفين مين؟ الشاطر يقول لا بصوت عالي. لما اسالكم اعرفوا انكم هتجاوبوا غلط. اندراوس، لان احنا وعظنا عنه خطه اندراوس، واندراوس جاب بطرس، صح؟ هو دي حقيقه. اندراوس بالصناره جاب مين؟ جاب بطرس اللي جاب آلاف. وربنا يديك تجيب بطرس اللي يجيب آلاف، بس النار البسيطة بتاعتك تجيب بطرس اللي بيجيب آلاف. بس عارفين المسيح أكتر واحد استخدم الصنارة؟ اقرأ عظات المسيح الجماعية في الكتاب، اقرأ الشبكة اللي رماها، واتفرج على اللقاءات الفردية. الصنارة اللي جاب بيها الناس، جاب بيها نيقوديموس، جاب بيها السامرية، مريض بركة حزنة، المرأة الزانية، صنارة صنارة صنارة. ما كانش بيوعظ جموع ساعتها، ما كانش عمال يقول وعظة طويلة عريضة، كان بيقعد مع واحد بيحس بيه، بيتكلم معاه، بيشاركه، بيسمع قصته، بيدخل إلى واقعه، بيصلي من أجله. هو ده العمل الفردي. مش صعب خالص، مش صعب خالص. يمكن أنا ناس فينا مش مدعوة إنها ترمي شبكة، لكن كلنا مدعوين أن نستخدم الصنارة، كلنا بلا استثناء. الصنارة بتطلع إيه؟ واحد، بتطلع سمكة، تحطها في حوض السمك، تأكلها لغاية لما تكبر. كلنا مدعوين. حاجة تانية بتمنعنا في موضوع الشبكة والصنارة، ما عندكش عذر انك تصطاد بالصنارة. لكن كمان في ناس عندها عذر تاني. انا بخاف من الرفض والفشل، ان الناس ترفضني. وأسيس برضو احنا علينا علامة، احنا منبوذين، احنا مطرودين، احنا اقلية، احنا مش عارف ايه، هنترفض. اكيد اكيد هتترفض، بس مش من كل الناس. والمسيح قال الكلمات دي في متى 10:14، من لا يقبلكم ولا يسمع منكم. في ناس مش هتقبلنا ومش هتسمع مننا. بس الرفض مش معناه ان فشلت، والرفض مش معناه ان ما كملش اصطاد. كم واحد بيصطاد قبل كده سمك بالصناره؟

ولا واحد فيكم استاذ خالص ما عندوش اي. طب هنوزع عليكم سنانير المره الجايه. مرات بتقعد الليل كله مش تطلع سمكه او سمكتين، ومرات ما بتطلعش حاجه، ده مش معناه انك فشلت. اعمل دورك بمنتهى الامانه بصرف النظر السناره هتطلع كام. السنارة هتطلع كام؟ الرفض مش دليل الفشل. أنا مسؤول عن توصيل رسالة المسيح بأمانة. فكورنثوس الأولى 3:6 بيقول بولس الكلام ده، أنا غرست وأبولس سقى ولكن الله هو الذي ينمي. أنا بعمل إيه؟ أنا برمي البذرة، أنا بغرس، وواحد تاني بيسقي، لكن الله. فلو ما شفتش نتيجة، ما شفتش نتيجة، وبنعمة الله هنشوف نتائج هائلة، ربنا بيشتغل وهو المسؤول عن الثمر. تخيلوا معايا الأربعة البرص دول كان عندهم كل الأسباب ما يرجعوش السامرة، ما عندهمش سبب واحد يشجعهم يروحوا للسامرة خالص. مطرودين ومنبوذين، هيفكروا طب لو احنا رحنا لهم مش هيصدقونا، لو احنا رحنا لهم هيخافوا يقربوا مننا، اصل احنا نجسين. عارفين كلمة نجسين دي؟ اصل احنا نجسين هيخافوا يقربوا مننا. بس ولا فرق معاهم. والصياد الشاطر مش بيفرق معاه، مش بيخاف، مش بيخاف. كان ممكن يخافوا على فكرة وما يروحوش، لكن قرروا ان هم يروحوا، تغلبوا على مخاوفهم ورفض الناس. فاكرين نوح؟ نوح قعد يتكلم يتكلم يتكلم ويبني في الفلك. كم واحد دخل الفلك من الكرازة بتاعته وعيلته؟ يا كل السنين دي. بس كان بيعمل ايه نوح؟ كان بيتكلم، كان بيعيش بأمانة، وكان بيصنع كل ما طلبه الله منه بمنتهى الأمانة. بطرس بيقول عنه في بطرس الأولى 2:5 أن نوح كارزا للبر. وانت جبت حد كارز للبر؟ تلاميذ المسيح كارزين للبر. عائق تاني بقى، احنا اكسكيوز كده إبليس استخدم نص الحقيقة. أنا هقول وانتوا تكملوا. عندنا عبارات كده بنقولها، زي مثلا يا أسيس أنا بكرز بحياتي. عارفين العبارة دي؟ أنا ما بعرفش أوعظ، أنا ما بعرفش أتكلم، أنا ما بعرفش أقول، بس أنا بكرز بإيه؟ بحياتي. بعيش الفضائل المسيحية، بعيش الأخلاق المسيحية. هل هذا كافي؟ لا. أساسي؟ آه. لكن كافي؟ لا. وإبليس بيصور لك كده، يقول لك بص يا ابني أنت مش متكلم، يا ابني أنت هيرفضوك، يا ابني أنت ممكن يرفضوك، يا ابني أنت ممكن يضطهدوك، اعمل إيه؟ اشهد بحياتك. ودي حقيقة، في شهادة بالحياة، بس الشهادة بالحياة وحدها لا تكفي. الشهادة بالحياة وحدها لا تكفي. ليه؟ لأن الشهادة بالحياة بتشاور على مين؟ بتشاور عليا. بيمجدوا مين؟ بيمجدوا سامح. ده راجل طيب، ده راجل مستقيم، ده راجل امين، ده راجل حلو، ده عامل زي اليابانيين، مؤدب. عارفين اليابانيين شعب مؤدب جدا. فالشهاده تبقى عنك ايه؟ زي اليابانيين، مش زي المسيح. اللي هم ما يعرفوش المسيح، ما عرفوش من هو المسيح. هيعجبوا بيك؟ اه طبعا. في ايات الناس عماله تقول فيروا اعمالكم الصالحه فمجدوا اباكم الذي في السماوات. اكيد لما هيشوفوا اعمالنا الصالحه ويشوفوا ايماننا هيمجدوا الله في السماوات، بس ده مش هيجيبهم للمسيح. ده مش هيجيبهم فقط للمسيح، لكن اساسي ان اعيش حياه المسيح، لكن مش كفايه. حياتك وسلوكك بيفتح الباب. هقولها تاني. الحياة اللي بتعيشها قدامهم باستقامة وبأمانة وبمحبة وبتسامح وبغفران بيفتح الباب. الكلمة، الكلمة، الشهادة بتفتح القلب وتنور الذهن. فحياتك مفتاح للشخص اللي انت بتصلي له وبتقرب منه وبتتعرف عليه وبتسمعه. لكن بدون الكلمة التغيير مجرد بحياتك بس مش هينفع. لازم تتكلم وتشهد. مش كده بطرس في رسالته الأولى 3 بيقول كده، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة
وخوف. هيشوفوا

الرجاء اللي فيك في وسط عالم ما فيهوش رجاء. هيشوفوا الامان رغم الظروف الصعبه، رغم احتياجك، رغم مرضك، رغم الاضطهاد اللي انت فيه، انت مسامح. هيشوفوا الحاجات دي كلها، هيسالوك، لازم تتكلم، لازم تجاوب. ما تقولش لاني انا شخص ايجابي ولاني متربي. هتقول المسيح، هتقول المسيح. طيب الحته دي اللي جايه مهمه، احنا بنكرز بايه؟ ليه بنقول اتنين للمسيح وحياتي هتبقى المفتاح؟ هتكلم اقول لهم ايه؟ هشهد عن ايه؟ خلي بالك احنا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات وبنقول الاسبوع ده، الاتنين اللي ربنا بيحطهم قدامك بتصللهم، بتصللهم، بتصللهم ان الرب يفتح قلبهم، الرب يسبقك. وعايز ارجع ااكد، احنا مش بندعو الناس إلى كنيسة أو طائفة أو مذهب أو أيديولوجية، نحن ندعو الناس إلى المسيح. بولس بيقول الكلمات دي في كورنثوس الأولى واحد، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. يبقى إيه موضوع كلامي؟ إيه موضوع رسالتي مع الناس اللي بخدمهم وبشهد ليهم؟ المسيح، المسيح ومصلوبا. دي مهمة قوي، إحنا بنكرز بالإنجيل. الإنجيل هو إيه؟ هو يسوع. الإنجيل هو من التكوين للرؤية يسوع. إيه محتوى الكرازة؟ إيه محتوى الشهادة بتاعتي؟ في كورنثوس الأولى 15 من 1-4 بيقول كده بولس: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون. وأن المسيح، هي دي بقى الرسالة. إيه الرسالة اللي هنقولها؟ إيه الكلام اللي هنقوله لما الباب يتفتح؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. دي الرسالة، المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. كل الكتاب المقدس موحى به من العهد القديم للعهد الجديد تتكلم عن شخص يسوع المسيح الذي جاء في الجسد ومات ودفن وقام وصعد إلى السماء وسيأتي ثانية. دي البشارة، دي الرسالة، ده الطعام، ده الحل. نكرز بالمسيح مصلوبا. أول لما الباب يتفتح، لا تكتفي بأن الناس أعجبت بحياتك وبالحياة المسيحية والديانة المسيحية، لا تكتفي بهذا، لكن تكلم. هقول إيه؟ هبدأ بقصة، هقول على طرق التبشير وطرق الشهادة بعد شوية. تقدر تبدأ بقصتك، تقدر تبدأ أنك تقرب منهم، بس في الآخر تقول الرسالة: المسيح مات من أجل خطايانا. يعني في خطية، يعني في دينونة. المسيح دفن ودفننا معه، المسيح قام، المسيح سيأتي ثانية. ليه لازم أتكلم؟ بولس بيجاوب بصورة منطقية جدا، عقلية منطقية، ما فيهاش لا تأملات ولا فيها وعظ. بيقول كده في رومية 10:13-15: فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ يصلوا لحد ما بيؤمنوش به؟ يقربوا ويتكلموا مع حد هم مش مأمنين بيه؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا؟ ما سمعوش عنهم. أنا لازم أقول هو مين، لازم أقول المسيح مين وعمل إيه، لازم أقول بمن لم يسمعوا بيه. وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. حياتك شهادة رائعة تفتح الباب، لكن كلمتك وشهادتك عن المسيح هي من تغير. لا تكتفي بحياتك وبالفضائل المسيحية وبالأخلاق المسيحية ودي كفاية، لا مش كفاية. منهم ناس هتشوف ده وهتيجي تسألك، عندك فرصة تروح قايل إيه؟ المسيح مات من أجل خطايانا. في خطية، في دينونة، في ناس هتقف قدام عرش الله، والمسيح قام من الأموات من أجل تبريرك وتبريري، والمسيح سيأتي ثانية ليأخذنا معه. لا تكتفي بأنك تقول لأني مسيحي، لا لا لا، كمل، قول الرسالة، اشهد واكرز للمسيح. في سفر أعمال الرسل أصحاح 8، قصة فيلبس والخصية الحبشي مشهورة قوي كلنا عارفينها، والملاك اللي ظهر لفيلبس وقال له سيب السامرة ولوح لغزة، برية غزة، يعني سيب بقى المكان اللي انت فيه والجمهور والخدمات وكل اللي انت بتشوف. الصنارة للكل،
حتى في لوكبوس المبشر.

فيلبس اللي كان يعز جماهير، الرب قال له بعت له ملاك قال له سيب سامرة والجماهير دي وروح في برية غزة، والروح القدس هناك قال له رافق المركبة، ولقى الخصية الحبش اللي هو وزير مالية أو وزير خزانة حاجة زي كده. ودي واحدة من طرق التبشير الخطيرة. ما راحش وعظه، الرب سبقه وأعد الخصية الحبشي لقى فتح الكتاب بيقرأ من أشعياء. شوف المدخل بتاعه، أتفهم ما تقرأ؟ واو. أقول لك بسرعة طرق الكرازة والشهادة، في طرق مباشرة وفي طرق غير مباشرة، وفي طريق بين الاثنين، هما مفيش غير كده، طريق مباشر طريق غير مباشر طريق بين الاثنين. ايه الطريق المباشر؟ الطريق المباشر دايما تستخدمه مع المتدينين، وده اللي المسيح عمله مع نيقوديموس. من الاخر كده نيقوديموس ينبغي ان تولد من فوق، ما قالوش بقى اختباره، ما قالوش اي حاجه، هو وش كده انت راجل بتدار على ربنا، بتحضر الكنيسه بقالك سنين زي ناس كتير قوي بتحضر الكنيسه هنا وسطينا وبتسمعنا على الشاشات وحافظه الانجيل. مش ده الموضوع. انت اتولدت من فوق ولا لا؟ ده السؤال. دي طريقه مباشره تنفع مع كل الناس؟ لا. تنفع مع مين؟ مع نوعيه معينه، ولازم الروح القدس يقول لك خليك مباشر. وش المسيح عملها مع نيقوديموس. بس في طريقة تانية غير مباشرة، المسيح عملها مع مين؟ مع السامرية في يوحنا 4. قال لها ايه؟ اديني مية لأشرب، تعرف عليها، قرب منها، حكي معاها، خد ودي معاها، واستغل مدخل وادخل فيه واتكلم واكرز. كل من يشرب من هذا الماء، القضية كانت عن الماء، ممكن القضية تبقى عن الاقتصاد وعن المال وعن الأمان وعن السعادة وعن حاجات كتير قوي. اعمل مدخل، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش. في طرق بقى بين الاثنين في النص كده، زي مين؟ فيلبس. واحد بيقرا، واحد متدين، واحد قال الله وكده والحاجات دي. ها انت فاهم انت بتقرا ايه؟ اشرح لي، اشرح لي اللي انت فاهمه، ولا اقول لك اشرح لك انا بطرق مختلفة. الروح القدس يقودك للطريقة المناسبة اللي توصل بيها للاتنين اللي كتبت اسمائهم وهتكتب اسمائهم النهاردة. اختم. الكرازة والشهادة وموضوع شعار اتنين للمسيح مش برنامج ولا حملة الكنيسة عاملها. أقولها تاني، اتنين للمسيح دي عبارة كده، مش برنامج ولا حملة، ولا عشان احسبها صح، عارفين دي ايه؟ ده اسلوب حياة. عايزين كنيسة قصر الدبارة اسلوب حياة المؤمنين فيها، تلاميذ المسيح فيها، يصطادوا الناس، يصطادوا الناس. احنا مش عاملين حملة كرازية، احنا عايزين ربنا يغير أذهاننا لنعيش صيادين للناس في كل مكان. كلنا عندنا زمايل في أشغالنا أو في الجامعات أو في المدارس، كلنا عندنا جيران، كلنا عندنا ناس بنتعامل معهم باستمرار وبنشتري منهم وبيعنا، كلنا بنركب مواصلات. في قصص بقى كتير احكي لكم. قصة، تحبوا القصص؟ انتوا نمتوا؟ لا شبكة ولا سنارة شكلكم. كنت مسافر لبنان أنا والشيخ فوزي، قصة يعني جميلة. فوزي من أكتر الناس اللي في قصر الدبارة سنارة، يصطاد بالسنارة. فكنا في الطيارة وفي واحد قاعد جنبينا جنب الشباك، وبعدين فوزي، وبعدين أنا قاعد على الطرف، بحب أقعد على الطرف. فوزي أول ما دخل ال

الطياره ابتدى يتعرف على الراجل، استخدم طريقه غير مباشره، انا مش عارف ايه وانت ايه وده كان من... طب انت رايح لبنان ايه؟ انت لبناني؟ اه طيب اصل انا كنت بزور في مصر رايح لبنان وبعدين رايح بعد كده كندا. قال له ده القسيس كان عايش في كندا وعايش في كندا، ودخل حوارات كده وراح هوب هوب هوب هوب مقدم له رساله المسيح. طول الطياره الساعه ونص بتوع لبنان دول ولا ما اعرفش قد ايه الساعتين بتوع السفر دول، فوزي هاري نفسه وعظ وصلى مع الراجل. خلاص انا ماليش دعوه، انا قاعد عادي بقى خلاص يعني. اوعى لو واحد بيشهد لحد ما تتدخلش وتقطعه، الله يخليك خليه يكمل للاخر. نزلنا من الطياره، كان في عربيه مأجرينها لنا مستنين. ففوزي قال لي ايه؟ اقعد جنب السواق. يا فوزي لا انت الكبير اقعد جنب السواق. في الاخر قعدت انا جنب السواق وفوزي قعد ورا. فبقول له فوزي يعني انت وعظت بما فيه الكفايه وانا نازل من الطياره، نغمض عينينا كده ونصلي عشان الخدمه اللي احنا رايحينها. بس انا قلت الكلمتين دول وفوزي دخل راح مكلم السواق من ورا. فانا عايزين نصلي في العربيه حتى في يعني في هدوء كده، وهو فوزي يكلم الراجل من هنا والراجل نزل فينا وعظ من هنا. طلع هو مؤمن يعني، ما نعرفش انه كان مؤمن، قاعد يوعظ فوزي ويوعظني طول السكه. ده الشخص ده مش عارف اللي جنبه ده، ما هو مش عارف انه جايب قسيس ولا جايب شيخ ولا جايب خادم. فتح مع واحد معاه الموضوع، سواق التاكسي ده قاعد يوعظنا. انتوا متخيلين؟ صناره. مش لازم تبقى شيخ في الكنيسه، ولا ممكن تبقى سواق توك توك، ممكن تبقى سواق تاكسي، ممكن تبقى سباك، ممكن تبقى موظف، ممكن تبقى دكتور، ممكن تبقى راجل اعمال. اصطاد الناس. اعظم نموذج للكارز والشاهد هو يسوع المسيح اللي وعظ الجموع. تقرا عنه في الكتاب المقدس، معرفش الاحصائيه دي مظبوطه قد ايه، لكن بيقولوا الشهادة والكرازة والكلمة دي جت في الكتاب المقدس في العهد الجديد حوالي 202 مرة. ست مرات منهم كانت بتكلم على الكرازة الجماعية أو الشبكة أو التبشير الوعظ الجماعي زي بطرس كده، و196 مرة تتكلم على العمل الفردي، الشهادة والكرازة وان تو وان أو لبيت زي سجان فيليبي. تخيلوا احنا ما عندناش عذر، ما تخافش حتى لو انت مش مؤهل، مش محتاج تبقى مؤهل، محتاج تشارك اختبارك وتقول الاختبار ده. اي واحد اختبر المسيح اختبر ان المسيح مات من اجل خطايا، اي واحد اختبر المسيح اختبر ان المسيح قام من اجل تبريره، اي واحد اختبر المسيح وداء المسيح وداء الحب وداء الامان وداء الرجاء وعارف ان في رجاء عارف ان المسيح سياتي ثانيه. دي رساله بسيطه، مش محتاجه واحد لاهوتي، محتاجه واحد يتكلم. عايزين من الان فصاعد نبقى صيادين للناس. عايزك تتخيل معايا هذا المشهد. عايز ارجع للاربعه البرص. تخيل الاربعه البرص دول لو فضلوا قاعدين محله الاراميين، كان ايه اللي هيجرى لمدينه السامره؟ ما راحوش، ما تكلموش، ما بشروش، ما قالوش. عارفين ايه اللي هيجرى في السامره؟ موت. مفيش اكل. وده اللي حصل. كنيسة لما سكتت، المؤمنين لما سكتوا، الموت الروحي ينتشر. الموت الروحي والجوع الروحي ينتشر. مش عايزين نفضل ساكتين، عايزين نروح للمدينة، عايزين نروح للمنطقة بأكملها. اليوم يوم بشارة، ونحن الناس جاهزة. يا جماعة الناس جاهزة. الله أعد البشر لاستقبال الرسالة. صدقوني ما تخافوش، اللي بيحصل في العالم من خوف وأزمات اقتصادية ورعب وشر وقتل وعنف وبغضة وكل حاجة، الناس جاهزة عايزة حاجة تانية، عايزة حب، عايزة قبول، عايزة أمان، عايزة رجاء، عايزة سلام. والكنيسة عندها ده، وأولاد الله وتلاميذ المسيح اختبروا ده وده وده وعندهم ده ويقدروا يدوا ده. بس عارفين ايه أكبر عائق؟ خايفين نترفض. ما يرفضونا هيجرالنا ايه؟ ما هو رفضوا المسيح قبلنا. أنا عايش دوري، أنا عايش رسالتي.
انت مش مدعو ان تكون مؤمن.

فقط مخلص، أنت مدعو أن تكون صياد للناس، كارز ومبشر. دينا واحد من أحبائنا هنا في الكنيسة ما بيسوقش عربيات، بياخد تاكسي. هو يقدر يجيب عربية وعربيات، بس هو بيحب يركب تاكسي. ليه؟ عشان دي السنارة بتاعته، يركب مع سواء الأوبر أو سواء التاكسي. إيه لو الطريق مقفول خالص مش عارف يفتح معاه موضوع، يروح هو عامل نفسه بيتكلم في التليفون ويوعظ واحد أو يبشر واحد كأنه معاه على الناحية التانية في التليفون، فالراجل يسمع الرسالة بالكامل. طبعا عارفينه البعض. فمرة وهو في التليفون بيقول كده، إيه بيقول له؟ تخيل المسيح مات عشانك. فسواء التاكسي قال إيه النهار الأسود ده، هي ما كانتش ناقصة يعني، مجنون ركب معاه. ده أسلوب حياة، دي مش حملة، مش برنامج. عايزين من الآن فصاعد نعيش هذا الأسلوب. اليوم يوم بشارة. المدينة احتاجت 4 برص غير مؤهلين، منبوذين، مطرودين، لكنهم كانوا سبب نجاة وحياة لمدينة بأكملها. السامرية كانت سبب نجاة وحياة لمدينتها، فآمن به كثيرون من المدينة مع أنها مش مؤهلة زي هذا البرص. مش مهم تكون مؤهل ولا مش مؤهل، المهم تكون اختبرت ودقت وشبعت، ولا تحتفظ بما اختبرته لنفسك. عايز أقول حاجة أخيرة قبل ما نصلي. يمكن النهاردة تكون أنت من البرص بقى اللي لسه ما شبعوش ولا داقوا. الرب بينادي عليك وعايز يحولك النهاردة تبقى زي واحد من البورس بتوع مدينة السامرة، اللي تروح وتبشر، يشفيك من برسك ويطلقك في خدمته. أمين. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. لو أنت لمسته، لو أنت شهدته، لو أنت دقت طعم الحرية، لو أنت دقت طعم الحب الحقيقي والرجاء والسلام والأمان، لا تحتفظ بهذا لنفسك ولا تخاف أن تشاركه. قول له يا رب النهاردة اسمع مني صياد للناس، مش عايز أعيش يا رب آكل آكل آكل آكل. بقى عندنا تخمة روحية. قول له يا رب عايز أتحرك زي البرص دول، أذهب أذهب إلى المدينة يا رب، وأقول إن الليل انتهى والضلمة انتهت، وأقول إن في طعام وفي حب وفي غفران وفي خلاص وفي نعمة وفي سلام. كفى قعودا، كفى قعودا في هذا الجبل، كفى قعودا في هذا المكان. اتحركي يا كنيسة، اخرجي يا كنيسة، اتكلمي يا كنيسة. حتى يشوع اللي كان حزين على موت موسى، رب قال له قوم بقى، قوم من حزنك، موسى عبدي قد مات، قم الآن، في خلاص لشعب، في شعب لازم يدخل أرض الموعد. والرب بينادي على مؤمنين وسطينا وتلاميذ، بيقول لك قوم، قوم من خوفك، قوم من حزنك، قوم من احتياجاتك، قوم قوم وتحرك. أنا أعددت الناس، أنا أعددت المدينة، بس عايز ناس تتكلم. تكلم ولا تسكت، لأن لي شعب كثير في هذه المدينة. اترك الجرة النهاردة، اترك الجرة واجري، اجري على الناس اللي معاك في البيت وفي الشغل،

نفسي أقول حاجة من قلبي لكل اللي حاضرين الكنيسة واللي بيتفرجوا علينا أمام الشاشات. عايز أقولك النهاردة أنت سمعت الإنجيل. النهاردة أنت سمعت الإنجيل، يمكن ما تكونش سمعته قبل كده، ويمكن بتحضر الكنيسة سنين طويلة بس مش واخد بالك من رسالة الإنجيل. رسالة الإنجيل واضحة وصريحة: ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. لو أنت أبرص، لو أنت خاطي، وأنا بقولها لك كده زي ما هي، ومتأكد أنك لو مت النهاردة ومشيت النهاردة أنت مش عارف هتبقى فين، جواك أمنية تبقى مع الرب بس مش متأكد هتبقى مع الرب ولا لا، تعال للمسيح النهاردة. تعال للمسيح النهاردة، يشبعك، يشفيك، يخلصك، يملأ قلبك بالرجاء، يحررك من بنهادد رمز الإبليس اللي ربطك وجوعك. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص. هذا هو الإنجيل، مات وقام. وإن اعترفت بفمك وأمنت النهاردة أن يسوع مات من أجل خطيتك أنت وإنتي، وأنه قام عشان يبررك ويبقى لك مكان معاه في سماء، تخلص. غمض عينك، نفسي كلنا نغمض عينينا، ونفسي اللي قاعدين في البيوت غمضوا عينيكم، واسمح للروح القدس يكلمك ويكلمك في اللحظات دي. بسألك سؤال تاني: انت متأكد انك في المسيح؟ ولما تنتقل من هذا العالم تنتقل في الإيمان في الرب، الإنجيل كله المسيح مات من أجل خطايانا وقام من أجل تبريرنا. تقدر النهاردة تستقبل المسيح في قلبك بالإيمان؟ تقدر تصدق أنه مات من أجلك وأقيم من أجلك، تبدأ حياة جديدة وتبدأ تبقى شاهد للمسيح من النهاردة؟ من النهاردة السامرية قبلت المسيح في اللحظة، بقت صيادة للناس. نفسي كلنا نغمض علينا في الكنيسة، ولو النهاردة أنت جاي تقبل المسيح مخلص شخصي وتقول له أنا مصدق أنك مت من أجلي وأنك قمت وأنك جاي تاني، بقبلك مخلص يا رب لحياتي، بكلمات بسيطة تقدر تقولها له وتقولها له: أنا مصدق إن اعترفت بفمك بالرب يسوع أنه هو الرب هو السيد، وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. نفسي وكلنا مغمضين عينينا، لو دي صلاتك النهاردة وجاي تقبل المسيح وجاي النهاردة تقدم حياتك بين إيدين المسيح وتحط حياتك وديعة بين إيدين المسيح، أنا عايز أصلي من أجلك النهاردة. ارفع إيدك وانت في مكانك كده وكلنا مغمضين عينينا، ارفع إيدك حتى في الجاليري مش بس اللي تحت، في البيت ارفع إيدك. أشكرك، أمين أمين أمين أمين. يا رب أنا بصلي لأولادك وبناتك يا رب،

كمل عملك فيهم من فضلك. صلي معايا وقوله الكلمات دي: أنا مصدق إنك مت من أجلي، أنا مصدق إنك قمت من أجلي، أنا مصدق إنك ستأتي ثانية لتأخذني إليك، أنا مصدق إن لي بيت في السماء معاك. سامحني يا رب على كل الماضي، اغسلني بدمك من كل خطية، واملاني بالروح القدس. صدق ان خطاياك قد غفرت لو قلتها بقلبك وصدقتها، صدق انك خلصت. عايز حاجة تاني لكل المؤمنين، لكل اللي قبلوا المسيح، سواء النهاردة أو من شهور أو من سنين. خد قرار النهاردة إن أسلوب حياتك أنك تعيش شاهد وكارز للمسيح، إنك هتصلي كل يوم إن ربنا يفتح عينيك على حد تكلمه. مودي المبشر العظيم كانت دي صلاته، بيقول يا رب النهاردة وأنا خارج من البيت، النهاردة وأنا رايح أي مكان، اديني نفس للمسيح. دي كانت صلاة مودي. وفي يوم من الأيام ما وصلش لحد وما صلاش مع حد، يقول هو راجع البيت كان متضايق جدا جدا جدا إن في يوم عدى ما اتكلمش عن المسيح مع حد وما صلاش مع حد. هو مروح قابل بياعة، فقال فرصة، دي آخر فرصة عندي أكلمه. فقعد يوعظ الراجل ويكلم الراجل، فالراجل البياعة عارفين قال له إيه؟ قال له أنت هتعمل لي فيها مودي المبشر؟ قال له أنا مودي اللي بيكلمك. يا رب تبقى سمعتك كده، الكارز المبشر بتاع ربنا اللي بيتكلم عن المسيح اللي مات وقام من الأموات. لمست قلبي قوي لما قال له العبارة دي، قال له هتعمل لي فيها مودي؟ فقال له أنا مودي. وفضل يسمعه للآخر وصلى معاه. نفسك سمعتك تبقى كده؟ نفسك سمعتك تبقى كده؟ أنا نفسي سمعتي تبقى كده، حتى لو الناس بتقولها بتريقة. مش مهم، مش مهم مين الاسمين اللي هتكتبهم. في ناس، كم واحد كتب اسمين الأسبوع اللي فات؟ بتصلي لهم؟ صليت لهم الأسبوع ده؟ كمل صلي لهم، كمل قرب منهم، كمل اسمع قصتهم، اتحد بألمهم، شارك معاهم المسيح الحلو، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، شاركهم الإنجيل. بس اوعى تتوقف عند مشاركة الإنجيل وتقول أنا عملت اللي عليا، امشي معاهم السكة للآخر. وحتى لما يصلوا معاك ويصلوا معاك ويقبلوا المسيح، كمل معاهم تلمزهم. احنا مش مدعوين ان نصنع مؤمنين، بيقول اذهبوا الى العالم اجمع واعملوا ايه؟ تلمزوهم، امشي معاهم السكة، دخلهم مجموعة عشان يتلمزوا ويعملوا تلاميذ. هو ده التلميذ، يصنع تلاميذ. المؤمنون لا يصنعون تلاميذ، التلميذ يصنع تلاميذ. والرب يديك تصنع تلميذ بالصنارة زي بطرس. اندراوس جاب بطرس، جاب ألاف. الرب يديك واحد كده يجيب ألاف للمسيح. على فكرة لما يجيب الألاف للمسيح أنت شريك معه، ليك نسبة، ليك إكليل، عشان أنت اللي اصطدت. نفسي اللي ما كتبش النهاردة وإحنا بنكمل صلاة وتسبيح، الأشرس معهم الكارت ده، الكارت ده بنكتب فيه اسمين، الشخص الأول والتاني، وبنكتب نفس الاسمين في الكعب، بعدين بنحطهم في اتنين للمسيح. ليه؟ تخلي النص كبير ده معاك، تحطه على التلاجة، تحطه في الإنجيل، تبقى ماشي بيه، لازقه في مراية العربية عشان يبقوا قدامك طول الوقت، طلع أي حاجة يبقوا قدام عينك تصلي لهم طول الوقت. وإحنا كمان هنصلي لهم طول الوقت في الكنيسة. وبعدين هنعمل صندوق ثالث الوقت اللي جاي، ودي صناديق هتفضل مستمره معانا. دي مش حمله، ده مش برنامج، ده مش حسبها صح، ده اسلوب حياه كنيسه قصر الدباره من الان. فصاعد ان يكونوا تلاميذ للمسيح وصيادي للناس. وهيبقى في صندوق ثالث الاستجابات اللي حصلت.

الناس اللي جت للمسيح، الناس اللي اتلمذت هنحطهم في الصندوق الثالث ونشكر الرب عليهم. امين. اللي ما كتبش خلينا نقعد، خلينا كلنا نقعد كده، غمض عينك كده ولحظات وصلي، قول له يا رب افتح عيني على اتنين من اللي في الدايره بتاعتي، قريبين بعاد، في الشغل في البيت، اصلي لاجلهم واقرب منهم واحبهم. مش واجب، كنيسه مش بندور على الاعداد تزيد، بندور على الناس تعرف المسيح وتتلمز. لو ما خدتش ومحتاج الورقه دي ارفع ايدك وانت في مكانك، سواء فوق او تحت معاهم اقلام تقدر تكتب كده. بس صلي، قول يا رب مين الاثنين اللي عايزني اصلي لاجلهم من الان فصاعد لغايه لما ياتوا الى معرفتك. قد تكون ناس متدينه، قد تكون ناس مكسوره او مجروحه، قد تكون ناس مقيده، الرب يدهم لك تتلمذهم وتكمل معاهم المشوار وتجيبهم. تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. احنا شبعنا يا جماعه بس البلد جعانه، احنا شبعنا بس المنطقه جعانه. خلونا نعطيهم لياكلوا. فاكرين معجزه اشباع الجموع؟ اعطوهم انتم لياكلوا. احنا عندنا الاكل اللي يسد الجوع الروحي، عندنا المسيح نفسه

كم واحد نفسه يشوف آيات وعجائب بتحصل؟ بجد كلنا عايزين آيات وعجائب. اكرزوا الأول، هو قال كده، هو في سفر أعمال الرسل الكنيسة كانت كده، لما خوفوهم وطردوهم وحبسوهم قال كده، لتعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. وبعدين إيه اللي يحصل؟ كملوا الآية، بمد يدك للشفاء لتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ما قالوش ادي آيات وعجائب وبعدين نكرز، قال خلي الفم يتفتح يتكلم بكلامك بالإنجيل بكل مجاهرة. ساعتها الآيات والعجائب، مش العكس. احنا دايما بنصلي للشفاء صح؟ الأول بنختم الاجتماع بالشفاء. من الآن فصاعد هنصلي ان الرب يطلق ألسنتنا

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. أحيانا بنمر بأحداث ومواقف مش بنفهم ليه حصلت وفين ربنا من الأحداث دي، وحاسين إن ربنا بعيد ومش حاسس بينا، وإن علينا نعيش الحياة لوحدنا تماما، وشايفين إن أي أزمة أو تجربة أو ظروف صعبة هنعدي فيها هتنهي حياتنا وهنكون فيها لوحدنا. لكن الحقيقة إنه بالرغم من الوقت الصعب بنختبر معية الله أكتر، وبنشوف تعاملات الله معنا اللي بتغيرنا وبتشكل فينا وبتغير الظروف من حوالينا. النهاردة هنتكلم عن المعاملات الإلهية وإزاي الله بيوصل لكل واحد فينا، وإن الله مش بعيد وإنه أقرب لينا من نفسنا. هنعرف إننا مش لوحدنا وإن الله معنا في كل الظروف وفي كل الأوقات، وكمان هنفهم المفروض نعمل إيه عشان نختبر معاملات الله. حلقتنا النهاردة متميزة جدا علشان مش بس موضوع حلو بنتكلم فيه، لكن كمان هنستمتع بترانيم ونسبح الرب مع بعض. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا، وحشنا بقى له كتير مش ما جاش كاليفورنيا يعني عشان نستضيفه، لكن صوت متميز هنستمتع النهارده بترانيم وصوت جميل وموضوع كمان احنا محتاجين نسمع فيه. معانا الاخ المرنم ماهر عزت. اهلا بحضرتك يا اخي ماهر، مبسوطه جدا انك تكون معايا النهارده.
1: اهلا بك يا اخت امل. انا اكتر يعني كاليفورنيا والكارما، قناة الكارما هنا وحشتونا خالص. احنا طبعا بنطلع من مصر في الاجتماعات الكتيرة دي وكده، لكن انتوا فعلا وحشتوني خالص.
0: حضرتك كمان ومنورنا.
1: شكرا.
0: طيب احنا الموضوع طبعا يعني جاي في وقت، احنا دايما في كل وقت بنقول الموضوع ده احنا عايزين نسمع فيه. ازاي اشوف ربنا في وسط الظروف؟ ازاي ادرك معاملات الله ليا؟ ازاي افهم معاملات الله؟ الظروف الصعبة ازاي اعديها وابقى متأكد وواثق ان ربنا معايا ومش هيسيبني؟ فالموضوع ده دايما احنا، لان الوقت الصعب ده مش بيخلص، وحتى لو طلعنا منه بندخل تاني في وقت صعب، والعالم كله الخليقة كلها بتأن. انا في الاول عايزة ايه المقصود، يعني اشرح

0: المشاهد ايه هي المعاملات الالهيه؟ يعني ازاي افهم يعني ايه معامله الله؟ ايه المقصود بيها؟
1: معاملات الله ربنا بنفسه بيتحرك معانا في كل دوائر الحياه، مش بس في الظروف الصعبه، والا يبقى موجود في وقت ومش موجود في وقت تاني، وده مش صح طبعا. انا عندي اطفال فبتعامل معاهم، وانا حتى وانا مسافر دلوقتي لازم نتكلم صوت وصوره، عملتوا ايه، نزلتوا ازاي. فالمعاملات الالهيه انا قدام عينيه طول الوقت، ال 24 ساعه، السبع ايام، السنه كلها، العمر كله، حتى من قبل ما اتولد. يعني عظامي مرقمه قدامه من قبل ما اتولد. يا نسجني في بطن امي، فانا قدامه طول الوقت. يمكن بيبقى في ذهننا بس انه ربنا بيتعامل معانا في الظروف الصعبه، لا لا لا، على فكره بيفرح لفرحنا طب ويحزن لحزننا.
0: احنا يمكن بندور عليه في الظروف الصعبه
1: بالظبط.
0: يعني حضرتك بتقصد ان يعني كأب ارضي بتقدر تكون بتحاول انك انت تتابع ولادك حتى لو انت مش موجود طبعا فعليا قدامهم، ما بالك بقى الاب السماوي اللي هو خالقنا وصنعنا وهو رب الكون كله والخليقه، فاكيد طبعا ان هو معيه الله، الله جوانا، الله جوانا مش بيفارقنا. طيب يعني ده عكس السؤال اللي جاي اللي احنا يعني حابه ان احنا نكون بنوضحه، ان احنا فاكرين ان ربنا، وخصوصا لما يعني تحصل حاجه نحس ان احنا لوحدينا قوي، ان احنا لا ربنا دي ده خدعه، حاسين ان ربنا بعيد، مش حاسس بينا، مش مهتم بينا، احنا مش في باله اصلا. هي حاجه زي كده، لما زي المقوله اللي بتقول ان الدين افيون الشعوب، ان الله ده مسكن لينا. يعني احنا بنطبطب علينا، ربنا معاك، ربنا معاك، بس هو فين ربنا في الظروف دي؟ ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
1: بصي، مش هقف على منبر واوعظ، لانه ممكن اقول لك لا ما ينفعش نقول كده، وازاي ان الناس تقول ربنا مش موجود. لا، ده في خدام مباركين جدا في الكتاب المقدس حسوا ان ربنا مش موجود. فالمشاعر الطبيعيه، وانا مزنوق وانا مضغوط
0: لوحدي،
1: وانا لوحدي، وانا حاسس انه مقفله فوق وتحت وشمال ويمين ومفيش حد بيسال عليا، احيانا بحس الاحساس ده. حضرتك اكيد حسيتي الاحساس ده، انت فين؟ طولت ليه كده؟ طب ليه؟ ليه الانتظار ده؟ يعني مثلا داود يقول له كده في مزمور 13، الى متى تنساني كل النسيان؟ الى متى تحجب وجه؟ على فكره داود ده اللي كان بيمسك الكساره بتاعته ويرنم ويقول مثلا لجوليات، انت تاتي الي بسيف وترس ورمح، انا اتي اليك باسم رب الجنود، انا جاي لك وشايفه ده قدامي. ده يقول له مثلا من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك. ايه ده؟ بس جه في وقت تعب، جه في وقت قال، ولا سيما عارفه في سؤال كده بيتكرر بيرميه المشتكي في ودنا، هو فين؟ ما هو لو موجود وسامع كان عمل. يعني مثلا مزمور 42 ممكن نطلع الشاهد مع بعض، يقول كده في عدد 3، صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. يعني هو بياكل، الدموع بنازلة على الأكل، فياكل ودموعه ماشية مع العيش مع كله كده، عمال ياكل ودموعه نازلة. يمكن في حد يكون بيشاهدنا كده دلوقتي، تقول ماليش نفس أعمل حاجة، مضغوطة، الباب مقفول عليا، وبإن من الظروف الصعبة، ويعني ال 24 ساعة ببكي، صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، إذ قيل لي
0: كل يوم أين إلهك؟
1: مش في كل يوم تصحى هو فين؟ تنام هو فين؟ تقعد لوحدك هو فين؟ تشرب شاي هو فين؟ هو فين؟ أين إلهك؟ فده يعني ده تحدي صعب. عارفة مزمور 119، مش عايز أقول آيات كتير، بس المختبر حس الإحساس ده في عدد 86، يقول كده، أنا بحب أستشهد بالشاهد ده لأنه بيوريك الضلمة من كل ناحية، والمضغوط ده حاسس بضلمة من كل ناحية. يقول كده، قد صرت كزق في الدخان. الدخان

0: كان ملامحه ضبابية ضلمة مش هتقدري تميزي لما بنبقى في مصر مثلا وفي شبورة
1: مش بتبقى
0: الجيش
1: شايف أساسا.
0: الجيش يطلع يوقف الطريق ليه؟ انت مش شايفة العربية اللي قدامك فعلا ففي ضبابية انا مش شايف بكرة في مواضيع قدام مني في امراض في ضغوط في احتياج طب هيحصل ايه؟ معرفش طب الأشعة معرفش طب الضغوط ما عنديش فكرة هيحصل ايه فده ده تحدي فعايز اقول انه احيانا بنحس الاحساس ده خدام او مخدومين ناس كتبت الوحي في الكتاب المقدس او ناس عادية بتحس الاحساس ده ايوب كان عنده احساس
1: طبعا
0: مميت مميت يقول انت تقتلني انت وانا هنقف قدام بعض وهتموتني ايه وما فيش غيري
1: هو فعلا عنده حق
0: فعلا لما تمسكي قصة أيوب
1: صعبة
0: يستحيل صعبة. تحتمل يستحيل أيا كان الشخص وإيمانه ودرجة إيمانه يستحيل تحتمل إيليا أنا بقول أمثلة إيليا يقول له إيليا ده بعد ما عمل إنجاز عارفة تبقي رايحة نهضة وتستخدمي والشياطين تصرخ وناس زعمي مش عارف ايه وناس بعيدة عن ربنا تيجي للرب وبعد كل الهيصة دي يقعد لوحده ويقول له خدني طب ليه طب اتشجع باللي فات خدني ليه خدني انا لوحدي
1: حاسس بوحدة
0: طب ربنا فين ده انت قلت له تنزل نار من السماء علشان يعرفوك ويصدقوا ان انت بعتني طب ربنا فين قال انا حاسس اني لوحدي وده شعور مميت جدا جدا الشعور بالوحدة ده شعور
1: بالوحدة وسط الناس وشعور بالوحدة وانت بتعبد ربنا
0: بالزبط
1: يعني.
0: انا حاسس ان الوحدة حاسس ان ربنا بعيد فإليه يقول له خدني انا لست خيرا من ابائي خدني مش عايز اكمل القصة التلاميذ في وسط المية لما الرب يبعتهم يقول لهم روحوا اسبقوني للعبر يركبوا السفينة بس يسوع ما كانش معاهم الرب يسوع ما كانش معاهم طلع الجبل يصلي بس يقول كده رآهم معذبين من الجسف فأتاهم ماشيا على الماء ايه ده شافهم حاسس بيهم وده اللي انا عايز اقوله يعني عايز امسك الخيط من هنا هو شايفني
1: حتى لو احنا مش شايفينه بس هو شايف
0: هو شايفني
1: حتى لو احنا مش حاسين بيه بس هو حاسس بينا
0: بالظبط
1: وده اللي احنا عايزين نوصله النهارده من خلال الحلقه
0: بالظبط
1: يعني ازاي ثقتنا تزيد بيه وتزيد تزيد في ان احنا واثقين ان هو معانا تزيد في معيته تزيد في صلاحه فهو ده اللي احنا عايزين نوصله طب قبل ما نكمل ونقرا الشاهد اللي احنا متفقين عليه نسمع ترنيمه
0: حاضر
1: شكرا
0: انا عايز اقول بس حته
1: هستغلك في الترانيم النهارده
0: لا بقى انا معاكي براحتك انا مبسوط جدا بالبرنامج ده جميل حقيقي
1: شكرا
0: ربنا يستخدمك يا اخت امل عايز اقول حته انه في وعد في الكلمه ايه هو الوعد لا اهملك ولا اتركك
1: صح
0: لا اتركك يعني في كل الظروف حتى لو انا مش شايفه هو معايا هو حاسس بيمكن بحس لما تبقى في بيبان مقفوله بحس انه مش معايا تعالوا نقول الترنيمة الحلوة
1: يلا بينا.
0: الجميلة اللي جاية دي كل باب انت فتحته ربي بشكرك عليه واشكرك على اللي قفلته

0: جميله. الايد اللي منعت هي هي الايد اللي منحت،
1: نفس ايد الحب،
0: نفس ايد الحب. اوقات بيمنح حاجات احنا بنبقى طالبينها، بس بنمنح حاجات اعظم بس احنا مش شايفينها. فتهنيمه جميله قوي، ربنا يباركك. طيب في ناس كتير بتقول ايه الادله على اللي انت بتقولوه؟ ايه الادله على ان الله معانا ومش بيسيبنا في الوقت الصعب او مش في الوقت الصعب، وانه بيوصل لينا رسائل دايما بيكلم؟ يعني انت بتشوفي حاجه لما بقول لا يعني ربنا كلمني في الحته دي، ربنا يعني المصطلح ده في ناس هو بيكلمك ازاي وفين وايه الرسائل اللي بيكلمك وازاي انت بتسمعي صوت ربنا والكلام ده كله، فايه الادله على كله ده؟
2: يعني بكل بساطه الايه اللي انا لسه قايلها، ان هو قال اذا اكتست في المياه انا معك، الانهار لا تغمرك، اذا مشيت في النار لا تلزع واللهيب لا يحرقك. الأدلة إن هو حاضر في كل مكان، هو مش بيجي شوية ويغيب شوية، ده إحساسنا إحنا. الأدلة إن هو قال لا أهملك ولا أتركك معايا طول الوقت. وعايز أقول
0: فأنا معكم كل الأيام.
2: وعايز أقول حتة تاني قبل ما تكملي يا أخت أمل، أنا عارف عندك أنت كمان اختبارات. اختبارات الماضي بتاعي،
0: أيوة، معاملات الله معايا
2: أنا
0: من أول ما اتولدت لغاية النهاردة،
2: تقول
0: دي مش أدلة دي
2: بالظبط. تقول إنه في مواقف حرجة عدت في حياتي لازم أبص عليها،
0: أبص على حياتي،
2: أبص على اللي فات من عمري، إيه اللي حصل؟ هل هو سابني؟ هل هو في الوقت اللي أنا عديت فيه مزنوق ومضغوط ومش قادر أنام ومش قادر أقوم ومش عايز سابني؟ خالص. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. مين اللي بعت الترنم؟ الحاضر الموجود اللي شايف اللي بيجي والأبواب مغلقة.
0: يعني حياتي أنا أو أنا اللي بشوف الأدلة في تعاملاتي أو في علاقتي بربنا، أنا بشوف تعاملات الله معايا في القديم. ونقطة مهمة حضرتك قلتها، أنا بشوف الماضي، وهو قال إن كان الله معنا فمن علينا. يعني ربنا اللي معانا، انت خايف من ايه بكره؟ ما هو كان معانا.

0: انا من زمان، اشمعنى دلوقتي انت خايف؟ والله اللي كان معاك امبارح هيبقى معاك النهارده، وهيبقى معاك النهارده وهيبقى معاك بكره. فده مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي قلتها كمان كلمه ربنا اللي دايما بتوعدنا ودايما بتطمننا ودايما بتقول انا معكم كل الايام، لا تخاف ولا ترتع. في ايات كتيره قوي بتقول انا معاك. فهي الفكره، فكره تزييف كلمه ربنا ونظرتي الدقيقه في حياتي اللي فاتت.
1: عارفه سفر استير بعد قطع كلامك،
0: لا خد راحتك،
1: ولا مره جت في كلمه الله ولا إلهيم ولا أدوناي ولا أي اسم في من أسماء الله في العهد القديم موجود، بس ويبدو للقارئ أنه إيه ده مش موجود. بس اقري الأحداث، اقري هامان كان عايز يعمل إيه، ومردخاي خايف ويقول هنعمل صوم وصلاة، ويروح لإستير، يروح لإستير يقول لها على فكرة لو أنت سكتتي السكوت يأتي النجاة والفرج من باب آخر. إيه ده؟ حاضر موجود. طب قول اسمه. قال مش لازم اقول اسمه، هو حاضر وموجود، هو شايف. وتشوفي من بداية السفر لنهاية السفر ازاي ربنا اخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة.
0: صحيح. طيب حضرتك كنت شاركتيني يعني واحنا بنحضر الحلقة بشاهد بطرس الاولى 10 5 عدد 10 و11، فممكن حضرتك تقراه لنا.
1: أنا بحب جدا الشاهد ده لأنه يمكن الناس بتحس إنه ربنا ده وأنا في الظروف دي قاسي قوي مش حاسس بيا، لكن بصي من عدد 10 يقول كده في بطرس الأولى 5 من 10 و11 يقول وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. ويقوم خاتم بالترنيمة الحلوة، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين.
0: الله. طب نسمع ترنيمة ونرجع نعلق على الآية دي.
1: حاضر. هو إله كل نعمة.
0: جميلة الآية فعلا.
1: ما بتحلاش غير لما نعيشها.
0: الله، حلوة تانية جميلة.
1: فيها حتة جميلة قوي وما شفناش فيها ضيقة امتدت.
0: صحيح. صحيح.
1: إلا وكان لها حد وآخر تضيق ولحظة نقول فرجت وتقول للضيق التاخر.
0: الله، حلوة قوي.

0: جميلة، كلماتها جميلة، ربنا يباركك. طيب الشاهد اللي حضرتك قريته في بطرس الأولى 5 عدد 10 وعدد 11، يعني بطرس الرسول بيقول بعد ما تألمتم يسيرا، يقصد بإيه؟ وليه وصف الألم بأنه يسيرا، تألمتم يسيرا، معناها إيه؟
1: بكل بساطة أنه الألم ليه وقت وبيعدي. يسيرا يعني
0: يسيرا يعني هيمر، يعني هيمر شويه وهيعدي.
1: يعني مش هي المحطه الاخيره في حياتك،
0: مش هيفضل على طول في الم.
1: يعني مش هتفضل الضيقه دي وامتدت لا الا وكان لها حد واخر. زي ما كنا بنقول في الترنيمه، الضيقه اللي بنمر بيها ليها حد، زي ما كنت بقول من شويه انه عند المساء يبيت البكاء. طب والصباح بقى نكمل بكاء؟ لا، وفي الصباح ترنم. ليه؟ خلاص ليه حد، ليه وقت. يبقى الضيقة دي مش هي المرحلة الأخيرة في حياتي كمؤمن، هي مرحلة مؤقتة همر. وعلى فكرة ده يعزي، يعني وأنا فيها أبص عليها وأقول إيه يا ماهر، دي هتعدي، ده يخليني أكمل. يا ماهر الليل الدامس ده هيعدي. عارفة لما الشاهد اللي أنا قلته من شوية، أنه لما الرب يسوع شاف التلاميذ معذبين أتاهم ماشيا على الماء، لما ركب السفينة الأول بطرس يقول لهم كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك، فمشي. وبعد كده الرب يسوع ركب معهم السفينة، وفي إنجيل مرقس تقريبا يقول أن هم أرسوا. إيه أرسوا؟ خلاص
0: استسلم.
1: لا السفينة رسيت.
0: رسيت أرسوا يعني رسيت.
1: رسيت يعني السفينة. فأنا عايز أقول لكل حد متألم، أنا عارف في ألم زي ما بتقول الترنيمة فوق الاحتمال، بس بص على الألم ده النهاردة وقول هيعدي، الألم ده هيعدي،
0: هيبقى في يعني ده هيبقى نتيجة ثقة في ربنا.
1: يس.
0: أوقات أو في البعض ربنا حلو وبنؤمن بيه لما بنصلي وبيستجيب، بس في أوقات أو في الأوقات الصعبة والأوقات اللي بتجيلنا صدمة من غير توقع عليها خالص، وكأننا يعني خلاص لا ده ربنا مش شايفنا، ربنا مش بيحبنا، ما فيش ربنا. يعني كان تجربة حد أعرفه بتخدم ربنا

0: وكانت مؤمنة بربنا جدا وبتخدم ربنا يعني بكل حاجة في حياتها. بس لما حصلت تجربة صعبة صعبة طلبت من ربنا طلب، لو ما تحلش هي مش هترجع للإيمان تاني. فهو ما تحلش وما رجعتش وتهت.
1: احيانا حاجات زي كده الحقيقه ما بنبقاش عارفين نتكلم فيها، تبقى عايزه تعزي او تشجعي او تسندي ما تعرفيش الحقيقه، فتحسي انه بس هو مسؤول عن القطيع. يعني انا عارف انه ده بره الموضوع، عارفه، بس مزمور 23 لما بيقول يرد نفسي يهديني، هو مسؤول انه يرد النفس. يعني هي فعلا حاجه صعبه فوق الاحتمال، وانه هي تروح للرب وتقول له لو ما عملتش انا هعمل. بس عايز اقول انه الرب مسؤول، حتى لو هي ضاعت وتاهت يرجعها لو هي بنته.
0: بس برضو انا يعني مش عايزه القي المسؤوليه كلها على ربنا.
1: اوكي،
0: لكن انا عليا مسؤوليه. يعني احنا في الترنيمه اللي بتقول الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس. صح. هل كل الناس بتسمعه؟ يعني الله بيكلمك؟
1: مليون في الميه
0: بتسمعه؟
1: احيانا، واحيانا ما بقدرش اسمع بسبب الضغوط وبسبب المشاكل وانا ببقى مضغوط.
0: طب الوقت اللي بتسمع ربنا فيه بتبقى مهيئ مثلا بطريقه معينه؟ يعني ايه الحاله او ليه بتقول ان ده صوت ربنا اصلا؟
1: عارفه جويس ماير ليها مقوله جميله قوي في سماع صوت الرب ده، تقول لك ايه؟ تقعدي تقولي للرب يا رب عايز اسمع صوتك، عايز اسمع صوتك، عايز اسمع صوتك، وتصلي وتصحي بدري وتنامي متاخر ومش عارف ايه، والرب ما يتكلمش. بس بينما وانت بتفتحي باب الثلاجه علشان تجيبي ازازه الميه علشان تشربي، تلاقي الرب صوت منخفض خفيف يكلمك. ده اللي حصل مع ايليا في الجزء اللي احنا قلناه من شويه. ايه اللي حصل مع ايليا؟ الرب ما لمهوش. انا كنت في اجتماع من يومين وقلت كده، احنا بنلوم الناس وبنلقي التقل كله على الناس. عارفه الرب لما راح لإيليا ما قالوش عيب عليك، ده انا لسه واقف معاك وقفه جدعانه ورجوله وموتت 850 نبي من انبياء البعل خالص، ولا عمل كده. اصله اناء خزفي مش هيستحمل، هتعمل ايه؟ أم بعت له ملاك، الملاك خبط عليه وقال له قوم كل. يا قوم ايه؟ طب اديله كلمتين في جنابه زي ما احنا بنعمل. عارف انا لو الاخت دي رحت زرتها هقول لها يا اخت عيب عليك، ده انت ليكي شركه مع الرب وعلاقه مع الرب. بس الرب ما بيعملش كده. الرب بيعمل ايه؟ بيروح للشخص المتألم التعبان المنحني ويقول له قوم، انا هفضل معاك راعي امين. مزمور 78 تشوفي زيغان الشعب وطبيعه الشعب المتمرده، الرب يشق لهم البحر، يبعت لهم صخره يشربوا منها ميه، ينزل لهم من السماء، الرب بيرعاهم جدا. ولما الرب زنق عليهم ابتدوا يطلبوه. عارفه طلبوه مش بقلبهم، يقول
0: طلبوه علشان يفكها.
1: طلبوه ضحكوا عليه. يعني المشاهد ممكن يبقى يقرا المزمور، هو مش قدامنا، بس اقروا بتركيز هتلاقوا انه ضحكوا على ربنا. بس يتقال عنه في الايه اللي بعدها، يمكن ايه 30 32 حاجه زي كده، يقول كده: اما هو فرؤوف ذكر انهم بشر.
0: ايه ده؟ اتحنن عليه.
1: ايه يا رب ده؟ طب اديهم كلمتين في جنابهم خالص. عارف اخر المزمور يقول ايه؟ اخر ايه في المزمور، مزمور 78 اخر ايه، يعني لو تطلع قدامنا يبقى كويس، يقول فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهاره يديه هداهم. حتى وهم مش قادرين يبصوا عليك في وقت الازمه وقت الضيق وطريقتهم وطبيعتهم. اللي انا عايز اقوله بين قوسين، ممكن نلوم الشخص وممكن نقول للشخص فيه دور عليك، سواء ممكن ما بقاش قادر يعمله.
0: أنا معاك، بس يعني الجزء اللي انا ما كملتوش ان الله بيكلمنا يعني yes. جويس ماير قالت ان هي ممكن نطلب كلمنا عايزين نسمع صوتك لكن ممكن بس انا شايفه ان الله بيتكلم طول الوقت
1: مليون في المية
0: على طول بس احنا اللي ملهيين واحنا يعني حضرتك

0: لما قلت احيانا قلت حقيقي، لان اوقات بيبقى عندك ضغوط واوقات انت مش فاضي انك انت تسمع صوت ربنا. فهي الفكره فكره ان احنا انا مشغول فعلا اسمع صوت ربنا، طب انا مصغي فعلا لصوت ربنا، طب انا بعمل الحاجات اللي تخليني فعلا اركز في صوت ربنا. هو ده السؤال. الحاجه الثانيه، احنا دايما في قصه الالم والوجع والتعب حاطينها وان الله هو المسؤول الوحيد، رغم ان ربنا قال لنا في العالم هيكون ليكم ضيق،
1: مظبوط،
0: لكن ثقوا قد انا قد غلبت العالم. مش غلب الصعوبات ولا غلب التجربه ولا غلب الالم، مش هو ده اللي مقصود، ولا ان هو هيحررنا من كل الحاجات دي، ولا ان احنا مش هنتالم، لا احنا هنتالم، بس هو غلب ازاي؟ ان احنا هيرفعنا احنا فوق الالم دي، هيكون معانا احنا. امتى؟ امتى؟ لما انا اكون بصغي ليه، امتى؟ لما انا اكون مسلم له، لما انا اكون طالبه في حياتي. لو انا جيت في وقت لا انت اللي مسؤول وانا مش عايزك، من الاخر انا مش عايزك،
1: لا انت طبعا. انا كده بقى
0: فانا كده انا كاني عارف بالظبط، عارف الجحيم من رايي انا ايه، هو الانفصال عن الله. انا انفصلت فعليا عن الله، فايه اللي حصل؟ انا رحت الجحيم وانا عايش. فهي دي النقطه اللي احنا اوقات بتغيب مننا، او ان احنا مش بنركز فيها. لا ربنا مسؤول عن الالم، دي طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها، بالعكس ربنا بيتحنن علينا، رغم ان هو اللي مش مسؤول لكن بيتحنن علينا، بيرأف بينا. فالفكره ان انا اروح لمين؟ هو ده المفروض ان انا اعرفه، انا المفروض اروح لمين؟
1: هو لما ايليا مضى وطلب الموت لاجل نفسه، هو لما الرب أكله مش دي معاملة إلهية؟
0: طبعا.
1: لما الرب قال له قوم يا حبيبي أنا مش هلومك، وده اللي أنا أقصده، إنه في دور عليا إني أبقى متاح. يعني زي العيل الصغير لما مثلا يبكي من موقف، بس يترمي فين؟
0: عند بابا
1: عند أو مامته، يترمي في حضنهم. عايز أقول لكل حد متألم، لكل حد تعبان، وانت تعبان وانت متألم وانت عندك أسئلة، اترمي في حضنه، ما تسيبهوش، لأنه هو الملجأ بس وهو الحصن بس.
0: صح.
1: فضل الرب بيتعامل مع إيليا في الموقف ده ويقول له اخرج على الجبل والزلزلة والنار.
0: صح.
1: وجاله بصوت منخفض خفيف قال له عايز ايه؟ قال له انا عايز اموت. عارف الرب قال له ايه؟ دايما اقول كده، الرب قال له خدمتك هتمتد، انزل امسح فلان وانزل امسح فلان وروح اعمل كذا. وانت بتقول انك لوحدك، لا انا عندي 7000 كل الركب لم تكسو لي بعد. ايه ياللي بتفكر في الموت والانتحار والخلاص وبتقول الحياة انتهت؟ عايز اقول لك النهاردة من من من حضن الالم ده، من الرحم الالم ده، الرب يخرج ليك حياة جديدة باسم الرب يسوع.
0: طيب هو جالي سؤال، بس قبل ما هقول السؤال جالي سؤال على اللايف على الفيسبوك. قبل ما اقول السؤال نسمع ترنيمه.
1: يلا.
0: مش بقول لك انا هستغلك النهارده.
1: يلا انا معاك. مال الي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري.
0: مناسبه للكلام
1: اللي بنقوله. اخرج رجلي يا رب، اخرج رجلين
0: يا رب
1: كل حد من الشبكه يا رب. أمين. باسم يسوع. أمين.

0: ترنيمة جميلة قوي. بس مش لازم تكون النتيجة كده على فكرة.
1: طبعا
0: مش لازم يخرج رجلي من الشبكة، ولا ان هو مال إلي وسمع صراخي وعوضني. ممكن يبقى هيسمع صراخي طبعا، بس مش لازم يبقى التعويض اللي أنا مستنيه.
1: مش شرط اللي أنا مستنيه، بس هو مش هيسيبني في نفس الحتة
0: ورا. ده حقيقي
1: بالظبط. ورا كل صليب قيامة
0: عايز إرادته هو
1: بالظبط. يعني هو ده أول ترنيمة احنا قلناها، اللي فتح هو اللي قفل، واللي سمح هو اللي منع.
0: أيوة، في حاجات بيقفلها وفي حاجات بيفتح.
1: هو هو
0: صح؟ صح.
1: بس نفس إيد الحب. هو هو اللي بيحب، اللي بيدي. أنا مثلا بدي لعيالي حاجات، وفي حاجات يقولوا لي عليها أقول لهم لا
0: صح، مش هينفع بالسن بتاعك.
1: يعني
0: ينفع.
1: ابني عايز يسوق عربية هو 15 سنة ينفع؟
0: لا طبعا
1: ما ينفعش خالص، مش دلوقتي. السن الطبيعي 18 سنة. لما يبقى سنك 18 سنة وإلا أأذيه.
0: 16 سنة.
1: وإلا أأذيه
0: طبعا صح. طيب في سؤال جالنا على اللايف على الفيسبوك من الأخ مصطفى، بيقول إذا كان الله عليما بنتيجة الامتحان من البداية، فما الحكمة من امتحان الإنسان؟ يعني لو ربنا عارف مسابقا ليه يحطنا في امتحان؟ هل الله يحتاج أن يختبره ليعلم؟
1: لا خالص، مش هو اللي هيعلم، مش الله اللي هيعلم. لكن وانا في الحتة دي، في الزنقة دي، في الامتحان ده، يعني مثلا ناخد مثل من الكتاب المقدس علشان يبقى الموضوع مظبوط. تكوين 22 ايه؟ انه بعد كل هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم وقال له خد ابنك اسحاق
0: وحيدك
1: الذي تحبه واصعده لي محرقه. ممكن نطلع الشاهد، ممكن نطلع الشاهد.
0: تكوين 22.
1: وحدث بعد كل بعد هذه الامور. يعني ايه بعد هذه الامور؟ عارفه ليفل. بعد كل الليفلز الصغير ده، يعني بعد كل مثلا تلاقيه طلع هاجر من البيت، اعتزل عن لوط، ساب الارض، حتت مراحل في حياه ابراهيم. طيب وبعدين في بقى التوب. ايه التوب؟ انه يا ابراهيم انا عايز ابنك. والكتاب يقول امتحان مش تجربة، والفرق بين الاتنين كبير. تجربة أنا عايز أوقعك، عايزك تقع، لأنه الله غير مجرب.
0: مش ودي مش من ربنا
1: بالشرور، وهو لا يجرب أحد. أمال إيه الامتحان؟ أنا لما ابني بيمتحن مثلا في إعدادي عشان يجيب مجموع ويطلع لثانوي
0: عشان يتأهل،
1: تزكية الإيمان. يعني يا رب أنت عايز إيه؟ قال أنا عايز أزكي إيمان إبراهيم. طب هتعمل إيه؟ سمع ابراهيم الكلام، يقول بص الكتاب يقول ايه، كلام جميل جدا
0: وبيختبر طاعته كمان.
1: اهو فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره عدد 3 واخذ 2 من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطب

0: وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، لأنه أنا عندي امتحان لوحدي، عندي موضوع لوحدي لازم أجتازه. ودي هنا عايز أقول الغلامين ما راحوش. ليه ما راحوش؟ عشان الامتحان ده يخص إبراهيم. يعني في ناس بتشاهدنا تقول فلانة ما حصلش معاها، فلان ما حصلش معاه،
1: اشمعنى انا حد تاني؟ طبعا
0: حضرتك المقصود من هذا الامتحان. طب الامتحان ده هيعمل فيا ايه؟ بص الرب يقول لابراهيم ايه، عدد 12، فقال لا بعد ما ابراهيم ربط الواد وهيصعده والواد يقول له يا بابا الحطب موجود والنار فين المحرقه، فيقول له حبيبي اطلع علشان اقدمك محرقه، والواد مطيع، يعني ابراهيم طاع والولد طاع. طيب بصي عدد 12، فقال الرب لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا. أنا هثبت لك أن الرب كان عارف النتيجة به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف من الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. سؤال، الكبش كان موجود ولا ما كانش موجود؟ كان موجود مظبوط. طيب ليه ربنا ما ورهولوش من الأول علشان يختبر طاعة إبراهيم؟ طب هو الرب كان عارف إبراهيم هيعمل إيه؟ أيوة، والدليل هو انه كان محضر كبش.
1: يعني هي الفكره الله عارف رد فعل ابراهيم
0: طبعا،
1: لكن هو الفكره مش عشان الله يعلم، لكن هي الفكره عشان ابراهيم يعرف.
0: بالظبط، مش الله هو اللي يعلم لانه
1: يعني
0: عالم،
1: هو ابراهيم هو اللي بيعرف ايمانه.
0: طب انت هتعمل ايه مع ابراهيم بعد موقف زي ده؟ بصي، فدعا ابراهيم ذلك الموضع يهوى يرأى. يعني ايه يهوى يرأى؟ يعني الله يرى ويدبر الامر قبل احتياجه. يهوى يرأى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب، هنا بقى نتيجة الإيمان أهو، نتيجة الامتحان. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت. هاتي لي واحد في الكتاب المقدس الرب قال له كده قبل إبراهيم، ولا واحد. بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر، هذا الامتحان، واجتزت بنجاح بامتياز ولم تمسك ابنك وحيدك. بصي، أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء والقرملة الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعداء ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه اللي ما يخصهمش الامتحان، واخد البركة لوحده، واخد ابنه في حضنه والكبش مقدم. إيه اللي حصل؟ اجتاز لهذا الامتحان. لكل حد بيجتاز في امتحان، أنت مش لوحدك، الرب شايف وعارف ومدبر كل الأمور. يهوى يرأى، مش عايز يشنكلنا،
1: مش عايز يوقعنا، بالعكس عايز يزود ثقتنا في نفسه.
0: يعني عارفة، مش اللي هو في كده لفظ مش عايز اقوله، بس في ناس كده بتتلكك لبعض، عايز يوقعك. ده مش عايز يوقعنا، بالعكس ده عايز يرفع راسنا
1: ويزيد ثقتنا في نفسنا. انا بشكرك جدا، وهو الوقت جري مش عارفه ازاي كده بسرعه. طيب في الشاهد اللي احنا يعني قرناه في بطرس الاولى 5، بيقول كده جمله انا نفسي اختم بيها وبعدين نسمع ترنيمه، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. اشرح لي الجزء ده ورنم لنا ترنيمة ونختم بها الحلقة.
0: الرسالة دي مكتوبة للمتغربين. المتغربين دول المتألمين التعبانين اللي حاسين ان هم في العالم مطحونين لوحده. لما بيطحنوا في مواقف امتحان إيمان أو في تجارب من البشر أو في تجارب من نفسهم أو في ضغطهم أو كده، بيرجعوا زي عارفة بقايا الحرب. عارفة بقايا الحرب دول اللي هم جايين، اللي بقى متعور هنا واللي مجروح هنا. يكملكم، هي كده بالظبط،
1: الضعف اللي فينا بيكمله أو النقص اللي فينا.
0: عارفة الشباك لما تتخرج بيمسك الراجل بتاع الشباك

0: بيخيط؟
1: ويقعد يخيط. هو بيعمل كده معانا بالظبط، بيعمل ايه؟ يصلح الكسور،
0: كسور جسدية وكسور نفسية
1: والنقائص والضعفات اللي احنا تعرضنا بيها. طب ده جسديا؟ لا، نفسيا وروحيا
0: طبعا.
1: لانه لو انا جسدي عليل ومريض وروحي قوية، روحي تشيل جسدي. دي يكملكم، يثبتكم، ما بقاش مهزوز. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان ارتفعت بس في أصول. كالنخلة، الصديق يزو كالنخلة. طيب انت عارفة النخلة ضعفين طولها تحت، ما بتمشيش كده، لكن بتمشي للعمق. تنزل للعمق، حتى تلاقي النخلة في الأعاصير ما بتقعش بسرعة. لكن الشجر هو يتقلع لأنه ماشي لبرا. يثبتكم. الرب يقول لبطرس الكلمات دي، وأنت متى رجعت تعمل إيه يا رب؟ قال له ثبت إخوتك.
0: حلو.
1: يقويكم. أنت عايزة تختمي ولا أكمل؟
0: لا لسه. لا
1: يقويكم.
0: أيوة.
1: يمنحنا طاقة جديدة. عارفة اللي ما عندوش طاقة ده اللي هو كان قاعد طول الليل مش قادر يقوم، ياخد قوة جديدة من الرب النهاردة. واللي مش قادر تصلي تاخد قوة وتصلي.
0: أمين.
1: واللي مش قادر يكمل خدمته ياخد قوة والأمور تعدي. يقويكم ويمكنكم. الأمور اللي أنا ما كنتش قادر أعملها يحط إيدي في ظهري، إيدي في ظهري ويقول يا ماهر أنا هعمل بيك اللي من انت ما كنتش قادر تعمله قبل كده.
0: جميل قوي، وجميل قوي الشاهد دوت، انا بشكرك عليه. جميل. طيب باقي 3 دقايق وتختم لنا بترنيمه. بس انا حابه قبل ما يعني نقطه كده مش هتاخد وقت، قبل ما تختم لنا بالترنيمه، حضرتك اكيد عديت في وقت صعب.
1: يوه.
0: طب لما بتفتكره دلوقتي بتبقى مبسوط وفرحان ولا بتقول ربنا ما يعيدها ايام؟
1: انا في وقت من حياتي سبت الخدمه سنة قبل 3 شهور تقريبا. وقلت للرب أنا مش هكمل خدمة. يمكن 2011 حاجة زي كده. بس لما ببص دلوقتي على الوقت ده بقول يا احتملني وأنا بلخبط في الكلام وأنا بقول له أنت فين.
0: يعني شفت مجد ربنا
1: طبعا.
0: شفت ربنا
1: طبعا.
0: ده اللي أنا عايز أوصله. طيب نختم بالتالي.
1: وانا موجود هنا دلوقتي.
0: غالبا مش هيبقى في وقت ان انا اختم الحلقه. انا بشكرك جدا يا اخي ماهر بجد.
1: شكرا.
0: حلقه جميله. واعزائي المشاهدين انا بشكركم جدا، واتمنى اللي ما لحقش يحضرها من الاول يلحق يشوفها على الفيسبوك.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: مساءً الشباب والشابات، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من شوية صراحة. يعني الموضوع محتاج شوية صراحة عشان نقدر نفتح المواضيع على البلاطة ونوصل لكم وتوصلوا لنا. في سؤالين اليوم مع مجموعة الشباب اللي معانا في الاستوديو، أعرف عليهم.
1: دينا،
0: ساندرا،
2: ماجد،
3: جين.
0: السؤال بيقول: إلى أي مدى بتقول لأهلك على علاقتك الجديدة مع بنت أو ولد أنت بلشت تستلطفه؟ يعني ابتديت تستلطفه. 100% ما بقول لهم، 0% لا بشاركهم وبقول لهم. قد إيه بندخل أهالينا في مشاعرنا تجاه الجنس الآخر؟ أوكي؟ 0% بقول، 100% ما بقول. تعالوا نشوف الإجابات. صراحة
1: سؤال محرج أصلا.
0: طيب، اثنين مخيدين، رح نعرف ليش. وبعدين عنا ساندرا وماجد. ماجد، ماجد أنت بتقول ما رح تقول، ليه؟
2: هو ما يفضلش إن هو في الأول إن أنا أقول في البيت أو كده، لغاية لما الموضوع يدخل في جد شوية ده ممكن أصرحهم في البيت، لكن في البداية بس ممكن تنقطع العلاقة دي، فملهاش لازمة ان انا اتكلم فيها. بس لكن لما تدخل في جد دي ماشي، لكن كان في بدايتها ما
0: فضل. ساندرا،
4: يعني انا شوية مع ماجد قوي، انه لو انا ابتديت يعجبني حد او ان انا يعني حاسة انه ممكن يبقى في حاجة والحد ده بيلمح والكلام ده كله، مش لازم اقول من الاول. يعني فعلا افرضي الموضوع ما كملش، لو انا فضحت نفسي وخلاص. وبعدين بالنسبة للبنت كمان الموضوع بالزبط. حساس شوية
0: مع يعني اهلك، احنا عم نقول مع الاهل،
4: مع
0: يعني
4: الأهل
0: انت عم بتخاطري بزياده
5: للاهل،
0: انه اهلك انت ممكن وانت بتحاول تشوف انه رح يمشي الموضوع ولا لا، ممكن اهلك بسهوله يرفع تليفون يلاقوكي على الساعه 12 بالليل عم تحكي مع الشاب عشان عم تتعرفوا على بعض. انت عم بتخاطري.
4: لازم ابقى ناصحه. لا بس يعني
0: هل امشي بعلاقه من وراء اهلي وانا بتعرف عليه وهي مخاطره، لانك عم بتخاطري بثقه اهلك فيكي، عشان اقول لسه ما في إشي رسمي، ممكن الشاب غير. بس هل أنت بتتوقع من البنت إنها تعمل نفس الشيء ما تقول لأهلها؟ فهي كمان بتخاطر بثقة أهلها فيها لو عرفوا.
4: لو
0: نسمع دينا، سوري، وبعدين نرجع لساندرا.
1: أنا اللي بعمله يعني مثلا ممكن لو أنا في موقف زي كده أرمي، يعني أقول أي حاجة كده هم يفهموا يعني، بس مش أقول بصراحة قوي.
0: ليه؟ خجلا يعني؟
1: ايوه بس
0: ولا خوف ولا
1: مش خوف؟ لا
0: مش خوف.
1: مش خوف، بس انا هقول يعني هقول انا اعرف البني ادم دوت او الانسان دوت وكذا وكذا وكذا، حاجات كده خفيفه هم بقى يلموها يعني.
0: طيب جان،
3: برضو انا مع دينا، يعني ما اقولش في اول العلاقه، ما المح بس بسيط، لان ما ضرش البنت، وفي نفس الوقت برضو انا افضل يعني افضل اقرب منها اكتر واعرف هل هي تصلح لي فعلا ولا لا، ده مهم قوي يعني.
0: طب ما بتعتقدوا انه لو الاهل دخلوا بالموضوع هذا الشيء رح يسهل ويعطي عندكم يعني ارضيه سهله انه البنت

0: تيجي عندكم مثلا على البيت
1: حسب
0: وتتعرف على اهلك، او انت تروحي عند اهله
1: حسب نوعية
0: وتتعرفوا
1: الأهل.
0: عليه،
2: ممكن العكس، ممكن
0: ايش
2: يقلبوا على بعض ويخافوا على
0: بالظبط؟
2: بنتهم قوي وده يخافوا على ابنهم
0: بس
2: قوي.
0: ثم الموضوع قدامهم مكشوف، هل رح يخافوا عليها والمواضيع مكشوفة قدامهم، ولا رح يخافوا اكتر لو انت وياها بتحكوا مع بعض من ورا ظهرهم؟
2: ما هو ده برضو بالظبط يرجع برضو للأهل، هل هم واثقين قوي في بنتهم وواثق قوي في ابنه فده ماشي، لكن هو لو ما فيش ثقة 100% فالحالة زي دي أي حد هيقول له أي حاجة هيتضايق طبعا.
1: بعدين ممكن لو انا رحت مثلا قلت لهم، على حسب اهلي انا شكلهم ايه، لو انا رحت قلت لهم انه في حد وبنفكر ومش عارف ايه وبتاع، من قبل ما يدونا فرصه اصلا ان احنا نعرف بعض او اي حاجه، لا وما يصحش ومش عارف ايه،
0: بتبكي
1: يا اما هاتيه البيت. طب انا دبست
2: لو
1: الولد ليه
2: شريكي
1: وانا لسه قلت
2: شيء.
1: اوكي؟ فاهمين؟
3: لا
0: اوكي،
3: بس ده حسب نوعيه الاهل، يعني حسب تفكيرهم.
0: البديل اني اتعرف عليه من غير ما اهلي يعرف،
1: برضو
2: في
1: في حدود.
2: البداية.
1: لما ابتدي الاقي انه العلاقه دي اوكي
2: دخلت في
1: انا
2: جد.
1: موافقه، اقول له اوكي انا موافقه على انه يعني احنا نرتبط او كده، ابتدي اروح اقول لاهلي.
0: بس برضو في خطر انك انت تكوني دخلتي في الموضوع وحبيتوا بعض، تيجي ترجعي لاهلك يقول لك اهلي لا هذا الشخص لا.
1: انا ممكن اقول لمامتي او بابايا واحد منهم بس، والتاني وهو يتصرف خليه معايا
0: هيك اسهل يعني، لو واحد من الطرفين اخذتي السايد تبعه
1: عشان نبقى
0: ووافق
1: ضامنين
0: لك
1: ان
0: هو
1: هو
0: راح يقنع التاني.
1: ايوه بالظبط.
0: طب ما في اهالي بيتفقوا مع بعض قبل ما يردوا على ابنهم، وانت دخلتي اوريدي يعني صار عندك مشاعر اتجاههم لانكم مع بعض عم تتعرفوا على بعض صار لكم فتره، فخلص تعودتوا على بعض وبدكم بعض، بس الاهل دخلوا في وقت متاخر واعطوكم جواب لا، بينما لو دخلوا من الاول وقالوا لا ما قالوش اه، ممكن حموكم من الحب اللي مش راح يلاقي سبيل.
1: طب ما انا كده برضو عندي مخاطره انه ممكن هم يقولوا لا يكون العلاقه دي كويسه، فانا لما اقتنع جدا بالشخص ده هقدر اقنعه.
0: راح تخاطر يعني، فيها مخاطر. انا بس
1: في
0: هاي
1: الاثنين، في
0: البوينت اللي عم
1: الحالتين
0: بقولها، في مخاطره مشاعر في مخاطره ثقه باهلي، انه يعني افقد الثقه من اهلي. ماجد،
4: بس ايه اللي هيمنع ان هو يعني طالما هي شافت ان هو شاب كويس ومفهوش حاجه يعني ايه اللي هيمنع الاهل
2: ممكن
4: ان هم
2: خلافات بين العيلتين مثلا
3: لا
2: تؤدي لده؟
4: بس هي هتكون عامله حسابها
3: هو لو الاهل واثقين في ابنهم قوي او بنتهم، خلاص هو اتصرفي زي ما انت عايزه او اتصرف زي ما انت عايز، بس انت عارف طريقك ازاي.
2: ساعات المستوى الاجتماعي
0: ممكن يفرق بين الاثنين.
2: المستوى
0: طيب
2: الاجتماعي طبعا
0: احنا لازم نسمع
2: بيحدد.
0: راي اهاليكم بصراحه عن الموضوع، بس احنا راح نسمع هلا راي ونشوف معانا ولا ضدنا.
5: انا كمان عايزه افكر معاك ليه احنا بنتردد ان احنا نتكلم ونحكي لاهلنا عن علاقه زي كده، ايه الاسباب؟ هل بنخاف ان هم يقفلوا علينا ويطلعوا القطط الفطسه في الحد اللي بنحبه، ولا احنا حاسين ان احنا كبرنا فمش محتاجين قوي رايهم، ولا مثلا بنخاف ان هم يفضلوا يتدخلوا طول الوقت وعايزين يعرفوا كل الاخبار طول الوقت واحنا مش عايزين اي تدخلات؟ عايزه اقول لك انه مهم قوي الراي اللي اهلك يدهولك في موقف زي ده، لان اصحابك بنت لو بنت تانية تقول لك واو تحفه الولد ده كويس قوي لذيذ قوي دمه خفيف افكاره تحفه اراءه كويسه بتفكر زيك بالظبط، او لو كان ولد بيفكر من نفس المنظور بتاعك بالظبط، اما عن اهلك بيديهم فكره تانية ليهم منظور تاني ليهم خبره تانية يقدروا يساعدوك فيها كويس قوي. حاجه تانية ان هم بيحبوك هم في صفك، احنا دايما بنحس ان الاهل اكنهم بعاد قوي عننا جيل قديم مش فاهميننا، لكن بالعكس اكتر حد في الدنيا هيكون عايز مصلحتك وعايز يزقك لقدام هو اهلك. حاجه كمان مهمه انك تفكر انك لما تحكي لحد زي اهلك، او لو اهلك في ناس مننا اهاليهم صعبه قوي يمكن 10% بيبقوا صعبين بيبقوا مش قادرين نتكلم خالص معاهم، دور على حد كبير تقدر تحكي له بحيث انك انت الموضوع يبقى في النور، قادر تبقى مرتاح ان حد عارف انت بتعمل ايه، ده هيساعدك قوي انك تبقى ماشي في علاقه مظبوطه.
6: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها،

0: سؤال تاني شوي حساس، إلى أي مدى ممكن تتجوز بنت أو شاب كانت مصاحبة صاحبك وأنت كنت عارف كل تفاصيل العلاقة بينها وبينه، وأنت كنت صاحب كان مصاحب صاحبتك وفكوا ارتباطهم، إلى أي مدى ممكن تتزوجيه وأنت عارف كل التفاصيل، كانت تحكي لك أنه طلعنا وحبينا وعملنا وسوينا، إلى أي مدى ممكن تتزوجي هذا الشخص؟ صفر؟ لا 100% ممكن اتزوج وما عندي مشاكل، فكروا معي بالموضوع، شيء حرج شوي لانه صاحبك وانت عارف كل التفاصيل. اوكي تعالوا نشوف اجاباتكم. في اثنين محايدين، وماجد انت بتقول لا رح ترفض تتزوج، بينما جان بيقول ما عندي مشكله رح اتزوج. جان
1: يعني حسب الشخص بقى وحسب الانسان، بعرف لو عارف العلاقه بينهم وعارف ان هي ما دخلتش في الجد قوي، او ان هم الحب بينهم او العلاقه بينهم ما تطورتش على الاخر، يعني في الحاله زي دي مفيش مشكله، لان هي لازم تعرف ناس تانية، مش تفضل تروح حياتها تعرفني انا بس.
0: هو هذا شخص صاحبك، يعني هل طبيعي رح تضل معاملتك معه؟
1: لو صاحبي هيتمناني الخير، هيبقى اول واحد يجي يبارك لي في الفرح لو صاحبي.
2: طب وانت اناني كده ليه قوي؟
1: مش اناني.
0: طب لا هي مش انانيه،
1: مش اماميه، هي بتقول لو هي سابته وانت عبيت ترتبط
0: بيه. هي مش انانيه، بس هي علاقتك بصاحبك كيف رح يكون شكلها؟ يعني هل بسهوله رح يجي يزورك وانت عارف انه مرتك كانت صاحبته؟ بس فكر بهذه النقطه.
1: يرجع برضه للانسانه برضه نفسهاش، ليه؟ لان هي بعد بقى لما ترتبط بيا بقى خلاص نسيت ده، ما تعرفوش تاني، ما بتبان حتى انا نفسي هحس ده.
0: هل في مخاطره في الموضوع؟
1: اكيد طبعا اكيد، لان لو في بقى لو حد لو انا ارتبطت بيها

0: يعني في علاقة، ده هيبقى صعب أوي عليا، هيبقى صعب جامد.
1: ماجد،
2: وكمبدأ ما مرفوض ك يعني واحد، هيبقى في حساسية شوية وأنا نفسيا هكون مش مستريح. اتنين، على شعور صاحبي هيكون ايه ده لو صاحبي قوي،
1: وشعور ان هي بتقارن بينك وبين صاحبك برضه، يعني هي كانت مصاحبه صاحبك فاكيد في مقارنه، كيف بتتعاملوا معاها، كيف انت كريم ولا هو كريم اكتر منك، لازم يكون في مقارنه، فممكن هذا يضغطك شوي ولا لا؟
2: وبعدين هتبقى في مشاكل غير كده يعني. صاحبي هتبقى هكون جرحته
1: فبتفضل
2: جامد،
1: تفضل ما ترتبطش
0: بلاش
1: بحد
0: منها
1: كان
0: اكتر. لا مش
1: ساندرا.
0: احنا قلنا سابته،
3: يعني على
0: لا
3: حسب
0: مش
3: الموقف، يعني لو هي صاحبتي دي هي اللي غلطانه وانا كنت بحذرها وبقول لها ما تعمليش كذا علشان مش هينفع ومش عارف ايه، وهي لا تقول لي لا هو اللي مش عارف ايه وغلطان ومش غلطان وبتمثل كده يعني، والولد ما يكونش ليه ذنب، طب انا ليه اظلمه واظلم نفسي في حين ان هي اللي غلطانه؟ يعني ممكن اقول لها ان انت غلطانه وانا حذرتك، بس ده يعني اكيد ان انا مش هبقى صاحبتها زي زمان خالص خالص.
0: بس ده الموقف بيختلف هنا عشان انت بنت لكن انا ولد،
3: معرفش انا بتكلم من
0: فالعمليه
3: ناحيتي
0: صعبه بقى بالنسبه لها،
3: بتكلم من
0: اصعب. لكن
3: ناحيتي.
0: انت ولد، الولد ممكن يكون قبل منك عارف 100 واحد. واي نوت؟
3: يا سلام، وانا معرفش ليه.
1: مش فاهمه
0: هنا الموضوع بيختلف، هنا الموضوع مختلف
3: مش
0: خالص
3: فاهمه،
0: يعني
3: دايما متحيزين للولاد. يلا
0: اكيد
1: دينا. لا انا ممكن حسب برضو التفكير، حسب الشخصيه برضو، لو هي خلاص اتس اوكي من ناحيته، خلاص نسيته اوكي خلاص، يعني ما فيش مانع لو هو بيحبني وانا بحبه، هحاول حتى لاقنعها. يعني
3: هو يعني لانهم فكوا من بعض يبقى يا هو تركها يا هي تركته، يعني قل ما يكون ان هم الاثنين قرروا خلاص. فلو هي تركته انت ايش شعورك انه يعني اكيد في مشكله عشان هيك تركته؟ فممكن
1: ما هو لو
3: حط عليك بس يعني حط عليه علامه سؤال. ولو هو تركها شعور انه صاحبتك هي المجروحه كمان رح يخليكي متردده مفروض ولا لا؟
1: اوكي، بس طب لو هو سابها وانا وهو حبينا بعض قوي، طب انا هحاول ان انا اقنعها، طب احنا مش احنا خلاص مش قادرين بقى نستغنى عن بعض، وصلت للدرجه دي خلاص بقى خلاص، ان انا بقى
3: ما احنا بنقول ندخل في الموضوع من اوله قبل ما نوصل لمرحله مش قادرين نستغنى
1: لا
3: عن بعض.
1: يبقى من اوله خلاص يعني. شكرا.
3: لو انت عندك خيار انك ما تدخلي بهاي العلاقه ما راح تدخلي.
1: خلاص لا.
3: طب لو انا عاجبني، ما ممكن يكون انا اصلا مستخسره الشخص ده وحاسه ان هو ولد كويس جدا
0: كده، انا مين؟
3: وصاحبتي هي اللي غلطانه. لا هي اللي غلطانه
0: مستخسره.
3: لا لانه انا افرض كان عاجبني، افرض احنا الاثنين كنا يعني عندنا اعجاب ناحيه الشخص ده وهو اختار هي، فخلاص صاحبتي وانا اقف
0: ده
3: جنبها.
0: حاجه تانية، هو يختار بقى بينك.
3: لكن لو هي اللي سابته وهي غلطانه
1: وهو مجروح، مش راح يضل عندك دايما خوف انه هي تركته فممكن لسه يكون بحبها؟
3: انا مش راح انسيه، مش
1: راح تنسيه.
0: ممكن كمان يكون لصفات فيه وحشه، او ممكن يكون هو مثلا طبعه غير طبعها.
1: طيب انا بقول ابعد عن الشر وغني له، تعالوا نسمع ايش الشخص راح يقول لنا عن الموضوع.
4: هل ممكن اتجوز حد كان ليه او كانت ليها علاقه قبل الجواز؟ سؤال صعب الاجابه عليه، لكن انا اعتقد انه لان الله بيسامح، الله بيغفر، وانا ممكن اغفر. السؤال ده فيه جزئين، اذا انت في المشكله، اذا انت مرتبط بحد والشخص ده كان ليه علاقه بيه قبل كده، في حاجه من اتنين ممكن تعمله، يا اما تسامح، تبقى فعلا بتسامح وبتنسى وبتغفر. لو انت مش قادر تسامح، لو انت قادر تسامح اتجوز وابتدوا صفحه جديده مع بعض، لو مش قادر تسامح ما تتجوزهاش، لان الموضوع ده دايما هيبقى قدامك، دايما هيبقى عائق بينكم انتوا الاثنين. الحاجه الثانيه انه لو انت شخص وقعت في الخطيه دي، وانت شخص انت نفسك عملت الغلط، انت ممكن تروح للرب وتقول له سامحني، والله قادر ان هو يسامحك. ان احنا نقع في الغلط ده وارد، واي غلط وارد، لكن كمان الوارد والاهم واللازم نعرفه ان يسوع بيسامح، الله بيغفر لينا. الناس اللي ما دخلوش في علاقة لسه أو ناوي يدخل في علاقة أو بيبتدي علاقة، خلوا بالكم إن الدخول في العلاقة أكتر من المسموح مش حاجة كويسة. يسوع بيغفر، لكن لو أنت عارف إنه غلط ما تبتديهوش. يسوع هيسامح أيوة، لكن لو أنت عارف وسمعت إنه هو غلط ما تبتديش الغلط. الماضي بيقعد معانا على طول، الماضي ما بيفضلش في الماضي.

لما تقابل ربنا بجد، لما تسمع صوته الحقيقي، دايما هتلاقي ان صوته بيتحداك. مش هتلاقيه بيأنب ضميرك ولا بيحمسك عاطفيا من غير اساس. لا، اللقاء مع الرب تحدي. صوت ربنا بيتحداك، بيواجهك. احنا معلوماتنا عن المسيح، ولا دايما نصور شكل المسيح، شخص هادي وديع، صوته ما يعلاش، حنين.

0: بس انا عايز اتامل معاكم في قصه، بس الجزء المهم في التامل في القصه دي هو علاقه القصه دي بيا وبيك، مش القصه في حد ذاتها. بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 2 من عدد 14 ل 17، قصه عن يسوع الهادي. ووجد يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارف جلوسا، اللي بيبيعوا عمالين يصرفوا فلوس. فصنع صوت يعني كرباك من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب الدراهم، بقى يدلق الترابيزات، يمسك الترابيزه دي ومدلقها، يخبط الحاجات بايديه وبرجليه، كب الدراهم، الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام وهو بيفتح وبيطير الحمام: ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت ابي بيت تجاره. بعد تخيل الموقف ده، يسوع اللي التلاميذ طول الوقت عارفين هو حد بيحب وبيقبل وبيدور على الناس التعبانه وبيدور على اللي تايه، فجأة بيه كده دخل مره لقوا برق كده، وراح قعد على الارض وراح جاب حبلين وقعد يدفر يدفر يدفر. فالتلاميذ بيسالوني: يعني انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت ايه اللي الحبال دي؟ وهو مش بيرد. وفجاه فجأة بيه راح وقف ماسك كرباك بقى بيطير حاجات وبيقلب برجليه وبيزعق، وتشوف منظر ده يسوع؟ ده يسوع؟ دي طريقه غريب غريب، اكيد اكيد هم قعدوا باصين، مش ده الراجل الهادي اللي هو بيقولوا عليه يعني هادي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ دي اللحظه اللي فيها يسوع يشوف هيكل ابوه السماوي، ابوه ملخبط، في حاجه مش مظبوطه. ايه علاقه ده بيا؟ الكتاب بيقول: ام لستم تعلمون انكم هيكل الروح القدس؟ يعني علاقه القصه دي بيا مش انه بيتكلم عن هيكل سليمان، هو بيتكلم عن هيكل. لو يسوع شاف الهيكل بتاع ابوه في تجاره، في حاجه ملخبطه، في نجاسه، في حاجات مش مظبوطه، هتشوف منظر غريب قوي من المسيح، هتشوفه ضفر كرباك ودخل، مش بيستأذنك، بيخش كده. ليه؟ انت اخترت ان ده يكون هيكل ابوه، ده هيكل بتاعه، بيواجهك، بيواجهك. احنا بنخاف قوي من المواجهه دي، لحظه يسوع يواجهك، يسوع يقلب الترابيزه، يطير حاجات، يطرد حاجات، يقول لك طرد، يسوع يطرد من الهيكل. مواجهه، احنا نخاف من المواجهه قوي، نخاف من المواجهه قوي. ايه انا ممنوع اواجهك وانت ممنوع تواجهني. لو حسيت ان حاجه بتقول لي واجه فلان ده بيضيع نفسه ما واجهكش، ولو انت جاي تواجهني اقول لك انت مش انت فاكر نفسك ايه؟ انت جاي تنتقدني؟ ما تبص لنفسك، انا عايز اواجهك، انا هقول جمل، ولو حاجه من دول بتخبط فيك شوف ايه اللي من دول بيكلمك انت. يسوع عايز يواجهك، هل الجمله دي بتخبط فيك؟ انت مسيحي بالاسم، انت مش مسيحي حقيقي. كونك بتروح الكنيسه او اسمك مسيحي مش معناه انك انت مسيحي، بتبقى مسيحي يوم ما تدي حياتك ليسوع المسيح، يوم ما تصدق ان دم يسوع يغطيك. انت بتاذي نفسك في العلاقه دي، انت بتضحك على البنت دي وعمال تاذيها، انت بعدت عن ربنا، بقيتي ماديه جدا، انت بتضيع، بتتدهوري، انت عايش في الخطيه. تخيل لما حد يجي يقول لك كده، انا عايز اقول لك حاجه ما تزعلش مني، انت مش مسيحي بجد، انت عايش في الخطيه، انت كنت مع ربنا وسبته، الخوف بيتحكم فيك، انت هتروح النار. تخيل كرباك، انت هتروح النار، بس انت محتاج له عشان الهيكل ده ينضف. اسمح ان حد يواجهك، واسمح ان ربنا يستخدمك انك تواجه حد عشان الهيكل يبقى طاهر.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: في الحياة أحياناً بنكون مستعجلين.
1: أنا في الطريق جاي حالاً.
0: بندور على الحرية والحقوق لينا والأولادنا. بنقابل ناس شبهنا.
2: أخيراً اتقابلنا.
0: وناس مختلفين عننا. لكن جمال الحياة إننا نعيشها بدون رتوش.
3: أنا ساندي.
4: أنا نورة.
5: أنا سونيا.
3: يلا نبتدي الرحلة دي مع بعض
4: في برنامجنا
5: بدون رتوش.
0: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نشكر ملك الملوك ورب الأرباب اللي مشرف اجتماعنا اللي جمعنا حواليه المعلم الصالح. تعالوا كلنا نقول له وجدنا في محضرك ونسجد بالقلب قبل سجود الجسد، ونسجد بالروح ونقول له باركنا لله يا رب، باركنا لله يا رب، استلم جلستنا، علمنا أيها المعلم الصالح وحدك اللي قلت تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. كرم ومجد ليك، نشكرك من أجل تشريفك، عيون إيماننا نحوك ليس لنا سواك. كلنا نصلي من القلب نقول له وجدني في محضرك، افتح عيون إيماني عشان أشوفك، واختن آذاني أسمع صوتك. بركة خاصة لينا الليلة دي يا رب، بركة شفاء، شفاء روحاني وبعدين شفاء جسداني. معجزات شفاء كرامة ومجد ليك أيها الطبيب الحقيقي وحدك وليس سواك.

كلمه وكلميه قولوا له باركنا الليلة دي يا رب، تكلم لكل أذن ولكل قلب، اصنع عجبا بيننا. حضورك مش هين، مش أمر عادي، مش على مستوى فكر البشر. ننتظرك، ننتظر اليد العالية

ابن حقيقي الذي أحبنا الذي وعد أن يشفي أمراضنا. أتي لي حبيبي، أتي لي طبيبي، أتي لي حبيبي، أتي لي طبيبي. أنا المريض سوائي ملأنا من ماء حي، حبه أغنانا عن كل شيء.

كل نفس اصنع عجبا بيننا يا رب. اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا مستحق كل كرامه وكل مجد. افتح العيون لنراك، افتح العيون لنراك. تكلم لكل أذن، واعطي عبدك كلام عند افتتاح الفم. يا روح الله املكنا، يا روح الله املكنا. سكيب روحك في اسم يسوع المسيح. جلسة غير عادية، حاضرها الملك والروح القدس مسيطر عليها. برحب بيك وانت بترحب بينا، فرحانين بيك وانت فرحان بينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك أيها العظيم وحدك، أيها العظيم وحدك. ليس لنا سواك إله الآلهة العظيم وحدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. فرح كل قلب، استجيب كل طلب. عبيدك وعبداتك وضعفي كلنا محتاجين لك، محتاجين للمسة نعمة. روحك يفرح ويعزي، يقوي ويشدد، يبدد الهموم، يملى القلوب بالفرح. الروح المعزي، الملك السمائي المعزي.

أحبك يا ربي يا قوتي، أحبك يا ربي يا قوتي، كرم ومجد ليك، من يحفظ غربتنا في سلام غيرك، مين يضمن سلامتنا في مشوار غربتنا غيرك.

في وسط الأشواك والتجارب والضيقات، عيناي تراك تضمد جرحي تجدد فرحي، ما لي سواك. ملناش غيره نرفع إلي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا إنك سمعت كل أن وأمرت بالبركة، كرامة ومجد ليك. آمين آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة

ميتات كرس مويا على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية. قالوا زمان دي ألحان بتاعت أغاني، ألحان بتاعت أغاني. ما انساش مرة مثلث الرحمات البابا شنودة كانوا في اجتماع، كنا في اجتماع كده والبعض سأل وقال له يا سيدنا في بعض الترانيم على لحن أغاني، فشوف بحكمة عالية البابا الله ينيح نفسه ابتدى يقول ترنيمة، هو ابتدى يقول ترنيمة قديمة طبعا احنا منعرفهاش. فبعض الكهنة الشيوخ الموجودين ابتدوا يقولوا معاه، ولما اندمجوا في الترنيمة قال لهم ده لحن ايه؟ قالوا ده لحن غنيوخ، لحن غنيوخ، احنا مش دريانين يا عم لحن غنيوخ ولا لحن بتاع، افرح بالرب، افرح بالرب. المهم سؤال بيقول أبونا إيه رأيك في الناس اللي بتخاصم من غير سبب، زملاء في الشغل أو في البيت بيخاصموني من غير سبب ويطولوا علي، المهم وأنا متضايقة جدا وقلبي وجعني وحسيت ان ده صليبي او حرب الشيطان ضدني. شوفوا العالم يخاصمنا والشيطان يحاربنا ويهاجمنا، لكن احنا موقفنا ايه؟ انا ماليش دخل فلان والعلان، هو لإلهه واعماله ربنا شايفها وعارف. انا خليني في نفسي انا ايه يعني، حاجة أقول مثلا فلان بيكرهني، أنت مالك بفلان؟ له اللي هيحاسبه. أنت إيه بالنسبة لفلان؟ أنا بحبه، هو ده المهم. فلان خصمني، أنا موقف

في ايه من ناحيته؟ كل السلام وكل المحبة، كل السلام. المهم ان الانسان يبص لنفسه ويحاسب نفسه، وملوش دخل بغيره، غيرك له إلهه هيحاسبه. فأنت بيخصموك، بيحاربوك، بيعملوا ويسووا، وأنت متضايقة جدا. صلي ربنا يديك محبة، ديك سلام من ناحية الكل، ما يكونلكيش عدو، أعمالهم ما تأثرش عليك ولا على محبتك، وربنا يكون معاك ويبارك حياتك. مساء الخير يا أبونا مكاري، أنا ابنك من اسكندرية، كنت محتاج رأيك لو فتحت دكان لبيع السجاير، هل كده حرام ولا لأ؟

ما لقيتش حاجة تاني غير السجاير؟ مفيش حاجة تاني تبيعها يعني؟ لو كان الموضوع ده سليم ما كنتش تسأل، ولو كان ضميرك مستريح وشايف ان ده مفهوش غلط ما كنتش تسأل، لكن لان ضميرك تعبان وشايف ان ده ممكن يكون غلط عشان كده انت بعت السؤال. انا قبل ما اقول كلمة اسأل نفسي هل الكلمة دي هتمجد اسم الله او لا. قبل ما اخد خطوة او اروح مشوار او اعمل اي شيء، ناخد بالنا من الكلام، اعمل اي شيء لابد كل اللي اعمله يكون لمجد اسم الملك المسيح. زي ما بتقول الوصية ان اكلتم او شربتم، يعني اكلت لقمة او شربت شوية مية، ان اكلتم او شربتم او فعلتم اي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. عايز كل انسان يسمع كلامي، انسان المسيحي عايش ليه وبنبضي ايامك ازاي. اقول تاني، ان اكلتم او شربتم، يعني تاكل لقمة تشرب شوية مية، ان اكلتم او شربتم او فعلتم اي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. انت هتيجي تفتح دكان، هل الدكانة دي هتمجد اسم الملك المسيح او لا؟ ضميرك يرد عليك، ضميرك يرد عليك. بعدين هتلاقي 100 طريق تاني غير طريق السجاير. ربنا يدي لك نعمة وبركة. سلام يا قدس أبونا، نقبل الأيادي. كنت حابة أسأل سؤال، أنا بضيف مية لقان للمية اللي بستحمى بيها، عادي عادي لو نزلت في الحمام ولا ده غلط؟ لأني أنا مرة سمعت إن لازم مية اللقان تدلق في مكان فيه زرع. مية اللقان لو نزلت في أي مكان أو أي شيء تباركه، مش تتأثر، تباركه. وبعدين احنا ما عندناش الخزعبلات دي والأفكار وحكاية الحمام ومش الحمام، ما عندناش الكلام ده. مية اللقان بركة تبارك أي شيء.

واحد بيقول أنا دكتور صيدلي اسمي فلان، لي رجاء محبة عند قدسك، هو خدمة دون مقابل، وهي إني قمت

بنعمة ربنا بعمل دراسة علمية لعلاج فيروس كورونا باستخدام معادن معينة وجاب نتائج ممتازة وخفف ناس ممكن أخليهم يشهدوا بذلك، والعلاج بعضه موجود في السوق المصري بالصيدليات لكن لاستخدامات أخرى، وباقي العلاج لدي في صورة تركيبة صيدلانية وأنا لا أتوانى تماما لتقديم المساعدة، وأشعر بالمسؤولية كلما أعلم بموت الكثيرين، وقد حاولت أوصل ذلك، ولكن قدسك تعلم أن في مصر كل شيء يتم ببطء وروتين لا يتناسب مع هذه الأزمة، ويمكن ربنا يجعل قدسك سبب شفاء للكثيرين وبركة كبيرة ليا. دكتور صيدلي وسام مكرم. طب انا ما اعرفش، انا ممكن اديني زعت الكلام، وانت حاول تتصل بالجهات المعنيه وطبعا ده موضوع يعني ممكن يكون موضوع خطير ومهم جدا ونافع جدا، ليه لا؟ واحنا عندنا رجاء مبارك ان في مصر ربنا هيصنع العجب، واحنا قلنا في مره ان في مصر مصر هي اللي هتعمل اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قلنا كلمه كده، يمكن آن الاوان وتكون انت سبب بركه، معرفش حاول تتصل، اديني زعت الكلام، بس لا عندي تليفونك ولا عندي مكانك. ربنا يكون معك يا حبيبي وتكون سبب بركة لكثيرين.

واحده بتقول من فضلك يا ابونا انا غلطت وقعت في الخطيه غصب عني وندمانه قوي، طلبت من ربنا يسامحني ويقبل توبتي، بس ربنا فضحني جامد وحياتي اتدمرت وحموت رعب. بصلي بدموع ربنا انقذني على غلطة غلطتها وندمان عليه. المهم بتقول في الآخر أنا بترجاك ترد علي، أنا حموت أرجوك ترد علي. شوف يا بنتي، أنا عايز أطمنك إن من جهة ربنا، ربنا حنين على قد ما تقدري تقولي حنين، ومتسامح وغافر على قد ما تقدري تقولي. كنت قدمت توبة حقيقية من قلبك، توبة حقيقية، ثق تمام إن الرب غفر كل خطاياك. إنما ليه بتقول يا ربنا فضحني؟ أنا هفترض وهقول قد يكون لسه في رواسب وجذور للخطية والماضي، وتوبتك ما هياش توبة حقيقية. إنما ثق، لو كانت التوبة حقيقية ومن قلبك ربنا يستر عليك، ولا هو يعاتبك بكلمة، ولا هو يعاتبك بكلمة. إلهنا طيب وحنين وربنا يكون معاك. اطمني يا بنتي، مادام في توبة حقيقية ربنا هيستر عليكي ويديكي كرامة ويديك

كنعمة في عيون الآخرين. ربنا يكون معك يا بنت ويبارك حياتك. واحد بيسأل بيقول أشكرك إنك علمتنا نطلب من الرب يسوع بثقة وإيمان، وعلمتنا نعتمد عليه في كل أمور حياتنا. ممكن أسأل قدسك إيه الفرق في إنسان هو بيموت روحه بتطلع بكل هدوء وبسهولة، وفي لحظات، وإنسان تاني يتعذب أيام عشان روحه تطلع، وأحيانا يطلبوا أبونا يصلي عشان روحه تطلع؟ وهل الإنسان وروحه بتطلع بيشوف روحه طالعة على فين؟ لأن في شخص وروحه بتطلع كان بيصرخ ويقول مش عايز أموت، الحقوني روحي بتطلع. ربنا يبارك في خدمتك، فعلا هي خدمة مليانة بالروح. أشكرك أشكرك. أولا من ناحية لما تطلع الروح، لما تطلع روحي أقول لك إيه اللي بيحصل. لكن أقول من التجارب يعني والذكريات، يعني فعلا مش كل واحد زي التاني في لحظات الموت، مش كل واحد. يعني أعرف قصص كتير إن ناس قبل روحهم ما تطلع فيهم اللي شاف المسيح بيستقبله، وفيهم اللي جاله قديسين وقال له انت جيت يا فلان، وفيهم اللي شافوا ملايكة، شافوا ملايكة. فبيبقى لحظات طبعا لا توصف، لانه داخل للمجد او داخل للفردوس، داخل للفردوس بيبان. وممكن واحد مثلا يقول لك أنا سامع صوت ترانيم، أنا سامع صوت ألحان، أنا سامع. وواحد تاني يقول لك أنا شايف. على العكس الإنسان اللي هو رايح جهنم، يعني أذكر مثلا زمان من سنين طويلة واحدة وهي روحها بتطلع والنور كله منور، قالت لهم طفيت النور ليه؟ وروحها طلعت. أذكر القصة دي. وفي ناس أثناء ما روحهم بتطلع بيقاسوا الأمرين زي ما أنت قلت، بيجيبوا أبونا يصلي عشان روحه بتطلع، لأن بيعاين المرار قبل ما يدخل فيه وهو لسه في الجسد. أنا أم دي يا ابني دي أسرار عالية، أسرار عالية. كل اللي نعرفه عنها حاجات كده يعني روتيش بسيط. واحد بيقول ازاي اعرف ان ربنا اعطاني موهبة؟ اعطاك موهبة يعني انت مليان بروح الله، واللي مليان بروح الله كل حاجة في حياته الصغيرة والكبيرة بتدل وتأكد انه هو انسان روحاني وممتلئ بروح الله. كلامه بالروح، أفكاره بالروح، أحلامه بالروح، جلساته بالروح، كل شيء في حياته بالروح. وبعدين الموهبة ما بتستخباش، يعني درك موهبة ألسنة مثلا بتلاقي نفسك بتتكلم بألسنة وانت لوحدك، درك ترجمة ادالك ترجمة، درك موهبة إخراج شياطين بتلاقي بسهولة جدا.

جدا باسم يسوع اخرج منه، يخرج منه. ادالك عمل قوات، ادالك ايمان، ادالك اي موهبة. المواهب ما بتستخباش يا حبيبي، لان ربنا بيعطي الموهبة للمنفعة، للمنفعة، ومش بيدي الموهبة عشان تدارها، لا، ومش عايزة معرفة يعني.

أنا 9 سنة يعني إيه 9 سنة ما حملتش تاني. هو ممكن لو ربنا مش هيدينا تاني طفل، ممكن أتبنى طفل أو أعمل أطفال أنابيب، وشكرا. تعملي أطفال أنابيب ممكن؟ إحنا مش ضد العلم ولا ضد البركات اللي ربنا بيديها عن طريق العلم. ممكن تعملي طفل أنابيب، تتبني طفل، ممكن تتبني طفل، ما فيهاش حاجة. لكن هل يا ترى انتظرت الرب للآخر؟ وهل مثلا سنك

كان سنك يسمح من خلفة؟ إن كان سنك لسه انتظر الرب، الرب عنده كتير وممكن يصنع معاكي معجزة.

واحد بيقول عندي سؤال مهم وأرجو الرد. حضرتك الأسبوع اللي فات كلمت على 2 إخوات متخاصمين، إيه رأي حضرتك في 2 إخوات متخاصمين والأخ اللي يطرد أخوه وأولاد أخوه من البيت وقال له مالكش مكان معانا، غير انه متهمنا بتهمة باطلة، ايه رأي حضرتك؟ ارجو الرد وارجو الصلاة ان ربنا يظهر الحق. ما هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ان المحبة مش بردت، لا ده المحبة بطلت وما عادش في محبة، ما عادش في محبة لدرجة إن الأخ يطرد أخوه وأولاد أخوه من البيت ويقول له مالكش مكان معانا إلى آخره. فين الكلام ده من وصية ربنا تحب قريبك كنفسك؟ إذا كان ربنا بيطلب مني إني أحب الإنسان الغريب كنفسي، أي إنسان، فكم بالحري أخويا ابن أمي وأبويا لحمي وعظمي، لو تغاضيت عنه زي ما بيقول الكتاب يبقى أنا أشر من غير المؤمن، من يتغاضى عن لحمه فهو أشر من غير المؤمن. الناس دي ليه بتتصرف التصرفات دي؟ وليه الخصام وليه عدم المحبة؟ لأن العين والعيون اتكفت لتحت والناس نسيت إن في حياة أبدية، وكثيرين نسوا إن غربتنا قليلة.

ونسيوا ان غربتنا في لحظة في طرفة عين هتنتهي، وفجأة نبص نلاقينا قدامنا قدام الديان العادل، قدام الديان العادل. نصيحتي لكل إنسان، ارفع عينيك للسماء وانتظر الرب وامتحن نفسك الآن، هل انت في الصورة المرضية قدامه ولا حياتك كده ولا كده؟ العائل يتوب الآن. سؤال بيقول ايه رأي قدسك في الناس اللي بتقرأ في كتاب صلاة الست؟ ايه صلاة الست؟ هل هو سحر؟ انا ما سمعتش عن كتاب اسمه صلاة الست، وطبعا ما دام انت بتقول سحر يبقى إذن سحر. نبعد عن الحاجات دي، نبعد عن الحاجات دي، واحنا مش قد الشيطان، احنا نحتمي في المسيح له كل المجد، نحتمي في المسيح له كل المجد.

أنا إنسانة بعيدة عن ربنا، جت حاجة فتحت لي عيون ربنا، وبقى قلبي دايما مشغول بالحياة الأبدية وبالسما، لكن خايفة قوي، عايز أفضل معاه بس مش عارفة هيقبلني. أمنية حياتي أتواصل معاك، لكن انت هتوصلني لرب المجد وهتخليني اقدم توبه من اعماق قلبي. شوف يا بنتي، المسيح معاكي ولازق فيكي، المحب الانزخ من الاخ اسمه عمانوئيل، لتفسيره الله معانا. المسيح معاكي مش بيفرق، خلي بالك معايا، افتكر الحته دي. والحته التانيه اللي تفتكريها انه بيحبك محبه غير عاديه، محبه ابديه دايما، محبه كامله ما تتغيرش. يبقى هو جنبك ولازق فيكي وبيحبك محبه ابديه، وانت مش محتاجه الواسطه حد يوصلك ليه، ده هو معاك، خارج معاك، داخل معاك، نايم معاك، صاحي معاك. فالمسيح معاك، ثقي اني هو بيحبك وعايز يباركك وعايز يديك نعم، عايز يدينك كل شيء وكل شيء لكم. فاطمني يا بنتي، انت بنته غالية عليه جدا، وربنا يباركك ويديك نعم.

والنبي أبونا، أنا بكره الكنيسة وأكره ذلك الدين وأكره المعلمين بتلك الكنائس جميعا. كم مرة أسألكم وما فيش حد يجاوب، كم مرة بتستروا العار الموجود بالكتاب المقدس. أنا مكتئب من ذلك الدين، إلى آخره. طب وإيه اللي رميك على الدين ده؟ إيه اللي تعب نفسك ليه يعني؟ بكره الكنيسة وأكره ذلك الدين وأكره المعلمين بتلك الكنائس. ده كفاية كلمة أكره اللي بتكررها دي. أنت بتقول بكره والرد ليك نهايتك جهنم، نهايتك جهنم، نهايتك جهنم. وأكره المعلمين بتلك الكنائس جميعا. كم مرة أسألكم ما فيش حد يجاوب. إيه السؤال بتاعك عشان نجاوب؟ كم مرة بتتستروا

بتستروا نار الموجود. ايه نار اللي موجود في الكتاب المقدس؟ وانت ايش فهمك في الكتاب المقدس يا ابني؟ الكتاب المقدس ده اولا هي قصة الخلاص، قصة الخلاص لا يقبل إلا بالروح القدس، ولا يستوعب أو يفهم إلا بالروح القدس، ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، ولا يستطيع أحد أن يقبل سر التجسد، وده طريق الخلاص إلا بالروح القدس. فأنت مسكين، مسكين، واللي زيك مسكين، لكن أقول الحق نفسك قبل ما الأيام تعدي وما يكون لكش رجاء ولا خلاص. لكن لو سألتك الكتاب المقدس مش عاجبك، يا ترى ايه اللي مش عاجبك في الكتاب المقدس؟ ايه اللي مش عاجبك في الكتاب المقدس؟ الله محبة؟ الكلمة اللي ما يعرفهاش دين على وجه الأرض إلا المسيح، المسيحية؟ المحبة اللي لا توجد في عقيدة إلا العقيدة المسيحية؟ وزي ما قلنا المحبة هي باسبور السماء. مسكين، مسكين، مسكين. سؤال واحد بيقول أنا بحب كل الناس، كل الطوائف، كده هكون تحت نير مع غير المؤمنين؟ لا يا ابني، دي غير دي. أولا تحت نير، النير يعني إيه؟ النير عارف، النير لما يجوا يحرطوا أو يدرسوا قمح أو حاجة بيجيبوا البقرة مثلا أو البهيمة وبيتحط على العنق بتاعها خشبة كده، الخشبة دي مربوطة هنا ومربوطة هنا، وبعدين في بقرة تاني جنب منها برضو كده مربوطين الاثنين، المفروض انهم بيمشوا في اتجاه واحد. انما لو دي كده ودي كده يبقى نير مخالف، ممكن يتعب. لا تكون مع نير غير المؤمنين، مع غير المؤمنين او تحت نير. ليه؟ لأني أنت ماشي كده والمؤمن ماشي كده، ولو البهيمتين مربوطين كده ودي مشيت كده ودي كده هيكسروا رقبة بعض، هيموتوا بعض. عشان كده يقول لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. أما بالنسبة للطوائف لا يا ابني، وبالنسبة للمحبة، المحبة أنا مطالب أن أحب كل إنسان، لكن مش تحت نير معاه. يعني إنسان شرير صانع شر، صانع شر، أنا بحبه لكن مش بشترك معاه في خطاياه، فأنا مش تحت نير معاه. فلان أو علان في طوائف أو غير طوائف أنا بحبه، لكن ممكن أكون مختلف معاه في العقيدة، في الفكر، في كذا، في كذا. لا دي غير دي خالص، دي غير دي. أعطيني آية من الإنجيل يقول فيها عيسى عليه السلام أنه إله وليس نبي مثل باقي الأنبياء. أعطيني آية في الإنجيل. طبعا هقول لك يا حبيبي، شوف المسيح لما بيقول يا ريت تدوني عقلكم، بس مش عقلك لوحده، قول له يا روح الله اسندني.

يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني. المسيح له كل المجد قال ايه؟ قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. خلي بالكم معايا، حيثما يعني في اي بقعة على سطح الكرة الارضية، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. يعني احنا دلوقتي مجتمعين باسم المسيح فهو في وسطينا. في ناس في امريكا بيسمعونا، المسيح في وسطيهم. في ناس في كل الدول العربية بيسمعونا، المسيح في وسطيهم. في ناس في اوروبا، في ناس في استراليا، في ناس في كندا، في ناس حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة اكون انا في وسطيهم. انت مين؟ انا الله المالئ الكل. من له اذان للسمع فليسمع. واللي عايز يفهم يفهم، اللي عايز يفهم يفهم. اقول لك مثلا، رب المجد يسوع الليله اللي قبضوا فيها عليه وراحوا في بستان جثماني، هو كان مع التلاميذ بيصلي، ونزل وجه يهوذا الإسخريوطي وقبله زي ما قال وقال لهم هو ده. فالمسيح له كل المجد بيسألهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. فقال لهم أنا هو، أنا هو. حصل إيه؟ كل الجموع دي رجعوا لورا واتكفوا في الأرض لمجرد إن سمعوا إيه؟ أنا هو. يعني إيه أنا هو؟ يعني أنا الله. قاموا بيسألهم مرة تانية من تطلبون؟ قال لهم يسوع الناصري. قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. أنا هو يعني أنا الله، أنا الله. أقول مثلا، يجي رب المجد يسوع يقول العظة على الجبل، العظة على الجبل. بيقول إيه في العظة على الجبل؟ بيقول قيل، قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول أحب أعداكم. خلي بالك من الكلام. قيل يعني مكتوب ده الناموس. قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول. مين أنت؟ قال أنا واضع الناموس، وأنا اللي جيت عشان أكمله، لأني أنا الله. في إنسان على وجه الأرض يقول قيل أما أنا فأقول؟ أما أنا فأقول لا، لا. وحاجات كتير قوي في الكتاب المقدس تقول إن المسيح له كل المجد. أعلن لاهوته، أعلن لاهوته إنه هو إله الأنبياء القديسين، إله الأنبياء القديسين. من له آذان للسمع فليسمع. واللي عايز يفهم ربنا يدي له فهم. يعني مثلا رب المجد يسوع عد على واحد مولود أعمى، مولود أعمى، مولود أعمى. تلاقي عينيه داخلة جوه لأن ما فيش اسمها المقلة دي أو العين، ما فيش عين، مخلوق من غير عين، مولود أعمى. المهم بعد كلام الرب تفل على الأرض وصنع من الطفل.

لطين طين، وطال بها عيني الأعمى وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. راح اغتسل ورجع ايه؟ بصير. طين، ايوه طين. ازاي؟ هو ده اللي حصل، ده التاريخ، ده التاريخ وده الحق المكتوب. عمل ايه؟ تفل في الارض، يعني خد شويه تراب وتفل عليهم وعمل على راي المتنيح أما مخيل مطران أسيوط كان يقول لك عمل مرهم طين، مرهم طين، وطين عينيه، طين عينيه، وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. راح اغتسل ورجع بصير. ممكن تسمع القصة دي لكن ما تدورش وراها ايه، لأن العقل منغلق، إنما اللي بيدور حيلاقي وحيوصل وحيوصل. أنا أفكر إشمعنى طين يعني، وإشمعنى تراب، إشمعنى تراب؟ لأن الله خلق الإنسان من إيه؟ من تراب. والمولود أعمى، ده مولود ناقص عينين. فالخالق كمل خلقة المولود أعمى بالتراب، لأن هو الخالق، هو الخالق. أنت عايز المسيح يجي يقول لك أنا الله، أنا الله، أنا الله؟ ممكن أوي، ممكن أوي. وأي إنسان بيدور على الخلاص حيلاقي. صدقوني، صدقوني، أنا نصيحتي لكل إنسان، أنا بحب كل إنسان زي مسيحي ما بيحب كل إنسان، أنا بحب كل إنسان. وزي مسيحي ما هو عايز كل إنسان يخلص، أنا عايز كل إنسان، مش عايز إنسان يهلك. فأنا نصيحتي ليك يعني سيب فكرك للروح القدس، مش هتخسر حاجة. سيب فكرك وعقلك للروح القدس، قول يا روح الله فكر فيا، يا روح الله اقنعني، صدقني أمام الله. إن كنت معين للحياة الأبدية لابد ربنا هيستجيب فورا، إنما إن كنت هالك هتفضل تدقر دماغك في الكلام ولا يمكن تقبل، لا يمكن هتقبل كلامي أو كلام غيري. فأنا نصيحتي ليك ولغيرك، قول يا روح الله اسندني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني. مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة قبل ما تخسر أبديتك. دي أبدية، دي أبدية يا ابني، دي أبدية، دي أبدية. إن كنت معين للحياة الأبدية هتيجي، هتيجي. وإن كنت هالك أنت حر، أنت حر. فدلائل كتير تقول إن المسيح له كل المجد. قال أنا هو الله، قال أنا هو الله. ممكن نصلي لنيافة مطران حمص للسوريان الأرثوذكس، سيدنا أنبا بطرس، كلنا نرفع صلاة من أجله، كلنا نرفع صلاة من أجل أنبا بطرس. مطران حمص،

سلام اخواتي، انا اسمي ايمن من الجزائر، بدي اعرف المسيح.

صحيح، بس عندي أسئلة تخليني أتردد، يا ريت حد يجاوبني عليها. أنتوا بتقولوا المسيح صلب ومات من أجل خطايانا، طب اقنعوني إن المسيح تم صلبه. شوف، لما هتبديتي وتقول اقنعوني، العقل وحده يقف عقبة أمام الإيمان كله، لأن لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. عشان كده يمكن تلاقيني بكرر كلامي وبقول لكل إنسان غير مسيحي اطلب معونة الروح القدس، قل له يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني، يا روح الله وضح لي المكتوب، إلى آخره من الكلام ده. ده نفس الكلام، أروني أين قال المسيح في الكتاب المقدس إني أنا الله، أو قال اعبدوني. أنا جاوبت على السؤال ده، هو أنا قريت الكتاب المقدس العهد القديم والقديم فلقيت تناقضات كتيرة بينهم. طيب حد يفهمني ليش الكتاب يحتوي، لا يمكن تلاقي تناقض أو آية تنقض آية في الكتاب المقدس. كتاب المقدس بعهديه، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم ده مشترك بيننا وبين اليهود، والإنجيل ده بتاع المسيحيين. لو تدور على الإنجيل تلاقي كله جوه العهد القديم، كنبوات كنبوات. ولو تدور على العهد الجديد تلاقي واخد كتير من العهد القديم، وتلاقي الاتنين مكملين بعض، داخلين في بعض. لا يمكن تلاقي تناقض بين آيتين في الكتاب المقدس، لا يمكن. وبيقول يا ريت جاوبوني بأسرع وقت لأني بدي أعتنق المسيحية بس عندي شكوك، ريحوني وشكر. شوف يا حبيبي، أولا لا تناقض في الكتاب المقدس، وبعدين بالصليب صار الخلاص، ومن غير الصليب لا خلاص للبشرية. ليه؟ لأن آدم لما أخطأ أخطأ، ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة دي موتا تموت. يبقى ربنا قال لآدم لو كلت من الشجرة دي هتموت موت أبدي، يعني تروح جهنم النار الأبدية. وبعدين آدم أكل من الشجرة فاتحكم عليه بالموت، فانطرد من الجنة ونزل في أرض الموت، محكوم عليه بالموت، وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع في صلب آدم. فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، أنا وإنت وفلان وعلان مولود تحت حكم انه رايح جهنم، لكن ربنا مش عايز يهلك البشري، عايز يخلص البشري، فدبر للبشرية خلاص. بس هنا في حاجتين، عدل الله ورحمة ربنا. عدل ربنا يقول الإنسان لابد يموت، ورحمة ربنا تقول الإنسان يخلص. عدل ربنا لابد يتم والإنسان يموت. طب فين الإنسان اللي يموت؟ ما كله أموات، كل مولود امرأة مولود ميت تحت حكم الموت. طب عايزين إنسان حي نجيبه منين؟ والكلمة اللي قالها أيوب زمان، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، فنجيب الشخص ده منين؟ إنسان حي معلوش خطية.

مالوش حب. والكلمة صار جسدا، المسيح كلمة الله بسر عظيم ظهر في سورة إنسان بلا خطية عشان يجي يموت عن البشرية ويتمم عدل الله ويجيب البراءة والتبرير للإنسان، ويبقى هو الطريق، هو الفادي، هو المخلص، هو الشفيع، هو الباب، هو الحق. من يؤمن بالابن بالكلمة له حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وصلي يا ابني صلي، ما عادش في وقت. العائل يقبل المسيح الآن الآن الآن. آمين آمين. كفاية أسئلة ونشوف مجد الله، نشوف مجد الله.

ابني كان تعبان وكنا بننزل المستشفى تقريبا مرتين في اليوم، وبعدين الدكتور طلب أشعة وتحاليل عملناها في مركز كبير، وكانت نتيجة الأشعة إن في مية على الكبد، وده معناه إن الكبد متهالك. طبعا الحزن ملأ قلبي، في خادمة شافت قدسك وطلبت ان قدسك تصلي لابني. قدسك قلت لها قولي لامه ما تخافيش ما عندوش حاجة، وفعلا عملنا اشعة تاني وطلع الحمد لله نشكر ربنا ما فيش حاجة. يعني كلامك كان اصدق من الاشعة، ده مش كلامي يا ابني، ده كلام المسيح له كل المجد.

ابني كانت بتجيله حالة تخشيب ويجز على أسنانه جامد، وهو بيتخشب رشيت عليه مية الاجتماع وشربته منها، ودي كانت آخر مرة تجيله بركة صلاة الاجتماع. أنا بنت الرب من الصعيد أشهد المعجزة، وباسم العذراء وبركة الاجتماع أخويا كان بيشرب خمور وما كانش بيروح كنيسة. في يوم حضرت كوباية مية قدام التلفزيون وشرب منها، وبعد كده بطل كل حاجة، ودلوقتي عايز يعترف ويتناول بركة الاجتماع وصلواتك. آمين. الاجتماع عايز أشهد لأعمال ربنا. أنا ابني كان تعبان طول اليوم، بطنه وجعاه.

0: بيرجع، حتى الدواء كان بيرجعه وسخن جدا. كنت هوديه للدكتور تاني يوم، صليت وقلت باسم يسوع المسيح بشفاعة الاجتماع السخونة تمشي والترجيع يقف، وفعلا نام وصحي ما فيهوش أي حاجة. نشكر ربنا. آخر حاجة نقولها، واحدة بتقول جوزي كان شغال في الكويت في الشركة، والشركة فنشته من الشغل، يعني مشيته، يعني قعد شهرين يدور على شغل أو يحاول يرجع الشركة تاني. كل ما يروح المهندس يقول له بعد يومين نرد عليك، في اللي رد عليه وقال له ما ينفعش ترجع الشركة تاني. وأنا في البيت كنت بتابع الاجتماع كل يوم جمعة، كنت بحط مية قدام التلفزيون، كنت بطلب من الاجتماع إن المشكلة بتاعت جوزي تتحل ويرجع الشغل من تاني. سمعت أبونا بيقول المشكلة تتحل إن شاء الله. أخدت مية ورشيت منها على صور جوزي، ومفيش أسبوع واتصل بجوزي وقالوا له إنك ترجع الشركة تاني، وبقوة ربنا رجع الشغل ونفس الشركة اللي قالوا له ما ينفعش ترجع فيها تاني. آمين. نشكر ربنا واعطوا مجدا للملك المسيح. عندكم حاجة؟
1: سلام ونعم. أبونا مكاري، ابنك سعيد من سوهاج. أنا كان عندي كيس صديد بسكف الحلق من فوق، وكنت بتألم مني ألم شديد، وجيت أنا بسافر ونزلت مصر وكشفت وكده، وقالوا لي العملية خطيرة شوية، ورحت سافرت وابتديت أسحب من كيس الصديد ده بالإبرة الصديد اللي بيبق من جوه، وبسحب كل يومين ثلاثة بسحب سرنجة سرنجتين، وجيت فجأة تعبت في الكويت. كنت سافرت لي شهر من مصر هنا، ورحت اتعالجت في الكويت وقالوا لي لازم عملية دلوقتي. ليه؟ ان هو العظم ممكن يكون اتاكل من فوق. ورحت خدت ميعاد مع الدكتور، وكنت خلاص هعمل عملية، وحطيت وحضرت الاجتماع وحطيت المية وشربت المية، والحمد لله شفيت تماما ولا في أي حاجة.
2: يا قدس أبونا، أنا بنت الرب من ملوي، حصلت معايا معجزة وعاوز أبعثها لك. أنا كان الحمامة دي له فترة مش نافع خالص، من ساعة ما كبت له مية وقلت باسم يسوع المسيح ينفع، وهم نفعوا كلهم من ساعتها. وقلت يا انت قلت اللي يحصل معاه معجزة يبعتها، وانا قلت ابعتها لك انت.
3: سلام ونعمة يا قدس أبونا. أنا عاوزة أذكر عمل السيد المسيح معانا وصلواتك يا أبونا مكاري. أنا ابني قابلت مصاعب كثيرة في حياته، يعني كثير قوي يا أبونا، وهو سافر زي أي شاب يسافر، وقاعد يعني كثير من غير عمل، كل ما يتكلم يقول يا أمه مش لاقي عمل. ولما في يوم كده كان يوم جمعة والاجتماع شغال، وسمعت ست بتحكي حكايتها، انت بتقول عن حكايتها ابونا مكاري دي اللي كان في الكويت، وبيقول قعد 8 اشهر ما لقيش عمل، ولما ذكروه قدام الاجتماع وقال يا رب اذكرنا ابونا مكاري ان ابني يلقى عمل، ولقي وفعلا تاني يوم لقى عمل. قعدت قدام الاجتماع وقلت يا رب وبصلواتك يا ابونا مكاري اذكرنا قدام السيد المسيح ان ولدي يلقى شغل ويشتغل. وفعلا بعدها بيومين بالظبط اتصل وقال انا لقيت يا ام عمل في مزرعة وماسك فيها دلوقتي. شكرا لك يا ابونا مكاري. استاذ.
2: ماشي.

أيوة يا ابونا مكاريونين، زي حد زي قدسك. انا ما بنوام، انا بحب وعظاتك قوي ومتابع قدسك على طول. ربنا يخليك لينا يا رب، ويطول في عمرك ويجعل الكنيسة مفتوحة بحسك.

0: كان مضايقنا خالص خالص، وكان بيسب وينعل للمسيحيين، وكان بيرمي طوب على الكنيسة الإنجيلية اللي جنبينا، وكان بيحرجم على المسيحيين بالجزايز والطوب. ونشكر ربنا، ربنا عمل معانا معجزة بصلوات الاجتماع والمية اللي بنحطها قدام التلفزيون. كنا بنحط مية كل جمعة قدام التلفزيون تحضر الصلاة، وكنا بنمسك المية بعد الاجتماع ونرشها ناحية بيته. والحمد لله ربنا عمل معنا معجزة بشفاعة الصليب والعذراء والنور. الشخص ده دخل السجن، وبعد ما دخل السجن سمعنا على وفاته جوه السجن، ونشكر بابا يسوع.
1: مساء الخير، ازاي حضرتك يا جوتس؟ ابونا مكاري، انا بنتك نرمين من مركز منلاوي. عندي معجزه حصلت مع اختي، كانت تعبانه، كل ما تاكل او تشرب اي حاجه كانت ترجعها. راحت كشفت، الدكتور قال لها عندك التهابات في جذور المعده شديده، اداها علاج ما جابش نتيجه. راحت عند الدكتور تاني قال لها عندك التهابات في جذور المعده وجرثومه وجالها كتير، طلب منها تعمل تحليل وعملت، وداها علاج اخدته لمده 4 شهور ما جابش نتيجه. وطلبت من طلب منها تحليل تاني، كانت رايحه تعمله يوم السبت، واحنا كل جمعة بنحضر الاجتماع يوم الجمعة 5/6، حطينا مية زي كل مرة، وحطت راسها على الشاشة عند الصليب وصلت وشربت من المية وحطت منها على بطنها. عملت التحليل يوم السبت، قالها ما فيش أي حاجة، بقوة ربنا بركة أبونا مكاري.
2: أبونا مكاري مساء الخير يا أبونا، أقبل الأيادي، أنا بنتك بنت الملك. النهاردة بسجل معجزنا، إن كانت في عيني فص ناشف، وقفت قدام التلفزيون وحطيت مية، وكنت حاطة إيدي على التلفزيون وبصلي بقول يا رب أنت اللي تتمجد وتعمل لي العملية في عيني، لأنك أنت يا رب الطبيب الشافي، وأنا أثق إنك حاضر في الاجتماع وتسمع الصلاة. ونشكر ربنا، تاني يوم ملقتش الفص فين، نشكر ربنا على عمله العظيم. يا ابونا مكاري، انا طالبه من قدسك الصلاه من اجل ان الرب يتمم مشيئته في بيتي وفي حياتي وفي اولادي، وشاركني الصلاه يا ابونا في الصلاه من اجل زوجي ان يعرف الرب.
3: امين. امين. أيها العز الحقيقي والحب النقي، أنت خلي ورفيقي صديقي الوفي، ما أحلى طريقي لأنك معي في رحبي وضيقي.

أيها الفرح الحقيقي، أنت قوتي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هتكلم عن موضوع الناس بتاخد وتدي فيه، الناس اللي جوه والناس اللي بره، الناس اللي جوه والناس اللي بره. هتكلم عن الخمر. لأن الأول ممكن البعض يفكر إن السماء فيها خمر، السماء فيها خمر أو فيها أكل أو شرب. لا، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. مفيش أكل وشرب هناك، وإلى العالم هيتنقل هناك والجسد هيتنقل هناك. لا، ده الجسد ده اللي عاش على الأرض ياكل ويشرب، والجسد اللي هو مخلوق من تراب بينزل للتراب، ما بيمشيش من هنا، تراب يعود إلى التراب. أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطاها، والروح في اليوم الأخير هتلبس أجساد نورانية، أجساد القديسين الغالبين المسيحيين المنتصرين، هتلبس أجساد نورانية. أما جسد التراب ده هيرجع للتراب، كان بياكل ويشرب هنا، هيستنى هنا، يرجع للتراب تاني. كلام تاني يقول إن هناك هنتجوز، وهيبقى فيه ستات، وهيبقى فيه وهيبقى فيه. لا يا حبيبي، لما سألوا المسيح له كل المجد بيقولوا له

في واحدة اتجوزت وجوزها مات. طبعا دول الناس اللي بيسألوا ما كانوش يؤمنوا بالقيامة. فواحدة اتجوزت وجوزها مات، وبعدين اتجوزت واحد تاني ومات، والتالت ومات، لغاية سبعة، دوبت سبعة يعني. فبيقولوا له في القيامة تكون مرات مين؟ يعني مين اللي هيتجوزها وهتبقى مرات مين؟ قال لهم تضلون إلا تعرفون الكتب. جهل، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، ما فيش جواز، ما فيش جسد، ما فيش جنس، لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. هنكون زي الملائكة، زي الملائكة، لا أكل ولا شرب ولا جواز، لأن دي أمور العالم هنسيبها هنا، لكن رايحين لمجد لا يعبر عنه، ما لم تراه عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. أنت عايز تنقل الأرض للسماء، تاخد شوية خمرة معاك، تاخد واحدة ستة أو اتنين أو تلاتة هناك، لا، السماء غير كده خالص، السماء غير كده، لا أكل ولا شرب ولا جواز، لكن الغالبين حيكونوا كملائكة الله في السماء، كملائكة الله. يبقى اللي بيمن نفسه بجواز هناك ما فيش جواز، واللي بيمن نفسه بأكل وشرب وخمر هناك ما فيش الكلام ده، في حاجات تانية لا تخطر على بال إنسان، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه، لأولاد الغالبين. المهم تعالوا نخش في الموضوع. يجي واحد مثلا مسيحي يقول ايه، يقول مين قال ان الخمر حرام؟ زي قلت مرة قابلني واحد ده في الشارع، ويبدو اني كان مش تشتري خمرة او اي حاجة مش فاكر يعني، فبيقول لي مين قال ان الخمر حرام؟ ده بيسألني يعني بتهكم كده. قلت له الكتاب بيقول ومسيحيتنا بتقول. هل انت مش بتشرب خمرة جوه الهيكل؟ قلت له أنا مش بشرب خمر يا حبيبي، أنا بشرب دم المسيح، دم المسيح. لكن شوف فكر الإنسان وإزاي يتجرأ ويبدل الوصايا، يبدل الوصايا. المهم، المهم، الناس اللي بتقول الخمرة مش حرام واللي بيقول ويتحج يقول أنا مش بسكر، ده الكلام ده على اللي بيسكر، وكلام كتير وحجج كتير. أنا معرفش حقدر أغطي الموضوع النهاردة أو لا، لكن على قد ما أقدر أقول، على قد ما أقدر أقول إن لو اللقمة هتقف قدام خلاصي بناقص اللقمة، لو اللقمة هتقف قدام خلاصي بناقص اللقمة. الكنيسة وأبونا والكتاب بيقول الخمر حرام، يبقى بلاش ناكف، بلاش ناكف، أنا أأكد خلاصي هنخ وأمسك بالحياة الأبدية اللي دعيت إليها هنخ، وأمسك بالمسيح وأشوف إيه اللي يرضيه، وعيش الوصية من قلبي الآن قبل فوات الأوان. هرجع وأقول هل الخمر حرام ولا اللي بيشرب كتير هو ده اللي مش مرغوب، والسكير هو اللي كذا؟ لا لا لا لا لا، كلامي على الخمر عموما، عموما. شوف مثلا
هبتدي كلامي وأقول

ليه؟ الخمر مستهزئة، وين إذا موكر الخمر مستهزئة. ايش يتأمل في الكلمة كده؟ ياما زمان واحنا أطفال وكان في ناس بيسكروا وناس بسطة يعني، ولما يسكر يبقى في الشارع مش عارف بيعمل كذا وكذا، واحنا نضحك عليه ونهيص عليه، وكانت بهدلة بهدلة. ما انساش مرة واحنا طلبة وسهرانين بنذاكر، بعدين لقينا الإسعاف جاية عشان تشيل واحد بيسكر ليل ونهار، فمراته طلبت له الإسعاف ولا طلبت إيه، نزلوه وهو نازل بيقول ذنب في رقبتك يا نرجس. أنا مش ناسي الكلام ده من حوالي 73 سنة، ذنب في رقبتك يا نرجس، ذنب، سكران سكران. الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما فهو ليس بحكيم. إنسان مش عاقل، إنسان مش عاقل. من يترنح به، أنا مبسوط شوية، أنا مبسوط شو يا ولد يا ولد يا ولد، مبسوط إيه وهباب إيه وهباب. الخمر مستهزئة والمسكر عجاج. أنا لقيت لزام عليا إني أقول العظة دي أو ممكن عظة تاني عليها، يبيع كبير عليا إني لازم أنبه وأحذر وحضر كثير ان نهايتهم مننا الهلاك، نهايتهم الهلاك. تتمتع النهارده بالجسد ورايح على فين؟ رايح على الخمر مستهزئه. يعني ايه؟ يعني فيش انسان محترم يشرب خمر بالبلدي كده، فيش إنسان محترم يشرب خمر. وأنا قلت مرة إن البيت اللي فيه خمرة ما فيهوش المسيح، صحيح حاضر لكن كأنه مش حاضر، لا يعمل ولا يبارك ولا يبارك. البيت اللي فيه خمرة المسيح ما يباركهوش. الخمر مستهزئة، كلمة صعبة، كلمة صعبة. ما تلاقيش ناس محترمين عليهم القيمة روحيا، روحيا. ازاي هفتح انجيلي في البيت وافتح ازازة خمرة من ناحية تانية؟ تيجي ازاي؟ ازاي هصلي وارفع ايديا وفي نفس الوقت بعد شوية اشرب خمرة؟ لا لا لا لا لا. الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، ضجيج ضجيج صخاب. ومن يترنح بهما فهو ليس بحكيم، مش عاقل، مش موزون، مش محترم، مش محترم. سامع الكلام ده؟ سامع دي كلمة. الخمر مستهزئة والمسكر ايه؟ والمسكر عجاج. بتقول الحكمة مرة، محب الفرح إنسان معوز، فرح الجسد. محب الفرح إنسان هيحتاج، واللي في إيده هيفرغ، ممكن يفتقر، ممكن يمد إيده، يمد إيده. محب الفرح، لأن فرح أفراح الجسد وأفراح العالم وإلى آخره. لكن محب الخمر والدهن لا يستغني، محب الخمر والدهن لا يستغني. يعني إيه؟ اللي بيسكر يفتقر،

اللي في ايده هيضيع. ممكن اقول فلان، فلان كان عنده كذا فدان، كذا فدان، لانه بيسكر كل يوم، فابتدى يبيع يبيع يبيع، باع كل الفدادين. انا مش عايز احط النقط على الحروف، لان في ناس بتسمعني وعارفه كلامي. محب الخمر والدهن لا يستغني، انسان بيسكر لابد يفتقر، اللي معاه هيضيع، واللي في ايده هيفرغ، واللي في ايده هيفرغ. محب الخمر والدهن لا يستغني، لا يستغني. دهن يعني الزينة والحاجات دي، بيجي يعني ناس تقول انا مش بسكر، انا مش بسكر. لغاية دلوقتي ما جبناش سيرة السكر. محب الخمر والدهن لا يستغني، جبناش سيرة السكر. بيقول الخمر مستهزئة، دي حاجة لوحديها، والمسكر عجاج، دي حاجة لوحديها. من يترنح بهما فهو ليس بحكيم. يبقى الخمر مستهزئة، الخمر مستهزئة. محب الخمر لا يستغني، هيفتقر يفتخر يفتقر، يعني هيضيع اللي في ايده. وبعدين نيجي للوصية الآمرة واللي واضحة جدا جدا، لسه ما جبناش سيرة السكر ولا الحاجات دي. بيقول ايه؟ لا تكن بين شربي الخمر بين المتلفين أجسادهم. اللي شربوا دول أجسادهم هتتلف، أجسادهم هتتلف. بتتلف ايه الخمرة؟ الكبد، الكبد. وانا حكيت حكاية زمان، بلاش عشان اللي بيسمعوني عارفين الكلام، عارفين الكلام. لا تكن بين شربي الخمر المتلفين أجسادا، وصية آمرة أو ناهية. لا تكن بين شر، ما تقعدش في الجلسة دي، ما تقعدش في الجلسة. يعني ما يكونش صاحبك، ما يكونش صديقك، ما يكونش شريكك في العمل في التجارة. لا، امشي وتصاحب وشارك اللي من توبك. انت انسان مؤمن وامين، عايش الوصية في مخافة ربنا، يبقى ايدك في ايد الانسان اللي زيك واللي من توبك. انت ما بتشربش خمرة ولا في بيتك في خمرة، يبقى تصاحب اللي زيك، تصاحب. لا تكن بين شربي الخمر، لا تكن بين شربي الخمر المتلفين أجسادهم. يحكوا لي بعض الشباب المباركين اللي الرب بيستخدمهم أينما وجدوا، لما بيتوجدوا في مكان مضطرين للمجاملة، إن كان بسبب شغل بسبب كذا، فيتوجدوا في مكان الناس بتشرب فيه، أم هم يقعدوا ما يشربوش، قد إيه بيأنبوا ضماير الناس اللي عاديين. دول شبان وما بيشربوش، وانت يا اللي شعرك شاب ورجلك للأمر بتشرب، لا تكن بين شربي الخمر. مضطرين لأجل تجارتهم وشغلهم وأعمالهم أنهم يتوجدوا في المجال ده للمجاملة، لكن لا يشاركوا شربي الخمر. انتوا في سكة واحنا في سكة، فبيبقوا عظة، وجودهم عظة وحضورهم عظة. لا تكن بين شربي الخمر بين المتلفين أجسادهم. لغاية دلوقتي ما جبناش سيرة السكر، لغاية دلوقتي ما جبناش سيرة السكر، عشان ما تتحجش وتقول أنا مش بسكر، ده أنا باخد كاس، وناخد كاس في العيد،
ولا الفرنجة بتاعت البعض يعني يجوا في العيد بقى يشربوا كده.

يا من بناقص الكاس، بناقص اللقمة مش بناقص الكاس. بناقص اللقمة، كاس ايه وهباب ايه؟ كل لقمة واشكر ربنا واحترم المسيح اللي موجود في بيتك واكرمه، خليه تاج واكليل على راسك، خليه ترنيمة على لسانك. قال ما تشربش خمر، يعني ما تشربش. ده لو قال لي ما تاكلش اقول له حاضر على عيني وعلى راسي مش هاكل. ما تلبس، ما تعملش، حاضر. وبيقول لي ما تشربش خمر، ايه لو ما شربتش هموت، روحي في الكاس. عندما روحك شربت كاس والعملت، لا تكن بين شربي الخمر. اقول لك حاجه مهمه قوي، انسان ملك، ملك قال شويه كلام، قال الكلام ده علمتهوني امي. اخر اصحاح في سفر الامثال، مع انها امثال سليمان الحكيم، لكن يقول كلام لموئيل ملك مسة علمته له أمه. ده مش كلام سليمان، لا الإصحاح الأخير. أقول تاني، كلام لموئيل ملك مسة علمته له أمه. شوف الأم المبروكة وابنها العظيم ملك في ايده كل حاجه، لكن اتعلم ايه وقالت له ايه؟ ايه الوصيه؟ ام حكيمه، ام مبروكه، ام مبروكه. كلام لموئيل ملك مس، كلام الملك علمته له ايه؟ ام قالت له ايه؟ قالت له ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك، مره تاني، ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا. ده موضوع منتهي. يا لموئيل يا ابني، الملوك ما يشربوش خمر. يا لموئيل يا ابني مرة تاني، الملوك ما يشرب. ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر، ولا يعني الإنسان العظيم المحترم اللي في مركز، إنسان له قيمة، الإنسان ما يسكرش. أقول مرة تاني، ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر. هشيل كلمة الملوك وحط المسيحيين. الملوك ولاد الملك، ولاد ملك الملوك، ملوك وكهنة. ليس للملوك يا لموئيل، ليس للمسيحيين يا لموئيل، ليس للمسيحيين أن يشربوا خمرا. من له آذان للسمع فيسمع، من له آذان للسمع فيسمع. الحاجة اللي بتشد انتباهي ان احنا بنوعظ وبنتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي، لكن فيه البعض زي ما سمعت وبسمع، فيه البعض احنا بنتكلم وده في وادي تاني وحيستنى في وادي تاني، ومهما عملنا ومهما اتكلمنا هو ماشي في سكته. بل بالعكس، ده ممكن يتكلم علينا كلام حلو، يعني كلام حلو. موضوع خطير صدقوني، أنا مش بوعظ، لكن ده روح الله. سبت أنا كل الأمور اللي مشغول بيها، وروح الله هو اللي فرض علي أن أنا أتكلم الكلمة دي، فرض علي أن كثيرين خلال الأيام دي

يا اخي ماشيين في طريق الهلاك، الهلاك، لان لا سكير يرث ملكوت الله. زي ما هقول بعد شويه، كنت هقول دلوقتي او بعدين، لا سكيرون يرثون ملكوت الله. كلام الخطير، الخطير. الموضوع مش موضوع ابونا مكاري ولا غيره، ولا موضوع خدام ولا موضوع كهنه بيوعظوا، لا، ده الموضوع بينك وبين المسيح، وبينك وبين حياتك الابديه. الموضوع يخص حياتك الابديه، كل امورك اللي هنا اللي انت مهتم بيها، والجري والرمح بتاعك، كل ده بلا قيمه. شوف كل اللي انت مشغول بيه، بص كده نفخه انتهى الامر. انما نفخه كل انسان ايه؟ قد جعل. وانتهى كل، يا نهار ابيض، نفخه. ايوه نفخه. ما انت فاكر ايه؟ فاكر ايه ومهتم بايه وعمال تودي وتجيب وتبني وتعلي وعمال؟ يا حبيبي خذ الموضوع جد، خذ الموضوع جد. ده موضوع ابديه، ده موضوع ابديه يا حبيبي. ده هينفعك كاس ولا غير كاس؟ ولا هتنفعك خطيه، ولا هينفعك مال، ولا هينفعك العالم كله. لماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واخيرا خسر نفسه؟ انا مش بوعظ، وروح الله هو اللي فرض علينا ان اتكلم الكلمتين دول، لان في ناس كتير ماشيين في طريق الهلاك، ناس كتير ماشيين في طريق الهلاك. الخمر مستهزئه، الخمر مستهزئه. لا تكن بين شربي الخمر المتلفين اجسادهم. ليس للملوك، ليس للمسيحيين يا فلان، ليس للمسيحيين أن يشربوا خمرا. عيب، عيب، عيب. ويكفي أنك تكسر وصية، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. في سكة تاني، في سكة مجيدة، سكة مجيدة فيها تمجد اسم الملك المسيح. من له أذان للسمع إيه؟ فيسمع. ليس للملوك، يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر. بيتكلم مرة معلمنا أشعيا، ويقول لكن هؤلاء أيضا ضلوا من الخمر. بص لقى اللي حواليه، إن كان كاهن أو نبي، كله ضل بسبب إيه؟ بسبب الخمر. يقول لكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر، ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. الكاهن والنبي، يا نهار ابيض، الكاهن والنبي ترنح بالمسكر ابتلعتهما الخمر. تاه من المسكر، ضل في الرؤيا، قلق في القضاء، ابتلعتهما الخمر. كاهن والنبي، يا نهار ابيض. امال ايه؟ كاهن والنبي ضل بتقول الوصيه. برضو معلمنا اشعيا بيقول ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، يعني يصحى الصبح على الكاس. ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. جايين متأخرين بالليل، كل واحد عمال ايه؟ انا مبسوط شو

شويه للمتاخرين في العتمه ويل ويل. ويقول ويل تاني للابطال على شرب الخمر. هنا بقى في بطوله. ويل للابطال على شرب الخمر. زمان كان في واحد يقول انا لو شربت برميل مش هسكر. برميل مش هسكر. اشرب برميل. ويل للابطال على شرب الخمر ولذوي القدره على مزج المسكر. بيسموه ميكس. ميكس ايه؟ انا مش عارف الحاجات دي. ذوي القدرة على مزج المسكر. ممكن يجي ناس يقولوا لي مثلا ايه، يقولوا طب ما في عرس قانا الجليل ربنا حول الماء لخمر. ايوه صحيح، في عرس قانا الجليل ربنا حول الماء لخمر، لكن غوص في المعنى الروحي للكلام ده. المعنى الروحي اخذ 6 أجران ماء، رمز للناموس، تحولت لخمر جيدة، رمز لعمل الروح القدس والعامل في سر الإكليل. دي معاني عميقة. مش بيقول لهم يعني اشربوا خمره، لا. وكان في العهد القديم يقول اذ كسرت حنطتهم وخمرهم جعلت سروري اعظم من سرورهم. يعني ايه؟ كان بيقاس الغنى والبغدده بالخمر وال اسمها ايه دي بتاعه الخمور، الكرم يعني، الكروم. لا فلان عنده كرم وعنده بتاع. اذ كسرت حنطتهم وخمرهم جعلت سروري أعظم. ده في العهد القديم، لكن يجي في العهد الجديد الخمر مستهزئ. ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح. آخر حاجة هقولها، بيقول خد بالك من الكلام. لمن الويل؟ لمن الشقاوخ؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. هقول تاني، لمن الويل؟ يا ويلو يا ويلو يا سواد ليلو. لمن الشقاوخ؟ يا شقي. لمن المخاصمات والمنازعات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. وبعدين في الآخر يقول لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت. حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلغ كالأفعوان. وحقا إن الخمر غادرة. وحقا إن الخمر إيه؟ غادرة. أقول في الآخر، شوف وصية العهد الجديد،

يقول ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ولا سكير، الناس اللي بتقول بنشتم، لا شتامون يرثون ملكوت الله، ده انا باخد كاس، لا سكرون يرثون ملكوت الله. تقول بسكر ما بسكرش الباب مقفول. حقا ان الخمر غادره، ولإلهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. ننحني للصلاه، نطلب بركه من الرب اللي حاضر معانا واللي قاد خطانا واللي كلمنا، اعطنا ايام غربه صالحه، ايام مقدسه نعيشها ليك بالروح وليس بالجسد. ارفع عينيك للرب اللي حاضر في وسطينا، كلمه بثقه، كلميه بثقه، قل له رب انا طلبتي كذا، امسك فيه بثقه، انت ابنه غالي عليه، انت بنته غالية عليه. قل له باركني لولادي يا رب، اؤمر بالبركة، استجيب طلبتي، اشفيني واشفي فلان وعلان، باركنا، تداخل في امور حياتنا، اعلن ذاتك في الوسط، اعلن مجدك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك لانك طيبت خواطرنا، كلمتنا، علمتنا، عزيتنا، فرحتنا، ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك، كرامة ومجد ليك. شعبك كنيستك بين ايديك يا رب في هذه الايام الصعبة، من يدبر امور ولادك وبناتك غيرك، من يحفظهم من الشر غيرك، من يحفظهم من الوباء غيرك. اعلن ذاتك ومجدك، اصنع عجبا خلال الايام دي. بركة خاصة لمصر، بركة خاصة لمصر ورئيس مصر وحكومة مصر وشعب مصر. ننتظر أخبار مفرحة لمصر، آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول، تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول، واللي عنده إيمان حيتحرر الآن باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

النهارده هنتكلم عن كام حاجه كده زي ما تقول عليها متفجرات. متفجرات في التواصل ما بين الزوجين. اقصد ايه؟ اقصد ان في مش بس مجرد اخطاء، لا، عارف صباع ديناميت، عارف بتحط متفجرات، عارف الغام، خلينا نسميها كده، الغام في التواصل ما بين الزوجين. اللغم ده لو دست برجلك عليه هينفجر في وشك وفي وش اللي معاك. فانا هحط انا وانت الغام كام واحد. عايز اراجع نفسي كويس قوي في واحد واحد واشوف لكون انا من غير ما احس بحطه جوه بيتي وجوه جوازي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة الغام من دول. علشان كده كل ما نيجي نقول صباح الخير يفرقع في وشنا.

كل ما نيجي نتعاتب يفرقع في وشنا واحد اتنين تلاتة من هذه الألغام اللي في التواصل ما بين الزوجين. تعال ناخد واحد واحد. أول واحد هو الانفجار في الغضب. خلي بالك، الغضب شعور إنساني، وشعور إنساني ما ينفعش نقول إن الغضب غلط أو إن الغضب خطية. ما سيبك من الكلام ده. ليه؟ لأنه هو بيقول اغضبوا، لكن التحذير، الكتاب المقدس يعني بيقول اغضبوا، بس التحذير اللي بيحطه لنا مع الغضب، اغضبوا ولا إيه؟ ولا تخطئوا، والله بيغضب. فالغضب أكيد في حد ذاته، كون إن أنا أشعر بغضب ده مش غلط ولا خطية، لكن الفكرة في التعبير عن هذا الغضب. فهناك هذا التعبير المتفجر، لو استعملنا صورة اللغم ده، هناك هذا التعبير المتفجر، إن أنا أدخل علشان أعبر عن غضبي، ويعني وتلاقي راح عامل كده على طول بفكرة إن عليا وعلى أعدائي، هدوس على اللخم وأفجر نفسي زي الانتحاريين اللي بيفجر حزام الناسف ده. أنت بتفجر، أنت بتهيألك إنك هتروح الجنة، ده أنت هتروح جهنم الحمراء لو عملت كده. هذا الانفجار الغاضب هيهد البيت عليك، بس هو مش عليا وعلى أعدائي. أنت المشكلة إن أنت شايف إن شريك حياتك ده، مراتك ده، أو جوزك يستهانم ده، لأن الغضب ده ساعات فيه ستات بتغضب، يعني صحيح الرجل مجرب بالغضب أكتر من الزوجة، لكن اسمعي معايا، الستات على فكرة فيهم نوعية هتنفجر غضبا بتهد البيت، بس هي مش عليا وعلى أعدائي، هي عليا وعلى شريك حياتي. انفجار الغضب ده لغم يهد البيت. نمرة اتنين. نمرة اتنين، ودي يعني اقول فيها يمكن الست مجربة اكتر، رغم ان انا شخصيا اعرف رجالة كده، بس الست فيها مجربة اكتر انها تحط اللغم ده كتكنيك، وهو البكاء. البكاء بقى والدموع الساخنة والبتاع وكده. مشكلة في ايه في اللغم ده؟ المشكلة مش زي ما قلت ان المشكلة مش في الغضب في ذاته، المشكلة مش في البكاء في ذاته. ليه؟ لأنه خصوصا لو بنتكلم عن أنثى، فالأنثى دي مليانة شعور. يعني إيه مليانة شعور؟ يعني خلينا أفكر معاك أنت كزوج، أنا اللي جذبني إلى مراتي إنها أنثى، إنها كده يعني رقيقة ولطيفة لأنها رقيقة ولطيفة وبتاع، هو برضو إنها دموعها قريبة. فأنا مش بتكلم على إن الدموع في حد ذاتها أو البكاء في حد ذاته غلط. ليه؟ لأنه برضه الرب يسوع نفسه بكى. لكن الحدوتة في إيه؟ أنه يصبح البكاء والدموع تكنيك التواصل، يصبح الأسلوب بتاعي، التكتيك بتاعي في التواصل. فأنا عشان أسيطر على الموقف وسكت المولد اللي منصوب في البيت ده، أو معيطة، أو الراجل ساعات، انا بقول لك انا اعرف ناس فعلا ازواج بيعملوا كده، انه هي تيجي تتكلم معايا ومعيط على طول، قاعد في السرير ومعيط على طول. فالبكاء والدموع لما يتحول الى تكنيك في التواصل بيبقى لغم هيفجر البيت وهينسف البيت على دماغنا ودماغ اللي معانا. نمرة ثلاثة. اللغم نمرة ثلاثة في التواصل، وده برضو يعني يحتاج شوية خبرة، وهو الصمت. ده بقى بيحتاج شوية خبرة. الواحد بقى مش أول ست أشهر في الجواز، ده بيحتاج كده 3 4 5 سنين، 27 سنة، علشان يتحول إلى خبرة وأقدر أستعمله ضد الآخر. فاللي بيسموه الكوميونيكيشن كيلر، يعني اللغم اللي ينسف التواصل ده، هو الصمت. ان انا اسكت ويبقى استخبى ورا الكلمه دي. ايه الكلمه اللي استخبى وراها؟ ان انا اسكت احسن، علشان انا لو اتكلمت، وده نوع من انواع، انت واخد بالك، حتى في انواع من انواع الايه؟ التهديد. فانا احسن ان انا اسكت، علشان انا لو فتحت بقي

فبختار الصمت. ولما بختار الصمت كتكنيك كتكتيك في الحرب أو في التواصل، حين ألجأ إلى هذا يصبح لغما، سواء كان زي ما قلنا قبل كده انفجار الغضب أو الدموع أو الصمت. طبعا اللي جه في وسط الكلام هو التهديد، إن أنا أقول لو ما عملتليش كده فأنا هروح عند أمي، أنت لو ما سمعتيش كلامي وما اتبعتيش كلامي في اللي أنا بقوله ده هسيب لك البيت. وتهديد. طب أنا بقى لو مش كده يبقى خلاص بقى هلغي الأجازة اللي كنا رايحينها ومخططينها ومش عارف إيه وبتاع وكده. ده مناورة، ده تلاعب، ده اللي بيقولوا عليه الخواجات المانيبيليشن، التهديد. حاجة من ضمن الحاجات اللي تنسف التواصل، ساعات لما ابقى عايز انتصر اقول كلمة بيسموها، عارفين يا جماعة، عارف لما بيقول لك ليه بيسموها كلمات نابية؟ ليه كلمات نابية؟ افتكر يعني انها جاية من الناب، مدبب كده، كلمات نابية. تعمل ايه الكلمات النابية دي المدببة دي اللي كده؟ بتعمل انها يعني بتخرم، بتمزق، اكنها حربة، اكنه صيف. حتى في سفر الامثال لما بيقول يوجد من يهذر، من يهذر مش معناه واحد بيهزر، من يهذر يوجد من يتكلم مثل طعن السيوف، piercing words، كلمات نابية. فانا اقول اصل لو انت راجل دي كلمة نابية، او ان انا اقول لها اصل لو انت ست بجد وتعرفي يعني ايه وتشوفي كده الستات اللي حواليك دي كلمة نابية. اللي بعده، اللغم اللي بعده وهو اللوم. اللوم ده يطلع ايه يعني؟ يعني مثلا هنقول هنتفق على اجازه، هنقول هنطلع اجازه، هنروح المصيف ده مش عارف ايه وبتاع. طيب انت يعني هي بتخطط او هو بيخطط للرحله دي ويحجز مش عارف تذكره القطر ولا الاتوبيس ولا العربيه ولا بتاع، ويحجز الحته اللي هنروح ننام فيها وبتاع. نروح الاجازه دي وتطلع ان الحته دي مش بالظبط زي ما كنا متوقعين. يعني ايه مش زي ما كنا متوقعين؟ يعني تطلع مقلب. نروح هناك نلاقي الحاجات، المحلات مقفول، ان مش عارف طلع ايه، ان طلع المكان اللي هننام فيه يعني في منتهى الرداءة، اي حاجة. يبتدي على طول اللوم، ما اصل كله ده بسببك، اصل لو انت السبب في اللي احنا فيه ده، انت القاء اللوم سواء بقى من الاجازة او للعيال اللي ادمنت. فانا اقول لها لو انت كنت مركزه مع العيال، او هي تقول له لان انت طول النهار بتشتغل ورامي العيال في الشارع، كل همك تجيب لهم فلوس ونسيت تربيهم. اللوم اللي الخواجات بيقول لك عليه البليم جيم. حاجه من ضمن الالغام في التواصل المبالغه. كلمتك 10 مرات يا راجل او يا ست، يعني في الحالة دي كلمتي 10 مرات، يعني انا افتح التليفون الاقي ان في 10 مكالمات ميست كولز، يعني مش 10 بالظبط، هم 3. لما انا اقول ان انا من 20 سنة ما سمعتش منك كلمة واحدة، من 2020 يعني، احنا لو في سنة 2000 يبقى في سنة 2000 إلا 20 يعني في مبالغات. أنت بتقطعني لما بتقول قطعك قطع، يعني قطعتيع يعني زي ما خرطت الملوخية كده

فالمبالغة من ضمن الألغام اللي بتنسف البيت وبتنسف التواصل وبتهد البيت على دماغ أهل البيت، شريك أو شريكة الحياة. حاجة تانية وآخر حاجة، ألغام التواصل ما بين الزوجين، التعميم. التعميم والمبالغة قريبين من بعض، بس خليني أحاول أفرق.

مش عارف المصريين كده، او ان انت تقول كل الستات دايما، الستات كل الستات، كل التونسي، كل اللبنانيات، كل التعميم ده لغم، لغم. عارفين اللغم اللي بيتحط في تيجي تعدي عليه برجلك ينسف الدبابة، ينسف المشكلة انه بينسفنا احنا، بينسفنا احنا. شوية حاجات يا جماعة، انا بس عايزك يعني زي ما بنقول بتاع بيقول لك نجيب يشتروا كده جهاز عشان يكشف الالغام ده، طب ما تيجي نعملها. تعال نعدي، عدي كده على البيت وعلى العلاقة بينك انت ومراتك، او يعني انت وجوزك، شوف انا ايه الحاجات سواء اللي قاصد او اللي من غير ما اقصد اتحطت تحت سجادة البيت بتاعتنا، تحت الارضية بتاعت البيت بتاعتنا ومستخبية كده، وكل ما نعدي عليها طاخ تنفجر، طاخ تنفجر. سموها الكوميونيكيشن كيلرز، ألغام التواصل اللي ما بين الزوج والزوجة. تعال نجيب الجهاز الكشف الألغام ده ونتعامل بكل زي ما بيتعاملوا في أرض المعركة، بكل جدية وبكل حساسية وبكل صدق، عشان ربنا ينجينا وينظف بيوتنا من الألغام اللي ممكن تكون موجودة في التواصل.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: تبقى كل حياتنا متجهة لربنا، دايما كل تصرفاتنا بتبقى خير، وبنبقى دايما كل تصرفاتنا مش منتقدة. فاحنا هنبتدي مع بعض فترة التسبيح بتاعتنا النهاردة بأول ترنيمة معانا، فآتي إليك يا يسوعي أنت المريح.

الترنيمة اللي جاية مع بعض هنرنم ترنيمة روح الله نحن نسأل. دايما لما يكون روح الله جوانا ومالينا بنعرف نسلك كما لروح الله، ثمار روح الله بتظهر علينا وفي تصرفاتنا، مواهب روح الله بتظهر في كل خدمة وفي كل كلمة بنقوم بيها. فتعالوا مع بعض نرنم ترنيمة روح الله نحن نسأل، واحنا بنقول بنطلب روحك يا رب يملانا ويملى حياتنا ويملى بيوتنا ويقود يا رب كل تصرفاتنا. أمين.

إلى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياة الأبدية عندك، مهما بعدنا كده في طريقنا نرجع تاني لربنا ونقول له احنا ازاي غلطنا وكده.

بعيدنا بعيد عنك يا رب، لأن بنعرف الفرق دايما إذا حياتنا ماشية في ضوء ومحبة ربنا وإذا إحنا خطوينا بتبعد شوية. فمع بعض دلوقتي تعالوا نقول لربنا يا أبانا لست أدري، بنقول له وبنعلن أنه إحنا دايما يا رب دايما ماشيين في حماك وماشيين يا رب تحت ظلك، فساعدنا دايما يا رب نكون دايما بنقول لك يا ربي إحنا مش هنبعد عنك وماشيين دايما بخطواتك يا رب.

كتر المشاكل أو الضيقات أو الظروف اللي احنا فيها، ولكن واثقين يا رب في مهارتك الكبيرة جدا، في مهارتك الغالية جدا يا رب، في تشكيلنا كآنية خزفية. تقبل يا رب التشكيل من جديد. تعالوا مع بعض كلنا كده بكل حماس نرنم مع بعض أيها الفخاري الأعظم.

الترنيمة اللي جاية مع بعض هنرنم ترنيمة هل يستطيع الرب بي. أحياناً في وسط كل ضيقتنا وفي كل ظروفنا، أحياناً في وقت ضعفنا الشديد بنقول هو أنا ممكن أرجع بقى كويس تاني، هو أنا ممكن ربنا يعمل مني إناء جديد، يعمل مني عجائب كتيرة، ممكن ربنا يعمل مننا إناء جديد وعمائل عظيمة. ولكن إذا قلوبنا كانت متجهة نحو ربنا، إذا طلبنا ربنا، ربنا دايما هيكون معانا ممسك بإيدينا. فتعالوا مع بعض دلوقتي نقول لربنا هل يستطيع الرب بي، بس مش تساؤل ولكن

كان سؤال ما عندناش ليه إجابة، ولكن يكون عن ثقة إن إحنا بنقول نعم نعم يا رب، هتعمل بينا كل أعمال عظيمة وكل عجائب في حياتنا.

تعالوا مع الترنيمة اللي جاية نرمي كل اتكالنا على ربنا، نقول لربنا كل اتكالي عليك. أنت يا رب اللي ساند مركبة حياتي، أنت يا رب اللي ساند كل تصرفاتي في شغلي وفي بيتي وفي حياتي كلها، هتكل عليك يا رب، وأنت اللي هتقود كل سفينتي.

تعالوا بعد ما نرنمنا هرمي كل اتكالي عليك، بنقول لربنا مفيش أحن منك علينا وعلى حياتنا. أنت يا رب حنين علينا في كل مواقفنا، في موقف الضيق وفي موقف الحزن وفي موقف التعب، بنحس يا رب بإيديك إن هي حنينة علينا. ما بتسيبناش يا رب نعدي بموقف الألم ولا بموقف الحزن غير وأنت يا رب بتكون سندنا، وأنت يا رب بتكون محوط بإيديك علينا. هنعلن دلوقتي ان ربنا فعلا مفيش احن منه على حياتنا.

نرنم مع بعض ترنيمة سلمت قلبي خصصت حبي، بنقول لربنا أنا لك، نقول له النهاردة أنا لك يا رب بجملتي بحواسي بتفكيري بقراراتي، أنا لك يا رب النهارده.

يا رب نأتي إليك في هذا المساء المبارك ونحن نحاول أن نقتدي بمريم التي اختارت النصيب الصالح فجلست عند قدمي سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، فشهد لها يسوع المسيح بأنها اختارت النصيب الصالح. دعنا يا رب في هذا المساء وفي كل مساء وفي كل لحظة من لحظات حياتنا نختار النصيب الصالح، أن نجلس عند قدميك، أن نستمع لك، أن نتعلم منك، أن تكون كلمات الوحي المقدس أمامنا في كل حين وفي كل زمان، في كل المواقف وفي كل الأحداث مع كل الأشخاص. باركنا يا رب في هذا المساء المبارك بالكلمة المحيية. اجعلنا يا رب النهاردة نكسر الكلمة كما نكسر جسدك ودمك الأقدسين، فنتغذى بها ونشبع منها وتفيض في سلوكنا وفي حياتنا في كل مكان وكل زمان. بركة لكل المستمعين في هذا المكان المقدس، بركة لكل أحبائنا المتابعين عبر الشاشات المنتظرون بفرح وحماس أن يستمعوا لكلماتك المحيية فيشبعوا منها ويعيشوا بها وتكون دائما لحياتهم سبب بركة ونعمة. آمين. أحبائي، في هذا المساء المبارك نشترك معا في التأمل في كلمة الله المحية، وأشعر أنها قوية جدا وعميقة في هذا المساء المبارك. كلمات سفر التثنية اللي هنستمع ليها بعد قليل بتضع كل واحد فينا قدام ذاته. بيحدثنا سفر التثنية إن الشعب العبراني، شعب الله المختار، بعد أن خرج من مصر عن طريق البحر الأحمر أو بحر صوف كما يسميه الكتاب المقدس، بدأ الشعب يسير يمينا وشمالا وكأنه يسير ويعود في دائرة مفرغة. فبادر الله الشعب بهذه الكلمات، فيقول سفر التثنية الإصحاح الثالث الآيات 2 و3:

ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية عن طريق بحر صوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دوران، كفاكم دوران.

في هذا المساء المبارك. كفاكم دوران، واتجهوا إلى أو نحو الشمال. الشعب مشي أيام كتيرة في دائرة كأنها مفرغة، ولم يصل إلى الهدف اللي هو بيسعى إليه. فالله خاف إن هم مع كتر الدوران وكتر المشي في البرية هيتعبوا، هيشعروا بالزهق، هيشعروا بالملل، ممكن الهدف بتاعهم أو مبتغاهم يغيب عن عينيهم لأنهم مش عارفين يوصلوا له، فهيصابوا بحالة من الإحباط وفقدان الرجاء. في هذه اللحظة التي يشعر الله أن الإنسان على حافة فقدان الرجاء، التي يشعر الله أن اليأس قد يتملك من الإنسان، حضرتك أو حضرتي أو أنا أو أحبانا المتابعين لنا عبر الشاشات، في هذه اللحظة عينها، في هذه اللحظة بالذات يتدخل الله فيقول الوحي المقدس: كلمني الرب قائلا. الرب يأخذ المبادرة، الله يتكلم مع الشعب ومع موسى. وهذه المبادرة حملت في داخلها أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو كفاكم دوران، كفاكم دوران. والأمر الثاني تحولوا نحو الشمال، يعني غيروا المسار اللي انتوا ماشيين فيه. ممكن تكون ماشي ناحية الجنوب، ممكن تكون ماشي ناحية الشرق، ممكن تكون ماشي ناحية الغرب. لا، الله النهاردة بيقول للشعب تحولوا نحو الشمال. من المؤكد أن الله يعود اليوم بعد هذه الآلاف من السنين ليقول لكل واحد منا اليوم: كفاك دوران، كفاك دوران. من المؤكد أن كل واحد مننا في هذا المساء المبارك يشعر أن هذه الدعوة تنطبق عليه وموجهة إليه، وكان يحتاج أن يستمع إليها في هذا المساء المبارك. كفاك دوران، كفاك دوران. من المؤكد أن الله يريدنا أن نغير مساراتنا، مساراتنا التي قد نكون مقتنعون ومؤمنون ونسير فيها منذ زمن بعيد، وشعرين أن هذه المسارات هي الصح وهي الأفضل وهي اللي هتوصلنا إلى الطريق اللي احنا ماشيين فيه. لكن النهاردة ربنا بيقول لك أن هذا المسار يجب أن يتغير، تحتاج أن تتجه نحو الشمال. من المؤكد أن الله يريد لنا الأفضل من الكف عن الدوران، لأن الدوران لا يأتي أبدا بنتيجة، بتلف وترجع في نفس المكان، تلف وترجع في نفس المكان، تروح وتعمل وتيجي وإلى آخره، وترجع لنفس نقطة الصفر اللي انت بدأت منها. عشان كده انت صعبان على الله النهاردة، الله صعبان عليه انك انت بتلف طول الوقت وترجع لنفس النقطة اللي انطلقت منها، لانك مش عارف الهدف فين. انت عندك قناعة شخصية وهي الى حد ما قد تكون خاطئة، انت مشيت مسافة طويلة والى حد ما قد تكون مشيت او سرت في الطريق الخطأ الذي لا يؤدي الى الهدف الذي تسعى اليه. من ضمن الاهداف اللي ربنا عملها في البرية ان يخلي الشعب يسير 40 سنة حتى يصل ارض الموعد، في حين ان المسافة من مكان ما هو كلمهم الله عند البحر الأحمر لحد أرض كنعان 500 كيلومتر. لو هنتخيل إن الإنسان ممكن يمشي مثلا أضعف الإيمان 10 كيلومتر كل يوم متواصلة، يعني كان ممكن بعد 50 يوم الشعب يعمل إيه؟ يصل إلى أرض الموعد. لكن 50 يوم كملت 40 سنة متواصلة.

600 ألف إنسان اللي طلعوا من أرض مصر لم يصل منهم إلا أقل القليل إلى أرض كنعان. 600 ألف إنسان طلعوا من أرض مصر وعبر البحر الأحمر، ولكن لم يصل منهم إلى أرض الموعد إلى أقل إيه؟ أقل القليل، لأنهم كانوا يسيرون في دوائر مفرغة، لأنهم كانوا يحتاجون أن يسيروا إلى طريق الذي عينه الرب، ولكن هم في حالة تمرد وتذمر طول الوقت على مدار 40 سنة. ما كنا بناكل، ما كنا بنشرب عند المصريين، ما كان بيفضل عننا الأكل، ما كنا مرتاحين، ما كنا متأمنين، رغم أن الله عمل معاهم ما لا يعمل. عشان كده النهاردة ربنا جاي يقول لك كف عن الدوران واتجه نحو الشمال. من المؤكد أن الله يريد اليوم أن يغير أزمنة كل واحد فينا. من الله من المؤكد يريد أن يغير الأزمنة لكل واحد فينا. نسمع كده في سفر دانيال: أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا. من إمتى؟ من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. وهو يعمل إيه؟ يغير الأوقات والأزمنة. الله يغير الأوقات والأزمنة، الأزمنة الصعبة والأوقات المريرة والأوقات اللي فيها يأس والأوقات اللي فيها إحباط. الله يريد في هذا المساء المبارك أن يغير لكل واحد منا هذه الأوقات. الناس المتألمة والناس الحزينة والناس المهمومة والناس اللي بتشكو من العوز والناس المريضة والناس اللي فقدت حد عز عليها، الله يريد في هذا المساء المبارك أن يغير الأوقات ويغير الأزمنة، فيعطيك زمنا جديدا ويعطيك أوقاتا مختلفة عن الأوقات الصعبة التي مررت بها. وهو يغير الأوقات والأزمنة. يعمل إيه؟ يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. غريبة أن ربنا يعطي الحكماء حكمة. ما هم حكماء، بس حكماء في أعين إيه؟ أنفسهم. حكماء في أعين هذا العالم الشرير، حكماء في أعين هذا العالم اللي مسيطر عليه إبليس. لكن لما الله يعطيهم حكمة، هيعطيهم حكمة إيه؟ سماوية. هيعطيهم حكمة نورانية، هيعطيهم حكمة إلهية مختلفة عن الحكمة بتاعة العالم اللي احنا بنسعى إليها. من المؤكد أن الله يريد اليوم لك أزمنة البركة وأزمنة النجاح وأزمنة النعمة وأزمنة الرخاء وأزمنة الشفاء وأزمنة التعزية. ربنا عايز لك النهاردة زمن جديد. بيعجبني ويبهرني سيدنا يسوع المسيح، ونشكر الله ان القديس يوحنا سجل هذه الآية او هذه الرغبة، يوحنا 10:10 لما المسيح يقول اتيت لكي ما تكون لكم حياة وتكون ايه؟ اوفر او افضل. اوعى تفتكر ان الله فرحان وانت متألم وانت محتاج وانت معوز وانت مهمش وانت منبوذ وانت مكروه وانت مش محبوب وانت فاشل. لا لا خالص. الله يريد الانسان ان يعيش في حياة فيها وفرة وفيها رخاء وفيها افضلية، يعيش في زمن في نجاح، في زمن في بركة، في زمن في نعمة. السفر التثنية 28 يقول لنا كده، الإصحاح 28 والآية 13، ويجعلك الرب ايه؟ رأسا لا زنبا. يجعلك الرب رأسا لا زنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط. تكون في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط. اذا سمعت لوصايا الرب الهك، الشرط اهو، إذا سمعت لوصايا الرب إيه؟ إلهك. والشرط بتاع النهاردة هو ما قرأناه منذ لحظات: كفاكم دوران. كفاكم دوران. إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل وتعمل

لا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها. ما الناس اللي هم لسه بيلفوا ويدوروا ماشيين وراء آلهة أخرى غير الإله اللي احنا متعودين عليه، ماشيين وراء إله في العالم اسمه الغنى، وراء إله اسمه الجمال، وراء إله اسمه المتعة، وراء إله اسمه المناصب، وراء إله اسمه الشهرة. ماشيين الناس ماشيين وراء إله كتيرة في العالم. النهاردة ربنا بيقول لك ما تمشيش وراء هذه الإله، خليك معايا أنا. أول فكرة النهاردة أحب نتأمل فيها: كفاك دوران وانشغال بالماضي. كفاك دوران وانشغال بالماضي. لفترة مش قليلة ومش قصيرة كان صموئيل ينوح على شاول، لدرجة ان ربنا جاله خصيصا وقال له حتى متى دي تفيد ان المسافة عملت ايه، طولت خالص. حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته أن يكون ملكا على إسرائيل؟ حزن صموئيل فترة كبيرة، وطبعا أكيد الشعب كان حزين معاه لأن هم اللي طلبوا أن يكون ملك عليهم وربنا أداهم شاول، وشاول بدأ صحيحا ولكن لم ينتهي بنفس البداية. بدأ مع الله ولكن انتهى بعيدا عن الله. بدأ مطيعا لإرادة الله ولكن انتهى بمعصية لإرادة إيه؟ الله. فربنا النهاردة بجاي يقول لشاول كده: إلى متى، حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته أن يكون ملكا على إيه؟ إسرائيل. املأ قرنك دهنا وتعالى أرسلك إلى يسى البيت لحمي، اللي من بيت لحم، لأني قد رأيت في بنيه ملكا. هنتوقف بعد شوية عندي قد رأيت هدية. وهنا نلاحظ أن صموئيل كان عامل إيه؟ مشغول بالماضي. يعني صموئيل كده من وقت ما ربنا رفض أن شاول يكون ملك على إسرائيل وهو قاعد مشغول. طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أصرف إزاي؟ طب الشعب إزاي يعيش من غير ملك؟ طب ربنا اللي زعلان من شاول دوه، طب شاول هيتصرف إزاي؟ طب مين هيكون ملك بعد شاول؟ طب ربنا هيختار ملك تاني؟ أسئلة كتيرة جدا جدا راحت تتردد على ذهن صموئيل النبي، وعشان كده أخذ فترة طويلة هو عامل إيه؟ ينوح وحزين على إيه؟ على شاول. وكلنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده، بنبص ورانا على مشروع بدأنا فيه وما كملش وقاعدين نبكي على لبن المسكوب. المشروع خسر، المشروع ما كملش، المشروع ده أنا كنت باني عليه أحلام وطموحات كتيرة، ده أنا كنت هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بس في لحظة المشروع ده عمل إيه؟ انتهى. وأنا لسه قاعد عامل إيه؟ مشغول بخسارة المشروع بتاع الماضي دوه. وخلي بالك من أقوى أنواع الأسلحة اللي بيستخدمها إبليس عدو الخير مع كل واحد فينا، من أقوى الأسلحة، مش الوحيد، من أقوى الأسلحة اللي إبليس بيستخدمها معانا انشغالنا بالماضي. فاكر ده انت كنت بتعمل كذا وكذا، ده انت كنت بتعملي كذا وكذا، ده انت لما ما عملتش كذا حصل لك كذا، انت لو كنت سمعت كلام كذا كان حصل كذا. وطول الوقت إبليس يحاربنا بإيه؟ بالماضي. طول الوقت إبليس يعمل إيه؟ يحاربنا بالماضي. عشان كده إبليس كان بيحارب صموئيل ويقول له: مش انتوا اللي اخترتوا شاول ملك على إسرائيل؟ مش انتوا اللي كنتوا عايزين ملك؟ مش انتوا اللي طلبتوا من ربنا ملك؟ بيقول لهم كده قديس بولس في سفر أعمال الرسل الإصحاح 13: ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس، رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. الفترة اللي حكمها شاول للشعب الإسرائيلي كانت 40 سنة، وداود حكم 40 سنة، وسليمان حكم 40 سنة. الثلاث ملوك قبل المملكة ما تنقسم كل واحد فيهم حكم 40 سنة الشعب الإسرائيلي. عشان كده النهاردة صموئيل في حالة لا يرثى لها، ان قاعد أسئلة كتيرة بتعمل ايه بتتردد في ذهنه، لكن ربنا النهاردة يقول له:
إلى متى، حتى متى تنوح علينا؟

ايه على شاول، وانا قد رفضته ان يكون ملكا على اسرائيل، املا قرنك دهنا وتعالى فكي ارسلك الى يس البيت لحمي لاني رايت في بنيه ايه ملكا. خلي بالك من هذا السلاح اللي بيستخدمه معاك ابليس، سلاح الماضي، انشغالك بالماضي طول الوقت. الاحباء اللي فرقناهم في الماضي خلاص نقلب الصفحه، المرض اللي كان في الماضي خلاص نقلب الصفحه، الخساره اللي كانت في الماضي خلاص نقلب الصفحه، الناس اللي جم من ورا وطعنونا بسكينه متلمه خلاص نقلب الماضي، المشروع اللي كنت بفكر فيه وما عرفتش اعمله خلاص نقلب الماضي. انا دايما بحب اكد على هذا الموضوع، ان الطبيعه عندما وهبتنا الاعين، وهبتنا الاعين منين؟ من الامام. كان ممكن نقول ايه؟ ربنا ممكن يدينا اربع عيون، واحدة يمين، واحدة شمال، واحدة ورا، واحدة قدام، عشان طول ما انا ماشي ابقى شايف كل حاجة بتعمل ايه بتحصل حواليا. لكن ربنا لما ادانا العينين اداهم لنا من قدام عشان يعلمنا دايما النظر للامام، السعي للهدف اللي احنا ايه ماشيين فيه. الماضي خلاص، الماضي عدى، صعب نتحكم فيه وصعب نرجعه تاني وصعب نعوض اللي حصل فيه، لكن ممكن اعمل ده في المستقبل، ممكن اعوض في المستقبل، ممكن افكر في المستقبل بطريقة جديدة، ممكن احاول اعمل اصدقاء جيدين، ممكن احاول اعمل دراسة جدول مشروعي بشكل كويس عشان ما يخسرش زي ما حصل فين في الماضي. فاحد الاسلحة اللي بيستخدمها ابليس مع كل واحد فينا الانشغال بالماضي. هل تعلم ان ابليس يكبلنا بالماضي؟ يكبلنا. وانا بكلم حضراتكم دلوقتي، انت بتتذكر معايا الشريط السينمائي اللي جوه مخك بيتذكر دلوقتي، بيتذكر وانت صغير لما المدرس في الفصل ضربك، لما المس في مدارس احد شخطت فيك، لما كنت مش عارف بتعمل ايه والاب او الام عنفوك في البيت، قاعد المخ يعمل ايه؟ يسترجع كل اللي حصل في الماضي، قاعد تسترجع الشخص اللي فقدناه من 20 سنة وخلاص يعني الموضوع انتهى، لكن لسه بنفكر في احبائنا اللي فقدناهم، لسه بنفكر في المشاريع اللي خسرناها، لسه بنفكر في الناس اللي كنا واثقين فيهم لكن ما طلعوش اهل للثقه. الشريط دايما شغال، دايما شغال، وده من ابليس. ابليس دايما عايزنا مكبلين في الماضي باستمرار باستمرار عشان لا نتطلع الى المستقبل، لا نطمح الى المستقبل. اخونا اديسون لما عمل المصباح الكهربي كان حاول 999 مرة ونجح في المرة الالف. بعد ما نجح في المرة الالف يقول ايه؟ مش يندم عن الماضي، يقول لا انا كده اتعلمت 999 طريقة ما اعملش بيهم المصباح الكهربي. انا كده اتعلمت 999 طريقة ما اعملش بيهم المصباح ايه الكهربي. يعني حتى محاولات الفشل حولها الى ايه؟ الى ايجابية، حولها الى ايجابية. وده الانسان المسيحي الحقيقي الصالح اللي دايما عينيه زي عينين يسوع المسيح. يقول لنا كده اشعياء النبي ان يسوع المسيح كان ماله الفتيلة المدخنة مالها لا يطفئها، والقصبة المردودة مالها لا يكسرها. يقوم كده المسيح يشجع ده ويشجع ده، ويمسك ايد ده ويطبطب على ده ويحن على ده وينقذ ده ويشبع ده ويقوم ده من الموت ويغفر خطايا. طول ما المسيح ماشي يعمل ايه؟ يجول، يعمل ايه؟ يصنع خيرا. الانسان المسيحي كده ما يتكبلش بالماضي زي ما حصل مع صموئيل ايه؟ مع صموئيل النبي. هل تعرف ان تعويضات الله النهارده بالنسبة لك وبالنسبة لك وبالنسبة لي وبالنسبة لأحبائنا اللي بيتابعونا عبر الشاشات غير طبيعية؟ تعويضات الله لكل واحد فينا غير طبيعية. بس يمكن الشعب الإسرائيلي لما شاف إن شاول أخطأ وما سمعش الكلام الله حسوا إن دي نهاية العالم خلاص، لكن لا، ربنا يعمل إيه؟ يعوضهم عن شاول بمين؟ بداود. يقول لهم كده بولس الرسول في أعمال 13، ثم عزله اللي هو شاول يعني، وقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا، إذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب إيه؟ حسب قلبي، الذي سيصنع كل مشيئتي، الذي سيصنع كل إيه؟

مشياتي. اداهم داود اروع من شاول بمراحل كتيرة جدا جدا، وشهاد له الوحيد الذي شهد له ان هو حسب قلب ايه؟ قلبه حسب قلب الله. ومين هو داود؟ ايه النبي. عايزك النهارده تفتكر معايا الكلام اللي قلناه من شويه، اللي قاله ربنا لصموئيل: لاني رايت في بنيه ايه ملكا. الله يرى ما لا نراه نحن. الله يرى ما لا نراه ايه نحن. يعني انت ممكن تقول الشاب ده وهيكون ابونا في المستقبل. ايوه الشاب ده ربنا هيختاره يكون ابونا في المستقبل. طب البنت دي هتكون رهبة. ايوه ربنا هيختار البنت دي عشان تكون رهبة. طب الشاب الغلبان ده ممكن يكون حاجة في المستقبل. ايوه هيكون الشاب ده حاجة في المستقبل، هيكون مجدي يعقوب، وهيكون احمد زويل، وهيكون نجيب محفوظ، وهيكون وهيكون وهيكون الى اخره. عشان كده النهاردة ربنا بيقول اللي انا شايفه غير اللي انتوا شايفينه. انتوا شايفين ان الدنيا ضلمة، وان الدنيا فيها احباط، وان الدنيا فيها يأس، وان ما فيش رجاء، وان ما فيش امل، وان ما فيش نجاح، وان ما فيش تعزية، وان ما فيش صحة، وان ما فيش شفاء. لا، ربنا النهاردة بيقول لك انا ارى ان في تعزية وفي رجاء وفي نجاح وفي ازمنة تعويضات رائعة جدا. اخونا مايكل انجلو هذا النحات العظيم الايطالي لما كان يشوف اي قطعة رخام كده يقول ما اجملك، وهي قطعة رخام عادية خالص كده، لان هو كنحات عارف ان ممكن من جوه هذه القطعة ممكن يعمل ايه حاجة عظيمة جدا. النحات بيعرف قيمة الصخور اللي قدامه، والله بيعرف قيمة النفوس اللي هو جبلها وخلاكها وصنعها، وعارف هي ممكن توصل لفين. عشان كده النهاردة عايزك تآمن كمان بإمكانياتك الشخصية. كل واحد فينا عنده إمكانيات رائعة جدا جدا، بس لو زي ما بيقولوا كده أطلقنا لها إيه العنان، لو سمحنا نفسنا كده إن حد يقودنا وحد كده يساعدنا وحد يشجعنا كده ويطلع الإمكانيات اللي جوانا كده، هو أنت نفسك هتبقى منبهر. معقولة أنا في يوم من الأيام ما كنتش أحلم إن أجف هنا وأقول كلمة، ما كنتش أحلم إن أجف هنا وأرنم ترنيمة، ما كنتش أحلم إن أنا أكون خادم في اجتماع مبارك زي كده، ما كنتش أحلم إن أنا أكون بخدم في خدمة المرضى، إن أنا أكون مسؤول من اجتماع شباب، إن أنا أكون بخدم في إيمان ونور، إن أنا كلنا قلنا هذه الكلمات، لكن الله كان رأى فينا إن أبونا أيوب هيكون في يوم من الأيام كاهن. ورأى فينا ان فلانة ده هي هتكون راهبة، ورأى في فلان ده هو ان هيكون مرنم، ورأى فيك انك هتكون انسان صالح. الله رأى. فلما الله يرى لازم تساعد ان هو يعمل ايه؟ يحقق هذه الرؤية. مرات كتيرة بيسيطر علينا ابليس بهذا اليأس وهذا الاحباط، لكن الله يريد ان هو يدينا هذه التعويضات. نسمع كده في سفر يوئيل الإصحاح الثاني هذا الكلام الجميل: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها إيه الجراد. والكتاب غريب أن يوصف لنا هذا الجراد، الجراد الغوغاء، الجراد القمص، الجراد الطيار. يعني يا ابونا القمص والغوغاء والطيار؟ يعني الجراد اللي طلع من البيض بتاعه، يعني الجراد اللي نبتت ليه أجنحة، يعني الجراد اللي بيعمل ايه؟ اللي بيطير. يعني جراد فعلا اكل كل اللي كان بين ايدينا. لكن حتى لو كان الجراد ده اللي بيطير اللي نبتت ليه أجنحة اللي طلع من البيض اكل ما لنا، الله يعطينا ايه؟ تعويض عن هذه ايه السنين التي اكلها ايه الجراد. جيش العظيم الذي ارسلته عليكم فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجابا، الذي صنع معكم عجابا. ولا يغزى شعبي لحد امتى؟ الى الابد. ولا يغزى شعبي الى الابد. ويكمل كده: وتعلمون اني انا في وسط ايه اسرائيل، واني انا الرب إلهكم وليس غيري. ولا يغزى شعبي الى الابد. بيكرر نفس الكلمه تاني: ولا يغزى شعبي الى ايه؟ الى الابد. طول ما انت ماشي ورا الله، طول ما انت ماسك فيه، طول ما انت

مؤمن بي لن تغزى أبدا إلى الأبد. إلى الأبد لا يغزى الإنسان إيه؟ الله، لأنه الله يقود الإنسان إلى إيه؟ إلى الأبد. وبعدين بيكمل كده عن التعويضات دهية في سفر أشعياء 61 يقول كده: عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم، مش بهجة مؤقتة، مش بهجة ليها عدد معين من السنين، بهجة أبدية يعني بلا نهاية، بهجة بلا إيه؟ بلا نهاية. وفي سفر زكريا يؤكد على هذه التعويضات، فيقول كده زكريا 9:12: إني أرد عليكم ضعفين، إني أرد عليكم إيه؟ ضعفين. عشان كده كان سموئيل مشغول بشاول واللي حصل مع شاول، وانه عصى امر الله، وان الله رفض ان يكون شاول ملك على ايه؟ على اسرائيل. عشان كده النهارده انا كمان بشجعك وبشجع نفسي وبشجع احبائنا المتدينين عبر الشاشات: لا تستمر في الحزن والاشترار على عمل قمت به واستغرق وقتا طويلا وفي نهايته كان الفشل. لا تستمر في الحزن والاشترار على عمل استغرق منك وقتا طويلا وجهدا طويلا واموالا كثيرة وتفكير وسهر وتعب واستشارات ووسائط و و و وبعد كل دوة لقيت هذا العمل عمل ايه؟ انهار وفشل. خلاص اللي حصل حصل، مش ينفع انك انت تستمر في الحزن كده وتقعد كل شوية: اصل انا كنت عملت، اصل انا غلط، اصل انا ما عملتش كذا، اصل انا كان لازم اسمع كلام كذا. خلاص اللي حصل حصل، مش ينفع نرجع تاني. خلاص دي حرب ابليس على كل واحد فينا، ان يخلينا اسرى الماضي، زي ما حصل النهارده مع مين؟ مع سموئيل. عشان كده ربنا النهارده وهو بيكلمه، انا حاسس بيكلمه بشكل كده ايه، شويه في شده او عنف كده: الى متى تحزن على شاول وانا قد رفضته ان يكون ملكا على اسرائيل؟ قم بقى املا قرنك بالزيت وتعالى هتعمل واحد من ثلاثه. كان ربنا بيكلم سموئيل بهذه ايه؟ بهذه اللهجه، لان سموئيل كان طول في الحزن، كان طول في الاشترار، كان طول في طرح الأسئلة، كان طول في التفكير، وقاعد عايل الهم إيه اللي هيحصل الفترة الجاية. لا تستمر في الحزن على أي تجربة مررت بها. يمكن تكون مريت بتجربة عاطفية، يمكن تكون مريت بتجربة إنسانية، يمكن تكون مريت بتجربة أسرية ولم تكتمل، أيا كان السبب، ايا كان السبب، انت غلطان، الطرف الثاني اللي غلطان، كان في اطراف اخرى اتدخلت وبوظت هذه العلاقه العاطفيه والانسانيه والاسريه، ايا كان اللي حصل، خلاص نرمي ورا ظهرنا ونبدا صفحه ايه؟ صفحه جديده، نبدا صفحه جديده. لا تستمر في الحزن بسبب امور بداتها ولم تكملها. يعني وعدت ربنا في شهر ديسمبر اللي فات انك انت خلال 2026 هتعمل 1 2 3 4 على المستوى الروحي وعلى المستوى الانساني وعلى المستوى الدراسي وعلى مستوى شغلك وعلى مستوى اسرتك. كنت قدمت وعود كتير جدا ربنا وبدأت في شهر يناير كويس وبحماس، لكن لما جه فبراير الحماس خف شوية، دخلنا على مارس الحماس خف خالص، وصلنا لشهر ابريل كان الحماس بينطفي، دخلنا في شهر مايو الحماس انتهى خلاص كده، اللي وعدنا ربنا بيه في شهر ديسمبر مش موجود خلاص، هنقطف في شهر 8 انتهى خلاص. مش مشكلة، نبدأ تاني من جديد ونبدأ نوعد ربنا من جديد. ان سقطت يا عدوتي اللي يحصل لا تشمتي بيه، اقوم مرة تانية، اقوم واشجع نفسي كده واخد تشجيع من الناس اللي حواليا واقرا كلمه الله تشجعني عشان ابدا مره ايه؟ مره تانيه. لا تستمر في الحزن بسبب خطايا ارتكبتها او ضعفات نالت منك في وقت ايه؟ معين. احنا بنقول كده بكل شجاعه: الجميع عملوا ايه؟ زاغوا وعملوا ايه تاني؟ وفسدوا وعملوا ايه تاني؟ اعوزهم مجد ايه؟ الجميع ده اللي هو انا اول واحد وانتوا بعديه والمتابعين لنا عبر الشاشات بعدينا،
كلنا زغنا وكلنا فسقنا.

جسدنا وكلنا اخطانا وكلنا ضعفنا وكلنا عملنا خطايا وكلنا ارتكبنا ذنوب وكلنا قصرنا وكلنا اهملنا وكلنا كذبنا وكلنا عملنا كل اللي ممكن عايز تقوله قوله. لكن ده مش نهاية العالم، ده مش نهاية العالم. احنا يوجد لنا رجاء حسب ما بيقول كده ابونا ايوب في 5:18، وتطمئن لانه يعمل ايه؟ يوجد رجاء، يوجد رجاء ان ربنا النهارده بيقول لك هات ايدك، تعال نقوم مع بعضينا، تعال نمارس سر الاعتراف، تعال نتناول من جسد الرب ودمه، تعال نفتح كلمه الله المحيه ونشبع منها ونتقدم للامام، تعال نبدا صفحه جديده، تعال نفتح مشروع جديد، تعال نتعلم لغه، تعال نتعلم صنعه، تعال نفتح الابواب من تاني ربنا يدخل حياتنا ويملك ايه؟ ويملك عليها. عايزك تتذكر ما قال القديس بولس ايها الاخوه، بيقول لهم كده في اهل فيليبي، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، يعني انا ما وصلتش لسه، انا ما وصلتش، ولكني افعل شيئا واحدا. ايه هو الشيء ده؟ هو اذ انسى ما وراء واعمل ايه؟ وامتد الى ما هو ايه؟ قدام. انسى ما وراء، ده بيقول لهم ده انا كنت مجدف، ده انا كنت مضطهد للمسيح، ده انا كنت مضطهد، ده انا كنت بعمل حاجات صعبة جدا جدا، بس خلاص النهاردة انا بنسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه؟ الى ما هو قدام. عشان كده النهاردة انا نفسي انك انت تصدقني، ونفسي انك انت تصدقيني ان التعويض واقف على باب البيت عندك. التعويضات الالهية السماوية واقفة على باب بيتك. زي ما مين واقف تاني؟ يسوع المسيح يقول لنا كده في رؤيا 23، ها انا ذا اعمل ايه؟ واقف على الباب واعمل ايه؟ واقرا، ان فتح احد ادخل اليه واتعشى معه، وهو يعمل ايه؟ ويتعشى معي. هو المسيح حط شرط انك انت اللي تفتح. فالتعويضات النهارده واقفه على باب بيتك، التعويضات النهارده واقفه عند احزانك، التعويضات النهارده واقفه عند اوجاعك، التعويضات النهاردة واقفة عند أمراضك، التعويضات النهاردة واقفة عند خيبات الأمل اللي مريت بيها، والسقطات والضعفات والإخفاقات والفشل، و التعويضات النهاردة واقفة على باب بيتك. افتح الباب النهاردة عشان التعويضات تعمل ايه؟ تدخل النهاردة. التعويضات النهاردة واقفة على عتبة تفكيرك. لو انت النهاردة مصدق هذا الكلام ان ربنا عنده تعويضات، مصدق هذا الكلام، هتخلي تفكيرك النهاردة ينشغل بهذه التعويضات، وتقول فعلا أبونا عنده حق في الكلام اللي قاله النهاردة. ده أبونا قال كلام من الكتاب المقدس، والكتاب المقدس عمره ما يعمل ايه؟ ما يقول حاجة ما حصلتش أو مش هتحصل. التعويضات النهاردة موجودة، موجودة على عتبة تفكيرك. علمونا كده حبانا بتوع علم النفس ان 90% من مخاوفنا اللي في دماغنا او في تفكيرنا ملهاش اساس في الواقع. يعني كل 10 حاجات انت خايف منهم او قلقان منهم، في 9 منهم هم مش موجودين اصلا. بس مين اللي خايف منهم؟ انا اللي خوفت نفسي منهم، انا اللي خوفت نفسي من ال9 حاجات دهية. النهاردة انا بقول لك اشحن تفكيرك النهاردة بالرجاء، واشحن تفكيرك النهاردة بالتعويضات، واشحن تفكيرك النهاردة بان الله حاضر في حياتك، وان الله هيعمل اعمالا ترى بها عجبا. اشغل بالك النهاردة ان التعويضات على حافة قلبك. التعويضات واقفة على باب بيتك، التعويضات واقفة عند تفكيرك، التعويضات واقفة على حافة ايه؟ على حافة قلبك. ألم يقل الكتاب يا بني اعطني ايه؟ قلبك. وبعد كده يحصل ايه؟ ولتلاحظ عيناك طرقي. انت بس اديني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه؟ عيناك طرقي. عشان كده النهاردة محتاجين نفكر في هذه الفكرة. الرجاء فين في تفكيري؟ الرجاء فين في بيتي؟ الرجاء فين في قلبي ومشاعري وحسيسي؟ هل انا النهاردة فعلا مصدق هذا الكلام اللي قاله يسوع المسيح، انا واقف على باب واقرع، ان فتح احد ادخل اليه ويتعشى معي وانا معه؟ لو انا مصدق هذا الكلام هصدق ان التعويضات على باب بيتي، على تفكيري، وعند ايه؟ مدخل قلبي. مشهد رائع جدا في سفر الملوك الاول بيقول عنه إليه

ايليا النبي. ايليا النبي لما اتضايق من الشعب شويه كده ولجوهم كده يعني مش مش مش مش راسين على بر كده، قال لهم الايه الشهيره اللي احنا كلنا ايه عارفينها: فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال، فتقدم ايليا الى جميع الشعب وعمل ايه وقال: حتى متى؟ حتى متى كده في في في مده طويله. ادم قال حتى متى زي ما ربنا قال لصموئيل، يبقى هنا في مده طويله. حتى متى تعملوا ايه؟ تعرجون بين الفرقتين. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاعملوا ايه؟ فاتبعوه. لو ربنا هو الاله فاتبعوه خلاص، وان كان البعل فاعملوا ايه؟ اتبعوه برضو. يعني ايليا اداهم الحريه، عايزين تمشوا ورا ربنا امشي، عايزين تمشوا ورا البعل اعملوا ايه؟ امشوا. النهارده احنا بنقول لك هذه الايه: الى متى تعرج بين الفرقتين او بين الطريقين؟ هو انت مؤمن ان الله هو اله التعويضات؟ هو انت مؤمن ان الله ممكن يعوض عن خسائر الماضي؟ هو انت مؤمن ان الله ممكن يعمل منك ومني نسخة وطبعة جديدة مزيدة ومنقحة، والناس لما تقراها تفرح بيها كده وتبقى معجبة بهذه الطبعة او بهذه النسخة؟ انت مؤمن بهذا ولا مش مؤمن بهذا؟ ما على حسب ايمانك هيكون ليك. لو انت مؤمن هيكون ليك هذا، لو انت مش مؤمن الموضوع بيعمل ايه؟ بينتهي. عشان كده هو النهاردة عندنا دعوة للتفكير، واحنا النهاردة بنسمع النصيحة بتاعت ربنا للشعب العبراني: كفاكم دوران، واتجهوا نحو ايه؟ الشمال. هفكر معاك كده في كم حاجة، يمكن لما تسمع هذه الحاجات تقول انا الحاجة دي تنطبق عليا. فالنهاردة وانت مروح وبعد ما تروح تفكر في هذا الشيء، عشان يمكن هذا الشيء يساعدك انك تعمل ايه؟ انك تكف عن الدوران. الدوران اللي هو ملوش نتيجة وملوش هدف ومش هيوصل لمكان معين. لا، ده انت بتلف وترجع في نفس المكان، تلف وترجع في نفس المكان. لا، النهاردة ربنا بيقول لك اعمل ايه: كفاك دورانا واتجه نحو ايه؟ الشمال. الله النهاردة يدلنا على طريق جديد، يدلنا على الطريق اللي يودينا للهدف ايه بتاعنا. ما الذي يجعلك تدور حول نفسك في نفس المكان كما كان يفعل الشعب العبراني؟ اسأل نفسك النهاردة كده. الشعب العبراني كان لما يلف ويدور حوالين نفسه كده، انت النهاردة ايه اللي بيخليك تلف وتدور حوالين نفسك؟ هل هي شهوة؟ هل هي متعة؟ هل هو منصب معين؟ هل هو نجاح وواجهة اجتماعية كده عشان الناس يشاوروا عليك ويقولوا فلان راح، فلان جه، فلان عملت، فلان سوت؟ ايه النهاردة اللي بيخليك كده بتلف وتدور حوالين نفسك؟ بتسعى انك تكون من اهل العالم ولا من اهل السماء؟ بتسعى انك تكون ماشي مع الله ولا ماشي مع البشر؟ بتسعى انك انت ترضي ربنا ولا بس قاعد ترضي الناس اللي حواليك، تعمل اللي الناس عايزينه وتفكر زي ما الناس بتفكر وتمشي زي الناس ما ماشية؟ هم اصل قالوا كده يا ابونا، وانا اسف في المثل يعني، ان نزلت بلد اما تعبد العجل اعمل ايه؟ حش ورميله. انا لازم اعمل كده يا ابونا غصب عني. لا، مين قال لك كده؟ انت مدعوين ان احنا نمشي عكس التيار. الانسان المسيحي مدعو يمشي ان يسير عكس التيار. الناس مش بتسامح، مدعو للمسامحة. الناس مش بتغفر، هو مدعو للغفران. الناس مش بتعطي، هو مدعو للعطاء. الناس مش بتصبر، هو مدعو للصبر. الناس بتفقد الرجاء وعندها يأس واحباط، هو مدعو ان هو يصدر الرجاء والامل للاخرين. عشان كده النهاردة فتش كده جواك واسأل نفسك كده، ايه اللي ممكن يخليك بتلف وتدور حوالين نفسك؟ وممكن تكون مش واخد بالك على فكرة، عند كل ما تعمل كده بحسن نية. فسواء النهاردة اما تلف وتدور حوالين نفسك بحسن نية او عن فهم، وقف النهاردة، كف عن الدوران النهاردة، عشان ربنا عايزك تعمل ايه؟ تتجه نحو الشمال. عايزك تغير المسار بتاعك، عايز تعمل حاجة جديدة،
عايز يدلك على مكان كده يكون فيه آفاق مختلفة وأشخاص مختلفين، عوالم مختلفة ومكتسبات جديدة كده، هو بدل ما انت قاعد في نفس المنطقة اللي

فيها نفس الميه الراقده الراكده بالكاف، اللي هي ريحتها البيئه اللي انت عايش فيها خلاص ريحتها مش ما تطاقش خلاص. ربنا عايزك تغير هذه البيئه، عايزك تروح بيئه جديده، بيئه صحيه، بيئه فيها سلام، فيها انتاج، فيها ناس كده عندها حماس وعندها شغف، مش ناس كل ما تشوفها كده تحبطك في كل حاجه. الدوله مش عامله حاجه، والكنيسة عايشة في عالم تاني، والكهنة دول الله يساعدهم ومش عارف مين، وكل ما تقعد معاه يصور لك الدنيا ان هي احباط في احباط في احباط. يا ولدي مين اللي قال كده؟ لا، النهاردة ربنا عايزك تطلع لبيئة جديدة، بيئة طموحة، بيئة شغوفة، بيئة فيها كده نجاح، فيها طرق جاية انك تفكر انك تعمل حياة جديدة، انك تبص على الحياة كده من منظور تاني. مش هينفع انك تفضل موجود في نفس المية الراكدة اللي ريحتها مش كويسة، اللي ريحتها خليتك تفقد الروائح الحلوة من كتر تعودك على الريحة بتاعت المية الراكدة، مش عارف تشم الروائح التانية، الروائح التانية الحلوة، ريحة الطموح، ريحة الأمل، ريحة الرجاء، ريحة النجاح، ريحة الكفاح، ريحة انك تبدأ من جديد. حتى لو وجعت تقع وتقف وتقع وتقف وتقع وتقف وتكمل وتبقى فرحان بنفسك انك انت بتعمل ايه، انك انت بتحاول. فتش النهاردة ماذا يجعلك تكف عن الدوران وانت في نفس المنطقة، ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويشغلك طول الوقت؟ انت طول الوقت قاعد كده مشغول بحاجة معينة، ايوه الحاجة دي كويسة على فكرة، بس في حاجات تاني لازم تتعمل، في مناطق تاني لازم نخبط عليها، في اماكن تاني لازم نروحها، في اشخاص تانيين لازم نتعرف عليهم. مش هينفع ان انا اضع نفسي في دائرة مغلقة واقول هي دي حياتي وهي دي دائرتي وانا مش هطلع منها، واللي تعرف احسن لما تعرفوش. لا، النهاردة ربنا عايزك تروح اشخاص تانيين ودوائر تانية واماكن تانية وخبرات تانية. روح اعمل خبرات تانية وافشل مش مشكلة، واعمل خبرات تانية وانجح نص نص، واعمل خبرات تالتة وانجح تلت تربع، هتوصل انك تعمل خبرة ناجحة في يوم من ايه من الايام. لكن انشغالك بحاجة واحدة بس وحس ان هي دي حياتك وهي دي كيانك، ولو فقدتها لو بعدت عنها يبقى دي نهاية العالم، هو ده الدوران الخاطئ. اوعى تكون بتلف وتدور في نفس المكان عشان حاجة واحدة. العالم واسع حوالينا، والاشخاص كتار حوالينا، والخبرات الرائعة مستنيانا، والنجاح ورا الباب اللي هناك دوا. اطلع النهاردة من الحاجة ده هي اللي مسيطر عليك، اللي مقيداك، اللي مكبلاك، عشان هتشوف حاجات تانية غيرها رائعة جدا. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويقيد امكانياتك الكبيرة المتنوعة؟ انا عايزك تفتكر دايما كده الفكرة ده هي، افتكر دايما كده تكوين 1:26 بيقول لك الآية ده هي، ان خلقنا الانسان على صورتنا كمثالنا. يعني الله لو مبدع فانت مبدع، الله لو معطي انت معطي، الله لو بيغفر انت بتغفر، الله لو بيتحنن انت تتحنن، انت جواك الجينات الالهية. بحسب تكوين 1:26 انت في داخلك الجينات الالهية، الجينات اللي تعمل ما لا يعمل، اللي تبدع، اللي تفكر، اللي تنتج، اللي تعمل حاجة جديدة، اللي تبهر الاخرين، اللي كل يوم تطلع حكاية بحاجة مختلفة كده هو، والناس يبقى قاعدين مسمينك يقول لك ايه فلان ده ينام ويقوم يطلع لنا بحاجة جديدة، ينام ويقوم يطلع لنا فكرة جديدة. الناس بتبقى مستنية منك الفكرة الجديدة والطلعة الجديدة والابداع الجديد والموهبة الجديدة وتغيير المكان وتبديل الكراسي، تعمل حياة من لا حياة، تعمل حياة من لا حياة. انت جواك امكانيات رائعة، امكانيات جبارة، انت جواك الجينات الالهية. لو بتتذكر انك انت جواك الجينات الالهية ده هي، مش هتقف ابدا، مفيش حاجة هتحبطك، مفيش حاجة هتمنعك، مفيش حاجة هتوقفك خالص، لان الله من الاف الاف السنين وبيعمل ايه؟ ما زال يعمل. المسيح وكده ابي يعمل وانا ايه اعمل، وهيفضل الله يعمل الى منتهى الاجيال. وانت مدعو انك تعمل وتتحرك وتنتج وتبدع وتفكر وتطلع كل يوم بفكرة جديدة وبحاجة جديدة كده هو تخليك فرحان بنفسك وتكون مصدر فرح للآخرين. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويخيفك فيفقدك الثقة في نفسك
وفي من

حولك. من ضمن الحروب الشديدة اللي بتحصل مع كل واحد فينا ان في ناس يفقدوك الثقة في نفسك. انت مش هتعرف، انت مش هتقدر، انت حاولت قبل كده وما نجحتش، الموضوع ده اكبر منك، الموضوع ده عايز حد تاني ايه غيرك. ما تفقدش الثقة في نفسك، اياك ان تفقد الثقة في نفسك. انت ده اللي حواليك يمكن غيرانين منك، يمكن بيحقدوا عليك، يمكن عارفين انك انت هتنجح فبيحاولوا باي طريقة يعملوا ايه ان يفقدوك الثقة في نفسك وانك انت ممكن تقدر. لا، انت قول نفسك كده انا عندي الثقة، وحتى لو عملت وفشلت هحاول مرة تانية وهحاول مرة تالتة وهحاول 999 مرة، زي ما توماس عمل ايه، توماس اديسون عمل ايه، حاول 999 مرة وفي المرة الالف عمل ايه، اشعل المصباح ايه الكهربي. ما تخليش حد حواليك يفقدك الثقة في نفسك ولا في امكانياتك ولا في حضورك ولا في ايمانك ولا في معتقداتك ولا في شخصيتك ولا في اي حاجة انت تملكها. انت تقول نفسك كده انا انسان قوي، انا عندي ثقة في نفسي، انا انسان رائع جدا، انا ممكن احاول، انا مش هيأس، انا مش هفشل، انا انسان رائع جدا. عشان كده النهاردة خلي عندك النهاردة هذه الثقة فين؟ في نفسك. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويمنعك من التحليق نحو السماء المرتفعة وتعيش نسرا؟ خلي بالك، خلي بالك، أنت خلقت لكي تكون نسر، أنت خلقتي لكي تكوني نسر، أنت مكانك هو أن تحلق في السماء، ده المكان الطبيعي بتاعك، ولا تتنازل عن هذا المكان انك انت تحلق في السماء. مكانك الطبيعي انك انت نسر، والنسر ما ينساش ان هو نسر، حتى لو حصل له ضعف، حتى لو جنحته طارت عن اللزوم، حتى لو حوافه زادت شوية، حتى لو المنجار بتاعه كده هو بدأ يلف ناحية بوجه، بياخد فترة استراحة محارب ويرجع نسر زي ما هو تاني. ما تنساش انك انت نسر، ما تنساش انك انت نسر. والكتاب قال لنا كده هو ترفعون أجنحة كإيه؟ كالنسور، كالنسور. احنا وضعنا، احنا شغلتنا، احنا طبعنا ان احنا نكون نسور، والنسور ما كان انها تعمل ايه؟ تحلق في السماء طول الوقت. هو ممكن ينزل لحظة كده يخطف سمكة من البحر كده، بس بيعمل ايه؟ بيطلع تاني. النسر مكانه فوق مش مكانه على الارض. انت نسر، انت نسر. أحبائنا اللي بيتابعونا عبر الشاشات، أنتم نسور، لا تنسى هذا، أنك نسر، والنسر مكانه فين؟ في السماء. ما الذي جعلك تدور في نفس المكان وتؤجل توبتك وتربح خلاص نفسك وحياتك الأبدية؟ الكتاب بيقول كده اليوم إيه اللي يحصل؟ إذا سمعتم صوته، ما تعملوش إيه؟ لا تقسوا قلوبكم زي ما عمل الشعب العبراني في البرية. الشعب العبراني كان طول الوقت متذمر على ربنا ومتمرع على ربنا، رغم ان عمل معاهم ما لا يعمل، يعني من وسلوى طازة يوميا، عمود غمام ماشي معاهم طول النهار عشان يحميهم من ايه؟ من الشمس، وعمود النار عشان يعمل ايه؟ يقوتهم في الليل في الضلمة، ومية معدنية، معدنية دي على مسؤولية الشخصية يعني كده، اداهم ربنا مية معدنية من قلب الجبل عشان يشربوا منها بعد ما كانوا يجوا المرة المية مرة، موسى ضرب الجبل فطلع مية معدنية. يعني انت بتاكل اكل طازة ودليفري كمان لما يجيلك لحديك، مش انت ما تروح تعمل ايه، تجيبه من مكان بعيد، وعندك عمود غمام وعندك عمود نار وعندك مية معدنية وعندك ربنا حارسك 40 سنة في البرية. ربنا بيحرسك، ربنا بيهتم بيك، ربنا بيعتني بيك، عايز ايه تاني؟ رغم كل هذا كانوا يتمردون على الله وكانوا يتذمرون على ايه؟ على الله. عشان كده النهاردة ما تأجلش التوبة بتاعتك، وما تأجلش خلاص نفسك، وما تضيعش حياتك الأبدية. بحب اقول دايما كده، انا بشكر الله يعني من الاباء الكهنة اللي بيقعدوا وقت طويل في كرسي الاعتراف، مرات الله يشهد بهذا يعني ان بقعد بالساعات في كرسي الاعتراف، بالذات مثلا في ايام شهر كيح كده هو، يبقى الشعب يصلي كيح

كده وانا قاعد طول الايه الوقت فين جوه شهر جوه الكرسي الاعطاب، وتبقى قاعد بره كده وربنا ناقص بس حاجه واحده كده ان يشيلك من مكانك ويدخلك فين لكرسي الاعتراف، وانت برضو بتعاند ربنا كل ما ربنا يحاول يشيلك انت تعمل ايه؟ تثبت اكتر في الكرسي اللي انت قاعد عليه. قوم من مكانك، روح سر الاعتراف، اعترف بخطاياك، خد الحل عن خطاياك، عشان لما تقف قدام الله تقول يا رب انا حاولت ان انا اكون انسان تائب. انا القديس عندنا قديسه اسمها القديسه مكارينا في القرن الثاني بتقول لنا كده، القرن الثاني ده بدري خالص يعني، الله لن يسالنا لماذا اخطانا ولكن سوف يسالنا لماذا لم نتب. الله لن يسالنا لماذا اخطانا ولكن سوف يسالنا لماذا لم نتب. لما تبتش وكانت التوبه متاحه قدامك، وكانت التوبه موجوده قدامك، وكان سر الاعتراف مستنيك، وكان ابونا مستعد يسمع سر اعترافك، وكان ربنا عايز يغفر لك. لان ممكن يكون دي اخر مره تحضر معنا الاجتماع ده، ويمكن اخر مره تمارس سر الاعتراف، ويمكن اخر مره تحضر قداس، ويمكن اخر مره تسمع هذه الدعوه للتوبه والرجوع لله. عشان كده النهارده اتحرك من مكانك، ما تقفش وتدور في نفس المكان، وتحرك ناحيه خلاص نفسك وحياتك الابديه. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان وبداخلك اشياء كثيره وتخاف ان تخرجها لئلا يراها الناس وتتحرر منها؟ ايه المشكله لما الناس يقولوا ابونا ايوب ده انسان خاطئ؟ ما يقولوا هو انا يهمني الناس ولا يهمني مين؟ الله. هو انا يهمني رؤيه الناس ولا رؤيه الله؟ هو انا يهمني ان الله يخلصني ولا يهمني ان انا ارضي الناس فاعيش على حسب مزاج الناس واعمل تصرفات الناس وامشي مع التيار مع الناس؟ لا، انا اطلع كل جوايا واعترف بخطاياي عشان ربنا يرحمني، ولما اقف قدامه اقول له كده على الاقل، مش هقول له خمس وزنات، على الاقل اقول له ايه؟ وزنتين اعطيتني فهاك وزنتين ايه اخريين. ما تخافش انك انت تطلع لجواك قدام الله وتتحرر منه. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان وتتشكك وتتردد عند اقدامك على اي خطوه تريد فعلها؟ كل ما تيجي تعمل خطوه في حياتك تفكر 1347 مره، مش محتاجه كل ده. ايوه احسب النفقه، ايوه خد فتره تفكير، بس مش نقعد عمرنا كله نفكر. عايزين نعمل مشروع، يلا نعمل مشروع. عايز اروح القداس، يلا روح القداس. عايز اعترف النهارده، يلا اعترف النهارده. عايز اتناول النهارده، يلا اتناول النهارده. عايز اعمل اي حاجه اليوم. اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. زمان كانوا يدينا الكراسه كده، الكراسه بتاعت الحكومه كانت جلدتها كده يعني على جديها كده، ويكتبوا عليها من ورا كده لا تؤجل عمل اليوم الى ايه؟ الى الغد. ما تاجلش، ما تأجلش، عشان التأجيل ده من الأسلحة الرئيسية عند إبليس على فكرة، غير السلاح الأساسي بتاعه اللي هو انشغالك بالماضي. التأجيل من ضمن الأسلحة القوية عند إبليس. نبقى نحضر القداس الحد الجاي، نبقى نعترف على في الصوم الكبير، نبقى نتناول لما مش عارف يحصل ايه، نبقى نعمل ايه لما نحصل ايه، نبقى نعمل ايه لما يجي ايه، ولا بنعمل ولا بنسوي وهنموت وهتقف قدام الله، وساعتها مش هيكون فيه ايه فرصة تاني، خلاص مش هيكون فيه اي فرصة تاني. عشان كده لو واخد خطوة النهاردة اتحرك واعمل هذه الخطوة، عشان الدنيا مش مضمونة على فكرة، الدنيا مش مضمونة. اي حاجة ممكن تقدر تعملها اعملها النهاردة، وانجز النهاردة قبل ما حياتك الابدية تخلص منك. ما الذي يجعلك تدور في نفس المكان ويشعرك بان حياتك تعيسة ومكتئبة وستبقى تعيسا ومكتئبا؟ خلي بالك دي حرب ابليس. ابليس عايزك دايما مكتئب، وعايزك دايما حزين، وعايزك دايما مهموم، وعايزك دايما مشغول، وعايزك دايما مضطرب، وعايزك دايما خايف، خايف على بكره وبعد بكره والسنه الجايه والسنه اللي بعديها. لا النهارده لا، احنا نكون فرحانين، احنا نكون مبسوطين، عندنا الهنا، عندنا كنيستنا، عندنا الاسرار، عندنا تعليم الكنيسه، عندنا الاجتماع، عندنا الخدام، عندنا عندنا عندنا كل ما يدعو الى السعاده والفرح والرجاء. ما تخليش نفسك تعيس ولا كئيب ابدا خالص خالص خالص.
ما الذي جعلك تدور في نفس المكان؟

تقف بعيدا عن كلمة الله المحيية وممارسة الأسرار الإلهية. ما الذي يجعلك تقف في نفس المكان بتدور حوالين نفسك وانت بعيد عن كلمة الله المحيية وعن الأسرار الإلهية؟ مين يقدر فينا يعيش من غير كلمة الله؟ مين فينا يقدر يعيش من غير المقدسات الأسرار بالذات الاعتراف والتناول ومسحة المرضى؟ مين فينا؟ ده اللي عايش من غير دول هم ده مش عايش، هو جثة بتتحرك أيوة، هو بيشتغل وبياكل وبيشرب وروحه بيجي أيوة، لكن ده مش عايش. اللي عايش من غير كلمة الله المحيية مش عايش، اللي عايش من غير الاعتراف والتناول مش عايش، اللي عايش من غير حضور الله في حياته مش عايش، اللي المحبة غايبة من حياته مش عايش، اللي ما عندوش غفران في حياته مش عايش، اللي ما عندوش رجاء يصدره لنفسه والآخرين مش عايش. ما تدورش وتلف في نفس المكان وانت بعيد عن الأسرار المحيية، الكلمة الله المحية وأسرار الله الإلهية. ما الذي جعلك تدور في نفس المكان ولا تريد لذهنك أن يتغير؟ لا، النهاردة غير ذهنك، النهاردة غير طريقة تفكيرك. النهاردة ربنا بيقول لك إيه؟ اتجهوا نحو إيه؟ الشمال. يبقى انت اكيد مش ماشي ناحية الشمال، انت اكيد ماشي يمين جنوب شرق غرب. ربنا النهاردة بيدلك على اتجاه تاني. اسمع كلام ربنا النهاردة، يقول لنا كده القديس بولس في رسالة رومية: ولا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بايه؟ بتجديد اذهانكم. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا. تختبروا يا قديس بولس ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، الصالحة المرضية الكاملة. النهاردة الله بيقول للشعب: كفاكم دوران، اتجهوا إلى الشمال. والنهاردة ربنا النهاردة بيقول لكل واحد فينا: كفاك دورانا واتجه إلى مشيئتي، اتجه لإرادتي في حياتك. المسيح في قمة الألم في بستان جثيماني يقول كده بالطبيعة الإنسانية: إن شئت فلتعمل إيه؟ فلتعبر عني هذه الكأس. لكن يرجع يقول إيه؟ ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. أمين. يا رب بنرفع لك كل الشكر وكل الحمد، كل التسبيح، كل الإجلال، كل التعظيم على حضورك في وسطنا في هذا المساء المبارك. بنعلن انك انت الهنا الطيب الصالح الكريم، بنعلن انك انت صاحب المخازن التي لا تفرغ، بنعلن انك انت الذي تعطي دون ان تعاير، بنعلن انك انت تعطينا اكثر مما نطلب او نفتكر. يا رب يمكن تكون طلبة غريبة مني ليك النهاردة، انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وافتقد كل الناس الموجوعين وافتقد كل الناس المتألمين. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك والمس بيمينك القديرة غير المنظورة كل الناس المرضى. انزع يا رب من أجسادهم المرض واملأ أجسادهم بالصحة والنعمة والبركة والعافية، أو أعطيهم على الأقل القدرة على تحمل المرض وأن هم يروا إرادتك في هذا المرض. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وانصف الناس المظلومة وانصف الناس المفترى عليها. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وافتقد الناس المحتاجين وافتقد الناس المعوزين، لا المحتاجين والمعوزين فقط لما هو مادي، ولكن المحتاجين والمعوزين للمحبة وللكلمة الطيبة وللتشجيع، المحتاجين ان حد يقول لهم ان في رجاء، المحتاجين ان حد يفكرهم ان هم مخلوقين على صورتك ومثالك، هذه الصورة الرائعة. انزل يا رب النهاردة من علياء سمائك وضع سلاما في قلوبنا، وضع رجاء في أفكارنا، وضع يا رب كل ما هو صالح في حياتنا. اشملنا بعنايتك وبرحمتك كل أيام حياتهم. يا معزي الحزانة،
يا قاضي

أرامل والأيتام، يا مشبع أجياع، يا منصف كل المظلومين. انزل النهاردة من علياء سمائك يا رب، امشي يا رب النهاردة في الشوارع، ادخل يا رب كل المستشفيات، ادخل كل الأماكن اللي فيها ظلم، اللي فيها افتراء، الأماكن اللي فيها نميمة، اللي فيها إدانة. حضورك يا رب هيبدد كل حاجة، وانت ماشي في شوارعنا، وانت ماشي في مستشفياتنا.

0: سوف يصنع فارقا. امشي يا رب النهاردة على كل واحد فينا وسدد يا رب احتياجاتنا. كل واحد يا رب النهاردة اما يلف ويدور في دائرة مفرغة انت يقف جنبه وشاور له على الاتجاه الصحيح. عز يا رب الناس المتألمة، عز يا رب الناس اللي لسه بتشتر في الماضي لانها فارقت انسان عزيز عليها، لانها خسرت مشروع معين، لان طموحها وشغفها ان اختفى خلاص، مفيش طموح، مفيش شغف، مفيش طاقة، مفيش حتى رغبة في الكلام، حتى مش عايزين يدافع عن نفسهم. انت يا رب النهاردة جدد طموحنا وجدد شغفنا، جدد احلامنا، جدد طموحاتنا، جدد رجائنا. اجعلنا يا رب النهاردة نمتلك الشجاعة ان نكف عن الدوران في نفس المكان زي ما كان بيعمل الشعب العبراني، ونتجه نحوك، نحوك انت، انت وحدك، انت فقط. امين.
1: امين. بنرفع كل خدمتنا النهاردة وكل صلاتنا، كل كلمة سمعناها في الوعظة النهاردة لربنا بواسطة العذراء مريم أمنا كلنا، اللي احنا على أعتاب احتفالنا بعيد انتقالها للسماء بالنفس والجسد، كلنا بنقول مع بعض ترنيمة مريم يا ابنتي وقيمي.

0: يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك

أهلا بكل اللي بيتابعونا على شاشة قناة الكرمة من بيت الإخوة في السويس. مؤتمر عائلات ثلاثة عنوانه دراسات عن الروح القدس. في تمام المناسبة إن احنا النهاردة بنتكلم في أول الأسبوع عن شخص المسيح، الروح القدس وشخص المسيح. قال كده المسيح في إنجيل يوحنا 14 عدد 16 أن ذاك، حد فاكر؟ ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. تحت هذا العنوان الروح القدس وشخص المسيح يستخدم الرب خادمه، خادم الرب الفاضل الأخ أيمن يوسف. تفضل.

مساء الخير. خلونا نقرأ من كلمة الله الجزء اللي جت فيه الآية اللي ذكرها الآن أخونا مايكل عن الروح القدس أنه يمجد المسيح اللي جت في يوحنا 16. بس اسمحوا لي نقرأ، نبدأ بآخر عددين في أصحاح 15 من إنجيل يوحنا، يوحنا 15 من عدد 26، ونقرأ 14 آية الأول في أصحاح 16. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا،

سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة؟ أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. آمين. فكركم بأن احنا دايما محتاجين نصلي، مش كده؟ فلما أقول نحني رؤوسنا مش معناها بس أن احنا نكون في الوضع ده، لكن نرفع قلوبنا للرب ونطلب الرب. آمين. خلونا نصلي. كل أخ وكل أخت يرفع في قلبه الطلبة دي، يقول له يا رب أعلن ذاتك لينا، كلمنا يا رب. ما فيش حاجة تنفع تكون بديل عن أننا نشوفه ونسمع صوته. يا رب شكرا لك لأنك توجد لمن يطلبك. أنت بتتجاوب مع عشواء القلوب الصادقة. احنا منتظرين إشراقة وجهك في هذا المساء يا رب. قصدينك مرة تاني من فضلك يا رب. كلمنا بصوتك الحلو، عايزين نشوفك. اعلن ذاتك لينا، اكتر شيء يشجعنا ويعزينا يا رب. اتنسم علينا بنسمات سماوية، شممنا رائحة ادهانك الطيبة. احنا بنتكلم عنك، احنا محتاجين الروح القدس يأخذ مما لك ويخبرنا. شجعنا وعزينا وعلمنا وانهضنا، وحقق مقاصدك المباركة من كل الكلام حتوجهه لقلوبنا ولضمائرنا ولأذهاننا في هذا المساء. اكرم اسمك يا رب، اكرم اسمك اللي فوق كل اسم، اللي يستحق كل الإكرام، لك كل المجد. آمين. مش ممكن أبدا تكون في دراسة حقيقية للروح القدس كموضوع مستقل عن المسيح. لا يمكن تدرس شخصية الروح القدس دون أن يكون الكلام له نصيب كبير بالارتباط بشخص الرب يسوع المسيح. احنا قرينا في رومية 8 الصبح، سمعنا أنه يتسمى روح المسيح، وفي فيليبي 1 روح يسوع المسيح، وفي غلاطيا 1 روح ابنه. هو صحيح، اكرر العبارة اللي قلتها اول يوم، انه هو روح الله، هو روح الذي اقام يسوع من الاموات، هو الروح القدس، هو روح المسيح. اوعى نفصل بين الاقانيم في الجوهر، لانه واحد، الله واحد.
في أقانيم الثلاثة.

لكن ما نحتاج أن ننتبه إليه هو تميز الأدوار. والنهاردة لو هتكلم عن دور أو عمل من أعمال الروح القدس بالارتباط بالمسيح، أقدر أقول حاجات كتير ها، وأحزمهم كلهم في حزمة واحدة ها، أربطهم تحت عنوان واحد. إيه العنوان ده اللي ختم به الكلام في أصحاح 16 عدد 14؟ اتقال إيه؟

أعمال بيعملها الروح القدس. نقول رقم واحد عمل الروح في الخليقة، نمرة اثنين عمل الله مع النفس الخاطئة، نمرة ثلاثة عمل الروح القدس في العالم اللي تذكرت هنا، عمل الروح القدس في المؤمنين كأفراد، عمل الروح القدس في الكنيسة، ونضيف كبند مستقل ونقول تمجيد المسيح. لا لا لا لا لا، أمال إيه الصح؟ كل أعمال الروح القدس تصب في النهاية إلى تمجيد المسيح. هدي نفسي يعني تتحفر جوانا كده، ماشي؟ كل عمل من أعمال الروح القدس يحصل في النهاية مجد للمسيح. كمان الروح القدس مش قصده أنه يشغلنا بيه، يكلمنا عنه، لا هو مش بيكلمنا عن نفسه. حتى في الرموز، في الشخصيات اللي تذكر في الكتاب بنشوف فيها تلميح لعمل الروح القدس، تلاقي أغلبها يجي شخص مجهول الاسم، يعني لا يذكر لنا الكتاب اسمه. ليه؟ لأن مش غرضه أنه يكلمنا عن نفسه، ولا غرض الروح القدس أنه يعظم الإنسان. لا يمكن يكون غرض الروح القدس أن يمجد خادم من الخدام، لكن غرضه الرئيسي هو أن يمجد المسيح. وممكن أقول بعض الأعمال اللي بيعملها معانا، اللي من خلالها في النهاية أقول اللي بتتوج بيها الأعمال دي كلها، إن دي تقول في النهاية إلى تمجيد المسيح. وللتسهيل برضو وعشان تقدروا تتابعوا معايا، هلخص كل الكلام في 7 كلمات، يعني كل اللي هقوله هلخصه في الكام كلمة دول، يعني اللي بيبدأوا بنفس الحرف، بس طبعا لأنه بتكلم بصيغة المضارع المستمر فتبدأ بيا. 7 كلمات بتبدأ بشين عشان تتابعوا بس معي للتسهيل، وأخلي كل ثنائية مع بعض، مش مقصود الترتيب لكن للتسهيل. وغالبا أو يعني اجتهدت أنه أخلي كل ثنائية تكون اللي الطرفين بتوعها مرتبطين ببعض أو بيوصلوا لبعض. إيه 7 كلمات دول؟ هقولهم الأول وبعد كده نمشي خطوة خطوة فيهم، نتأمل تأملات بسيطة مركزة في كل واحدة منهم. أول ثنائية من 7 كلمات يشهد ويشرح. الثنائية الثانية يشبع ويشكل. الثنائية الثالثة يشغل ويشدد. النقطة 7 والأخيرة يشوق. صعبة ولا سهلة؟ يشهد، يشرح، يشبع، يشكل، يشغل، يشدد، يشوق. قبل ما يعني أدخل فيهم، اوعى نفكر انه يعني الكلام كله بينحصر بس في النقط دي، بس انا بحاول بقدر الامكان اشوف ايه اللي ممكن في حياتنا كمؤمنين نختبره ونشوف فيه بوضوح كيف ان الروح القدس مهتم بشخص المسيح. ماشي؟ اول نقطه ايه؟ يشهد. ما جبتهاش من عندي، اول جزء قريته انا ابتديت من اصحاح 15 عدد 26 اتقال فيها ايه؟ فهو يشهد لي، او 27 فهو يشهد لي. يعني ايه؟ يعني بيشاور عليه. في كل الكتاب من اوله الى اخره الروح القدس بيعمل ايه؟ بيشاور على المسيح. طبعا عايز اقول لكم حاجه، 7 كلمات دول لو كل واحدة منهم هتكلم عنها لوحدها دي موضوع، لا أبالغ يعني موضوع فعلا، لو هناخد الكتاب من أوله لأخره ونشوف كيف يشهد الروح القدس عن شخص المسيح يكفيه اجتماع واحد؟
ما يتقلش.

بس همر مرور سريع ويكون كلام مركز. هتكلم عن أول واحد في الكتاب. الكتاب قال عنه أنه امتلأ بالروح في العهد القديم، وأول واحد في العهد الجديد. الكتاب بيقول لنا أنه امتلأ بالروح، والغرض منه عشان نشوف ارتباط الروح القدس بشخص المسيح. يمكن بتاع العهد القديم مش واضحة قوي، لأنه طبعا من خلال الظلال والرموز فيمكن ما تبقاش واضحة قوي، لكن بصلئيل أول واحد هو الكتاب بيكلمنا عنه أنه أنت. بصوا لو فتحنا مع بعض خروج 31، ياريت لو نقدر نتابع على الشاشة ونشوف الكتاب يقول لنا إيه عن بصلئيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا اللي الرب دعاه باسمه. نتابع كده ونشوف الرب قال إيه لموسى: أنظر قد دعوت بصلئيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه. بصوا كده تابعوا معايا: وملأته، الله اللي بيتكلم، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. ليه؟ لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب، ليعمل في كل صنعة. ومن النص بعد كده لما نكمل القراية نعرف ان البشمهندس بصلئيل ده اللي كان واحد من الشعب، مش كده؟ ولا جاب واحد خبير منتدب من مكان تاني؟ ده واحد منين؟ واحد من الشعب. يعني ما كانش عنده خبرة في النجارة ولا في الذهب ولا في الفضة ولا في التطريز ولا الكلام ده اطلاقا. ده واحد من الشعب اللي خبرتهم كلها في معجن الطين، قادر يفهموا فيه يضربوا طوب، ما عرفش حاجة اكتر من كده. لكن الكتاب يقول انه امتلأ، الله ملأه بروح الله والحكمة والفهم والمعرفة. ليه كل ده؟ ها؟ عشان هيصمم، عشان هيبني خيمة، هينفذ الخيمة بحسب التصميم الإلهي. وعشان ما طولش بكل بساطة كده هقول سؤال بسيط: الخيمة بتتكلم عن مين؟ أنا ما بقولش عن إيه، عن إيه؟ عن مين؟ عشان أسهل عليكم بكل بساطة، عن شخص المسيح اللي نقرأ عنه في يوحنا 1:14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حل، هو سكن، نصب خيمته بيننا. كل ما في الخيمة بيتكلم عن أمجاد المسيح، كمالات المسيح، كل حاجة، كل حاجة. لو نبص على الأستار، لو نشوف على الباب بألوانه الجميل، لو حنبص على مسبح النحاس، لو عن المرحضة أو عن التابوت، كل ما في الخيمة بيكلمنا عن المسيح. يبقى من أول واحد الكتاب يسجل لنا عنه أنه امتلأ بالروح. في النهاية كان الغرض هو استعلان مجد المسيح، لأن الخيمة كان اسمها خيمة الشهادة. مش بس أن الشعب يتقابل مع الرب فيها، لكن كمان دي تكون شهادة في العالم. اللي عايز يعرف الله من سكان الأرض يجي يشوفه، يعرفه على حقيقته. اللي عايز يعرف الله النهاردة بيعرفه إزاي؟ ها؟ في شخص الرب يسوع المسيح يشهد. طب وفي العهد الجديد أول واحد الكتاب يقول لنا عنه أنه امتلأ من الروح القدس من البطن، هو مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان، لو حبينا نلخص وعظ يوحنا المعمدان عن المسيح، ها؟ هو طبعا كان بيكلم الشعب برسالة التوبة: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لكن في شهادته عن شخص المسيح نلخصها في إيه؟ يوحنا 1، العبارة اللي تكررت مرتين، ها؟ هوذا، يعني هوذا، يعني بصوا، يعني هوذا، هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. غرض الروح القدس أنه يشهد عن المسيح. من كل نبوات الكتاب، من كل قصص الكتاب، حقيقي لينا حق نستغرب من اللي بيستغربوا أننا بنطلع المسيح من كل جزء في الكتاب، من كل سفر في الكتاب، من كل صورة في الكتاب. ما هو ده غرض الكتاب. غرض الكتاب الرئيسي هو معرفة ابن الله.

والروح القدس غرضه أنه يشاور دايما عليه، سواء من خلال الصور والرموز والنبوات الصريحة في العهد القديم أو من خلال ما أعلن في العهد الجديد. جدوني قال إيه؟ ها؟ لأنه لا يتكلم من نفسه وكل ما يسمع يتكلم به. يا وكأنه الكلام عن المسيح هو اللي بيشغل الحديث بين أو الحديث بين الأقانيم. ويقول كده بعد ما يقول ذاك يمجدني، يقول لأنه أو الدليل على ذلك أنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما يتعلق بالمسيح، كل ما يتعلق بمجد المسيح، المسيح له أمجاد متنوعة في مجد شخصه، في مجده الأزلي، في مجده الأدبي، مجد صليبه، مجد قيامته، مجد صعوده، مجد جلوسه عن يمين الله، مجد مجيئه بالقوة مرة تاني. أيوة، والروح القدس يلذ لي أنه يعمل العمل ده. اسمحوا لي أن أقول كده بكل جسارة، في أعمال متنوعة للروح القدس وسمعنا وهنسمع، ولكن العمل الملذ ملخبطة ها ويوبخنا عشان يعالجنا ويتوبنا. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده روح القدس. زي ما قال أميخا، إني ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا. ليه يا عم؟ ليه؟ لأخبر يعقوب بذنبيه وإسرائيل بخطياته. وهو في حد شايف الحالة ويقدر يكشفها غير الروح القدس؟ بقول مثال، ده عمل من أعمال الروح القدس. بس التيار المتدفق اللي يحب يعمله باستمرار العمل الملذ المسر اللي يحب باستمرار يعمله بلا انقطاع، ايه هو؟ انه ياخذ مما للمسيح ويخبرنا. ليه؟ اصله عارف انه ما فيش حاجه هتعزينا وتبنينا وترفع قلوبنا فوق العالم وضغوطه واحزانه غير الكلام عن المسيح، وينشئ فينا الرغبة دي اللي تخلينا نطلب المزيد، نطلب المزيد. كل ما نسمع ما نقولش كفى، لكن نقول إيه؟ هات الأحاديث التي تنفي القدر عن سيد المحبوب ما دام السفر، علل فؤادي كل يوم عنه في خبر، فلي شوق إليه قد استعر. كنا بنرنم حدثوني عن يسوع لا تخوضوا في سوى، وحده يشبع جوعا وهو خبزي والمياه. هو اللي بيشبع، هو اللي بيروي، هو اللي بيعزي. عشان كده الروح القدس عايز يكبرنا، عايز يقدسنا، عايز يطعمنا، فيعمل ايه؟ يقدم لينا المسيح. حاجة تانية انه يعمل ايه؟ يشرح. قلت يشهد ويشرح. طب ليه يشرح؟ عشان في حاجات احنا ما نقدرش نفهمها بامكانياتنا الطبيعية. احنا لو اعتمدنا على امكانياتنا الطبيعية احنا مش هنفهم حاجة ولا نقبل حاجة. شكرا للرب لانه اعطانا هذه العطية، شكرا للرب على هذه العطية التي لا يعبر عنها. قالوا للروح القدس احنا كنا نفهم حاجة في الكتاب ولا كان يبقى بالنسبة لنا الغاز؟ ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأننا لم نأخذ الروح الذي من العالم بل الذي من الله. الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. الإنسان الطبيعي ما قدرش يستوعب، يقرأ مثلا سفر زي سفر النشيد يستعجب، إيه الكلام ده في كتاب ربنا؟ مش فاهم. مش فاهم ليه؟ لأنه اللي يقدر يفك لنا الألغاز دي، الرموز دي، اللي يمسك بإيدينا ويشرح لنا الكتاب أو بلغة الرب، اللي يفسر لنا الأمور المختصة به، هو مين؟ هو روح المسيح. وروح المسيح

اللي خلت الأنبياء يكتبوا النبوات دي عنه، لأنهم كتبوها ها لأن كانت عندهم إيه ها، كان لهم روح المسيح. فالروح القدس وحده هو اللي يقدر يشرح لنا ويفهمنا. والرب قال كده، قال عنه أنه يرشدكم إلى جميع الحق. لما بقعد أقرأ مثلا مقالة كتبت من مثلا من 150 ولا 200 سنة، واللي كتبها كان ليه في الإيمان سنوات معدودة، وإزاي قدر يغوص في كلمة الله ويطلع الدرر دي، إزاي قادر يربط الكتاب كله ببعضه، إزاي كده الكتاب مفتوح قدامهم من التكوين للرؤية ويربط الكتاب ببعض. النور ده جه منين؟ ده مش بالذكاء الطبيعي، مش بالإمكانيات البشرية، أمال بإيه؟ الروح القدس. يا سلام لما يكون الكتاب مفتوح ويكون في خضوع للروح القدس، نخضع أنفسنا لكلمة الله ونقول له يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. الحكيم يقول يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك إلى الفهم إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، حينئذ يعني ساعتها بقى تفهم مخافة الرب، ناخد بالنا من الكلمة اللي جاية، وتجد معرفة الله. نعرفين أن الله لم يره أحد قط، لكن إزاي نعرفه؟ إزاي نشوفه؟ إيه الكنز اللي مقصود هنا؟ اللي بيدور في الكتاب ها وعايز يطلع منه درر وجواهر، إيه المقصود بالدرر والجواهر اللي في الكتاب؟ حقيقة مبهرة كده مثلا عن الخليقة أو حاجة علمية ولا شخصية من شخصيات الكتاب العظيمة؟ إيه الكنز ده؟ المسيح. المسيح يشرح. شو كده احنا محتاجين احنا بندرس كلمة الله نطلب معونة الرب، ان الرب يفتح عينينا. اللي عنده رغبة في الفهم الرب بيفتح بصيرته. اشخاص بسطة تدوني بنشوف في الارياف، ما دخلوش مدارس وما تعلموش، لكن شوفوا لما بيفتح الكتاب ها ويطلع من أجزاء تبدو أنها يعني بعيدة تماما أو لا يمكن تجد فيها كلام عن شخص المسيح أو عمله على الصليب، وتلاقي بيطبق الكلام ده عن اللي حصل وظهر ولمع بوضوح في العهد الجديد، ومريح ومعزية. جابها منين؟ بمعونة الروح القدس. حلو أن يكون عندنا رغبة في الدراسة واجتهاد في الدراسة، حلو أننا نقرأ كتير. أنا مش بقول أن ده غلط، بس اسمعوني كويس، خاصة اللي بيخدموا، إذا ما كانش كل اللي بنقراه في الكتاب نستودعه بين إيدين الرب الروح القدس ويشبع بيه قلوبنا ها ويخلينا نشوف الرب فيه، كل اللي هيطلع مننا في الخدمات إذا ما كناش بنشوف الرب ونشبع بيه، إذا ما كانش الروح القدس هو اللي يلمعه قدام عينينا، لا يزيد عن كونه معلومات معلومات معلومات دينية. والذي لا يمتلك سوى معلومات هيأخذ الناس منه إلا معلومات، لكن الممتلئ بالروح القدس تجري من بطنه أنهار ماء حي تشبع. هو شبع الأول، فالكلام مش طالع من الفم لكن طالع منين؟ من الأعماق. فندي فرصة للكلام أنه يستقر. إمتى ده يحصل؟ لما مش بس نقرأ الكتاب لكن ندرس الكتاب. عشان كده أشجعكم، طالما في واحد بيشرح لي، طالما في مفسر بيوضح لي المكتوب، مين ده؟ الروح القدس، لأنه أكتر واحد فاهم، هو الكاتب، هو الكاتب الرئيسي اللي أوحى لرجال الله القديسين اللي كتبوا الأسفار، لكن هو المحرك.

فهو الكاتب الأصلي، هو اللي يقدر يشرح لنا. في أجزاء صعبة؟ أيوة في أجزاء صعبة. الرسول بطرس قال إن في أشياء عسرة الفهم، بس المشكلة مش في الكتاب، المشكلة في محدودية الاستيعاب. لو طلبنا من الرب المعونة، لو بنعمل زي رجال الله الأوائل اللي احنا بنقرأ كتبهم ونتعلم منهم، اللي تعبوا، اللي أخرجوا من كنوزهم جدد وعتقاء، عملوا إيه؟ كانوا بيفتحوا الكتاب ويركعوا قدام الرب ويقعدوا بالساعات قدام الآية والكلمة والحرف ويطلبوا استنارة ومعونة من الرب. وكانوا بيفهموا؟ أيوة. ليه؟ لأن بكل بساطة الرب قال كلمة هو صادق فيها، قال عن الروح القدس أنه يرشدكم إلى جميع الحق. طب وليه بركز على كلمة جميع دي؟ ما في واحد بدس بس بياخد طرف وبيهمل الطرف الآخر للحق، ده بياخد الحتة اللي عجباه والجانب التاني بيسيبه. تلاقي فيه ممكن اللي يتأمل في النبوات اللي في العهد القديم عن الآلام التي للمسيح، طب ما تبص على الجانب التاني والأمجاد التي بعدها. لا، هو بياخد جانب من الحق ويهمل الآخر. وأساس كل التعاليم الخاطئة أو الضلالات، عشان أميز بس بين في بعض التعاليم المنقوصة وفي ضلالات، لكن الحاجة المشتركة هو أنه ممكن الواحد يركز على جانب من الحق ويهمل الآخر. لكن هنا الروح القدس يرشدنا إلى إيه؟ جميع الحق، هو يشهد ويعمل إيه؟ ويشرح. أجل الثنائية اللي بعدها قلت إيه؟ يشبع ويشكل، يشبع ويشكل. هو بيحب يعمل كده، عايز يأكلنا، عايز يكبرنا، عايزنا ننمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. يعمل إيه؟ يعمل لنا تدريبات كده على بعض الأنشطة، وإزاي يكون عندنا خبرة في القيادة، ولا يعمل إيه؟ عايز يكبرنا، عايز ينقلنا من مرحلة الطفولة الروحية إلى الحداثة، ومن الحداثة إلى البلوغ. إمتى بقى نقدر نقول إننا كبرنا وصرنا بالغين؟ إمتى؟ لما نكون عرفنا الذي من البدء، يعني بكل بساطة اتغذينا على المسيح، هو الطعام القوي للبالغين، هو المن السماوي، طعام السائحين في البرية، وهو الطعام القوي للبالغين. أول مثال إزاي الروح القدس بيشبعنا بالمسيح، يكفي بس أني أقول الكلام اللي جه في كورنثوس الثانية 3:18، ناظرين ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يخلينا نتأمل في كمالاته، في جماله، في سجاياه، قلوبنا تشبع. شوفوا احنا مصممين، المؤمن مصمم انه ما فيش حاجة تشبعه غير المسيح. يحاول احيانا في ضعف يدوق أطعمة تانية، لكن يرجع تاني ويعترف بانه هو الوحيد اللي حلقه حلاوة وكله مشتهيات. أنت لي المن الذي يشبع قلبي. طب الكلام ده برضو بيخاطب ضمائرنا، خلينا نسأل نفسنا بصراحة، احنا شبعانين بالمسيح ولا بنرمرم؟ اللي بيقعد يتفرج على دي وبيتسلى بدي وبيرمرم، وده اللي بينشئ جوع. في مؤمنين عندهم جوع، ايوه، ولما يجوع يبدا يبص على البديل المزيف، البديل المزيف للطعام الحقيقي اللي يفكر انه ممكن يشبع قلبه. تلاقي الواحد كده حاسس، يقول لك حاسس ان انا يعني حاسس بفراغ كده، انا يمكن محتاج اغير جو، انا يمكن محتاج اتفسح فسحه او اجيب هدمه جديده، ولا اكل لقمه بره، ولا اخرج خروجه مع حد من الحبايب.

يعمل كده ويرجع يشعر بنفس الفراغ، لأن الجوع اللي جوه ده مش هيشبعه غير المسيح. صدقوني اللي جرب كده، اللي اختبر كده، يكتشف انه مفيش حد ولا في شيء ممكن يشبع قلب المؤمن غير الرب، مهما كانت ظروفه، مهما كانت ضيقاته، مهما كانت التحديات اللي قدامه، مهما كانت الأثقال اللي عليه، مفيش عذر. المؤمن اللي شبعان بالرب، مؤمن يمتلئ بروح الرب. كتير بتسأل السؤال ده، كيف أمتلئ بالروح؟ بجاوب بكل بساطة، امتلئ بالمسيح. لما تشبع بكلمة المسيح هتمتلئ بالمسيح، هتمتلئ بالروح بكل بساطة. في أيام سبيرجن شاف حاجة زعلته، فغار كده غيرة، زي بتفكرني بغيرة إيليا، صيحة كده، عبارة مشهورة لي بحبها جدا وبكررها. لما شاف إن المنابر امتلأت بالكلام عن الإنجازات والاختبارات والمواهب، وده مش غرض الروح القدس، مش غرض الروح القدس إنه يكلمنا عن عظمة الاختبارات وقيمة المواهب والمعرفة، لا، شاف إنه الأنظار بتتجه إلى الإنسان، فقال الكلمات دي، قال املأوا الأجران ماء، املأوا سلالكم حنطة، املأوا عظاتكم بالمسيح. أيوة، ما هو اللي شبعان بالمسيح ها هيقدم المسيح، هيفيض بي في أي حديث تلاقيه حابب يتكلم عنه، تلاقوا شيء طبيعي اللي مليان بحاجة بيفيض بيها، أي وعاء مليان للآخر، لما يفيد يدلدق من اللي فيه. تقعد مع واحد على طول كلامه كله على أسعار العملة وعلى السوق وعلى الغلاوة، تقعد مع واحد تاني كل كأغلب كلامه عن الكورة والتدريب ومش عارف إيه، تقعد مع واحدة تتكلم عن اللبس والموضة، تقعد مع واحد يكلمك عن واحد من عياله، واحدة تكلمك عن أبوها أو أمها، كل واحد بيكلمك عن الحاجة اللي شغلاه اللي غالي عنده، وده شيء طبيعي، ده بيحصل تلقائيا. واللي شبعان بالرب يقدم الرب. وعايز في النقطة دي أول حاجة، هي صح، هي مش بند مستقل من السبع كلمات اللي قلتها، بس امتى نختبر في عبادتنا ان نكون حرين في الروح عابدين الرب؟ عارفين امتى؟ لما نكون شبعانين بالرب، لما نكون مليانين بيه. ازاي هنقول له كلام يفرح قلبه ويشبع قلبه؟ عارفين ايه الكلام اللي بيشبع قلب الله أبونا؟ إن إحنا نردد المسيح ترديدا قدامه، إن إحنا نتكلم عن كماله، عن أمجاده. ومين اللي بينشئ فينا الرغبة دي؟ الروح القدس. بس ما بيجيبش من برة، بيجيب من الكلام اللي في الكتاب اللي غزان عليه وشبعنا بيه، هو ده اللي بيفيض بيه. متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. بيقول ايه؟ انت ايوه. اللي شبعان بالرب لما بيجي الاجتماع مش بيقول انا، لكن بيقول انت. مش بيقول احنا، بيقول انت. انت ابرع جمالا من بني البشر. سؤال تاني مرتبط بالخدمه، ازاي تكون الخدمة مؤثرة ومثمرة لما نكون شبعانين بالرب؟ يعني عايز في النقطة دي اركز على قيمة الشركة مع الرب، واكتر وقت احنا بنختبر فيه هذه الكلمات، يأخذ مما لي ويخبركم. صح، ده بيحصل في الاجتماع، بس ممكن في الاجتماع مثلا يكون الرب قاصد انه يوبخنا مثلا او يعالجنا، لكن زي ما قلت واحنا بنفتح الكتاب في خلوتنا الشخصيه مع الرب، ايه العمل اللي لا يمل الروح القدس انه يعمله معانا باستمرار كل يوم كل يوم
كل يوم أول ما نصحى من النوم

نستيقظ بإيه؟ بشبهه، يكلمنا عنه، يكلمنا عنه، بكده نكبر، بكده نشبع. فلما نيجي نعبد أو نخدم، ها الحال بيختلف، بنلاقي في مادة بنقدمها للرب، لأن الروح القدس بيعمل في قلوبنا عشان يكون الرب يسوع المسيح هو الأعظم في أعيننا، الأغلى على قلوبنا، كمان يكون هو مركز اجتماعاتنا، يكون هو موضوع شهادتنا، يكون قدام عينينا باستمرار ومصدر معونتنا. انت ما عندكش غير المسيح، ما عندوش غير المسيح يقدمه لنا. والمرنم اللي اختبر كده يقول له فيك ما نرجو واكثر، انت لنعمائي بس، طالما ليا المسيح انا ليا كل شيء يشبعنا. ودي ربطتها باللي بعدها، لانه النقطه اللي بعدها قلت يعمل ايه؟ يشكل. هو مش هينفع نتشكل على صورته الا لما نشبع بيه، لانه في الايه اللي قدامنا بصوا على الشاشه نتغير، نتغير لما نتغذى عليه، لما نشبع بيه، لما نقعد قدامه هنتغير. نتغير نبقى ايه؟ مش نبقى نسخه افضل من اللي كنا عليه امبارح، ولا نبقى اقرب شبها من احد رسل المسيح، لا، نتغير الى تلك الصوره عينها. الغرض اللي بيعمله الروح القدس لما بنقعد قدامه ويصور لينا المسيح عشان تتشكل حياة المسيح فينا، صفات المسيح تظهر فينا. طب ودي بنشوفها ازاي؟ بالارتباط بعمل الروح القدس في غلطية 5 بكل بساطة. أما ثمر الروح كلنا حافظين 9 اللي كلها تتقال بالمفرد ثمر الروح، وكأنه بيقول، عارفين كأن الكتاب بيقول، أرجو أن أقدر أوصلها ببساطة، كأنه الـ الـ الـ الكتاب عايز يقول لنا أنتوا عارفين الروح القدس عايز ينشئ فيكم إيه؟ عايز ينشئ فيكم حاجة. هي حاجة واحدة؟ أيوة حاجة واحدة. محبة، فرح، سلام، هما دول حاجة واحدة؟ أيوة. ما هو الحاجة الواحدة دي ينتج فيكم المسيح، صفات المسيح. مين اجتمعت في كل الأمور دي، الصفات النبيلة العظيمة دي، إلا شخص الرب يسوع المسيح؟ ممكن نلاقي فيه أشخاص في الكتاب قال لنا الكتاب عنهم أنهم أحبوا، بس لما تحطوا جنب الرب محبتهم تيجي إيه قدام محبة المسيح؟ فيه اختبروا الفرح، فرح الشركة، بس مين فيهم اتمتع بفرح الشركة اللي تمتع به المسيح؟ في كان عندهم سلام في الأزمات، بس مين اختبر السلام اللي كان عند المسيح؟ في مرة ارتبك؟ أبدا. في مرة اهتز؟ أبدا. في مرة ندم على كلمة قالها؟ أبدا. في الصليب كان، في المحاكمات كان صامتا، لكنه كان صامدا، لم يتراجع. كانت الإهانات بالغة، لكن كان عنده سلام، لم يرتبك. هو ادانا سلامه، ده السلام اللي كان عنده. قيسوا على كده، لأنه الوقت مش عايزه يطول وأنا بتكلم عن كل ثمر الروح. غرض الروح القدس أنه ينشئ فينا هذا الثمر. ليه؟ إيه الغرض النهائي؟ ينتج فينا حياة المسيح، لأنه ده في النهاية سيمجد المسيح ويتمجد الآب بظهور المسيح. مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح، يعني من خلال إظهار حياة وصفات يسوع المسيح. طب والغرض النهائي؟ لمجد الله وحمده. كده قلنا كم حاجة؟ 4. قلنا يشهد ويشرح، يشبع ويشكل، يشغل ويشدد. يعني ايه يشغل؟ يعني هو ادانا عدة، ادانا عطايا، ادانا مواهب بتتسمى مواهب الروح القدس. وزع. بحب قوي الآية اللي جت في بطرس الأولى 4:10، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة

الله إيه؟ المتنوعة، نعمة الله المتنوعة. سمى هبات النعمة بأنها إيه؟ أنها متنوعة، وصفها بأنها متنوعة. ليه؟ لأن اللي عندي غير اللي عندك، غير اللي عند أخوك اللي جنبك غير اللي عند أختك، وكلنا محتاجين لبعض، كل واحد للآخر. بس أنا مش باخدها وشغلها بمزاجي لمصالحي، ها؟ لكن دي بتشتغل تحت إشراف الروح القدس، هو العاطي. وإهانة للرب أن يستخدمها لأي غرض آخر. يعني واحد الرب مديله خدمة تدبيرية، موهبة تدبيرية، ليه دور قيادي، يقدر يرتب ويدير أمور تحتاج إليها كنيسة الله، مش لأنه هو أكبر أو أعظم من أي واحد تاني من الإخوة. واحد الرب مديله موهبة شفوية، بيقف على المنبر يفتح الكتاب ويعلم، مش عشان يسود على أخواته ولا عشان يحقق بيها مصلحة شخصية أو أي نوع من الربح المادي أو المعنوي مطلقا، هو فقط يستخدم ما وهبه الروح له. ونفس الفكرة، الأخ اللي بيخدم ده محتاج لأخوه، محتاج لأخوه ومحتاج لأخته، كل واحد وكل واحدة الرب اداله حاجة. أيوة، مين اللي بيشغل الإمكانيات دي؟ الروح القدس. وتبقى خسارة كبيرة لو واحد اعتبر إنها حاجة بتاعته وهو اللي بيديرها وبيشغلها لحسابه. كارثة، كارثة. لكن لو عندنا الروح دي نقول له يا رب شغل مواهبي وطاقاتي وخبراتي، يا رب أنا بستودعها بين إيديك واعمل بيها يا رب. هي قليلة، هي اللي عندي، هم إخواتي دول، قطيعك دول، محتاجين الكلمتين اللي أنا عارفهم، شوية معلومات في الذهن وبيصاغوا في عبارات وبيتقالوا، هم دول اللي هم محتاجينهم يا رب. لا، هم محتاجين طعام، هم محتاجين يشوفوك. فشغل يا رب الطاقات دي والمواهب دي عشان تحقق بها قصدك، وإلا لا قيمة ليها، هتبقى تأثيرات مؤقتة. يا ما في خدمات تركت انطباعات مؤقتة، لكن عندما تشغل بقوة الروح القدس يعمل بيها الرب أمور عجيبة. مش محتاجين أشرح، أمثلة كتير في الكتاب، 5 خبزات و2 سمكتين، وجبة يدوبك تكفي غلام، لكن كانت بين إيدين الرب، استودعت بين إيدين الرب، أشبع بيها جموع. هي نفس الفكرة بالضبط اللي الرب مدهولنا، لما يتحط بين إيديه والرب يشغله يعمل بيها إيه؟ يعمل بيها الكتير قوي. ياريت ندرك الحقيقة دي، أنه الطاقات والأوقات والمواهب، كل أنواع الوزنات، كل ما أعطانا الرب غرضه النهائي هو مجد الله، بس مش هتحقق الغرض النهائي ده إلا بمعونة الروح القدس. إن عنده موهبة شفوية، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، واللي عنده خدمة عملية، إن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله. الغرض النهائي لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. لما تكون الخدمة دي معمولة بقوة روح المسيح، لما تكون الخدمة دي أو الأقوال دي متقالة بقوة روح المسيح، سيتمجد الله بيسوع المسيح. اوعى نفكر ان الله يتمجد لما فلان يتألق، ابدا ابدا. مع ان احنا بنعيش في ايام بنسمع فيها كلمات من من من من المدح والتبجيل لعبيد للرب، الخدام للرب، في حين ان الله يحصل مجد فقط عندما يستعلن المسيح، عندما مجد المسيح يملأ المكان، عندما يتعطر المكان برائحة المسيح الزكية. يشغل، وإيه كمان؟ يشدد. الروح القدس بيشدد إزاي بقى؟ بيشدد إنه عارف طاقتنا،
هو عارف محدوديتنا، هو عارف إننا أواني.

خزفية، هو عارف هشاشتنا، هو عارف طاقتنا المحدودة، هو عارف ضعفاتنا، عشان كده يقدر يعين ضعفاتنا ويقدر يسندنا ويقدر يقوينا. ازاي بقى؟ ازاي؟ بصوا ازاي. ياخد بأنظارنا إلى المسيح، المسيح المقام والممجد. أحد الأمثلة في أماكن كتيرة بنلاقي الموضوع ده، يعني مش هتكلم عن استفانوس، ده واضح جدا. واحد بيرجم، واحد الشعب كل رموز الأمة هيجين عليه، بس إيه اللي شدده؟ ها؟ إيه اللي خلاه يظل أمين وثابت أول شهيد في المسيحية في تاريخ الكنيسة؟ إيه؟ نظرة إلى المسيح المقام والممجد. فبولس طول حياته كان بيتشدد ويتقوى بذات الأمر، وده اللي خلاه يكتسب على طول قوة من الرب. والرب قال له ما تشغلش بالك بالضعفات، ما تشغلش بالك بالضيقات، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، هي تستعرض، هتظهر في وقت ضعفك. المياه تتدفق من الأماكن المرتفعة نحو المنخفضات، على قد ما تشعر بالفراغ والإفلاس والضعف تختبر قوة الله، إن قوة الله تتجه من الرب الجالس إلى العرش نحو المتضعين اللي شعرين إن ملهمش ملجأ أو قوة غيره. فبيكتب بولس، بيكتب لخادم شاب مسكين في ظروف صعبة وشخصيته مهزوزة كده، هو خجيل بطبعه وصاحب مرض وفي أيام صعبة، ويقول له تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع، اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، وإلى آخر الكلام. أنا بتصور لغاية مثلا عدد 6 وتيموثاوس يقف ويقول يا ريت يا عم بولس، يا ريت أقدر أتقوى زيك كده، ده أنت كنت أسد، أنت كنت جندي صالح ومثابر، يا ريت تكون عندي الطاقة والقوة اللي عندك دي. التصور يقول له حبيبي أنا أوصف لك الروشتة اللي أنا مشيت عليه، أنا إن كان عليا أنا عندي الضعف والهشاشة اللي عندك وأكتر، إن كان على الجسد بتاعي والشوكة اللي عندي والمرار والأتعاب اللي شفتها أكتر من باقي الرسل، ده أنا هش أكتر من أي حد، بس أنا هكتب لك الروشتة اللي إيه؟ اللي أنا مشيت عليه. إيه هي؟ أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. أيوة، كلمة المقام من الأموات يعني المنتصر، هو اللي غلب الموت، هو اللي ليه الكلمة الأخيرة، من نسل داود. يعني ايه من نسل داود؟ يعني ده كان المفروض يعمل ايه؟ ها؟ اللي ليه حق انه لكنه ملك؟ لا، هو ما ملكش واترفض. حبيبي ما تخافش اذا واجهت العار والرفض، ده صاحب المجد اللي من حقه الملك جاء الى خصاتي وخصاته لم تقبله، الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب. الذي فيه، ايوه انت عارف الصبر اللي عندي كان بيجي منين؟ المضخة اللي كانت بتضخ عندي صبر باستمرار واحتمال باستمرار، هو النظر الى المسيح المقام والممجد. الروح القدس بيشددنا ويقوينا بالنظر الى المسيح. شاهد تاني؟ عايزين شاهد تاني؟ نقول شاهد تاني حلو، عبرانية 12:2. حاسين بأنه السباق طول والتحديات صعبة، ها؟ والمقاومة شديدة، يا ريتني زي إبراهيم، زي ريتني زي موسى. لا، إبراهيم مين وموسى مين؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. شوفوا بقى، ده اللي مشي في السكة وكان ازاي ثابت. الذي جاز في ارض الشقاء مظهرا كل كمال، عظموه واقتفوا اثر من اعطى المثال. ده اللي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. الموضوع وصلوا من الالم لايه؟ للمجد. اسمعوا الكلام اللي جاي. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومه لنفسه مثل هذه، لالا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. ايه اللي يدينا تحصين ضد الخوار والضعف؟ النظر الى المسيح. بيعجبني تعبير، هو ما جاش في مكان تاني بس جه في فيليبي 1، بولس بيتكلم
عن نفسه، يمكن مش مفهوم.

مفهومة أول حتة دي، إنه في شيء بيرجوه وبيتمنى كده إنه ما يخزاش فيه، وإنه في أصح واحد أعتقد عدد 19. طب ناخد اللي قبلها، فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا. شعور نبيل، لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم. خلاص من إيه؟ إنه في الضيق اللي هو فيه عايز يمجد الرب إلى النهاية، مش عايز يضعف، مش عايز يخور، مش عايز يجبن، مش عايز تحت ثقل الآلام والقيود يمكن في وقت انه ينشغل بنفسه او بظروفه ويقول انا هقعد لغايه امتى في المكان ده، او ياثر في البشاره بانجيل المسيح. بس اسمعوا الكلمه اللي جايه دي، بطلباتكم انتوا بتصلوا، انتوا بتصلوا من اجلي مش كده، عشان الرب يعني يحفظني امين الى النهايه ولا اجبن. لكن في حاجه تانية، ومؤازره روح يسوع المسيح، مؤازره روح يسوع المسيح هي دي اللي بتخليني ثابت، هي دي اللي بتخليني أظل أمين. أول ما أجي أضعف كده أو ممكن أخور أو أبص لنفسي أو أبص للظروف، الروح القدس يؤيدني بالقوة ويخليني إيه؟ أكثر ثباتا لما يصور قدامي المسيح، لأن روح المسيح يقول لي المسيح مال شمال أو يمين، جابون تراجع أبدا. فهو روح المسيح بيدينا ذات التوجه يحطه جوانا. آخر حاجة في السبعية يعمل إيه؟ يشوق. حاجة حلوة بيعملها الروح القدس يقول لنا، عارفين اللي يا ما رنمتوا عنه في الاجتماعات وعصتوا عنه وصليتوا ليه وصرختم في ضيقاتكم وشفتوا بالإيمان ولمستوه في ظروفكم، قريب حتشوفوه بعينيكم، قريب حتكونوا معاه وتكونوا مثله إلى الأبد. فإحنا نقول يا إمتى يا رب، إمتى نشوفك يا رب، امتى هتيجي؟ تعال أوام. فيشوقنا أكتر ويكلمنا عنه وعن حلاوته أكتر فنشتاق أكتر. وكل ما أنا عايز أربط كلمة يشوقنا بيشبع، كل ما يدوقنا يشوقنا، كل ما يدوقنا يشوقنا. هي حلقة مش بتخلص، لا مش بتخلص. ها كل ما قرب اللي قرب منه ها مش ممكن يبعد عنه لأنه حلو. بس خدوا بالكم، احنا مش لما بندوق بنشبع بس، احنا بنشتاق ليه. عارفين دي بشوفها بصورة رمزية في ايه؟ في اللي عمله أليعازر الدمشقي مع مين؟ مع رفقة، واخد رفقة وموديها عند العريس، عند مين؟ عند إسحاق. وطول السكة قاعدين بقى ياكلوا في ضوافرهم ويقولوا امتى الرحلة تخلص؟ لا ده على طول بيحكلها، بيحكلها عن ايه؟ هو ما بيتكلمش غير عن حاجتين اتنين. بصوا انتوا لما تقروا تكوين 24 هو ما بيتكلمش، النقطتين اللي بيركز عليهم في كل الكلام سيدي وابن سيدي، سيدي وابن سيدي. والروح القدس يكلمنا عن الله أبونا وعن الرب يسوع المسيح. يا لينا أب رحيم في السماء مسؤول عننا، ادانا كل غنى في المسيح وماشي معانا ومش بيبخل علينا بحاجة، بيعلم كل احتياجنا وبيقدم لنا أشهى طعام عنده، مش بخل علينا بحاجة. الذي لم يشفق على ابنه بالبزالة ولأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. فبيقدم لنا مين؟ بيقدم لنا الطعام بتاعه اللي بيشبعه. المرة الوحيدة اللي جه فيها وصية من الآب للبشر مباشرة، هما كلمتين اتنين. ولما بقول الوصية أنا بحدد، لأنه قال شهادة وتكررت أكتر من مرة. إيه الشهادة؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به، دي شهادة. لكن في وصية من كلمتين اتنين، قال إيه؟ له اسمعوا، له اسمعوا. عايزين تعرفوني؟ له اسمعوا. عايزين تكبروا في الإيمان؟ له اسمعوا. عايزين تعيشوا حياة النصرة؟ له اسمعوا. لما يقول لكم قيل قديما أما أنا فأقول لكم، له اسمعوا. لما يقول لكم تعلموا مني، له اسمعوا. لما يقول لكم دفع إلي كل سلطان، له اسمعوا. لما يقول لكم ها أنا معكم كل الأيام، له اسمعوا. فالروح القدس يفكرنا ها بالآب وغناه ويكلمنا عن العريس وحلاوته وجماله. فأنا بتصور طول الرحلة مسك ودان مين؟

يعرف أو يكلمها عن حلاوة إسحاق وغنى إسحاق وجمال إسحاق وشخصية إسحاق، وهي تتلهف ليه ومشتاقة تشوفه لغاية ما إيه شافته وعرفته. أيوة عرفته من قبل ما يعني تعرف إن هو نزلت من على الجمل إلى آخر الكلام. فالروح القدس بيشوقنا ليه، وعارفين لما نشتاق ليه قلوبنا تتفطم عن العالم ونفتكر إن إحنا ارتبطنا بالسماوي فنعيش كما السماوي، ها نكون نعيش سماويين نسلك كما سلك ذاك. وكل اللي اتكلمنا عنه في السباعية دي اللي بيعملها الروح القدس معانا، اللي بيشهد ويشرح، اللي بيشبع ويشكل، اللي بيشغل ويشدد ويشوق، كل ده عشان يتعظم المسيح ذاك يمجدني. الرب يبارك أقواله لينا ويشوقنا أكتر إن نختبر كل حاجة بيعملها الروح القدس اللي تخلينا أكتر قربا من الرب ويخلي شهادتنا أكتر لمعانا لمجد الرب. له كل المجد آمين.

كلام عظيم، محتاج حاجات تهضم الحاجات الحلوة اللي احنا سمعناها دي. كلام محتاج يتشرح تاني. ربي يباركك يا رجل الله ويدينا فعلا نتغذى ونشتر على كلمته. في ترنيمة جت في ذهني كده في الكلمات، وفي ترنيمات كتيرة في السياق، بس عايز اقول ان العقل وعين العقل، في ترنيمة بتقول انا مش بغامر لما بسلم فكري ليه، ده عين العقل ان انا اسلم فكري وحياتي وقلبي للرب، ومش بضارب الهوى لما اصرخ ليه، ومش سراب

شكرا ليك لأنك حبيتنا حب عظيم، كلمتنا عن شخص عظيم ما يتفصلش أبدا يا رب، لكن ليه امتيازات يا رب. شكرا ليك لأنك أنت ساكن في قلوبنا بالروح القدس، امتياز عظيم يا رب. شكرا ليك لأنك أنت في العرش لأجلي يا شفيعي، تضمن كل حياتي. شكرا ليك من كل القلب، لينا شخصك يا رب فلينا الكل يا رب. بنغبط أنفسنا حقيقي إن احنا لينا شخصك. شكرا ليك من كل القلب من أجل كل كلمة أسمعتنا إياها يا رب. سمعتنا كلام رائع يا رب، كلامك اللي فعلا أشهى من العسل وقطر الشهاد. ادينا يا رب فعلا اعمل معروف، نسمع ونعمل بكلمتك يا رب. نسمع يا رب ونخبئ كلامك في قلوبنا لكي لا نخطئ إليك. فرصة مفتوحة للصلاة.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية في كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى إلى أصحاح 3. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، من فضلك ادينا عنوان لأصحاح 3.
1: أصحاح 3 بيكلمنا عن معمودية يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح من يوحنا المعمدان، ونلاقي فيه ثلاث أفكار رئيسية: المعمد اللي هو يوحنا المعمدان، سمي كذلك لأن أشهر يعني جزء في رسالته هي تعميد التائبين، ثم بعد ذلك نجد فريقا المعتمدين نتيجة توبة قلبية حقيقية أو لمجرد ركوب الموجة، وأخيرا المعتمد الفريد اللي هو الرب يسوع المسيح الذي ما كان بحاجة إلى معمودية لكنه اعتمد ليكمل كل بر.
0: تمام، قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الأصحاح ياريت حضرتك تفرق لي بين معمودية يوحنا لهؤلاء المعترفين بخطاياهم والمعمودية المسيحية.
1: المعمودية المسيحية لم ترسم إلا بعد موت وقيامة المسيح من الأموات. المعمودية بتاعت يوحنا المعمدان تشبه إلى حد كبير ما نقرأه في يوحنا أصحاح 4، لما يقول إن لما سمع الفريسيين أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. دي معمودية لتهيئة اليهود لاستقبال المسيح، وطبعا انتهت غرضها بصلب المسيح وموته، لكن بموت المسيح وقيامته أسس المعمودية المسيحية التي تنسب المعتمدين إلى الدائرة الواسعة، دائرة ملكوت السماوات، وتدخلهم إلى البيت الكبير اللي هو بيت الله على الأرض في الوقت الحاضر.
0: أشكرك. اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 3 وأرجع لحضرتك بسؤال. الأعداد من 1 إلى 6. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. اديني فكرة مبدئية عن من هو يوحنا المعمدان عائليا، نعرف عنه ايه؟
1: في الحقيقة نعرف عن يوحنا المعمدان اكثر عندما نصل الى انجيل لوقا، لان انجيل لوقا بتكلمنا عن البشارة بمولد يوحنا المعمدان التي قدمت لأبيه زكريا الذي كان كاهنا من فرقة أبيه وكان يكهن، وبعدين ظهر له الملاك جبرائيل لكي يقطع الصمت الذي دام حوالي 400 سنة وقال له: لا تخف يا زكريا.

0: هي صلواتك استجيبت، هتخلف ولد وهتسميه يوحنا. وهنا بنقرأ عن يوحنا المعمدان لأول مرة، لكن بعد أن ولد ما بنقرأش عنه حاجة إلى أن نقرأ عنه أنه ابتدأ يعمد، وده الكلام اللي مذكور هنا. فمن جهة خلفيته العائلية، أبو زكريا كان رجل بار تقي، وأمه اسمها أليصابات وكانت بارة وتقية. كان الاثنين عاقرين بيصلوا علشان ينجبهم، لكن السماء تأخرت. أتاري السماء لما تأخرت عن الاستجابة كان القصد من ذلك أنه ربنا يديله أعظم من ولد من النساء بشهادة المسيح في متى 11. وعشان كده أحيانا لما ربنا بيتأنى علينا في استجابة الصلاة بنزعل، مش من يعني ما يصحش نزعل، لأن الله حكيم ويعرف ماذا هو فاعل.
1: طبعا علاقة يوحنا المعمدان بالمسيح في هذا الإنجيل أنه سفير الملك.
0: أيوه.
1: إن كان المسيح في هذا الإنجيل هو الملك فأنا يوحنا سفير الملك.
0: صحيح.
1: تمام. خدمة يوحنا المعمدان إيه؟ يعني عايز يعمد الأمة، يعمد التائبين ليه؟
0: لأنه اقترب ملكوت السماوات. لماذا اقترب ملكوت السماوات؟ لأن الشعب رجع من السبيل البابلي من مئات السنين، فهم الشعب موجود والأرض موجودة، ثم الملك ولد زي ما احنا فهمنا من أصحاح 1 و2 اتولد الملك. يبقى الشعب موجود، الأرض موجودة، الملك موجود. ما الذي يمنع إقامة الملكوت؟ شيء واحد يمنع، وهو التوبة. وعشان كده قال لهم توبوا، لأنه اقترب ملكوت السماوات، يا بختكم لو توبتم هيملك عليكم. لكن بكل أسف كما نتعلم من الأناجيل الأربعة، الشعب ما كانش عنده استعداد للتوبة.
1: تمام. في عبارة ذكرت، يمكن دي عبارة مفتاحية في إنجيل متى، وعايزين تعريف لها من حضرتك، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات.
0: أي
1: هذه الكلمة ماذا تمثل في إنجيل متى كله؟
0: ملكوت السماوات تقصد. 32 مرة وردت هذه الكلمة في إنجيل متى، ولم ترد في غير إنجيل متى في أي مكان في العهد الجديد، فلم ترد إلا هنا. وفي الحقيقة نقدر نشوف أن ملكوت السماوات، الغلطة الشائعة أن بيخلطوا ما بين أمرين، ملكوت السماوات والسماء. لا، ملكوت السماوات حاجة والسماء حاجة.
1: مش هي السماء.
0: بيخلطوا بين ملكوت السماوات والكنيسة أيضا. لا، ملكوت السماوات حاجة والكنيسة حاجة تانية. أمال إيه هي ملكوت السماوات؟ ببساطة هي دائرة حكم السماء على الأرض. كل من يعترف بأن السماء، ولما أقول السماء بقصد الآن أن المسيح موجود في السماء وهو الملك، الذي يعترف بذلك أن المسيح مع أنه لا يرى، مش موجود على الأرض إطلاقا، لكنه موجود في السماء ومع ذلك هو الملك، هذا ضمن ملكوت السماوات. اللي بنتعلم من متى 13 إنها دايرة واسعة بس فيها حنطة وزوان.
1: السماء ما فيهاش حنطة وزوان.
0: السماء ما فيهاش حنطة وزوان، فيها حنطة بس. فالدايرة اللي على الأرض فيها مؤمنين حقيقيين ومجرد معترفين بالاسم، وهذا الاعتراف لا قيمة له على الإطلاق.
1: يعني دائرة الاعتراف المسيحي الآن هي ملكوت السماوات.
0: تمام.
1: الكنيسة داخل هذه الدائرة.
0: صحيح.
1: الكنيسة هي الحنطة.
0: أيوة.
1: الكنيسة هي السمك الجيد.
0: أيوة.
1: الكنيسة هي العذارى الحكمات.
0: أيوة.
1: الكنيسة يعني خالصة بنسبة 100% مؤمنين أتقياء.
0: أيوة.
1: لكن الدائرة ديت فيها المؤمنين وفيها غير المؤمنين، فيها المعترفين بالاسم أنهم ينتمون إلى المسيح وهو في السماء.
0: يعني لو أردت توسع عن ذلك أيضا أقول إن ملكوت السماوات أوسع زمانا ومكانا.
1: تمام.
0: يعني زي ما أنت قلت إن الكنيسة ضمن ملكوت السماوات، ثم حيجي وقت ترفع الكنيسة إلى السماء ويبتدئ الكرازة ببشارة الملكوت، والذي لن ينتهي إلا بمجيء وظهور المسيح، مع أن الكنيسة ستكون قد رفعت قبلها إلى السماء بحوالي 7 سنين.
1: طيب كويس. يعني برضو علشان نوضح قدام أحبانا المشاهدين، ما فيش حاجة اسمها الطريق إلى الملكوت، يعني الطريق إلى السماء، وأنك تجاهد عشان تدخل الملكوت، لا ما فيش حاجة اسمها كده أبدا. فالسماء ديت مفتوحة أمام الذين يقبلون المسيح مخلصا، والدخول إلى السماء ليس عن طريق الجهاد أو مكسب من أي شيء من الأشياء، لكن عن طريق الإيمان القلبي بشخص المسيح. لكن الدائرة اللي على الأرض هي دي اسمها دائرة ملكوت السماوات، فيها كل المعترفين بشخص المسيح حقيقيين ومعترفين اسميين.
0: صحيح.
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فأصحاح 3 وعدد 4، ويوحنا كان لباسه من وبر الأبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. إيه الهدف من أنه هو كان يذكر لنا بيلبس إيه وبيأكل إيه؟
1: فضل يا خيوز.
2: في الحقيقة القصد من ذلك أنه رجل بسيط، بسيط قوي قوي قوي، متقشف جدا. يعني زي ما نعرف أصحاح 11، ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لا، في الحقيقة يوحنا أبعد ما يكون عن قصبة تحركها الريح. إنسان لابس ثيابا ناعمة؟ لا، هو ذا الذين في اللباس الناعم هم في قصور الملوك. ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ نبيا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. كانت كرازته هي التوبة، ولذلك كما قال الناس عن يوحنا المعمدان لكنهم أساءوا إليه أيما إساءة. عندما يقول المسيح جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب، بمعنى مش مهتم بأكله ولا بشربه ولا حتى بلبسه، كان رجل بسيط جدا. فماذا قالوا عنه؟ قالوا إن به شيطان، رغم أننا نعلم من إنجيل لوقا أنه كان ممتلئ من الروح القدس من بطن أمه، لكن الأشرار دول قالوا عنه أنه به شيطان لأنه بيلبس أي حاجة وبيأكل أي حاجة. ده لأنه عاوز يقول لهم أن مطلوب منكم التوبة، وكان مظهره يؤكد ويدل على ذلك. أعتقد بنشوف صورة في رؤية 11 عن الشاهدين والنبيين بتوع رؤية 11، برضو هؤلاء يلبسون المسوح، لأن اللي بيكرز لازم يعيش الكلام اللي بيقوله. فهو كان يدعو الناس إلى التوبة، لما كان يدعوهم إلى التقشف وإلى الزهد، ما كان يدعوهم إلى العيشة في البرية، هو كان عامل كده، لكن كان يدعوهم إلى التوبة والكف عن خطاياهم علشان يتمتعوا بالملك وملكوته.
1: نقدر نصيغ الكلام اللي حضرتك قلته يا أخي يوسف في نقط قدام المشاهدين، صفات خادم المسيح.
2: نعم،
1: كان واحد بيخدم الرب، في صفات لازم ينبغي أن تتوفر فيه. فهو لباسه من وبر الإبل، والإبل بتكلمنا عن التحمل. وينبغي على خادم المسيح أن يتحلى بنية التحمل والصبر وطول الآنات في الخدمة. وعلى حقويه منطقة من جلد، المنطقة بتكلمنا عن الخدمة والاستعداد للخدمة، والجلد جاي من الذبيحة، يعني الاستعداد في الخدمة حتى الموت. وأعتقد يوحنا المعمدان خدم لغاية الموت. صحيح. لم يتراجع.
2: صحيح.
1: كان طعامه جرادا وعسلا بريا، ما كانش حد بيأكله، ما كانش حد ليه فضل عليه.
2: صحيح.
1: ما كانش، يعني غالبا كل ملك عنده شوية خدام بتوعه يأكلهم عشان يقولوا رأي الملك. هو كان طعامه جاي من عند ربنا، فقدر يقول لهيرودس لا يحل لك.
2: صحيح.
1: وخادم المسيح مش يبقى صبعه تحت ضرس حد، محدش ليه فضل عليه، يعتمد على الله ويقول أقوال الله أمام الكل. فدي صفات الخادم. عدد 5، حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكرة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. لكن في الأعداد اللي بعد كده كان يتكلم عن ما يسمى بالأثمار التي تليق بالتوبة، وقال لهم يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن يقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. كلمني برضو عن هذه المعمودية وضرورة التوبة قبل المعمودية.
2: يعني يمكن قبل ما أتكلم عن المعمودية بتاعت التوبة، أقول ما هي التوبة، وأقول إن التوبة، وفي الحقيقة المسيح لما بدأ كراسته برضو بدأها بالعبارة ذاتها، وكذلك الرسل، توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. التوبة باللغة اليونانية تعني تغيير الفكر، وباللغة العبرية تعني تغيير الاتجاه، ولما نجمع الاثنين مع بعض هي تغيير الفكر الذي يصحبه تغيير الاتجاه. توبة مش مجرد أني أحزن على الخطية، لكن أحزن على الخطية وعيش فيها. طب يهوذا الإسخريوطي حزن وندم وخنق نفسه، كل ده مش توبة. التوبة هي الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. تعبر عن هذه التوبة بالمعمودية، يعني عليك أن تتوب أولا وتيجي ليوحنا المعمدان معترفا بخطأ.

0: إياك فتغطس في نهر الأردن، وكأنك لما بتختفي في نهر الأردن كأن كل نفسك شطبت عليها، رفضت نفسك وكل خطاياك نزلت في مياه المعمودية وطلعت كأنك إنسان جديد. ده المظهر بتاع المعمودية، وهذه خدمة يوحنا المعمدان للأمة.
1: وكانت ضرورة أن يتوب الإنسان قبل أن يعتني.
0: طبعا
1: عرفنا التوبة تغيير الاتجاه. هو قال لهم يا أولاد الأفاعي،
0: أيوه،
1: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ كانوا يعتمدون أن إبراهيم لهم أبا.
0: صحيح.
1: يعني في تعليق أخير قبل ما نتكلم عن المعمودية بتفاصيلها شوي، الاعتماد على الانتساب لإبراهيم اعتماد كاذب. إزاي خدع الناس دول؟
0: متكلين على أنهم أولاد إبراهيم. المسيح في يوحنا 8 قال لهم تعبير في منتهى الأهمية ينبغي أن نتنبه له، أنا أعلم أنكم ذرية إبراهيم، بس لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال أبيكم إبراهيم. بمعنى إيه؟ ولادة جسدية محض من إبراهيم. طب ما إسماعيل ابن إبراهيم، طب ما عيسو ما هو ابن إسحاق وابن إبراهيم. طب إيه اللي استفادوا إيه الناس دي اللي ما عاشتش بإيمان إبراهيم؟ طبعا لا قيمة لمجرد انتساب لشخص بطل عظيم من عملاق من أبطال الإيمان. المطلوب أنك تعمل أعمال تليق بالتوبة. لا تفتكروا أن تقولوا لنا إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد إبراهيم. كان يوحنا يعمد كما نفهم من يوحنا 1 في بيت عبرة، وبيت عبرة المكان اللي عبر منه الشعب نهر الأردن، وكان فيه 12 حجر في الجلجال موجودين. ربما كان يشير إلى هذه الحجارة ويقول الله يقدر يقوم من الحجر ده ولاد إبراهيم. تفتخروا بهذا الانتساب الجسدي ليه؟
1: تمام. استكمالا للكلام قال لهم من عدد 10، والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. ما المقصود بكلمة معمودية الروح القدس والنار؟
0: طبعا دول معموديتين وليس معمودية واحدة، لأن كثيرين يخطئون ويعتبروا أنها معمودية واحدة، عمدنا بالروح القدس وبالنار. لا، معمودية النار دي حاجة تختلف عن معمودية الروح القدس. النار كما في كل الكتاب نار الدينونة، وفي الأعداد اللي احنا قريناها نقرأ في عدد 10 و11 و12 النار. 10 و12 ما فيهاش أي شك أنها نار غضب الله.
1: طبعا.
0: يبقى إذن اللي في النص اللي هي الآية 11 أكيد برضو تكلمنا عن غضب الله أو عن نار الدينونة. وهنا بيقول أن هذا الشخص الذي في وسطكم اللي انتم مش عارفينه هيديكم أعظم عطية لو تبتم، وسيقضي عليكم بأشر قضاء لو لم تتوبوا. إيه أعظم عطايا؟ الله، الروح القدس. إيه أصعب دينونات وعقاب الله؟ النار. وانتوا عليكم تختاروا، هل تريدوا أن تعتمدوا بالروح القدس أم تعتمدوا بالنار؟ عليكم أن تختاروا. وضعت الفأس على أصل الشجر، وكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار.
1: متى تمت معمودية الروح القدس؟
0: معمودية الروح القدس تمت يوم 50 كما نتعلم من سفر أعمال الرسل أصح 1، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس هكذا قال المسيح للرسل ليس بعد هذه الأيام بكثير. ويشاور عليها في أعمال 11 الرسول بطرس ويقول تذكرت الكلام اللي قاله المسيح إنكم ستتعمدوا بالروح القدس. يبقى إذن عندما جاء الروح القدس يوم 50 تمت معمودية الروح القدس. وما ننساش إن هذا كان إتمام جزئي ليوئيل أصحاح 2.
1: تمام.
0: في المستقبل سيسكب الله روحه على كل بشر فيما يسمى معمودية الروح القدس في المستقبل، لكنها لن تكون جسد المسيح كما هو حادث الآن، لكن حتجهز التائبين أن يدخلوا ملك المسيح الألفي.
1: يعني معمودية الروح القدس نزول لروح القدس يوم 50 وجمع المؤمنين الفرادة إلى جسد واحد.
0: صح.
1: تكوين الجسد يوم 50 ده اسمه معمودية الروح القدس.
0: تمام.
1: وعلى مر العصور من يوم 50 إلى الآن كل واحد بيقبل المسيح ويسكن في الروح القدس ينضم إلى هذا الجسد.
0: تمام.

0: ويتمتع بهذه المعمودية.
1: تمام.
0: فالمعمودية حدث مرة واحدة يوم الخمسين، أنا نصيبي فيه يوم بقبل المسيح مخلص شخصي.
1: بالضبط. بس ده ما كانش في ذهن يوحنا المعمدان الذي ما كان يعرف شيئا عن الكنيسة وعن جسد المسيح، كان يقصد بذلك عطايا الروح القدس اللي هتيجي في المستقبل على الأمة تجهيزا لها لملك المسيح عليه.
0: وليست هي اختبارا ثانيا يتمتع لا. به مؤمن في فترات زهو روحي وتفوق روحي، لكنه ده امتياز ناله كل المؤمنين.
1: يعني لو أردنا أن نعدد الأخطاء، ليست هي التكلم بألسنة.
0: تمام.
1: وهكذا الأخطاء اللي في المسيحية كثيرة، لكن معمودية الروح القدس أعظم عطايا الله لمن يتوب هو عطية الروح القدس.
0: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عندي سؤال، ليه السيد المسيح اعتمد من يوحنا مع أنه هو البار؟
1: فضل. في ذلك ثلاث أسباب على الأقل: سبب يخص يوحنا المعمدان، سبب يخص الجموع المعتمدة، وسبب يخص المسيح. إيه بالنسبة ليوحنا المعمدان؟ مصادقة من المسيح على معموديته، لأنه قبل بعد كده هيسأل المسيح الفريسيين: معمودية يوحنا من الناس كانت أم من الله؟ وبعدين قالوا لو قلنا من الناس ما نخاف من الناس، لو قلنا من الله هيقول لنا فلماذا لم تعتمدوا به؟ يبقى إذن لما اعتمد المسيح مصادقة على يوحنا المعمدان ومعموديته. السبب اللي يخص المعمدين أن هؤلاء هم الأتقياء الذين تابوا، والرب بيحب الناس البسطة المساكين اللي بيعترفوا بخطاياهم، هم دول البقية التقية في نظر الرب، اللي بيقول عنهم في مزمور 16: القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. أول ما الواحد يحس بخطاياه ويأتي تائبا معترفا بها، ربنا يحب هذا الشخص. فالمسيح كأنه ينضم إلى هذا الفريق الذي اعتمد، وكأنه لا يصادق على الأكثرية المتكبرة التي رفضت المعمودية. السبب الثالث يخص المسيح: هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. ما هو البر الذي سيكمله المسيح عندما يعتمد؟ أرى فيها صورة رمزية، أرى أن في نهر الأردن وفي المعمودية صورة للدفن. المسيح بعد كده هيقول: لي صبغة أصطبغ بها، وكم أنا محصور حتى تكمل. إذن المسيح ناوي يموت. هنا ما ماتش المسيح،
2: مثال الموت،
1: لكن مثال للموت، كأني أنا مستعد أن أفعل ذلك. ثم هناك صورة رمزية أخرى: كل المعتمدين غطسوا في نهر الأردن وكأنهم طلعوا من غير خطاياهم. فين خطاياهم؟ في مياه الأردن. نزل البار الذي لم يعرف خطية ولم يفعل خطية، وكأنه شال كل هذه الخطايا وطلع بها عشان يروح للصليب ويحاسب عنها.
2: تمام. بالإضافة للسبب اللي حضرتك قلتهن في حلقات سابقة، كان المسيح يأخذ مكان إسرائيل الذي فشل قديما.
1: صحيح.
2: فإسرائيل الذي كان في أرض مصر وخرج من أرض مصر واعتمد لموسى في السحابة ودخل إلى البرية وفشل في البرية، المسيح جاء إلى مصر وخرج من أرض مصر لكنه اعتمد ولم يفشل مثل إسرائيل، لكنه نجح. والنجاح هنا جاءت إليه شهادة من السماء. اسمح لي أقرأ الأعداد وأخذ تعليق عن شهادة السماء.
1: فضل.
2: بيقول في عدد 13: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. عايز تعليق على هذا المشهد؟ الروح القدس من السماء المفتوحة، وصوت الآب يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وروح القدس يستقر على شخص المسيح.
1: يعني نلاحظ أن المسيح وقد جاء لكي يعتمد ما كانش

0: ممكن ان الموضوع ده يعدي بالسهل. فهناك شهادتين من اسفل عن كماله وشهادتين من السماء. الشهادة اللي من اسفل عن كماله من يوحنا المعمدان. الشهادة الثانية لانه قال له انا محتاج اتعمد منك. الشهادة الثانية ان المسيح لم يعترف باي خطية قبل المعمودية. فشهادة الصمت وشهادة كلام المعمدان شهادتان من اسفل وشهادتان من اعلى. شهادة من الآب وشهادة من الروح القدس الذي استقر عليه. وأقول أن الثالوث الذي نقرأ عنه في كل الكتاب هنا لأول مرة يعني يبدو جليا واضحا بمناسبة معمودية المسيح. فالآب يتكلم وينطق من السماء، الروح القدس بهيئة منظورة هيئة حمامة يستقر على المسيح، والابن اللي بيشهد عنه الآب هذا هو ابن الحبيب. فالآب والابن والروح القدس الثالوث الأقدس في هذا المنظر الأخاذ.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع ضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أن ليه المسيح اتعمد من يوحنا المعمدان. لأول حاجة كانت مصادقة المسيح على معمودية يوحنا، وتاني حاجة بأن هو كان بيحب التائبين اللي راجعين وبيتعمدوا من يوحنا المعمدان، وآخر حاجة طبعا لكي يكمل كل بر.
3: ملكوت السماوات مش هي السماء ومش هي الكنيسة، هي دائرة حكم السماء على الأرض، دائرة الاعتراف المسيحي اللي تشمل المؤمنين والمعترفين بالمسيح، لكن الكنيسة ضمن هذه الدائرة.
1: شكرا لكم، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يباركك. عزيز المشاهد، قد جاء المسيح وهو البار الوحيد إلى مياه نهر الأردن ليعتمد في ذات المكان الذي اعترف فيه التائبين بخطاياهم، ولكنه لم يعترف ولا بخطية واحدة، لأنه هو القدوس، هو البار الذي لم يفعل خطية والذي لم يعرف خطية والذي لم يكن فيه خطية. فشهادة الصمت عندما لم يعترف بخطية، وشهادة الكلام عندما قال له يوحنا أنا محتاج أن أعتمد منك، كانت هذه الشهادات عن بر المسيح وعن كمان ناسوت المسيح. لكن أيضا جاءت شهادات السماء عندما جاء الروح القدس واستقر عليه، ولم يوجد من يستطيع الروح القدس أن يستقر عليه سوى شخص المسيح الذي لم يكن فيه ما يزعج كمال وقداسة الروح القدس. أخيرا وجد الروح القدس إنسانا كاملا يستقر عليه، لكن جاءت شهادة السماء من الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هل كان المسيح فيه ما يتعارض مع قداسة الله؟ حاشا، فكان هو وهو على الأرض غرض إشراف السماء وسعادة السماء وسرور السماء. كانت عين السماء تراقب الابن وهو على الأرض بكل السرور وبكل الرضا، انفتحت له السماء ولم تغلق أبدا. وكأن الآب يريد أن يرى هذا المشهد دائما في حياة المسيح الإنسانية الرائعة، إنسانا بحسب مقاييس الله في شخصه الفذ الفريد، قد تجسم الكمال إلى أن يذهب إلى الصليب وهناك توضع عليه الأثام والذنوب كالبديل، ويقوم منتصرا، وهناك يصعد إلى السماء ويتبوأ أسمى وأعلى نقطة هناك في يمين عرش الله. عزيزي المشاهد، أنت مدعو لكي تعجب بشخص المسيح الكامل القدوس النقي الطاهر الوحيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع الجزء الثاني.
1: الوصية الثانية؟
0: نعم، الوصية الثانية. دعونا نشاهد مبدأ الثقة بالله الجزء الثاني.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. إذا كان يسوع أولاً وفوق كل شيء في حياتك فأنت تعيش كمسيحي مؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ممتلكات لديك. هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو قال الله ذلك؟ إذا تمسكت بهذا الشيء، ربما يكون هذا صنم، وربما هو مهم جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا. الآن ماذا يحدث عندما تضع ثقتك بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل والسيطرة عليك. لكن السؤال الثاني، لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم التحكم فيه. هم لا يريدون إلها ليخدموه، بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا نظرة الكثيرين لله أشبه بقصة الفانوس السحري. الله بالنسبة لهم محصور بطريقة ما، نطلبه في وقت الحاجة، كأننا نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. وهناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا: اشفيني عندما أمرض، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بهذه المشكلة في عائلتي، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تفرض أي مطالب في حياتي. لا تطالبني بالتلمذة، لا تطالبني بالحياة المقدسة. إذا كانت هذه رؤيتك لله فهو فعلا صنم. الصنم أيها الأحباء لا يجب أن يكون صورة منحوتة فعليا. قد تفكر في الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس أننا كبشر خلقنا على صورة الله. ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفردية في أمريكا هي أن تخلق إلها في ذهنك وتتصور الطريقة التي تعتقد فيها أنه الله، ثم تخدمه حتى لو لم يكن يشبه إله الكتاب المقدس. كما ترى الجميع تقريبا في أمريكا يؤمنون بالله، لكن لا يكون في الواقع إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور وليس إله الكتاب المقدس. ما يهم هو ماذا قال الله عن نفسه، والكتاب المقدس هو إعلان عن الذات الإلهية. الصورة التي تمتلكها عن الله لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، ولا تبنى بشكل فردي، لأن الحقيقة موضوعية أبدية ثابتة ومطلقة، ونجدها في كلمة الله. لذا ما يهم ما يقوله الله عن نفسه وليس رؤيتنا عن الله. الرومان واليونان أيها الأخوة خلقوا إله لتبرير خطيتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة كانوا يقولون عليك أن تخدم باخوس إله الفجور، وإذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي كانوا يقولون عليك أن تخدم فينوس إله الانحلال الجماعي، وهذا ما فعلته أمريكا. أيضا هناك إله النجاح، حيث يقولون

يريدك الله أن تكون غنياً وصحياً طوال حياتك. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا هو إله الاختراع الأمريكي. إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ طبعاً لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيله بشكل خاطئ. الحقيقة تهمنا عندما يتحدث أحدهم عنا، لأننا نريد أن نمثل بشكل عادل ودقيق. لكن في ثقافتنا كل شخص يريد أن يكون الصورة التي يريدها عن الله، وكل فكرة عن الله الآن تعتبر صحيحة. يقول الناس لا تخبرني عن الله، لأن الله في تصوري يختلف عن الله الذي في تصورك. الوصية الثانية في جوهرها لا تسئ تمثيلي، وهذا ما يقوله الله: لا تصنع لك تمثالا ولا صورة في ذهنك وتسميها الله. لا تخلق في ذهنك إلها يتعارض مع كلمة الله. الآن إذا لم تكن تعرف الحقيقة عن الله، فكيف ستثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم يعرفون الله ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن أنت تثق بوالدتك ووالدك، أنت كزوجة تثقين بزوجك، وكزوج تثق بزوجتك، وقد تثق بصديقك المفضل. نثق بهم لأننا نعرفهم، لكنك لا تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص في الشارع وقال لك شيئا، لن تثق بذلك بالضرورة لأنك لا تعرفه. والسبب في عدم ثقة الناس بالله اليوم هو لأنهم لا يعرفون الله الحقيقي، إله الكتاب المقدس. كل ما يعرفونه هو صورة له في أذهانهم، ليست صورة إله الكتاب المقدس. كل ما يعرفونه هو صورة له في أذهانهم، ليست إله الكتاب المقدس. الحقيقة أيها الأخوة هي أن الله يحبك، هو فعلا يحبك ويحبك جدا. في أحلك لحظاتك يحبك، وفي أكثر لحظاتك إحراجا هو يحبك ويريد لك الأفضل. الله لا يضع لنا قواعد وقيود ليؤذينا، بل ليساعدنا. وعندما تفهم ذلك عن الله وحقيقة الله أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول: أعتقد أنني أستطيع أن أثق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما تقوله كلمة الله هي في الواقع صنم. هناك جميع أنواع الصور في أذهان الناس عن الله. يعتقد بعض الناس أن الله يشبه شرطي مسؤول عن نظام الكون، سيوقفك في طريق الحياة ويرميك في السجن، وأنه يستمتع بمعاقبتنا، وأنه وضع كل هذه الوصايا والقوانين فقط ليسلب منا متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. هناك البعض ممن لديهم صورة في أذهانهم لإله من نوع سانتا كلوز، هو فقط يوزع الهدايا، أو أن بعض الناس يرون الله كرجل مسن خرف ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، أو أن بعض الناس يرون الله كجد رحيم دائما متساهل مهما فعلت، يربت على رأسك ويقول: لا بأس، فالأولاد سيظلون أولادا. الحقيقة أيها الأخوة هي أن إله الكتاب المقدس يحبك، لكنه لا يوافق على الخطية. بعض الناس يرون الله كقوة فقط، كما في حرب النجوم، موجود في أي شيء في الطبيعة، في فيك في صخرة. هذا ليس إله الكتاب المقدس. الله ليس شيئا تتصوره في عقلك ثم تبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك.
الحقيقة مهمة، والكتاب المقدس يكشف لنا

ذلك، لكن السؤال التالي هو: لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة، والكتاب المقدس هو الحقيقة. اسمع ماذا تقول كلمة الله في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد الثامن والعشرون: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. أيها الإخوة الأحباء، لا يقول أن كل ما يحدث جيد، وإلا سيكون ذلك سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل، هناك سفاح القربة، هناك كل أنواع الشرور في العالم، والشر ليس من الله، لكن الله بقدرته وعظمته يأخذ كل الأشياء السيئة والقبيحة ويعمل معا للخير للذين يحبون الله. هل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا نرغب في الثقة به، وهذا يعني أن هناك هدفا في الحياة لأنه يعمل معا. لكن بعض الناس سيقولون: لن أثق بالله لأنني تعرضت لخيبتي أملا منه في الماضي. أريد أن أقول لك: لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. تقول: نعم، كان الله سيجعلني ثريا لكنني فقدت وظيفتي. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته في عقلك. السؤال الأخير: ما هي نتيجة الثقة بالله؟ أولا، الشبع الروحي. في المزمور 37 العدد الرابع، وهذه واحدة من آياتي المفضلة، يقول: وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، أليس هذا ما تريده؟ نريد رغبات قلوبنا. إذا وجدنا بالرب بهجتنا ولذتنا، سيسدد الرب رغبات قلوبنا واحتياجاتنا. ستقول: كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ بأن يغير رغبات قلبك. عندما تأتي إلى الله ستشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع الروحي، بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس: تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك، بل يريد أن يحررك. ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الفشل والذنب. لكن هل تعرف ماذا يفعل؟ الله عندما تأتي إليه بإيمان يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. لا شيء يضاهي حريتك في المسيح. أجري استطلاع قبل سنوات في أمريكا أظهر أن الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا. الهدف الثاني هو رغبتهم في أن يكونوا محبوبين. أما الهدف الثالث فهو أنهم يريدون السلام. يسوع يعطيك الثلاثة معا. يريد الناس أن يكونوا سعداء وأن يحبوا وأن يعيشوا بسلام. لنستمع مرة أخرى للوصية في خروج الإصحاح 20 والعددين 4 و5: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. أيها الأحباء، عندما نقرأ هذا نقول: من غير العدل أن يدان الأطفال على خطية الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله على الإطلاق، إنه يؤكد مبدأ مفاده: إذا عبدت الله الحقيقي سيخلق ذلك جوا في منزلك، بحيث يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم، لأن لكل إنسان الخيار والإرادة. لكن العكس صحيح أيضا،
إذا كنت تعبد صنما أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك

فإن ذلك يخلق جواً داخل البيت، يخلق ميلاً للجيل القادم لعدم عبادة الله. هناك قصة مثيرة جداً في أخبار الأيام الثانية الإصحاح 26 عن الملك عزية الذي كان رجلاً صالحاً، ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه ودخل

الرب بني البأس وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد. أخرج من المقدس لأنك خنت، وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البقور. فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب. كان رجلا صالحا، رجلا أخلاقيا، كان ملكا، لكنه في الأساس كان يعتقد أن الحقيقة لا تهم. قال: سأعبد الله بالطريقة التي أريدها. قال الله للملك: أنت المسؤول عن البلاد سياسيا وعسكريا، وهذا هو مجالك. الكهنة هم من سيقدمون التضحية، الكهنة هم من سيحرقون البخور، وأنت كملك لا يجب أن تفعل ذلك. لابد أنه فكر: أنا الملك، سأفعل ما أريد، لأن الحقيقة لا تهم. لنعد للقصة في أخبار الأيام الثاني الأصحاح 26. ثم اضطجع عزية مع آبائه ودفنوه مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرص، وملك يثام ابنه عوضا عنه. ونتابع في الأصحاح 27 والعدد الأول: كان يثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشة بنت صادوق، وعمل المستقيم في عيني الرب. كان يثام يبلغ من العمر 25 عاما عندما أصبح ملكا، وحكم 16 سنة في أورشليم. اسم والدته يروشة بنت صادوق، وفعل ما هو صحيح في نظر الرب حسب كل ما فعله والده عزية، رغم أنه لم يدخل هيكل الرب، ومع ذلك تصرف الشعب بفساد. يصبح يثام ابن عزية ملكا، ويخبرنا الكتاب المقدس: وعمل المستقيم في عيني الرب. والآية المهمة تقول: إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هل ترى ما الذي يحدث؟ الجيل الأول كان عزية الملك رجلا صالحا، لكنه قال: الحقيقة لا تهم، وسأعبد الله بالطريقة التي أريدها. الجيل الثاني ابنه يثام كان رجلا صالحا وأخلاقيا، فعل كل ما علمه إياه والده، فعل ما هو صحيح، لكنه لم يدخل الهيكل أبدا. كان الهيكل هو المكان الذي كان من المفترض أن يعبدوا فيه الله مع الآخرين. لابد أنه فكر: لا أريد أي علاقة بالتدين، وسأخدم الله بطريقة الخاصة. الآن دعونا ننظر إلى الجيل القادم. هذا نجده في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 27. ثم اضطجع يثام مع آبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آحاز ابنه عوضا عنه، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. ونقرأ في العدد 24: وجمع آحاز آنية بيت الله، وقطع آنية بيت الله، وأغلق أبواب بيت الرب، وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم،
وفي كل مدينة

0: فمدينة من يهوذا عمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى وأسخط الرب إله آبائه، وبقية أموره وكل طرقه الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اضطجع آحاز مع آبائه فدفنوه في المدينة في أورشليم لأنهم لم يأتوا به إلى قبور الملوك إسرائيل، وملك حزقية ابنه عوضا عنه. أيها الأخوة، هذا الرجل حرفيا آحاز أغلق أبواب الهيكل. كان رجلا شريرا لم يفعل المستقيم في عيني الرب. على مدى 3 أجيال تحولت هذه العائلة من رجل صالح يدخل الهيكل للعبادة إلى ابنه الذي كان رجلا صالحا لم يدخل أبدا إلى الهيكل، إلى حفيد قدم أطفاله كذبيحة بشرية وأغلق أبواب الهيكل بالمسامير. لماذا؟ كيف بدأ هذا الانحدار في هذه العائلة؟ بدأ الأمر مع عزية الذي قال: الحقيقة لا تهم، سأعبد الله كما أريد أن أعبده. وهذا انتقل إلى يوثام الذي قال: إن الحقيقة لا تهم، أعلم أن من المفترض أن أدخل الهيكل للعبادة لكني لن أدخل. ثم إلى ابنه حيث ضاعت الحقيقة تماما في تلك العائلة. كما ترى، الوصية الأولى تتعلق بمن نعبد، قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الوصية الثانية تتعلق بطريقة عبادتنا. الآن أيها الإخوة، عندما أفكر في جميع الوصايا العشر ربما أشعر بالأمان مع الوصية الثانية. ربما نفكر قد أخالف بعض هذه الوصايا، لكن على الأقل ليس لدي صورة منحوتة وليس لدي صنم أعبده وأنحني أمامه، لذا نشعر بالأمان مع هذه الوصية. لكن الصورة التي لديك عن الله إذا كان إلها قد تصورته وابتكرته في عقلك بطريقة ما، إله يتعارض مع إله الكتاب المقدس وأنت تسميه الله، هو في الواقع صنم. دائما ننهي خدمتنا بدعوة: أدعو الناس ليسلموا حياتهم للمسيح. وأدعوكم اليوم لتسلموا حياتكم للمسيح. هناك رقم في أسفل الشاشة وهناك أشخاص مستعدون للصلاة معك، لذا إذا أردت المساعدة في ذلك فاتصل بالرقم الموجود على الشاشة الآن. نحب أن تنضموا إلينا في نفس الوقت الأسبوع القادم، والرب يبارككم جميعا.
1: كان ذلك الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصية الثانية، وتكلمنا عن الوصية الثانية في الجزء الأول. سنتكلم ثانية عن الأصنام، وأعتقد أننا كثيراً ما نفكر أن الأصنام هي صور منحوتة، لكن ليس كذلك.
0: أي شيء نضعه أمام الله قد يكون المال أو مركزنا أو ممتلكاتنا، أو عندما يكون لدينا صورة خاطئة عن الله نعتقد أننا نخدم الله لكننا نخدم إلهاً غير موجود. الناس يفعلون ذلك طوال الوقت، يقولون: لا أعتقد أن الله يفعل هذا، أو أعتقد أن الله سيكون هكذا. حسناً، نحن نعرف كيف هو الله. الكتاب المقدس يخبرنا عن الله. يسوع هو صورة الله غير المنظور، كان الله على الأرض. لذلك إذا أردنا أن نعرف كيف هو الله ننظر إلى حياة يسوع الذي هو صورة الله تماماً. لذلك لا نحتاج إلى اختلاق الأمر، وحتى لا نستطيع أن نخترع ذلك. وعندما يكون لدينا صورة خاطئة عن الله في أذهاننا أو قلوبنا فهذا يعتبر صنم. هناك الكثير من الصور الخاطئة. بعض الناس يرون الله كشرطي يلاحقك وسيرميك في السجن، أو يرونه سانتا كلوز فقط يوزع الهدايا، أو مثل الفانوس السحري

0: أو كجد رحيم ومتساهل يقول لا بأس لا بأس، الأولاد يبقون أولاداً وأشياء من هذا القبيل. لكن الحقيقة أننا نعرف كيف هو الله. الله هو الخالق، هو كلي السيادة، هو كلي المعرفة، لكنه المخلص، وهو يحبنا محبة غير مشروطة ومستعد أن يغفر لنا. لكن الغفران له ثمن، كلف يسوع حياته لأن محبته حقيقية،
1: وهذا يجعلنا نعبده. أعني أعتقد أنه عندما تصبح أولوياتنا غير متوازنة ونبدأ في وضع الأصنام، فإننا نعبد الأشياء الخطأ ونستثمر وقتنا في الأشياء الخاطئة، وكما قلت ليست أشياء سيئة دائما.
0: صحيح، الخير يمكن أن يصبح عدوا للأفضل.
1: نعم، أعني ماذا نحمل في أيدينا، أليس كذلك؟ من الجيد أن نكون متصلين ببعضنا البعض، لكن الحقيقة هي هل يصبح هذا صنم أم يصبح أولوية عند قضاء الوقت مع الله؟
0: العلاقات الفعلية بدلاً من العلاقات الافتراضية أو حتى العلاقات الصحيحة.
1: تماماً، بالتأكيد. قسيس راجر، شكراً جزيلاً، كل ما قلته كان مقنعاً جداً بالنسبة لي. إذا كنت تشاهدنا، وكلمة مقنع هي كلمة مهمة، تعني أدركت بالتأكيد أنني بحاجة لتصحيح نفسي. والحقيقة هي إذا قيمنا أنفسنا سنجد مجالات في حياتنا تظهر أن الله وعبادة الله ليست أولاً في حياتنا، ونحن لا ينبغي أن نعبد أي شيء آخر، وهذا ما تقوله الوصية: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون لفتح الكتاب المقدس والإجابة على أسئلتكم، أو بإمكانكم أن تصرخوا إلى الله وتعترفوا بخطاياكم وتسليم حياتكم للمسيح، وهنا تبدأ العلاقة الشخصية مع الله. فقط اتصلوا بنا. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، وأنا أتطلع لمواصلة هذه السلسلة عن الوصايا العشرة. انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك ساعة.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك.

0: الضيافين إلى صوت تضرع.
1: صلوات القديسين.
2: كنيسة بتعلمنا إنه في نوعين من الصلوات، صلاة الليتروجية وده خاصة بعمل الشعب بتتقدم في القداسات والإفخارستية والعشيات، وفي كمان الصلاة الارتجالية اللي هي المشاعر الحقيقية الخاصة للعابد قدام الله اللي بتتقدم في سرية تامة. برنامجنا اسمه صلوات القديسين، واحنا هنا بنتكلم عن مشاعرهم الحقيقية قدام الله اللي صلوا بيها في مختلف الظروف اللي عدوا بيها. أهلا بيكم، نعمة المسيح ليكم، مبسوط ان يكون معايا ضيوفي في الحلقه. دكتور صامويل، اهلا بيك يا دكتور.
3: اهلا بيك يا اخي باسم،
2: متبركين بحضورك.
3: اهلا بيك المشاهدين،
2: اهلا بيك، مبسوطين يكون معانا صامويل وبعزفه الجميل. شكرا يا صامويل لتعبك، وايمن وخطه الرائع، شكرا لوجودك ايمن وسطينا.
4: ربنا يباركك. شكرا
2: دكتور صامويل. النهارده هنتكلم عن حنة ام صامويل. وحنة كانت ست، يمكن سيده زوجها ما كانش بخليها محتاجة حاجة، بس هي كان عندها احتياج رهيب جدا ان يكون عندها ابن. ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة في المشاعر اللي كانت جواها ناحية الاحتياج ده. شرح لنا الموقف الاول وترتيب البيت وشكله كان عامل ازاي، والدور او الموقف اللي خلاها توصل للطلب ده قدام الله.
3: الحقيقة يعني كتابنا المقدس عظيم قوي، واحنا في برنامج صلوات القديسين في عندنا قديسين رجاله وفي قديسات سيدات، في عندنا قديسين كبار وفي عندنا قديسين اطفال زي الثلاث فتيه. والقداسه ليست قاصره على فئه معينه، بالعكس مسيحنا مسيح القداسه يقدس وواهب القداسة بسلطة روح الله والروح القدس. كنيستنا كنيسة مقدسة رجالة ستات. فلقائنا النهاردة أنا سعيد أنه مع امرأة كانت مرة النفس وكانت موجودة في بيت ضرتها بالضرها. وجميل في اللغة العربية كلمة ضرتها، لأنها كانت لأجل المراغمة. وطبعا بالتأكيد كلنا عارفين الستات لما يحبوا يغيظوا بعض يعرفوا يغيظوا قوي يعني. فبتخيل ان هي حنة وضرتها فننة تقول لها معلش يا حنة انا اسفة مش قادرة اقوم عشان انا حامل، روحي اعملي اطبخي انت النهاردة. حنة تسمع الكلام وتتغاظ جواها، تتألم، ولدت خلي بالك من العيلة عشان ده انا حامل تاني باين عليا وحامل تالت باين عليا، وتتغاظ. لكن حلاوة حنة أن كانت تسكب مشاعرها أمام الله. جميلة قوي الترنيمة اللي تقول من يسمع صرخة القلب المسكين وحده الرب يسوع. ومرنمة زمان قالت تعبير جميل، قالت بتفهمني وتحس بيا،
2: تسمع كلامي،
3: تسمع كلامي اللي ما بقولهوش، تحبني وتشفق عليا، وأصغر نور فيا ما بتطفهوش.
2: الحقيقة دكتور لما حد في بعض الثقافات اللي حوالينا يكون ما عندوش أولاد بيتجوز تاني، ولما بيتجوز وينجب بتبقى بالنسبة له اللي ما خلفتش دي بتتعامل بأسلوب صعب شويتين. لكن القصة مع ألقانة كانت مختلفة تماما. يعني بنشوف في زوج من تراث فريد شويتين في طريقة تعامله مع حنة أم صموئيل قبل ما تنجب طبعا صموئيل، وبيقولها كلام غريب جدا وبيديها نصيب مضاعف عن فنانة. تشوف المنظر ده ازاي يا دكتور؟
3: الحقيقة يعني هو ده الزوج المفروض. يعني ألقانة، كلمة ألقانة معناها الله اشتراني أو الله اقتناني.
2: اقتنانا الله،
3: فاسمه جميل يعني. يعني ربنا اشتراني، وكأنه بيقدم صليب المسيح أنه دفع فيه ثمن غالي وأنا كان ثمن رخيص، اشتراني. ربنا اشتراني يعني. والحقيقة جميل قوي لما شافها مش عاوزة تاكل ومرة النفس، رد فعله كان رائع. يقول لها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. يعني قد إيه السبورت النفسي، السندة النفسية والمعنوية اللي بيقف فيها جنب

0: بمراته في كسرتها وفي مرارة نفسها يسندها. ما هو معين نظيره وهو يبقى معين ناظرها ويعاونوا بعض فين؟ في رحلة الحياة، مش بس عشان تعمل له الأكل والشرب والهدوم، لكن تساعده في الحياة ويساعدها في الحياة. هنا الحقيقة زوج يعني سبورتيف، معضد وسند ومعين، ما أروع الإعانة. هي ده مختلف خالص عن يعقوب في تعامله مع رحيل.
1: في نفس الاحتياج.
0: صحيح، نفس الاحتياج، برضو ما كانتش بتخلف وليئة كانت بتخلف،
1: قال لها لعلي أنا مكان الله.
0: بالظبط، قالت له هاتني بنين وإلا أموت. يعني حنة، أو بيسموها حنة
1: أصح
0: لغويا، أصح كده، ما كانتش بترمي بالملامة على جوزها، وما كانتش بتحط شكوتها لجوزها، كانت شايفة شايلة المرارة في نفسها. ودي ده شيء جميل الحقيقة، إن الإنسان مش لازم يقعد يعني يشرك الآخرين في يحزن الآخرين بأحزانه. ده مستوى سامي يعني قوي، إنه زي أبيفروديتس كده، يعني يخاف إنه يقول لهم إنه عيان لحسن يحزنوا على تعبه. يعني مع إنه كان مش كان عنده إنفلونزا،
1: ده كان وصل حتى الموت،
0: قرب الموت يعني،
1: قرب الموت،
0: بس ما حبش يقول للخدام والإخوة إنه هو عيان لحسن يعني يزعلوا انه عيان. شوف المستوى الراقي قد ايه. رحيل بقى لما مسكت في يعقوب وقالت له هبني بنين والا اموت، امام الله هنتحر وموت نفسي ان ما كنتش تجيب لي عيال. رد عليها وقال لها ايه يا ست، وانا اعمل لك ايه انا؟ مش يعني اختك مخلفه هي
1: العيب مش عندي ولا عند حد، لعلي مكان الله.
0: بالظبط، لعلي مكان الله اللي منع عنك البطن. يعني حتى كان الاسلوب
1: عنيف،
0: يعني مش متحضر، مش رقيق، ما فيش رقة، فيش فيه احشاء الرأفات يعني.
1: بس انا لو مكان حنة ام صمويل اشعر ان الزوج ده كويس، بس بيحط الحاجات الصح في المكان الغلط او بالاشياء الغلط. يعني مثلا هو في الاخر برضه هو اللي مخلف وعنده اولاد من زوجة تانية،
0: مش همه يعني،
1: فمش همه. وبعدين يقول لها ايه، بيديها نصيب اتنين، وكانها بيقول لها كلي بزياده. طب هي لو كلت بزياده هتسدد الاحتياج اللي عندها؟ وبعدين يقول لها اما انا خير لك من 10 بنين، وهو اكيد طول الوقت مش هيبقى متواجد بالشكل الكافي، برضو الاحتياج هنا شكله مختلف.
0: بس يعني هي قدم معونه يعني،
1: طبعا
0: يعني الزوج الرائع يساعد مراته ويسند مراته. انا صدقني انا بعرف بعض الرجال ما يشيلش كوبايه الشاي بعد ما يشربها.
1: انا بشيل، بس
0: انت بتشيل. بس اوعى تكون بتشيل من مراتك، بتشيل عن مراتك، مش بتشيل من مراتك. صح. الزوج اللي يعاون، من التعبيرات الجميلة قوي اللي تتقال في السر الإكليل في الكنيسة، يخضع كل منكما لصاحبه. يعني صداقة، احنا اتنين طالعين رحلة مع بعض، مش عيب ان انا اشيل وده يشيل ونساعد مع بعض، وما بقاش واحد بيشتغل والتاني يعني يبقى العبد اللي عنده والى اخره، او سيد عليه. لكن هنا القانا كان بيقدم نعمة كبيرة جدا جدا جدا، غير يعقوب في تعامله مع رحيل.
1: حنة اتعاملت ازاي مع مشاعر الحرمان دي يا دكتور؟
0: هما طلعوا عشان يقدموا الذبيحة السنوية اللي متعودين يقدموها كل سنة، وعيد، وانت عارف في العيد كل الناس مشغوله، كل واحد يقول التاني كل سنه وانت طيب، يا فنانة عندك كم عيل دلوقتي يا شيخه؟ عقبال ما يبقوا 12. وانت صحيح يا
1: لحقت تخلفي من سنه؟
0: يا حنه ما عندكيش عيال لسه، ربنا ما جبركيش. عارف يعني معزون متعبون.
1: اوقات بتبقى الاعياد سبب مش فرح لبعض الناس.
0: طبعا،
1: وفي ناس بتهرب من المقابلات بسبب الحرمان اللي بيبقى عندها. دي حقيقه فعلا.
0: ساعه لما المسيح راح الى اورشليم عشان يشفي المفلوج بتاع بركه بيت حسده، كان عيد لليهود، وفي العيد كل الناس عماله تعمل ايه؟ مشغوله، كل سنه وانت طيب، وحشتنا من السنه اللي فاتت، ايه اللبس الجميل ده، وطمني عليك، مش فلان خطب، مش فلان اتجوز، مش فلان خلف، قصص. وسايبين المفلوج اللي 38 سنة، وقال ليس لي إنسان يلقيني في البركة.
1: من الجميل أن اسمه حد الوحيد.
0: صحيح،
1: كانوا ليس له أحد، لكن قالوا الابن الوحيد الجنس،
0: وصار المسيح إنسان لمن ليس له إنسان. المسيح إنسان لمن ليس له إنسان.
1: دكتور، أشرت الحتة اجتماعية مهمة جدا في الأعياد، أنها بتبقى سبب مشاركات حتى من نوع خاص بأحوالهم وبظروف الناس. وربما أن تكون حنة يعني تجنبت كل هذه المشاركات واتخذت مسلك آخر بعد مرارة نفسها واحتياجها المرير

0: اللي خلاها اتجهت اتجاه مختلف ناحية الاحتياج ده، تشوفها ازاي في الهيكل وهي بتصلي يا دكتور؟
1: كانت تصرخ من قلبها وأمر أنواع الصرخات يصرخ المكتومة التي لا يسمعها الآخرين. وأروع ما في مسيحنا إنه بيسمع الصرخة اللي البشر ما يقدروش يسمعوها، بل حتى عالي الكاهن قال لها يا ست انتي انزعي خمرك عنك، بلاش تشربي خمرة في بيت ربنا، فوق يا ست انتي، ما عرفهاش. وحتى لما البشر ما يعرفونيش وانتظاري معاهم يطول، زي ما قال المرنم إن انتظرت غيرك انتظاري يطول، لكن إن دعيتك تجيني على طول. قالت له لا لا، أنا لو مكانها كانت تقول له حتى أنت يا كاهن مش عارفني، مش عارف ظروفي.
0: صعب أن يجي اللوم من مسؤول كنسي على حاله مش قادر يقدرها.
1: صحيح. لكن هي كانت محترمة قوي. قالت له لا لا يا سيدي، أنا مرة النفس. ويسبي عالي يتحول فجأة إلى نبي ويتنبأ لها ازاي اليوم ربنا هيكون أجاب لك.
0: المشهد ده يا دكتور يدل على ضعف الروحي عند عالي، إنه مش قادر يميز مين اللي في الهيكل وبيعملوا
1: إيه. طبعا عالي من صفاته إنه حتى أولاده حفني وفنحاس ما كانش بيربيهم التربية الإيمانية المظبوطة، ومات موتة بشعة لما رجع لورا وكسرت رقبته، يعني موتة لأنه ما عرفش يربي أولاده، وكان أيام صعبة كانوا بيعملوا حاجات نجسة جدا في الهيكل، وده شيء خطير.
0: الشعب استهان بالعبادة بسبب
1: صحيح.
0: في الوقت الصعب ده. قصدي أقول يعني خلاص مرارة النفس من احتياجي مش مشكلة، خلاص أروح لربنا أصرخ. ولما أدخل بيت ربنا ألقى المسؤول عن بيت ربنا نفسه برضو كمان هو بيمرر نفسي بس من نوع تاني.
1: بنحتاج دايما كخدام أن ربنا يدينا نوع من الاستنارة أو الشفافية، نبقى قادرين نساعد الناس بعينين ربنا مش بعينينا إحنا، أو نحكم على الأمور مش بعينينا. أصل الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. لكن الحقيقة العجيب والجميل والرائع الرائع في حنة أن أول ما سمعت الكلمة دي والوعد من ربنا مسحت دموعها وخلصت القصة، وآمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب.
0: قبل ما ندخل الجزء المهم جدا ده وإيمانها أنه ده هيتم في حياتها، هنصلي كلمات ترنيمة جميلة جدا بتوصف حنة وهي تتكلم في قلبها، وزي ما حضرتك أشرت أن صلاة القلب بتبقى من أقوى أنواع الصلوات، أفضل من صلاة الفم، وشفتها فقط تتحركان.
1: نفسي كمان الأحباء المشاهدين ومكتوب على الشاشة الكلمات يشاركونا التسبيح ويشاركونا الصلاة، وإحنا بنتكلم عن صلوات القديسين، الصلاة اللي بتحول النفس المرة وبتحول الأم العاقر التي لا تنجب إلى أم ساكنة في بيت فرحانة وسط أولادها.

0: من الحاجات الجميلة جدا من غيرك انت ومين يترائف على ضعف كإنسان. في ناس في عبادتها بتخفي مشاعرها الحقيقية قدام الله، وكأنها مصرة تقول لربنا انت عظيم، انت عادل، انت رحيم، انت محب، لألا ربنا يزعل، وكأنه لو عبر عن مرارة نفسه اللي جواه ده شيء مش مظبوط جدا، مع ان العكس كان غير كده. حنة ام صموئيل لما دخلت الهيكل، مكان الراحة، مكان حضور الله وسكونه، دخلت مرة النفس واتهمت من مسؤول العبادة أنها سكرة، لكن قالت له لا يا سيد، باحترام وتقدير لمكانته الروحية وترتيب الله لي، حتى لو كانت حالته مش حالة تتناسب مع الوضع. ولما شاف ده فيها قال لها اذهبي بسلام. دكتور، وقفنا عند النقطة دي قبل ما نرنم الترنيمة، وهو بيقول لها اذهبي بسلام، وكأنه غير الاتجاه بتاع كلامه. حنة طلعت من الهيكل شكلها ازاي؟
1: المسيح ما تقابلش مع حد الا وغيره. كان عنده الرغبه انه يتغير الا وغيره. انا فاكر مره واحد ملحد قال لي، سالني سؤال، قال لي قريت الانجيل بتاعكم وما لقيتش المسيح وعظ ولا مره في جنازه. ما كانش بيوعظ في الجنازات، ما كانش بيقول خطبه في جنازات. قلت له فعلا معاك حق، وما وعظ ولا مره في جنازه، لان كل جنازه كان بيروحها كان بيحولها الى
0: فرح.
1: فرح حتى لو كان انت اللي 4 ايام لعازر.
0: جميله دي.
1: في يوم من الايام المسيح تقابل مع واحده منحنيه زي حنة. منحنيه، امراه منحنيه، ينطبق عليها قول الكتاب، لماذا انت منحنيه يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟
0: قومي
1: ترجي الرب لاني بعد احمده. وهو اللي راها، هو اللي شافها، شاف احتياجها، شافها منحنية. كان كام سنة منحنية؟ 18 سنة منحنية. والكتاب يقول لم تقدر أن تنتصب البتة. عندها عكاز مسنودة عليه، كل أمالها وتطلعاتها وأشواقها في الأرض، مش بصة لفوق خالص، مش تبص لفوق. عمل حاجة جميلة قوي، عمل حاجة رائعة المسيح. رآها ودعاها. أخباسم، يحلو لي أن أقول في كل ديانات العالم الإنسان بيدور على ربنا إلا في المسيحية.
0: حقيقة فعلا
1: ربنا هو اللي بيدور على الإنسان.
0: يمكن ده الاختلاف الكبير جدا بين أنك تدرك في بحثك عن الله الإدراك الأول أن الله هو الباحث عنك.
1: صحيح.
0: دي حقيقة جدا.
1: الله يريد أن جميع الناس يخلصون. دعاها، بس عمل حاجة جميلة قوي، وضع يديه عليها. هي رايحة تصلي، بس المسكينة رايحة تصلي وهي ليها 18 سنة منحنية، وتدخل المجمع منحنية وتخرج منحنية، و18 سنة لحد ما تقابلت مع المسيح.
0: أصعب رد في مقابلتها مع المسيح لما رب المجد قال هذه وهي ابنة إبراهيم.
1: قد ربطها الشيطان.
0: قد ربطها الشيطان.
1: أول ما حط إيده عليها
0: استقامت.
1: ففي الحال استقامت. ومجدت الله والجميع فرحه. واللي ما عرفش يعملوا معاها الناس لمدة 18 سنة، حبيب قلبي الغالي اللي بفتخر ان انا بمشي وراه، مد ايده عليها وحط ايده على انحناءة ظهرها، وسابت العكاكيز، كانت تسمع عنه بس شافته، اول واحد شافته هو، كانت النتيجة انه فرحت بيه واستقامت. ده اللي حصل مع حنة.
0: حنة أم صموئيل بعد صلاتها دكتور، وسمعت من علي الكاهن وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه.

0: لدنه يقول تعبير الكتاب غريب جدا، فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها، واللي ما كانتش عايزة تاكل أكلت، ولم يكن وجهها بعد مغير، مع أن مفيش استجابة حصلت في الواقع. هي بس كل اللي عملته سكبت نفسها بكل الجواه. تشوف المشهد ده ازاي في الصلاة يا دكتور؟
1: حقيقة أنا مكسوف أن أقول أن ربنا اداها مش عشان نبوة عالي
0: لا تتناسب مع وضع ومقام،
1: لكن أعطاها بسبب إيمانها. طوبى للتي آمنت، زي أمنا العذراء مريم، طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب. خلاص، هو اداني وعد في ترنيمة حلوة، هو قال كلمة منك مش أوهام، ومسكت بالوعد، مسكت بالإقرار، لأن الذي وعد أمين. بس مصيبة كبيرة، إحنا بعاد جدا عن كلمة ربنا، بنتعامل مع إله لا قرينا عنه، حكولنا عنه، ما تقابلناش معاه، ما سمعنا عنه لكن ما دقناهوش. تشرب شاي يا أخي باسم، الشاي بنشربه دينا سنين، ممكن تكتب لي كتاب عن طعم الشاي؟ أنا دايما أقول للتعبير ده أن الفرجة على برامج الطبخ ما تشبعش، والفرجة بس عن المسيح ما تشبعش، لكن لازم أشوفه وأتعلم منه وأذوقه وأذوقه وأنظر ما أطيب الرب.
0: الغريبة في الذوق وانظره أنه الواحد لما بيأكل بيشوف الأكل عشان يعرف يأكل إيه، إنما الكتاب قال العكس، كل فتشوف.
1: صحيح،
0: ذوق وانظره،
1: أكله أوجد كلامك فأكلته، فكان كلامه كليل الفرح ولبهجة قلبي. صدقت وراحت وكلت وبتاع وكده، وربنا ادها صمويل. بس عارف مين الكبير؟ لما الولد ابتدى يكبر شويه حصل موقف جميل قوي. القانا ده من الشخصيات الحلوه، ما اعرفش ليه ما بيسموش اسم القانا في الاولاد يعني عارف اللي حصل؟
0: هو اصلا تحس انه جد مش اب.
1: عارف ايه اللي حصل؟ قالت له، قال لها يلا نروح عشان نقدم الذبيحه، قالت لها لا استنى لما افطمه. بس حته جميله قوي، قال لها انما الرب يقيم كلامه.
0: صحيح.
1: مين الكبير في البيت ده؟ لا مش القانا ولا حنة ولا فننة ولا الولاد ولا الكبار ولا الصغيرين، مين الرئيس ومين الكبير في البيت ده؟ الله. يا ريت بيوتنا يبقى فيها كده. يا ريت ربنا مع الاحباء المشاهدين النهارده امسك ايد براتي اقول لها من النهارده مش انا الكبير في البيت ده ولا انت، من النهارده ربنا هو الكبير بتاعنا. والمثل يقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير، لكن احنا مش محتاجين نشتري الكبير ده، الكبير هو اللي اشترانا.
0: ده حقيقه فعلا،
1: اشترانا بدمه على الصليب. وقال لها من هنا ورايح الله يقيم كلامه. وطلعت قالت له عالي الكاهن فاكر؟ قال لها قالت له انا وعدت ربنا ان الواد ده مش هيبقى بتاعي لكن هيبقى بتاعه، انا بديهولك يا رب زي ما انت اديتهوني، ها هؤلاء الاولاد الذين اعطانيهم الرب. وقالت له الواد ده غالي عليا قوي، بس مش غالي عليك، ما يغلاش عليك، انا هقدمه لك. وكان صموئيل النبي العظيم الكاهن والنبي والقاضي، وعمل اعمال عظيمه، ما اعظم الحياه العظيمه اللي عاشها هذا البطل.
0: جميل يا دكتور أيمن بخطه العظيم، كمان مش عارفينه كتب لنا إيه النهاردة.
2: وأنا بسمع الدكتور تأملت في بعض الكلمات اللي قالها، وخصوصا في إنها امرأة مرة النفس، ليست هي سكرانة لكنها حزينة القلب ونفسها في ولد. لكن خدت الآية من لسانه، هو بيقول طوبى للتي آمنت والرب صالح جدا، فكتبت المسكن العاقل في بيت أم أولاد فرحانة، مزمور 113:9.
0: الغريبة أنه ما نسمعش عن أولاد فننة تاني.
1: صحيح.
0: والمشهد كله يروح ناحية حنة وعن صموئيل، وكأنه اللي بيجي بعد طول وبيقدم على مسبح الله كعطية هو المشهد بيكمل معاه.
1: صحيح،
0: مش هو المشهد
1: اللي انتهى عنه. أما ما يصنع مشيئة الله فهذا يثبت. أنا نفسي قبل ما، إذا سمحت لي يعني قبل ما نختم الحلقة، عاوزين ندعي ربنا ونصلي مع الأحباء المشاهدين ونقول له يا رب احنا بنشكرك لأنك بتسمع الصرخة اللي الناس ما يسمعهاش، وبشكرك لأنك تعرف وحدك تداوي القلوب الجريحة، ووحدك تعرف تسدد الأعواز، ووحدك تعرف الصرخة اللي في القلب وتحول المرارة وتحول العقم إلى بعض.

0: بركة وإلى ثمر، وتجعل العاقر أم ساكنة في بيت فرحانة بأولادها. يا رب بصلي لأجل نفسي ولأجل إخواتي ولأجل أحبائنا المشاهدين، تعال بسلام جديد وخلينا كل واحد فينا يسند شريك حياته ونعيش بالحب ونكمل أيامنا بكل فرح، ويكون لنا بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة. انعم بيها يا رب علينا وعلى عبيدك الآتين من بعدنا إلى الأبد. بركة كل بيت دخلناه من خلال الشاشة عشان يسمعك ويشبع بيك، وتحول المرارة إلى حلاوة، وتحول القحط إلى ثمر، وتحول كل كسرة إلى كل استقامة. آمين.
1: آمين يا دكتور، ربنا يعوض صلاتك وتعبك ومرسي على كلمات النعمة الجميلة.
0: كلمة ربنا الغنية
1: جدا. حنة أم صمويل مش شخصية في الكتاب ده، في واقع حياتنا كلنا أغلبنا عندنا حاجات خلتنا في مرارة نفوسنا مش قادرين نتكلم، ويمكن إنجاز التعبير وآسف إن كنت هقوله، المسؤولين العبادة مش على قدر المسؤولية في الأمانة بتاعتهم، لكن الله فحص القلوب والكلى، شاف قلب حنة وشاف صلاتها، وزي ما تعلمنا ما كانتش الكلمة اللي قالها لها عالي اذهبي ويعطيك إله إسرائيل سؤلك، لكن ده كان إعلان الله ليها، وطلعت وهي وشها متغير مش زي ما دخلت. وده التعبير الحقيقي، كل مرة تدخل في صلاة حقيقية أمام الله قلبي بينسكب باللي جواه، بتخرج مش زي ما دخلت. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، وتغيير حقيقي لكل مر نفس فينا. أمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أخذ موسى فكرة التوحيد من إخناتون في مصر القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أخذ موسى فكرة التوحيد عن إخناتون وعن ديانات مصر القديمة؟ الحقيقة السؤال ده مهم جدا، لأنه في أطروحات كثيرة تتكلم على الوحدانية والتوحيد، وعلى اعتبار أن مصر القديمة عرفت التوحيد، وبالتالي ممكن يكون موسى نقل فكرة التوحيد عن ديانات مصر القديمة عن إخناتون. طب محتاجين بس نعرف شوية إيه موضوع إخناتون وموضوع التوحيد، وكيف كتب موسى، وما صنف التوحيد والوحدانية الذي نادى به موسى في كلمة الله. احنا عارفين انه يقال احيانا انه البشرية بدأت بالوثنية وتعدد الالهة، ثم ظهر إخناتون على مسرح الاحداث مناديا بالاله الواحد، ثم جاءت ديانات التوحيد. الناس بتقول كده، لكن الحال الكتاب المقدس بيقول عكس كده تماما. الكتاب المقدس يقول أن البشرية بدأت بمعرفة الله، الله الواحد، ولم تبدأ الوثنية إلا بعد الطوفان، يعني حوالي 1650 سنة من الخليقة. البشرية لم تبدأ بتعدد الآلهة ولم تبدأ بالوثنية. مين اللي كان يعرف الله الواحد؟ آدم وبنو آدم، واحد زي شيث، واحد زي أنوش، اللي لما تولد الكتاب قال عنه حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. واحد زي أخنوخ، واحد زي متوشالح، واحد زي نوح وأولاده، اللي كانوا عارفين الإله الواحد. فالبشرية ما بدأتش بتعدد الآلهة ثم جاءت ديانات التوحيد، لكن البشرية كانت تعرف الإله الواحد ثم زاغت عنه بعد الطوفان وعبدت آلهة كثيرة. واخدين بالكم؟ الوثنية بدأت بعد الطوفان. أروح إلى موضوع إخناتون. قصة إخناتون غريبة شوي، لأنه كان معروف في مصر القديمة أن الملوك المتعاقبون في مصر القديمة كلهم مرتبطون بالآلهة، آلهة مصر القديمة. وكان ما يميز مصر القديمة أنها تعبد عدد كبير جدا من الآلهة، لكل صنف إله ولكل مجال إله، في إله للشمس وإله للأرض وإله للخصب وإله للنيل وإله للزرع، آلهة كثيرة. إلى أن جاء إخناتون ومراته نفرتيتي وهجراء عبادة آمون، عبادة أبائهم، عبادة الفراعنة السابقين، ونفضوا إيديهم من كل الآلهة السابقة وقالوا إحنا عايزين نعبد إله واحد فقط. خلوا بالكم، مش بيتكلم عن الله الإله الواحد، هو عايز يعبد إله واحد أيا كان هذا الإله، مش كثرة الآلهة المتعددة في مصر. كانت عبادة الآلهة القديمة مركزها في طيبة، لكنه عمل عبادة الإله الواحد في تل العمارنة. واخدين بالكم؟ وبيقولوا إن تل العمارنة يعني أخت آمونتون. في الوقت ده هو مش بيدور على الله الذي نعرفه، الإله الحي الحقيقي، لكن هو لخص كل الآلهة في إله واحد فائق، وبدأ يعبد هذا الإله، سماه آتون، هو عايز يعبد إله واحد. وبعد كده لما حط الإله ده قدامه وفكر فيه، قال بعض العبارات التي ظن من خلالها البعض إن موسى نقل منه. قال إيه؟ يقول بعدما تأسست عبادة آتون الإله الواحد، لم يسمح إخناتون مطلقا بعبادة آلهة أخرى بجواره، ومنع أن تعمل تماثيل وأن تصنع أصنام وأن يسجد للأصنام.

0: أن تصنع صور منع هذه الممارسات. ده اللي خلى البعض قال لك إن لما اتكتب في سفر التثنية هذه العبارة: لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، موسى نقل من التأثر بعبادة أخناتون للإله الواحد، زي ما أخناتون قال لا تعمل صور ولا تماثيل فالتوراة أخذت منه. لا طبعا، لأن الحقيقة مش هو ده الإله الذي نادى به موسى في التوراة، مش إله أخناتون. أخناتون كان يعبد الإله آتون باعتباره الإله الواحد، أما الإله الذي قدم نفسه لموسى ونادى به موسى يقول عنه الكتاب في سفر الخروج أصح 3: أنا أهيا الذي أهيا، أنا أكون الذي أكون. وقال عن نفسه: إني رأيت مزلة شعبي الذي في مصر، إني سمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم ونزلت لكي أخلصهم. آتون لا يسمع ولا يشوف ولا ينزل ولا يخلص، لكن الإله الواحد الذي كتب عنه موسى في التوراة هو الإله الحي الحقيقي اللي يسمع ويشوف ويتفاعل وينزل ويخلص، الأزلي الأبدي. عندما نادى الكتاب بوحدانية الله، أشهر الآيات في كتابات موسى تثنية 6:4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. يبقى موسى تكلم في التوراة عن الله الواحد، خدوا بالكم، مش عن آتون خالص. آتون ده إله من ضمن الآلهة، انفرد آتون بعبادته وأزاح باقي الآلهة وهدم كل العبادات السابقة ومسح كل العبادات السابقة عشان يعبد إله واحد هو آتون. لكن الله الذي تقدمه المسيحية، الله الذي قدمه موسى في التوراة، هو الله الحي الحقيقي، هو يهوه، أهيا الذي أهيا، أكون الذي أكون. كمان قالوا أنه إخناتون بعدما آمن بالإله الواحد، خدوا بالكم كان يؤمن بالله بس بالإله الواحد اللي هو اختاره اللي اسمه آتون، قال لك كان يرفض البعث وكان يرفض حساب الموتى. مش بس كده، حارب السحر. ولما حارب السحر قال لك بقى موسى لما كتب في سفر الخروج لا تدع ساحرة تعيش، يبقى كان متأثرا بأقوال إخناتون. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، هذه مبادئ أطلقها إخناتون ماشي، بس لا تدع ساحرة تعيش دي وصايا إلهية، لأن السحر والوثن ضد عبادة الله الحي الحقيقي. لم يأخذ موسى مطلقا من كتابات المصريين. وهل موسى لم يعلم بالحياة ما بعد الموت؟ وهل موسى لم يعلم في كلماته وفي أسفاره بالبعث والخلود؟ أمال إبراهيم كان باصص لإيه بعد الموت؟ أمال يعقوب كان باصص لإيه بعد الموت وبيقول لأولاده تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية، إلى عالم الروح؟ كان يدرك أن هناك عالم الروح، وإبراهيم كان يعلم تماما أن هناك مدينة تنتظره التي صنعها وبارئها الله. إلى آخر هذا الكلام، عايز أقول في الآخر إخناتون نادى بالإله الواحد لكن مش بالله الواحد، لكن موسى قدم لنا وحدانية الله الجامعة المانعة كما قدمها لنا الكتاب المقدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر

أشعر بك بالقرب مني دائماً. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

نحن بنتكلم فيه عن الأصول والأساسات والبدايات وألف باء العلاقة مع الله. تكلمنا في حلقات سابقة عن أبعاد السقوط من ناحية الله، وبنواصل أبعاد السقوط من ناحية الإنسان. نتكلم النهاردة عن مشكلة أخرى سببتها

الله خلقه حر، الله خلقه وسلطه في الأرض على كل شيء، كل شيء. لكن للأسف فقدت الحرية ودخلت الخطية ودخل الموت ودخل الشيطان، وتحول الإنسان الحر رأس الخليقة الموكل من الله والمفوض من الله ليكون رأس لكل شيء في الخليقة إلى عبد، عبد مستعبد. ربنا يسوع قال هذه الحقيقة المطلقة، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، يوحنا 8. دخلت الخطية وسكنت في أجسادنا، رومية 5 يقول لنا بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، عدد 12. دخل هذا المبدأ الأدبي الكارثي اللي هو اعمل اللي انت عايزه لأنك انت الله، اللي هو التأله، تكلمنا عنه في حلقات سابقة. ما تعملش اللي الله عايزه، ما تعملش اللي الله عايزه. القانون زي ما تكلمنا سابقا أنك تعمل اللي الله عايزه، لأن الله هو الخالق، هو المحب، هو الأب، هو اللي نسجني، هو اللي صنعني، يداك صنعتاني. المفروض أعمل اللي أنت بتحبه، للأسف بيتعمل اللي أنا عايزه. فلما دخلت الخطية، لما دخل هذا المبدأ اللي هو مبدأ التأله، نفس الفكرة اللي أسقطت الشيطان، ما بعد ما كان ظهرت بنت الصبح، بعد ما كان رئيس الملائكة، سقط لأنه أراد أن يصير مثل العلي، وزرع وطرح نفس الفكرة في الإنسان، وللأسف قبلها، قبلتها حواء وعرضتها على آدم، قبلها آدم، واتولدنا بهذا المبدأ اللي هو أعمل اللي أنا عايزه، اللي هو تلاقيه لسه طفل بيرضع وسنه شهرين وثلاثة وأربعة، أول ما تعلم ينطق يقول لا. زي ما أقول للأباء والأمهات، أكيد ولا واحد فيكم علم ابنه أو بنته العصيان، ولا واحد فينا علم ابنه أو بنته العصيان. بنحاول نعلمهم الطاعة، بنحاول نهذب الطبيعة العاصية. فاهمين يا أحبائي؟ ليه تدخل كده؟ ليه لأ؟ ليه عايز أعمل اللي أنا عايزه؟ ليه التأله؟ التأله. فبسبب كده أصبح الإنسان عبد. فالكتاب يقول في رومية 5:12، دخلت الخطيئة للعالم بإنسان واحد بآدم، رومية 5:21، حتى كما ملكت الخطيئة ملكت. رومية 6:6 يقول لنا كلمة مؤلمة جدا، إن لما ملكت حولت جسدنا ده اللي الله خلقه عشان خاطر بيه نمجد الله وبيه نمارس كل خير وصلاح وبر وحق ونعيش بيه أحلى عيشة في العلاقة مع الله، تحول إلى مسكن للخطية فسماه جسد الخطية، رومية 6:6. على مين هذا؟ أن الإنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. رومية 8 يسميه جسدكم المائت، ليلة سكنوا الموت، لكن رومية 6 بيسميه جسد الخطية. في عدد 12 و13 يتكلمنا عن كلمة مؤلمة، إن أعضاء جسمنا تحولت إلى آلات إثم، والكلمة في أصلها تعني أسلحة، أي تنتج الإثم. ليه؟ لأن الخطيئة لما دخلت سيطرت، ملكت، ملكت، فملكت في أجسادنا، فحولتها إلى أجساد الخطيئة، فحولت أعضائنا إلى آلات للإثم، آلات للإثم. عشان كده يقول لنا في عدد 14، فإن الخطية لن تسودكم. ده الناس بقى اللي اتقابلوا مع المسيح وتحرروا ونالوا العتق، نتكلم عن كده لاحقا، مش الحلقات دي. وفي عدد 17، لما كنتم عبيدا للخطية، وعدد 20، لأنكم لما كنتم عبيدا للخطية، عبيدا للخطية، فدخلت الخطية واستعبدت الإنسان وحولت جسدي إلى جسد الخطية وحولت أعضائي إلى آلات إثم. فعيني تجري مباشرة على المشاهد النجسة، إيدي تتحرك مباشرة لعمل الأذى، حتى لو عملت شيء صالح حلو يعني خير، بأعيد المجد لنفسي، ما يسمى البر الذاتي. يعني عملت كده بر، أصلا أنا حلو، أصلا أنا رائع، أصلا أنا ما فيش زي. فمين الفكرة؟ لو في الآخر يقود الأمر الافتخار بالذات، اللي هو برضو كبرياء، كبرياء. مش أشكرك يا رب لأنك خليتني عملت حاجة حلوة وأنا عملتها عشان أمجدك، لا، أنا بعملها عشان أمجد ذاتي. ما ده تأله، تأله. فدي عبودية اسمها عبودية الخطيئة، لكن دخلت عبودية أخرى اسمها عبودية الشيطان. ليه؟ الشيطان الذي طرح الفكرة قدام الإنسان والإنسان قبلها، للأسف بسبب قبول هذه الفكرة أوقع الإنسان نفسه تحت سيادة الشيطان. عشان كده في كولوسي 1 يسميه سلطان الظلمة،
سلطان الظلمة.

كلمة الظلمة عكس النور، النور يعني المعرفة والوضوح وأعرف حقيقة الأشياء، فالنور يساعدني أن أرى جيدا وأحكم على الأشياء بطريقة صحيحة. الظلمة العكس، تخيل نفسك في منطقة ظلمة نهائي، ما فيش حتى ضوء شمعة، ما فيش ضوء نجمة واحدة في السماء، أنت مش هتعرف رايح فين ولا مش ولا أنت ماشي صح ولا ماشي غلط، ما تقدرش تعرف. وده ما يعمله الشيطان في العالم، الظلمة، سلطان الظلمة. فوقع الإنسان تحت سلطان الظلمة، فوقع تحت الجهل، الجهل الشديد للدرجة بإيه، مش بيعرف الله الحقيقي، وبالتالي بيبدأ يتصور الله في صورة تماثيل أو حيوانات، فيعبد الإنسان ويعبد الحيوانات ويعبد الطيور ويعبد الزحفات، يعبد الزحفات اللي هي أقل درجة. إيه ده؟ سلطان الظلمة، سلطان الظلمة. أو في أفسس 2 يقول كده تمام، رئيس سلطان الهواء، التحكم، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. تكلم إزاي إنه غير مرئي، والشيطان كده غير مرئي، يعمل الآن في أبناء المعصية، بيشتغل بسلطة وسيطرة على الناس. عبودية للشيطان، عبودية للخطية، وهناك ما هو أشر، عبودية الذات، عبودية الذات. إنه وده اللي بنشوفه كتير قوي في نفوسنا وفي الناس اللي حوالينا. في تيموثاوس الثاني أصح 3 يقول له كده، لأن الناس يكونوا محبين لأنفسهم. وراها تقريبا 29 خطية تقريبا. ليه؟ أول ما تحب نفسك كل حاجة هتعملها عشان خاطر نفسك، هتتجوز عشان خاطر نفسك، وهتربي عليك عشان خاطر نفسك، وعايز تطلعهم حلوين عشان خاطر نفسك، ولو عقبتهم عقبتهم عشان خاطر شكلك وعشان خاطر نفسك وعشان خاطر منظرك الاجتماعي تمام، لأنهم أحرجوك قدام الناس. أنت مش فارق إن هم يكونوا مقدمين، بس أنت خايف على منظرك وخاف على شكلك الاجتماعي وخاف على شكلك الروحي، خايف، خايف الذات، مركزية الذات. وعلى فكرة ده التأله برضو، ده التأله، مركزية الذات، أنا مركز كل شيء. أو حتى لو عايز أخدم هخدم عشان خاطر أمجد نفسي، أو عشان خاطر أكون مشهور، أو عشان خاطر أربح، أو عشان خاطر أنا. يتحول الأمر إلى أحول كل شيء إلى عبادتي أنا، عبادة الذات. أنا نفسي سقطت عبد لهذه الذات، دي عبودية، عبودية الشيطان وعبودية الخطية، عبودية الذات. الحر أصبح عبدا، وبالتالي بعد أن أصبح عبدا دخل الأمر، دخل هذا الإنسان في عداوة ضد الله، وبالتالي لما الخطية دخلت واستقرت في جسدي فأصبح جسدي جسد الخطية، أفسد طبيعتي الداخلية. أحبائي ده أمر في منتهى القسوة، في منتهى القسوة، الفساد الداخلي، الفساد الكامل، اعوج طبيعتنا. عايز عشان نفهمها، لما يكون عندك قوس وسهم، لما يكون عندك قوس وسهم، طول ما القوس اللي هترمي بيه السهام، اللي هتصوب بيه السهام، القوس سليم والسهم سليم، تقدر تصوب وتصيب الهدف، تقدر. ايه رأيك لو القوس معوج وانت ماهر جدا والسهام سليمة، لكن القوس عوج، مستحيل تصيب الهدف. على فكرة ده أحد مفاهيم السقوط، أنه الجميع زاغوا وسقطوا، فسدوا، أعوزهم مجد الله، أي أعوزهم أم لم يستطيعوا أن يحققوا الهدف، وهو تمجيد الله، لأن الله خلقنا عشان خاطر يمجد فينا ويمجد بنا، عشان خاطر يتمجد فينا، نرجع له المجد، فيرى الناس فينا أعمالا حسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. طبعا ده اللي بيحصل بعد التغيير، بعد ما تقابل مع المسيح. لكن اللي قبل ما تقابل مع المسيح، حتى لو أنت شاطر قوي وشاطر، لو أنت شاطر جدا في التصويب والأسهم سليمة، السهم سليم، القوس عوج، فطبيعتك البشرية، طبيعتي البشرية أعوجت، فسدت تماما. على الفكرة تماما، الفكر بيبقى أحمق، رومية 1، القلب بيبقى غبي، حتى لما يكون في ذكاء يستخدم ذكاء في الشر، ولو استخدمت ذكاء في الخير بترجع الأمر إلى نفسك، يعني لتمجيد نفسك مش لتمجيد الله. الدوافع بتفسد، الطرق بتفسد. عشان كده بدأ الكتاب يضع بعض المصطلحات اللي تدل على هذا الفساد الداخلي. أفسس 2 لما يقول لنا، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا كذا كذا كذا، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. يتكلم إزاي إن إحنا أبناء المعصية، زي ما كنت بقول لكم محدش بيعلم ولاده العصيان.

بنحاول نعلمهم الطاعه، لكن تلاقيه اوتوماتيك هو عاصي. هو ليه؟ دي طبيعه، ده فساد داخلي، ده فسادي الداخلي. ويقول لنا وكنا بالطبيعه ابن الغضب، اي بالتكوين الطبيعي. في اشعياء اعتقد 28 مش فاكر كويس، يقول له علمت انك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا، من البطن، لان ده بيرجع الى مزمور 51 فكرة يقولها داود لما أخطأ إلى الله في قضية الزنا والقتل الشهيرة اللي هو ارتكبها. بدأ يقول لله على فكرة يا رب، على فكرة يا رب، وهو بيعترف اعترافات جميلة. يا ريت يكون عندنا لينا هذا القلب المعترف بالسقوط، يقول له يا رب على فكرة الخطيئة اللي ارتكبتها دي مش أول مرة، ده أنا ذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي. يعني يا رب الفكرة مش بس إن اللي عملته كان خطأ، ده تكويني الداخلي خطأ يا رب. بدأ يرى الفساد الداخلي. على فكرة رؤية الفساد الداخلي أمر مذل وحلو. ليه؟ لأن بيخليك حذر من نفسك. وعدم رؤية الفساد الداخلي يقودك إلى الكبرياء والعمى، لأنك أنت دايما هتشير على نفسك إن مفيش زيك وإنك أعظم واحد، وده في حد ذاته كبرياء، وإنك مش بتغلط، وإنك مش زي بقية الناس، وإنك أحسن من بقية الناس، وده في حد ذاته يدل إنك مخدوع في ذاتك. عشان كده اتكلمنا عن ألف باء اللي عملته الخطيئة في الإنسان. اتكلمنا في حلقة سابقة عن شعور بالذنب، والنهاردة اتكلمنا عن العبودية وعن العداوة لله وعن الفساد الداخلي. وعلى فكرة نرجع للمسيح يبدأ الإصلاح، هنتكلم عن كده في حلقات لاحقة بنعمة الرب لما نتقابل في برنامج ألف باء.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة، الصلاة التي تقتدر. كيف يكون لأدعيتنا اقتدارا؟ كيف نغلب مع

الله، كيف ننتصر في الصلاة ونحصل على استجابات لما نصليه. رأينا في الحلقات الماضية شرط التقدم إلى الله الاغتسال بدم المسيح. لا يمكن أن الله يقبل صلاة إنسان ما لم تخرج هذه الصلاة من قلب مغسول نقي مطهر. وأعتقد أنك تتفق معي عزيزي المشاهد أنك إذا رأيت شخصا ميتا يمسك بيده تفاحة وهذه التفاحة التي في يده مقدمة لك، هل تتناول تفاحة من يد شخص ميت أو تفاحة من يد ملوثة أو نجسة؟ بالتأكيد لا. فالله لا يقبل صلواتنا ولا يقبل عبادتنا ما لم ننتقل أولا من الموت الروحي إلى الحياة الروحية، إلى الحياة التي تمجده. والله مستعد أنه يعطي حياة أبدية للذي يثق فيه. اسمع معي قول المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، يؤمن في الكتاب المقدس تعني يفتح القلب للمسيح، يملكه على القلب والحياة. إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. عندما أنتقل من الموت إلى الحياة يقبل الله صلاتي. فالله يتكلم مع شخص حي، الله حي ويريد أن يتحدث مع شخص حي. لكن إذا كنت لسه في موت خطاياي فالاتصال غير موجود. عشان كده قال ربنا لآدم: يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. أي مش بس موت الجسد هيحصل، لكن موت العلاقة الروحية. لكن بالرجوع إلى المسيح تعود العلاقة، بالتوبة أنال حياة، ويتقال عني: ابني هذا كان ميتا فعش، وكان ضالا فوجد. هذا هو الأساس للتقدم إلى الله. ورأينا في حلقة لاحقة أسس الصلاة المنتصرة، لكن في هذه الحلقة أود أن أقف عند بعض المفاهيم المشوهة عن الله وأهمية أن يكون لدي مفهوم صحيح عن الله، أرى الله فيما هو عليه في ذاته، وهذا في منتهى الأهمية في العلاقة مع الله وأيضا في العلاقة مع الآخرين. كثيرين منا تشوهت نظرتهم لله بسبب طرق تربية كان فيها إيذاء، كان فيها عنف، كان فيها إساءات أو جروح. فسلطة الأب والأم أثرت علينا في أن نرى الله ليس كإله الكتاب المقدس، بل الإله الذي من صنع خيالات وتوقعات زرعت في كياننا نتيجة أحداث ربما جارحة في الماضي. ومفهومي عن الله ومعرفتي لهذا الإله يؤثر جدا في أدائي، سواء في العلاقة الرأسية معه أو في العلاقات الأفقية مع الآخرين. في سفر دانيال وأصحاح 11 وآية 32 في الجزء الثاني من الآية أقرأ لك هذه العبارة. يقول دانيال النبي هذه الكلمات، دانيال 11 جزء الثاني من آية 32: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. لا توجد قوة في الحياة مع الله ولا توجد شركة صحيحة مع الله بدون معرفة صفات

هذا الإله. ويقول المزمور: يتكل عليك العارفون اسمك، اللي يعرفوا طبيعتك ويعرفوا صفاتك الرائعة والحلوة، مش زي اللي اتزرع فيا من الماضي أو من اختبارات البشر اللي ربما تكون سيئة، لكن أراك فيما أنت عليه يا إلهي. يتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. أول مشهد أود أن أشاركه معك عزيزي المشاهد في توقع غير صحيح عن الله، هو بما في ما يختص بالقبول، ما يختص بالتوقعات. مرات بنبص لربنا على إنه مش ممكن، هذا الإله لا يمكن إرضاؤه، وكل ما اطلع له سلمة كأن ربنا ده واقف على سلم وعلى آخر السلم فوق على حسب معناي قادرة تجيب، وأنا رايح ناحيته وبتسلق على هذا السلم، وكل ما اطلع عد الدرجات ألاقي هذا الإله صعد درجات أعلى، وأول ما أفتكر أن أنا قربت أوصل ووصلت لغاية الدرجة السابعة أو الثامنة على هذا السلم، ألاقي أنه هذا الإله ارتفع أكثر. كيف أرضيه؟ دي الصورة اللي في ذهني أو في خيالي. إيه مرجع الصورة دي؟ وليه أنا ببص لربنا أنه صعب إرضائه وتوقعاته مستحيلة؟ أعتقد أحبائي لأنه ربما وأنا في تربيتي في منزلي كان والدي صعب إرضائهم، وقليل لما سمعت منهم كلمات تشجيع أو قبول أو محبة أو مكافأة أو ثناء وشكر على اللي بعمله وبأنجزه. فدايما الوالدين دول كانوا مثاليين بدرجة صعب إرضائهم. تكونت عندي صورة في صغري أنه لا يمكن إرضاء هذا الإله، كما لم يمكن إرضاء والدي، هكذا صعب إرضاء هذا الإله. وكانت النتيجة أن لما باجي أقرب منه بيني وبينه مسافة، وحس أنه مش ممكن يقبلني. لكن تعالوا نشوف مشهد في الكتاب المقدس يورينا بقى الصورة الصحيحة عن هذا الإله. في مزمور 103 يبدأ داود بالشكر لله ويقول: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. وزي ما قلنا في مرة سابقة، اسم الله يتكلم عن طبيعة الله. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ثم يسترسل داود النبي في الكلمات ويعلن بعض من صفات هذا الإله الرائعة والمشجعة لي ولك، ونحن نستمع إلى البرنامج معا. يقول في آية 8: الرب رحيم ورؤوف، رؤوف يعني حنان، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لا يحقد إلى الدهر يعني لا يحقد، لا يحقد يعني he doesn't harbor، يعني ما بيشيلش، مش بيخزن لي ضعفاتي وسقطاتي ويبقى واقف لي بالعصاية عشان يضربني أو يعاقبني، لكن صبور وكثير الرحمة. وهذا يشجعني أن أقترب إليه. تعرفوا أحبائي، وأنا بقرأ هذه الآية حضر في ذهني صورة الرب يسوع، لأنه المسيح يسوع هو الله المتجسد، الله لم يره أحد، لكن الإبن الوحيد الرب يسوع اللي تجسد هو خبر. يعني خبر؟ يعني ورانا وكشف لنا طبيعة هذا الإله اللي كان محتجب لكن نزل وتجسد، وفي حياته على الأرض ورانا وأعلن لنا صفات الله. فمثلا يقول لنا الكتاب عن يسوع: كان
جميل.

0: العشارين والخطاط اللي هم الأوت كاست، الناس اللي مرفوضين من المجتمع اليهودي في هذا الوقت، كان جميع العشارين والخطاط يدنون إليه، يقتربوا إليه ليسمعوه. طب إيه اللي خلاهم ينجذبوا للمسيح؟ لأنه شافوا في المسيح صفات الله الحقيقية، الرحيم، الرؤوف، الذي لا يحقد إلى الظهر. لكن كمان يقول لنا الكتاب لم يصنع معنا في مزمور 103 وآية 10، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات عن الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. تقدر تقول لي لو أنا مشيت ناحية الشرق وانت مشيت ناحية الغرب امتى هنتقابل؟ لا يمكن أن نتقابل. الله بيقول أن أنا لما ترجع لي وتبدأ علاقة معي علاقة حقيقية معي، أنا هبعد عنك معاصيك كبعد المشرق عن المغرب، لن تلتقيق ولن تلاقيك خطاياك مرة أخرى. لكن في الختام يقول كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. إذن هنا أحبائي هناك صورة أمامنا من كلمة الله المقدسة تقول لنا أن هذا الإله يمكن إرضاؤه وإحضار السرور لقلبه إذا تقدمت إليه في شخص ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة عن خطاياي وخطاياك على عود الصليب. وإذ أثق في كمال ما عمل المسيح وأن ما عمله المسيح بموته على الصليب كافي تماما لإرضاء الله، كافي تماما لقبولي أمام الله، إذ أثق في هذا يقبلني، يرحب بي ويقول لي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ليس لشيء في، لكن لأنه حنون رقيق القلب قويت رحمته على خائفيه. الله يتوقع منك الرجوع ولا يطالبك بالمستحيل لأنه يعرف قصورك وضعفك، لكن في نفس الوقت يترجى في كلمته أن أرتمي عليه بخطاياي بمعاصية، وهو يعدني أنه سيبعد معاصية عني بعد المشرق عن المغرب. بعد الفاصل سنأتي لنكمل مشهدا آخر عن صورة الله في الكتاب المقدس لتصحيح مفاهيمنا عن هذا الإله الذي إذ نقترب إليه في دم المسيح حتى إن كنا بعيدين نصير قريبين بدم المسيح.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أعود مع حضراتكم أحبائي المشاهدين لنلقي نظرة على صورة قد تشوهت عن الله. رأينا في الجزء الأول من الحلقة كيف أن البعض منا ينظرون لله على أنه شخص يستحيل إرضاؤه ولا يمكن أن يقبلني، وهذا يرجع إلى ربما عناصر في تربيتي أثرت علي. الآن أود أن أشير إلى حقيقة أخرى.

ألا وهي: هل هذا الإله قريب للذين يدعونه، أم أن المسافة بيني وبينه شاسعة؟ فعاطفيا ومن جهة الود والمحبة أرى أن المسافة بيني وبين هذا الإله شاسعة. دعني أذكرك بما يحدث في بعض البيوت. في بعض بيوتنا نحن كوالدين نهتم بأداء الأولاد، لكن قليلا ما نحتضنهم، قليلا ما نظهر عطف ومودة. نهتم باحتياجاتهم المادية، لكن نادرا ما نهتم باحتياجاتهم العاطفية. لقد أظهر الرب يسوع في حياتي هنا على الأرض اقترابا من النفوس، حنانا عليها. كان يذهب بنفسه إلى النفوس المحتاجة، كان يضع يديه ويلمسهم، ومكتوب أن كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. فحتى الأطفال الصغار كان يسوع يهتم بهم، يحتضنهم. الله المتجسد يحتضن أولادنا. الله المتجسد ليس عن كل منا ببعيد. وهذا المفهوم لابد أن يجدد ذهني لكي حينما أقترب إليه في الصلاة أثق أنه يسمعني، أنه قريب. في المزمور يقول: أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي. الله يميل أذنه، الله يقترب إلي، الله يسمع صراخي، فهو ليس عن كل منا ببعيد. ويشجعنا الكتاب المقدس بالقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. في مثل رائع في الكتاب المقدس عن كيفية أن الله قريب ويرثي. في رسالة العبرانيين أصحاح 4 وآية 14 يقول عن المسيح: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. نتمسك بالإقرار، بالإعلان. يسوع ابن الله هو رئيس كهنتنا. ولماذا يطلق عليه يسوع؟ لأنه هذا اسمه الإنساني، الاسم الذي أعطي له وقت مجيئه في التجسد. فكأنه يقول إنه صار في شوارعنا، عاش بيننا، لكنه في نفس الوقت هو ابن الله القادر على كل شيء. يسوع ابن الله لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. أذكر كنت أركب تاكسي في القاهرة، وسائق التاكسي دار بينه وبيني حديث، ثم سألني هذا السؤال وقال لي: لماذا لم يأتي المسيح مباشرة إلى الصليب؟ لماذا كان عليه أن يولد من عذراء ثم يعيش في عالمنا أكثر من 33 سنة، وكرجل ناضج يذهب إلى الصليب ويموت؟ لماذا لم يأتي مباشرة إلى حادثة الصليب؟ كان سؤال ثاقب. فأعتقد أن الإجابة هي أن يسوع كان لابد أن يأتي ويعيش حياتنا مثلنا لكن بلا خطية، ليجرب ما نمر به، ويشعر بأحزاننا، يتألم لآلامنا. وهنا يستخدم الرسول هذا التعبير: يرثي، أي يشعر ويحن لما نمر به من ظروف وآلام. فهو ليس كما كان، وللأسف بعضنا كأهل

الآباء ما زال يفعل هذا emotionally distant، يبقى بعيد عن أولاده عاطفيا. لا، يسوع ليس هكذا أحبائي. يسوع قريب، محب، حنون، يرثي، يشعر بما تمر به، لكن مش عينه بصيرة فقط، لكن يده قديرة ومقتدرة. عشان كده يقولنا الكتاب أنه ليس فقط يسوع، لكنه أيضا ابن الله الذي يرثي لضعفاتنا، وهذا يشجعنا أن نتقدم إليه. يقول الكتاب فلنتقدم بثقة. نتيجة أن لينا إله حنون ورقيق القلب، فلنتقدم بجرأة بثقة إلى عرش النعمة. المؤمن الذي اغتسل بدم المسيح لا يتقدم إلى عرش قضاء، لكنه يتقدم إلى عرش النعمة. ماذا سيجد هناك؟ يقول لنا الكتاب لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. دعني وأنا أختم هذه الحلقة معك عزيزي المشاهد، أذكرك مرة أخرى أن من يجهل كتابه يجهل إلهه، من يجهل الكتاب المقدس يجهل إله الكتاب المقدس. عشان كده أحتاج أنا وأنت أن نقرأ الكتاب يوميا، وأن نتعرف على المسيح المدونة حياته على صفحات هذا الكتاب. نعرف صفات إلهنا، ونعرف طبيعته، ونعرف خصائص طبيعته. ده يساعدنا أننا نتقدم إليه بثقة ونقتدر في الصلاة، كما هو عنوان هذا البرنامج، الصلاة المقتدرة. قرأت مرة هذه القصة التي أتركها معك عن شابة اسمها ميري، كانت عاجزة البصر، ضريرة، واحتاجت أن تذهب إلى المستشفى لإجراء جراحة في أعصاب يديها. وكانت هذه الشابة تحب الكتاب المقدس وتلتصق به يوميا، وكانت تقرأ بطريقة برايل بحس أناملها، تقرأ عن طريق الحروف البارزة. أتى إليها الجراح قبل إجراء العملية وقال لها أنا عندي باد نيوز، عندي خبر مش كويس يا ميري. قالت له خير؟ قال لها بعد إجراء هذه العملية ستفقدي حس أصابعك ولن تعودي تقرأين، لن تعودي أن تستطيعين القراءة مرة أخرى. فحزنت جدا وتأثرت ميري للغاية، وكان كأن غمامة سوداء أتت على بصيرتها الداخلية، ثم بدأت الدموع تنزل من عينيها وهي تبكي. احتضنت الكتاب المقدس الذي كان مكتوبا بحروف بارزة، احتضنته لتقبله. وهي تقبل الكتاب المقدس اكتشفت شيئا لم تكن تدركه من قبل، وهتفت حتى أن المحيطين بها في الغرفة قالوا لها ماذا يا ميري، ماذا حدث؟ جاوبتهم وقالت إنني سأستمر في قراءة الكتاب المقدس ولن أفارق هذا الصديق، لأنها اكتشفت أنها تحس بشفتيها. فرغم أنها ستفقد حس أصابعها بسبب العملية الجراحية، لكنها كانت ستستطيع أن تقرأ، لأن شفتاها كانت ما زال بهم حاسة الحس. عزيزي، حينما قرأت هذه القصة لقد خجلت كثيرا وتأثرت، وسألت نفسي هذا السؤال: إن لدي كل الحواس كما لديك عزيزي المشاهد، لكن السؤال: هل نحن أمناء في قراءة الكتاب المقدس؟ البعض مننا يحكم عليه قبل أن يقرأه، البعض يدينه بأنه محرف. كيف تحكم على شخص وأنت لم تقابله؟ كيف تحكم على كتاب أنت لم تقرأه؟ أشجعك أن تحصل على نسخة من الكتاب المقدس،
إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس يمكنك أن

تتصل مع برنامجنا الصلاة المقتدرة، وبكل تأكيد ستصلك نسخة على عنوانك. اقرأ الكتاب المقدس، تعرف على إله الكتاب، وإذ تتعرف عليه ستكون في سلام، وأيضا تقتدر في أدعيتك وتنال استجابات مباركة لمجد ربنا يسوع في حياتك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، من المعاملات الرديئه، من النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فأعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

صالح الشخصية. وما أصعب أحبائي أن يستغل اسم الله عشان أبين اسمي أنا قدام الناس. هذا الأمر الخطير كثر جدا في هذه الأيام. في الأول دعوني أرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بكم في همسة ولمسة جديدة حول هذا الفكر اللي الرب عايز يوضحه لنا في همسة النهاردة، واللي موجودة أحبائي في إنجيل متى أصحاح 23. خلونا في الأول نقرأ مع بعض الجزء حول فكرة المسيح على استغلال الفريسيين للأمور الدينية عشان يظهروا أمام الناس، زي ما النهاردة كتير قوي بيستغلوا اسم الله وبيستغلوا الدين علشان يظهروا برياء أمام الناس ويؤدوا مصالح شخصية ليهم. يلا نقرأ مع بعض أحبائي إنجيل متى أصحاح 23. حينئذ خاطب يسوع الجموع تلاميذه وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. والسؤال أحبائي، إيه اللي خلى الرب يقول لنا هذه الكلمات: حسب أفعالهم لا تفعلوا؟ الرب اللي بيحب كل الناس، اللي غاليين عليه كل الناس أحبائي، بيحذرنا النهاردة من ناس أخدوا مكانة مش بتاعتهم. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. والسؤال: هو موسى كان عنده كرسي أحبائي؟ الإجابة لا. ثم يقصد بكرسي موسى يعني مكانة القائد ومكانة المشرع. موسى اللي أخد الوصية من عند الرب، اللي أخد الناموس من عند الرب. موسى ما كانش عنده كرسي. لكن الناس النهاردة، بعض رجال الدين، هم عملوا لنفسهم منصب، عملوا لنفسهم مكانة، وخدوا دور الحكم على الناس، وصبوا الويلات على كثيرين من الناس أحبائي. ده اللي كان يقصده به الرب على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون. وضعوا، يقول الرب، أنهم وضعوا أثقالا، أحمالا ثقيلة، عسرة الحمل حطوها على أكتاف الناس، ولا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. ما أبعد الفارق بينهم وبين الرب يسوع المسيح الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هؤلاء الناس كانوا محبين للرياء جدا والظهور. اسمع معايا في عدد 5 ماذا يقول الرب. في عدد 5 الرب يقول: وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. ليه يا رب مش عايزنا نبقى زي الناس ديت؟ قال هم بيعملوا حاجات كتيرة بس مش هدفهم يمجدوا الرب في السماء، لكن هدفهم أن ينظروهم الناس. فبيعملوا حاجة، يقول: فيعرضون عصائبهم. العصائب هي عبارة عن قطعة جلدية توضع على الجبهة أو على الكتف، اليد اليمنى، ويكتب عليها الوصايا. يعرضون العصائب ديت ويعظمون أهداب ثيابهم. على فكرة في سفر التثنية أحبائي، الرب أوصى أن الشعب يعملوا نفسهم عصائب ويكتب عليها كلمة الله، الوصايا، وتوضع على الجبهة عشان الواحد يحط كلمة الله قدامه باستمرار. النهاردة في ناس زي الكتب والفريسيين، بدل ما يهتموا أن يحفظوا الوصايا، بدل ما يقولوا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، اكتفوا فقط بالمظهر الخارجي، أنه يبينوا للناس أنهم يكررون الوصايا ويكررون كلام الله لكن لا يفعلون. والسؤال أحبائي الأفاضل، هل الرب يريدنا أننا نحفظ الوصايا في قلوبنا، أم يريدنا الرب أن نتشدق بها ونظهر بها أمام الناس؟ أحبائي،

الرب يكره جدا شخص يتظاهر ويرائي ويمثل أنه يحب ربنا. عشان كده الرب في الهمسة واللمسة بتاعت النهاردة بيحذرنا جدا من هذه الخطية، خطية رياء الكتبة والفريسيين. وعشان كده الرب في الجزء اللي قدامنا في متى 23 موضوع همستنا النهاردة، نطق الرب بثمان ويلات لهؤلاء الكتبة والفريسيين الذين جلسوا على كرسي موسى، مع أن الرب في متى 5 نطق بتسع تطويبات. الرب دائما يحب البركة، يحب أن يبارك، لكن الرب يكره جدا الرياء ويكره جدا التظاهر بالأمور الدينية. اسمعوا معايا حيثيات الدينونة التي يدين بها الرب ويكره بها الرب هؤلاء المرائين الدينيين. أحبائي، الأمر الأولاني أو الحكم الأول أو السبب الأولاني، يقول الرب له كل المجد في عدد 13: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. السبب الأولاني لدينونتهم أنهم يغلقوا الباب أمام الناس. بمعنى يعني يغلقوا الباب، يعني يبعدوا الناس عن خلاص الرب يسوع المسيح، يضللوا الناس، وكأنهم يبينوا للناس أحباء أن دي الطريقة اللي بتدخل الملكوت، أن تتظاهر. مش مهم قلبك من جوه، رب يحفظنا. قال الرب: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لكن في سبب تاني في عدد 15 من متى 23، يقول الرب له كل المجد: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. هؤلاء المراؤين أحبائي اللي بيتظهروا قدام الناس بالدين ده، بيعملوا عمايل سودة في الخفاء لدرجة أن هم يأكلوا بيوت الأرامل والأيتام. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على الناس اللي ما عندهاش قلب، تقتل وتذبح وتنهب وتتظاهر أمام الناس بالتدين. ألا نعاني في مجتمعاتنا في هذه الأيام؟ نعم أحبائي، نعاني بالكثير، وربنا يرحمنا إحنا عشان ما ندينش الآخرين فقط، لكن ربنا يدينا النهاردة، ياريت تقول أمين معايا، رب يدينا النهاردة أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح. اسمعوا معايا كمان سبب تاني، الله رب يسوع المسيح بيدين هؤلاء الناس. يقول: تطفون، عدد 15، البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم. عايزين يلموا ناس كتيرة عشان يحولونهم أبناء لجهنم، يعملهم أكثر تعصبا وأكثر تشددا وأكثر بعدا عن الله. لا حاجة تاني كمان، يقول لهم الرب له المجد في عدد 23 هذه الكلمات، اسمع معايا، لهم في عدد 23: تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. يعني اهتميتوا بالأمور الصغيرة وسبتوا الوصايا الكبيرة. صحيح الرب عايزنا نهتم بالعشور، نعشر الشبث والنعنع، ده شيء كويس، لكن ليس على حساب أن نترك كل الوصايا، ليس على حساب أننا نعيش الوصايا في حياتنا. اهتم بالحاجات الصغيرة اللي على مزاجي، وسيب الوصايا اللي الرب عايزها لأنها مش على مزاجي. فقال لهم: لكم دينونة أعظم. أحباء الغالين، الصح دوت مليء بالأفكار الكثيرة، لكن أتمنى أن الرب يوصل همسة ولمسة لقلوبنا النهاردة. الرب مش عايزنا نبقى زي الكتبة والفريسيين، مش عايزنا زي الناس اللي بيستغلوا الدين والمظهرة الدينية عشان يخبوا شر قلبهم من جوه ويتظاهروا بالتقوى. قال عنهم الرسول لابنه تيمساوس: لهم صورة التقوى

ولكنهم ينكرون قوتها. هل تصلي معي أن الرب يعطينا في هذه الأيام حياة تقوية، ولا تأتي هذه الحياة التقوية إلا بسكنة المسيح بالروح القدس في القلب، والرب معنا.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل، يسرنا جدا نلتقي معاكم في حلقة جديدة النهاردة بنتناول فيها سؤال من الأسئلة الكثيرة الهامة جدا التي تصل إلى البرنامج. وفي مستهل الحلقة أود أن أشجعك أنك

تكتب وتكتبي إلينا بالطريقة المتاحة ليكي بأي عنوان من العناوين اللي بتظهر على الشاشة أثناء أو في نهاية الحلقة. وأحب كمان ألمح أنه أسئلتك وأسئلتك هي موضوع عنايتنا واهتمامنا الشديد، كما أننا نحرص على السرية التامة لأسماءكم وأيضا لعناوينكم، فاكتبوا دون

دقيق جدا. هل من طريقة لتثبيت حياتي الروحية كمؤمن حديث أمام تحديات العالم؟ سؤال قصير لكن يحمل معاني كبيرة جدا. ورائع للمؤمن الحديث أن يدرك أن تحديات العالم قاسية وصعبة وكبيرة، ولما ندرك هذه الحقيقة نتسلح بسلاح الله الكامل عشان نقدر نقاوم في اليوم الشرير. وكل الأيام أصبحت أيام صعبة، حتى أن الكتاب يتكلم مفتدين الوقت، لأن الأيام أي الأيام القادمة أيام شريرة. الله معانا في كل يوم، لكن بتظهر قوة الله معانا لما احنا بنكون معاه بالفكر وبالفعل أيضا. وإجابة على هذا السؤال الرائع، أحب أضع بعض الأمور الإيجابية وهجتهد ألاقي لها سند كتابي اللي تشجعك وتشجعك كمؤمن حديث تريد أن تحيا حياة النصرة الروحية. الأمر الأول، عايز أركز على التدريب. درب نفسك. التدريب ده مهم جدا، لأن ده اللي هيساعدني على استخدام كل الوسائل اللي تقوي حياتي الروحية. درب نفسك زي ما بتكلم الرسول بولس، كتب في سفر أعمال الرسل هذه العبارة في أعمال الرسل أصحاح 24 وآية 16. أحب أقرأ الآية دي بالنص معاك لأنها مشجعة جدا. يقول الرسول بولس: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما، الاستمرارية في التدريب، أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس. درب نفسك إن الله بيمثل المركز الأول في حياتك. وزي ما يوسف اعتبر الله واعطله الاعتبار الأول في وقت كان فيه ظنت امرأة فوتيفار أنها في خلوة وأن لا أحد يرى هذا الموقف، لكن يوسف نطق بالحقيقة العظيمة: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ضع الله في المركز الأول ودرب نفسك على هذا الفكر، أن يوميا وباستمرار يكون ليك ضمير صالح بالعصرة من نحو الله أولا وبعدين الناس. بعد هذا التدريب، التدريب ده بيشمل الاستيقاظ المبكر، ألزم نفسي ببرنامج، أضع أولويات لحياتي اليومية. وأنا عايز أقول لك بإخلاص، أنا شخصيا بجتهد كل يوم أني ألزم نفسي بالتبكير في الاستيقاظ، بالالتزام بالجزء الكتابي اللي أنا أقراه في الصباح، بالجلوس أمام الله وطلب وجهه معونته إرشاده، بألزم نفسي بالالتزام في الأكل، كمية الأكل، ألزم نفسي في ساعات النوم. وإلا الحقيقة الحياة هتسير على غير ما يرام، ويبقى الوقت ملوش قيمة ومفيش أولويات. عشان كده إلزام النفس ده نوع من أنواع التدريب المهم. الأمر الثاني اللي أحب أركز عليه بعد درب نفسك، أقمع جسدك. الجسد بتاعنا ده فيه طبيعة حيوانية، ويحب يأكل ويحب يستريح ويحب يتفسح يتفرج ويتنزه ويحب. والجسد بتاعنا لا يميل أبدا للإلزام والالتزام والإرهاق، كل الأمور دي الجسد بتاعنا مش عاوزها. لكن الرسول بولس بيتكلم لكنيسة كورنثوس في هذه الآيات، أحب أيضا برضو أركز معاك فيها في قرايتها، في كورنثوس الأولى أصحاح 9 بيتكلم من آية 25، يقول: وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. وأما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى.
إذن أنا

أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده، أقمع جسدي وأستعبده. وقال أحدهم إن لم نقمع أجسادنا فسوف تقمعنا أجسادنا. مش مقصود بأقمع جسدي يعني أذله ولا أحرمه، لا، الله أعطانا الجسد ده عشان نقوته ونربيه، وإن كان مقصود ببيوتنا وزوجاتنا، لكن أجسادنا الخيمة دي مقصود بيها أعتم بنظافتها، أعتم بتغذيتها، أعتني برشاقتها. جسدي مهم جدا، لكن أيضا أضع حدود، أقمع جسدي أي أضع حدود لهذا الجسد. وعلى فكرة تريح الجسد قوي يتعب الروح، وتقمع الجسد تبتهج داخلك الروح، روح الله الموجود فينا، الروح القدس اللي جوانا بينطفي ويحزن بسبب أعمال الجسد والاتكال الكتير على الجسد والتخطيط الكتير للجسد من أكل وفسح ومظاهر وملابس وزينة وأمور كثيرة جدا تأخذ وقتنا وتأخذ قدرتنا وتأخذ فكرنا. كويس جدا إن الجسد يكون سليم وقوي ومتزن ومستريح وصحي، مهم جدا، لكن اللي مش مطلوب أبدا إن الجسد يأخذ كل مسرح الحياة وكل وقت موجود. أمر ثالث أحب أركز عليه، اهضم كتابك. كنت عاوز فعلا بتقول إزاي إن أنا يكون عندي طريق يثبت إيماني، اهضم كتابك. هو إيه الفرق بين اتنين أمنوا بالمسيح أيا كان خلفيتهم أيا كان سابق معتقداتهم جايين منين، مش ده الموضوع، لكن إيه الفرق بين اتنين أمنوا بالمسيح؟ واحد في نمو مستمر كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه، وشخص تاني بيتقهقر وإيمانه بيتذبذب وعنده متاعب كثير. الفرق بين الاتنين، واحد مسك الكتاب وبدأ يهضم الكلمة. في المزمور الأول يقول كده عن المختبر والشخص اللي آمن بالمسيح، إنه في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا كشخص داق طعم جميل مش قادر يستغنى عنه، فبدأ نهار وليل يلهج يجتر يختزن يشبع يتأمل يدرس في كلمة الله. اهضم كتابك، وده موضوع هيساعدك قوي على ثباتك في الإيمان ونضوج ونمو حياتك الروحية. كلمة الله دي عظيمة جدا ملهاش بديل، وقال كده واحد إن كلمة الله هي زي البوصلة بتاعة البحار، تحميه من إنه يتخبط في أي صخور، وهي بالضبط زي الخريطة بتاعة السائح. السائح ده اللي بيروح بلد غريبة ما يعرفش عنها حاجة، تبص تلاقيه عارف الشوارع والأماكن والفنادق وأماكن السياحة رايح لها وقصدها بسبب الخريطة اللي موجودة معاه. كتاب المقدس بالنسبة لنا هو الخريطة اللي ممكن تساعدنا وتهدينا في الطريق في رحلة برية هذه الحياة. عشان كده مش سهل أبدا أن يضل مؤمن قارئ للكتاب وفاهم لفكر الله، مش سهل أن الشيطان يضحك عليه بأفكار جديدة بتعاليم غريبة بأمور دخيلة، مش سهل جدا أن الشيطان يقدر يوقعه في يكون محمول بكل ريح تعليم، لأنه ثابت في الكلمة مكتوب كده. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يبقى اتذكر معايا، درب نفسك، اقمع جسدك، اهضم كتابك. في أمر رابع، تمم خدمتك، ودي العبارة اللي جاية بحاصر اللفظ في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 آية 5، تمم خدمتك. في مؤمنين كتير حداثة في الإيمان توكل إليه خدمة يبدأ فيها، لكن سرعان ما يرى خدمة من نوع آخر

فيترك ما أوكل إليه دون إتمام، ويبتدي في الثانية وهكذا التالتة، ما كملش أي حاجة، عمل حاجة من كل حاجة، وفي الآخر يفاجأ إن هو لا يعرف موهبته فين ولا أتمم الخدمة. زي ما بيقول الرسول بولس أتممت السعي. مهم جدا إنك تتمم خدمة ابتدأتها، ده هيعلمك التركيز والرسوخ والرزانة في حياة الخدمة للرب. أمر خامس، ارفع بصرك. أولا ارفع بصرك، أقصد بها ارفعه عن الآخرين، لا تنظر للآخرين ولا تنظر لمؤمن قديم، سواء حياته قوية أو ضعيفة، ليه سقطاته أو ليه امتيازاته، ولا تنظر لمؤمن حديث. فأنت شخص في حد ذاتك مخلوق كامل، لك خطة وفكرة في قلب ونظر الله. وأقصد أيضا برفع بصرك، ارفع بصرك إلى فوق، خلي أفكارك علوية وخلي ميولك واتجاهاتك علوية. بيتكلم الكتاب في رسالة كولوسي أصحاح 3 الآيات الأربعة الأولى، أحب أوي أشاركك بهذه الآيات، بيقول فيها كما قبلتم المسيح يسوع الرب. رسالة كولوسي أصحاح 3، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. أمر سادس أحب أقوله، اشغل وقتك. عايز تكون نافع وناجح وثابت وبتنمو، اشغل وقتك في هواية خاصة، في تعليم لغة جديدة، في دراسة الكتاب المقدس، في دراسة الكتاب بلغة جديدة. وعايز أقول لك أمر سابع وأخير، تذكر وطنك. عشان تعيش هنا ناجح ومنتصر، اتذكر دايما إنك ضيف غريب هنا، ومعدل السماء كل مرة يقترب فيها منك روح الشعور بالفشل أو الضعف، اتذكر إنك واصل آجلا أم عاجلا للوطن السماوي. بصلي ليك من أجل حياة روحية قوية، اكتب لينا، بنفرح قوي تكتب لنا، وهنجتهد نجيب على أسئلتك. إلى أن نسمع منك مرة أخرى، بحييك باسم البرنامج وربنا معاك. ما هو دور الأب في الأسرة؟ هل هو قاصر على تدبير الاحتياجات والعمل بخارج المنزل فقط؟ وجود بابا داخل البيت أمر لا يمكن أبداً الاستعاضة عنه حتى لو توفرت كل الاحتياجات المادية، بدليل وأنا أتذكر واحدة ست قالت لي العبارة دي، فزوجي بالنسبة لنا كأسرة بيمثل عبء، أولادك هم الهدف وكل ما بعد ذلك هو وسيلة، مش كتر المصروف والفلوس اللي هيخلي ابنك يحترمك ويرتبط بيك.

عادة بنستعمل في حياتنا منطق الرياضيات، يعني بنقعد نحسب الأمور بالأرقام، ساعات بنعقد الأمور وندخل الجبر في الموضوع ونستخدم أرقام وحروف، لكن ربنا دايما ليه منطق تاني. ربنا دايما يستخدم منطق

والنعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق. أنصحك النهاردة أنك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكسرها وتسيب لمنطق النعمة بتاع ربنا أنه يصنع من حياتك لوحة جميلة.

لما كان الرب يسوع على الأرض من 2000 سنة كان بيجول الشوارع يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. وفي كل مرة كان يقدم دعوة للناس إنها تمشي وراه تكون تلاميذ لي. والناس كانت بتاخد مواقف مختلفة منه. في واحد لقى في شخص المسيح حياته ومستقبله وساب كل حاجة ومشي وراه. واحد تاني المسيح دعاه لكنه طنش الدعوة دي، ما ادلهاش أي اهتمام. في الحلقة دي هنعرف مين اللي اتبع المسيح لما سمع الدعوة منه، ومين اللي أهمل هذه الدعوة والنتيجة إيه. تعالوا نسمع ترنيمة مع بعض من فريق ترنيم الحياة الأفضل ونتكلم عن الشخصيتين دول.

0: النهاردة هنتقابل مع شخصيتين راحت لهم نفس الدعوة من شخص المسيح. كان عندهم تقريبا ظروف متشابهة، لكن كل واحد كان عنده موقف مختلف من الرب يسوع. الشخص الأول هو متى البشير، كاتب إنجيل متى، ويحكي كده عن نفسه في أصحاح 9:9: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له، أي المسيح قال له، اتبعني. فقام وتبعه. ده أسرع واحد سمع دعوة المسيح ومشي وراه. مين هو متى ده؟ اللي الرب كان مجتاز، يعني كان معدي عند مكان اسمه مكان الجباية، يعني مكان الضرائب، المكان اللي يجمع فيه الضرائب من الشعب. وهناك الرب بص لمتى ودعاه، ومتى ترك كل شيء في ذات اللحظة وقام ومشي ورا المسيح. متى كان بيشتغل عشار، وعشار دي كلمة سيئة السمعة في الأيام اللي كان المسيح عايش فيها. لو نترجمها النهاردة نترجمها ترجمة يعني قريبة زي كده اللي بيجمع الضرائب، زي بتوع الضرائب، لكن ما كانش شغلانة شريفة زي بتاعت الضرائب النهاردة. فمتى العشار ده كان بيجمع الضرائب من شعبه، من بني أمته، ويديها للمحتلين، يديها للرومان. فكان كده بيعامل على أنه خاين للبلد، كان بيعامل على أنه واحد بياخد من أمته ويدي للمستعمرين. قال لكم نظام الضرائب كان ماشي ازاي عشان نفهم مين هو متى ده. كان الرومان مستعمرين فلسطين واليهودية في الوقت ده، وبعدين كان يروح مثلا على بلد زي بلد متى ويقولوا انه عليكم مثلا 1000 دينار ضرائب، فياخدوا من واحد من الاغنياء 1000 دينار او واحد من البلد ويقولوا احنا خدنا الضرائب من البلد دي، انت لم ضرائب زي ما انت عايز، تلم 1000، 2000، 5000 انت وشطارتك. وعشان الناس تطوعك فانت معاك جنديين رومانيين، جندي طويل عريض تحت امرك، عشان لو حد يتكلم معاك هيعملوا لازم معاه. وقد كان متى عمل الاتفاق ده مع الرومان، دفع ليهم الضرائب المستحقه او الجبايه المستحقه على البلد بتاعته، واستفرد بالشعب بتاعه وبدا ياخد من الناس. وكان اي واحد يهودي مدقق يعلم ابنه يقول له لو شفت واحد عشار في الشارع ما تبصلوش، امشي من الشارع التاني لانه نجس. فهو شخص مكروه، مكروه من بلده، مكروه من عيلته، مكروه حتى دينيا، غير مقبول لدى الجماعه الدينيه. لكن في اليوم ده كان يوم غير عادي. زي كل يوم متى قاعد عند مكان الجبايه، جاب ترابيزه كده صغيره وكرسي تحت شجره عشان الحر، ويجيب الناس واحد ورا التاني، فلان الفلاني عليك كام دينار، يدفع الفلوس، معاش فلوس ياخد مثلا محاصيل زراعيه، ياخد بهيمه من البهائم بتاعته، لو ما عندوش لا ده ولا ده ياخد عيل من العيال، المهم ان هو ياخد حق بتاع الحكومه المستعمره. وهو كان غني وبيستفيد من العمل بتاعه اللي في نظر الناس غير شريف. اليوم ده لما عدى عليه المسيح بص له كده وقال له اتبعني.
1: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: الحقيقة أنه ما كانش في حد يبص لمتى أي نظرة محبة. الناس بص على متى العشار الشرير محب للمال، لكن رب بص على متى شاف فيه متى البشير، متى التلميذ، متى كاتب إنجيل متى، وطلع منه الذهب اللي مرات يكون وسط الطين كده، مرات كده في طين تطلع منه حته الذهب، الطين اللي كان حوالين متى، الخطيه اللي ماليه حياته رب فكه منها. وقال له اتبعني، انا شايف فيك حاجه مختلفه. يمكن النهارده ناس بتسمعنا حاسين هم مكروهين من عيلتهم او من مجتمعهم، ناس ما عندهمش يعني درجات دينيه، مش

محبوبين في الوسط الديني، سمعتهم مش كويسة، مش محبوبين، وخدوا الفكر دي عن نفسهم وعاشوا كده. لكن رب النهاردة يبص ليك ويقول لك عايزك أنت، أنت تتبعني. اللي حصل إن متى يقولوا كده بعض الشراح اللي بتخيلوا المشهد، إن الريشة اللي كان بيكتب بيها فلان الفلاني عليه كذا ودفع كذا، لما رب قاله اتبعني راح حط الريشة وساب الترابيزة وساب الكرسي ومشي ورا المسيح. هل ده كان سهل على متى أن يعمل كده؟ هل معاش لحظة صراع داخلي؟ بالتأكيد كان عنده صراع داخلي جواه، وكده إبليس قال له انت بتعمل جنيت يا متى، انت حصل مخك حاجة تسيب شغلك وفلوسك ومستقبلك وتمشي ورا المسيح؟ تعرف المسيح ده بيشتغل ايه؟ ده كان نجار وساب الشغل ماشي كده يخدم الناس ويشفي العيانين، هو كويس بس هو فقير، شخص فقير، فين مستقبلك؟ أو إبليس قال له طب أجل شوية، يعني بلاش الحماس ياخدك، احنا مرات كده نتحمس نعمل حاجات كده لربنا ونمشي ورا المسيح وبعدين نفسنا هدينا، طب شوية نخلص المشروع ده، نخلص المأمورية دي، نلم القرشين دول. أكيد إبليس قال له طب أمن مستقبلك، الفلوس أمن مستقبلك وبعد كده امشي ورا المسيح، حتى لو يعني الحكاية ما مشيتش معاك ترجع تلاقي فلوسك، ما تبقاش خسرت كل حاجة. كل ده كان صراع داخلي أكيد عدى في متى، لكنه بنعمة الله انتصر متى على الصراع بتاعه، ساب كل حاجة فقام وتبعه. خسر ايه متى؟ خسر اكيد ثروة، خسر اكيد الوضع بتاعه حتى لو كان وضع مغتصب انه عنده مكانة وسط المجتمع، خسر حاجات ارضية، لكنه قاعد يفكر، اقولها بذكاء ولو للحظة، قال كده لو عشت كم سنة على الارض هعيش كم سنة تاني، 20 30 50 هكسب فلوس قد كده، لكن هذا الشخص هيديني الحياة الأبدية. وقرر متى ان هو يخسر الفلوس ويكسب الحياة الأبدية. انا على يقين ان متى ما جعش، انا على يقين ان متى ما جاش يوم لا احتياجه مش مسدد، لكنه ترك كل شيء وقام وتبعه. واحد تاني عنده ظروف مشابهة، الراجل التاني ده كان يعني محترم أكتر في المجتمع، هو قدام هذا الشخص الآخر كان رجل أعمال صغير كده، بيزنس مان صغير كده، وكان عنده رغبة أنه يمشي مع ربنا، يعني شخص بنظر الناس شخص حلو وعايز يمشي مع ربنا، عنده أشواق روحية، وهو ماشي سمع عن المعلم وكان نفسه يتقابل مع المسيح ولقى فرصته، وبعدين لقى المعلم وراح رحله. في إنجيل متى أصح 19، متى في متى 9، لكن هذا الشاب في متى 19 يقول كده الكتاب، وإذ واحد تقدم وقال لهم أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. هايل، يعني الحقيقة عنده أشواق حلوة قوي، عايز يروح السماء، عايز الأبدية، ومين فينا مش عايز يروح السماء؟ مين فينا مش عايز يروح الأبدية؟ مين فينا مش عايز يكسبها دنيا وآخرة؟ يعني ريت نكسبها هنا ونكسبها هناك، أنا عايز أعمل حاجة عشان أي صلاح أعمل لتكون للحياة الأبدية. بس خليكم فاكرين الرجل ده قدم سؤال غلط، يعني دايما بنسمع عن الإجابة الغلط لكن عندنا سؤال غلط، أي صلاح أعمل؟ الحقيقة أنه أنا مش بعمل حاجة عشان أخد دمها الأبدية، لكن السؤال الغلط اللي كان في ذهنه سأله والمسيح بدأ يجاوبه، فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. هنا المسيح مش بيقول له ما تقوليش أن أنا الله وأنا صالح، لا، المسيح بيقول له أنت بتقول أنا صالح صح؟ وما فيش حد يسأل غير الله، يعني أنا هو الله، أنا الشخص الصالح الوحيد اللي أنت شفته. الرب هنا بيأكد على نفسه أنه هو الشخص الوحيد اللي ياخد لقب الصالح، اللقب الإلهي اللي الشاب لقبه بيه. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا، فرجت يحفظ الوصايا. وإحنا لو قلنا للرب أعمل إيه ويحفظ الوصايا، يعني يحفظ إيه؟ يحفظ شوية آيات، وإحنا كلنا إحنا صغيرين حفظنا شوية آيات، هسمع لكم مزمور 23 أنا حافظه، وأنت حافظ مزمور 103 وحافظين هكذا حب الله، حافظين شوية آيات كتار. فقال له احفظ الوصايا، قال له الشاب كده رد عليه وقال له، فقال له آية الوصايا، فقال يسوع لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك كنفسك. كلنا حافظين الآيات دي على فكرة.
قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.

0: الحمد لله فيش أحسن من كده. أنا وأنا صغير حفظتها، يبقى كده ضمانة إن إحنا هنروح على السماء. هو هتفتكر عشان حافظ شوية آيات ولا حافظ حاجات كنسية وبترد في الكنيسة وبتقول الترانيم مع الناس تبقى أنت كده ضمنها. رب قال له إذا كنت حفظتها منذ حداثتك، فقال له فماذا يعوزني بعد؟ إيه تاني أعمله؟ قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا. هنا كاملا يعني مقبول القبول الكامل قدام الله. عايز تكون مقبول قدام الله بجد؟ قال له آه. فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. هل عايز بجد تاخد الحياة الأبدية؟ عايز بجد يبقى لك نصيب معايا؟ روح بيع كل مالك. يعني إيه؟ يعني طبق الوصية. إذا كنا عايزين نتأكد أن احنا فعلا في الإيمان عندنا حياة أبدية، عيش الوصية. لو أنت عارف الوصية وحافظها وبتقولها وبترددها زي حاجات كده بتتبارك بيها ولا تتباهى بيها، مش هتديك السماء. لكن الحاجة اللي ربنا يعملها أن يديك قوة تعيش الوصية دي، القوة اللي تعيش هذه الوصية مش عند هذا الشاب. هتقول لي يعني شرط أن نروح السماء أروح أبيع بقى العربية والبيت والشقة والعيال وأمشي مع لا، مش ده المطلوب. وأتصور كده أن التلاميذ قالوا المسيح سيبه ده حلو يمشي معانا بفلوسه، حتى لو احتاجنا مصاريف احتاجنا حاجات يعني خليه. هلا ليه الرب قال له كده؟ لأن الرب بيقول له أنا عايزك تبقى قدام اختيار. ما ينفعش تخدم اتنين ولا تعبد سيدين، إما الله أو المال، يا أنا يا الفلوس. المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في إن محبة المال أصلا لكل شيء. المشكلة مش في فلوسك، المشكلة مش إن أنا عندي حاجات، ده كويس إن يكون عندي حاجات مش وحش، لكن الفكرة هي حب المال عند هذا الشاب. وده اللي اكتشفناه بعد كده، انه محبة المال جواه خلته ما يقدرش يحب ربنا بجد، ما قدرش يضحي بالفلوس عشان المسيح، ما قدرش يسيب اللي في ايده عشان يمسك في المسيح. كان عايز يعمل ايه؟ يمسك اللي في ايده او حاجة في ايده المسيح في ايده، يمسك الاثنين مع بعض. واحنا ما رب نحب نعمل كده. الشاب ده قدام التحدي اللي الرب حطه قدامه، وقدام ان الرب بص كده وقال له انت لازم تقطع الكوبري اللي بينك وبين العالم. يعني ايه؟ يتخيلوا الشاب ده مشي مع المسيح بفلوسه وعنده الحاجات بتاعته، وبعدين ما عجبوش الحياة مع المسيح، اكتشف ان فيه صعوبات وتضحيات ومحبة العدو والحاجات الصعبة اللي بنقولها دي، وبعدين قال لا انا مش قادر امشي مع المسيح، مش لاعب اللعبة دي، ده حاجة صعبة عليا، ارجع لفلوسي مرة تانية. على تمشي ورايا اكسر الكوبري ده، اكسر الكوبري ده، يعني تعرفش ترجع تاني من ورايا. قال لا أنا ما أقدرش أعمل كده. يقول الكتاب فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. مضى يعني مشي، مش يعني مضى مشي حزين متضايق. كان نفسه رب يطلب منه طلب غير ده، أو كان نفسه ينفع الاثنين مع بعض، لأنه كان ذا أموال كثيرة، كان عنده فلوس كثيرة. عايز أقول لكم أن الشاب ده في نص تاني يقول كده أن المسيح نظر إليه وأحبه. وعايز أقول لك إنه رب بيوصلك النهاردة وبيحبك، بيحبك فعلا، وعايزك تختبر محبته فعلا، وعايزك تسيب اللي في إيديه فعلا، وعايزك تضمن الحياة الأبدية فعلا. نظر إليه وأحبه، ربنا بيحبك فعلا. وقال له كده إنه ده قريب من، أنت قريب من ملكوت السماوات. يا ناس قريبين ملكوت السماوات لكن عندهم حاجات مش قادرين يسبوها عشان يمشوا ورا المسيح.
1: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل.
0: الشاب ده كسب فلوسه لكنه خسر المسيح. دول موقفين من ناس سمعوا نفس الدعوة بنفس الظروف، كل واحد فيهم عنده فلوس، عنده حاجات قيمة، عنده حاجات غالية، عنده حاجات بيحبها، لكن واحد قام وتبعه. عايز أقول لك لو النهاردة حس أن رب يقولك اتبعني حالا فورا، أتوقع أن لو مات قال طب أسبوع، كان بعد أسبوع مش شهور المسيح. أنت عمال تقول طب الأسبوع الجاي، طب السنة الجاية، حالا سيب اللي في ايديك وامشي ورا المسيح. في حاجات ما ينفعش تأجلها. متى

الآن هو في السماء. وبيقول كده زي ما بتخيل أنه أفضل قرار خدته أن أنا سبت اللي معايا ومشيت ورا المسيح. وتوقع أن هذا الشاب اللي رفض المسيح عشان الفلوس الآن هو يعذب في الأبدية والفلوس ما نفعتوش. وأعتقد النهاردة هو بيندم لأنه هناك في حاجة اسمها صرير الأسنان، يعني ندم، ندم شديد. وأعتقد أنه الشاب ده بيفكر بيقول لو كان رجع بيا زمن مرة تانية، لو كنت أنزل الأرض مرة تانية والمسيح قابلني مرة تانية وقال لي من أول كلمة أسيب اللي في إيدي وأمشي وراه وأكسب حياة الأبدية. في حاجات بنندم عليها وينفع أن احنا ناخد فرصة تانية، لكن في حاجات بنندم عليها من غير فرصة للندم. أنا أصلي النهاردة أنك تاخد موقف متى، أنه اسمك يكتب في سفر الحياة، أن أنت تتبع الرب من كل قلبك، أنت تسيب اللي في إيدك وتسيب خطاياك وشهواتك وتمشي وراه تكسبه هو. اوعى تعمل زي الشاب الغني. ولو كنت عملت كتير زمان زي كده وسمعت صوت الرب وقلت لا، اللي في ده غالي، اللي في ده بحبه، اللي في ده هو قوتي، هو سندي، النهاردة خد القرار ده وقول أنا بسيب اللي في إيدي وهتبعك، أنا هكسبك. أقول لك مفاجأة، لو قررت تسيب اللي في إيدك تمشي مع المسيح هتكسب المسيح وهتكسب اللي في إيدك. لو رفضت المسيح هتخسر المسيح وهتخسر اللي في إيدك. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية مع الفريق وإحنا بنفكر مع بعض في هذه الكلمات.

أنا بصلي من قلبي النهاردة تبقى دي صرختك للرب وأنت بتسمعنا دلوقتي. يا إلهي صرخة من الأعماق، يا إلهي امتلكني واهد نفسي. اوعى تعمل زي الشاب الغني اللي رفض الفرصة، رفض المسيح ولسه بيندم إلى هذه اللحظة بلا رجوع. لكن خد قرار متى، اعمل زي متى اللي قام وتبعه. مفيش حاجة تستاهل ان احنا نسيب المسيح علشانها، لكن النهاردة سيب كل حاجة وقف وخد موقف وقول للرب أتبعك من الآن. هو يقدر النهاردة يعمل كده في حياتك. تعالى صلي معانا الترنيمة اللي جاية وانت بتقول كده من كل قلبك، أنا النهاردة بسلمك حياتي وعمري.

تعال من قلبك وصلي معايا الصلاة دي النهاردة، وتأكد أنه زي ما أنت عايز تمشي مع ربنا، هو عايزك النهاردة تمشي معاه. هتتفاجئ بأحضانه، هتتفاجئ بتغيير هو بيصنعه في حياتك، هتتفاجئ أنه هو بيصدقك وانت بتقول له عايز أمشي وراك، هيصدقك وهيبدأ معاك حياة جديدة. ارفع قلبك وصلي معايا، قول الرب سامحني لأني مرات كتيرة عملت زي الشاب الغني، مرات كتيرة أجلت الدعوة بتاعتك، مرات كتيرة قلت مش النهاردة، مرات كتيرة شفت خطايا وشهوات وأمور كتيرة أغلى منك. سامحني، أنا بتوب النهاردة عن كل حاجة ماسك فيها وسايبك. يا رب أنا بختارك الكنز بتاع حياتي النهاردة.

يا رب أنا بتبعك النهاردة، أنا بسيب اللي في إيدي، بسيب كل خطية عندي وبمشي وراك. أشكرك عشان أنت بتدعوني، لسه بتدعوني، لسه مستنيني، لسه بتديني فرصة تانية. النهاردة يا رب أنا بتبعك، أشكرك عشان بتقبلني ابن وتلميذ وتابع لشخصك. أشكرك لأنك تمنحني الحياة الأبدية، تمنحني العيشة مع شخصك. نشكرك عشان بتسمعنا وبتقبلنا، في اسم يسوع لك كل المجد. آمين آمين.

عايزين نتشارك معاكم بالصلاة وهنقرأ طلبات صلاة ونصلي معاكم، بس تعالوا نقول له تعالى رب بروحك المس أراضينا، المس أراضينا. مشتاقين ان انت تعمل حاجة مختلفة في الوقت اللي كل الناس شايفاه صعب، لكن احنا شايفينك انت في الوقت ده.

القادة والأجل الرؤساء وكل من هم في منصب زي ما أنت علمتنا. يا رب بنشكرك على بلدنا، بنشكرك على الحماية اللي فيها، نشكرك لأنه حاسين بفرق حقيقي يا رب في بلدنا، حاسين إن بلدنا نقدر نطمن يا رب. عشان كده بنصلي لأجل القادة، اديهم حكمة يا رب في اتخاذ القرارات، خدهم انت يا رب بالروح. ونصلي لأجل كل العالم كمان يا رب، لأجل كل اللي في ايده منصب يا رب، ادي حكمة في اتخاذ القرارات.

درسنا النهاردة عن أهمية كلمة الله. كلمة الله اللي بين أيدينا في غاية الأهمية في حياتنا الروحية. وهقول لك النهاردة بعض جوانب أهمية كلمة الله. نمرة واحد، بكلمة الله نولد الولادة الجديدة. يقول الرسول بطرس في أصحاح 1 آية 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. عن طريق الإنجيل، عن طريق كلمة الله بتعرف أن الرب يسوع مات على الصليب من أجلك. وحينما تقبل الرب يسوع من خلال كلمة الله الحية تولد الولادة الجديدة. قال الرسول بطرس في أصحاح 2 آية 2 من رسالته الأولى: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. فالواحد في بداية حياته الروحية بعد ما يتولد من الله بيشرب لبن، يعني حاجات بسيطة وسهلة من كلمة الله. لكن في عبرانيين 5 آية 14 يقول: أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر. فالأول نشرب لبن وبعدين ناكل طعام قوي. فبكلمة الله ننمو. يقول كده في أعمال 20 آية 32 بولس كده بيقول قصوص الكنائس: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم. فبكلمة الله نولد

الولادة الجديدة وننمو النمو الروحي وكمان نبنى. لكن كمان لو في بيت كده، البيت ده عايز ينضف، عايز يتنقى، فبكلمة الله نتنقى. قال الرب يسوع كده في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 3: أنتم الآن أنقياء. ليه؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به، بها نولد، بها ننمو، بها نبنى، بها نتنقى. لكن كمان بكلمة الله نرشد، عايز إرشاد، عايز نور، فبكلمة الله نرشد. في آية في مزمور 119 آية 105 يقول كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بدون كلمة الله الدنيا قدامك ضلمة، لكن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أيضا كلمة الله بها ننظر، عارف جهاز إنذار كده، جرس إنذار لما تيجي تعمل حاجة غلط يقول لك لا حاسب أنت ماشي غلط. عشان كده عن كلمة الله قال المختبر في مزمور 19 آية 11: أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. طيب حصل في حياتي نوع من المرض الروحي، يعني ضعفت، سقطت في خطية، عايز نوع من الشفاء. تصدق كلمة الله بها نشفى. يقول كده في مزمور 107 آية 20: أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. يعني أنت النهاردة لو ساقط في خطية، لو زليت في خطية، تعال افتح الكتاب المقدس واقرأ فيه، ربنا حيرد نفسك ويشفيك من المرض الروحي اللي أنت فيه. طيب عايزين نبشر الناس، نبشرهم بكلام من عندنا، بقصص من واقع الخيال؟ لا، بكلمة الله نبشر الخطاة. يقول كده في أعمال 16: وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. هنا بتكلم عن بولس وسيلة لما كلموا السجان بعد ما تاب، كلماه وكل بيته من فين؟ بكلمة الله. يبقى عايزين نبشر الآخرين، كمان نبشرهم من خلال كلمة الله. طب لما نكون حزانة وعندنا كده يعني ظرف صعب، بكلمة الله نتعزى. يقول كده: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، في تسالونيكي الأولى أصحاح 4 آية 18. بهذا الكلام، يا حزين يلي عندك مشكلة مسببة لك حزن، تعال اقرأ كلمة الله. طب بعد ده كله الشيطان حيسيبك؟ لا، حيحاربك، فكلمة الله بها ننتصر. جزء مهم جدا في أفسس 6 من سلاح الله الكامل الصلاة، يقول مصلين بكل صلاة وطلبة. الصلاة دي عاملة زي جهاز لاسلكي بتصل بيه بالرب عشان انتصر على الشيطان. تعال اتعلم أهمية كلمة الله، والرب معك.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي براس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب

0: موضوع الزياره.
1: بلاش. هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
0: بلاش زياره السجن والمسجونين.
1: يا رفيق انا قررت اني اشوف احوالهم واتابع اخبارهم بنفسي.
0: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان. دول حراميه وبلطجيه وقتالين قتله.
1: قتالين قتله؟
0: بالظبط يا فندم. انا كل اللي اقصده ان المكان ما يليقش بسعادتك. ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمعهم بنفسك.
1: يا رفيق انا خدت قرار ان انا اشوف احوالهم بنفسي. ادي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
0: اوامر سعادتك يا فندم.
2: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه ده على الحيطة هنا؟
3: نهدى.
2: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا مش حاجة؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم. ها محدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين. حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع يا انت وهو اللي جاي النهارده مش اي حد. اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه. مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
1: تمام يا فندم.
2: العيال دي تنضف الزنزانه كويس. عايزها تبرق. ولو اي عيل قصر فيهم هتقولي من قفاه على المكتب.
1: تمام يا فندم. يلا مسجون انت وهو. يلا. نضف الزنزانه دي. يلا.
4: ها فكري براحة فكري صباحك صغير طوق. استغل يا اخويا استغل.
5: يعني يعمل لنا ايه يعني رئيس البلد ده؟
4: انا سمعت ان هو هيفرج عن كل واحد هيطلع بريء ومظلوم.
5: ايه؟ تتكلم بجد ابو لسان؟
4: اه بمناسبة عيد ميلاده هتاكل تورته يا فكري.
1: خلص يا مسجون انت وهو خلص.
4: ايه فكري فيه ايه؟
1: خلص.
4: ايه فكري؟
6: طبعا انتوا موجودين هنا لانكم مجرمين. أذنبتم في حق نفسكم وفي حق المجتمع مش كده برضو؟
7: ظلم ظلم ظلم ظلم.
5: اخر خلا مجرم يا ابني. اهدى اهدى يا ريس. خلاص احنا عايزين نتكلم.
7: ليه عايزين نتكلم؟ ليه عايزين نتكلم؟ عايزين نتكلم. انا عايز اتكلم يا ريس.
6: اتفضل انت اتكلم.
7: انا بريء يا ريس. بريء.
6: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
7: محسوبك يا ابو لسان سرقه بالاقرار. لكن وصرفي وصرفي السرقه دي انا عمري ما ايدي اتمدد فيها وجيت هنا غلط.
5: اخر سلام ممكن. اقعد يا ابني. اقعد يا ابني. اقعد. اهدى اهدى.
6: اتفضل.
5: قوم اقعد. اتفضل.
7: انا عمري ما سرقت ولا ايدي اتمدد في جيب بني ادم.
8: من صغري محترم. محب تاخد حاجة من بتاعتي حتى لو على سبيل السلف. حتى وانا كبير فضلت عارف الحياة الأمانة كنز لا يفنى. عشان كده عمري ما نطيت على سرقة ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور.

0: بس الظلم وحش بقى. تقول ايه؟
1: وانا كمان مظلوم يا ريس.
2: وانت كمان مظلوم؟
1: ايوه.
2: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
1: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كره العامه يا ريس.
3: صدق يا ريس، انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.

0: اتمنى تكون فكره الفيلم كانت واضحه لينا. النهارده معانا ضيفه فنانه شابه كاتبه وفي نفس الوقت مخرجه، وقريب جدا خدت جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. منى مكرم، اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هاني.
0: احكي لنا بسرعه بقى عن الجايزه اللي انت خدتيها دي.
1: هو مهرجان اسمه مهرجان لقاء الصوره، بيتنفذ كل سنه في المركز الثقافي الفرنسي، والفيلم بتاعي اخد جايزه احسن فيلم روائي قصير، هو 6 دقائق، صغير قوي. واخد جايزه احسن ممثل لعصام فايز.
0: هايل. ممكن تحكي لنا باختصار الفيلم كان بيتكلم عن ايه بما انه 6 دقائق يعني؟
1: هو يتشاف اكتر الحقيقه. هو زوج واخد مراته في رحله لمده يوم واحد، وبنشوفه هو بيكلمها طول الطريق في الرحله وهي ما بتردش عليه وما بنشوفهاش، وفي الاخر بنكتشف ان هي ميته وان هو قتلها. يعني هي تبان غريبه لما تتحكي، بس
0: اكيد لما نشوفها هتبقى مختلفه.
1: مختلفه، ويعني انا كنت عايزه اعبر عن حاله من عدم التواصل يعني.
0: هايل.
1: اهلا.
0: مبروك. طيب الفيلم اللي احنا كنا لسه بنتفرج عليه، مجموعه من المساجين وكل واحد بيقول انا ما عملتش حاجه.
2: انا عايز اتكلم قريب.
3: اتفضل انت اتكلم.
2: انا بريء قريب. بريء.
3: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
2: محسوبك يا بلسان، سرقه بالاقرار، لكن منصرفي وصرفي. السرقه دي انا عمري ما ايدي اتمدد فيها، وجيت هنا غلط.
4: وانا كمان مظلوم يا ريس.
3: وانت كمان مظلوم؟
4: ايوه.
3: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
4: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه، يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كره العامة يا ريس.
0: تفتكري ليه؟ يعني ليه كل واحد من الناس دي كان بينكر وبيقول انا ما عملتش حاجه، انا مسجون؟

0: ظلم فيما عدا طبعا الأخير يعني.
1: غالبا محدش بيحب قوي يواجه نفسه او يقول انا غلطان او يشيل جواه الاحساس بالذنب، بيبقى احساس متعب قوي، فبيبقى الافضل التجاهل.
0: الافضل اني اقول انا ما عملتش حاجه.
1: وكمان الاسهل على البني ادم انه يحس انه ضحيه وان الظروف حواليا صعبه وانا مقهور
0: تمام. وممكن يكون واحد منهم مثلا، في واحد كان متهم في جريمة اغتصاب، واحد تاني سرق شنطة ولا سرق خزنة، فهو حاسس انه يعني انا بالنسبة لفلان ده.
1: طبعا المقارنة ببعض بتخلينا دايما شايفين نفسنا الأحسن، وادور على حد تاني مش عايزة أقول أقل بس يمكن مختلف وطلع نفسي أحسن. ده اللي بيبقى أقرب للبني آدم، إنه أنا أحسن، أسهل
0: اسهل
1: كتير
0: ان انا
1: طبعا.
0: اقول انا كويس، انا زي الفل. طيب تعالي ناخد بقى الرمز ونفكه زي ما بنعمل دايما في كل حلقة. الرمز هنا ايه؟
1: الفيلم ابتدى بالرئيس وزي الوزير او المساعد بتاعه بيقول له لا ما تروحش، هو مصمم يروح للمساجين بنفسه، طب نجيبهم لك هنا، طب ما تروحش، طب ده مش معقول، صمم.
2: بلاش، هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
3: بلاش زيارة السجن والمسجونين.
2: يا رفيق انا قررت اني اشوف احوالهم واتابع اخبارهم بنفسي.
3: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان، دول حرامية وبلطجية وقتالين قتلة.
2: قتالين قتلة؟
3: بالظبط يا فندم. انا كل اقصده ان المكان ما يليقش بسعادتك، ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمعهم بنفسك.
2: يا رفيق انا خدت قرار ان انا اشوف احوالهم بنفسي. ادي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
3: أوامر سعادتك يا فندم.
1: وده فرق معايا قوي الحقيقة، انه الرئيس بنفسه صمم يروح،
0: اللي هو بيرمز الى
1: الله اللي قرر يتنازل ويغفر خطية الانسان.
0: طيب نكمل. الرئيس قرر انه ينزل ويزور،
1: بعد
0: الله
1: كده
0: قرر انه ينزل ويشوف مين يستاهل انه، يعني لو صح التعبير، يعني مين يستاهل انه ياخد براءة النهارده.
1: قبل ما يلتقي بيهم كان في مشهد ظريف قوي، شفنا حالة المساجين والسجان وقد ايه السجان قاسي، يعني ما شفناهوش عمل حاجة فيها قسوة، لكن كفاية نظراته وحدته في الكلام وطريقته.
4: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه ده على الحيطة هنا؟
5: نهدى.
4: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم. ها محدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين، حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع على انت، وهو اللي جاي النهارده مش اي حد، اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه، مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
2: تمام يا فندم.
4: العيال دي تنضف الزنزانة كويس، عايزها تبرق، ولو أي عيل أثر فيهم هتقولي من قفاء على المكتب.
2: تمام يا فندم.
0: السجان بيرمز برضو،
1: وبرضو السجان طبعا بيرمز لإبليس. وبعد كده حصل اللقاء بين الرئيس والمساجين، برضو لفت نظري قوي إن السجان القاسي ده ملوش كلمة جنب الرئيس، ملوش عليهم كلمة، وكل ما يجي يشتم يقوم بالع الشتيمة.
6: وجيت هنا غلط.
4: اخلص يا ابوك، اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، اقعد. اهدى.
1: بعد كده بنشوف المساجين وكل واحد بيتخانق عشان يتكلم ويقول انه قد ايه بريء ومظلوم، في حين ده بنشوف انه مش حقيقي خالص.
7: ما حبش ياخد حاجه من بتاعتي حتى لو على سبيل السلف. حتى وانا كبير فضلت عارف الحياة الأمانة كنز لا يفنى، عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور.
8: يا ريس انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.
9: يا
1: يعني انا مش عارفه هو

0: هم بيكذبوا على نفسهم ولا لا هم شايفين نفسهم مش غلطانين فعلا. بس ده موجود وده موجود في الحياة.
1: تعالي نحكي بقى القصة بعد ما فكناه، يعني ربنا قرر، أو خلينا نحكيها باختصار، يعني ربنا قرر أنه يشوف، ينزل ومصر أنه هو اللي يجي بنفسه، مش يجيبوا له المساجين.

0: مين المساجين، مين المتهمين؟
1: في الواقع العملي كلنا يعني مش حد، كلنا من غير استثناءات.
0: فكرة صعبة شوية
1: بس حقيقية جدا، مفيش حد واحد نقدر نقوله بلا خطية. برغم إنكارنا ليها، برغم كل الإنكار، كلنا واحد في الحتة دي.
0: حتى لو كنت متدين، وحتى لو كنت بروح حتى الكنيسة وبدفع العشور أو بعبد ربنا بأي طريقة،
1: ملهاش علاقة، كلنا خطاة.
0: طيب.
1: لحد وقت، لحد ما بناخد قرار ما اللي هو اللي عمله المسجون الأخير،
0: إنه وقف واعترف بذنبه،
1: عرف هو مين.
2: أنا مش بتكلم يا سعادة الرئيس لأني مش مظلوم، أنا استحق كل اللي أنا فيه وأكتر كمان.
3: غريبة، يعني أنت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
2: أنا استحق كل اللي أنا فيه وأكتر كمان، أنا استاهل الشنق.
3: أنت تهمتك إيه؟
2: حاجات كتيرة قوي يا سعادة الرئيس، قتل وسرقة واغتصاب، أنا ماضية كله أسود يا سعادة الرئيس.
4: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
5: يستاهل الإعدام والشأن كمان ولك.
1: والرئيس كان عارف هم مين. هو الرئيس ابتدى بمقدمة كده، انتوا طبعا موجودين هنا علشان عملتوا جرائم ماوي، فما ينفعش اضحك عليه مبدئيا حتى لو ضحكت على نفسي.
0: ما ينفعش اقف قدامه واقول له انا ما عملتش حاجة.
1: هو عارف انا مين، هو قابلنا كده جدا، بس منتظر مننا خطوة. اعترف بده،
0: اعترف بان انا عملت ايا كانت الخطية، او ان انا يعني هل هي الفكرة، انا بس عايز اقول، هل هي الفكرة مجردة كده ان انا اقف اقول له انا عملت كذا وكذا وكذا؟ يعني هل لازم اعدهم؟ ايه الفكرة من انه ربنا بيدور على واحد يعترف؟ يعني ليه؟ يعني قد تكون فكرة فيها شوية اهانة يمكن بالنسبة لي، او
1: الاعتراف بيسبقه توبة. يعني أنا من جوايا عارف إن أنا عملت ده وده غلط وأنا مش هعمله تاني.
0: مش لأنه هو عايزني يسمعني وأنا بقوله أنا غلطان، أنا وحش، أنا
1: لا لا، لأنه عايزني أبطل ده، أبطل ده لأنه بيتعبني، لأنه الخطية بتشوه الإنسان أيا كانت صغيرة كبيرة، هي بتشوه. فبداية هو عايزني على صورته وعايزني أكون سعيد ومرتاح وفرحان بيه، والخطيه كمان بتحجز بيني وبين مصدر الحياه.
0: في ناس كتير جدا بتيجي قدام ربنا يقول له انت عملت ايه، يقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، انا معترف ان انا وحش بس خلاص، يعني معترف وساكت، مش باخد اي خطوه، مش بعمل اي اكشن. يعني
1: بعترف وبروح لربنا بالخطيه دي زي ما هي، ما بحاولش، يعني ما ينفعش اتاخر اقول طب اصلح نفسي، طب يعني هو الشخص اللي لازم اروح له دايركت مباشره بالخطيه دي، وبعد كده ربنا هو اللي بيغفر. وبعد كده طبعا انا لازم اقبل ده، اقبل فكره انه الله غفر لي وحررني وفداني،
0: وبالتالي لازم هحاول ان انا اغير بقى الاتجاه زي ما انت قلتي، توبه بقى، يعني تغيير اتجاه. طب انا عايز ارجع بس للفيلم هنا، لما الراجل ده اعترف، الشخص الاخير ده قال له انا استاهل، انا عملت كل حاجه وانا استاهل ابقى موجود، ببساطه طلع قرار الراجل ده ياخد يعني براءه.
3: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
2: امين مفدي شكري.
3: ايه؟
2: امين مفدي شكري.
3: أنا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.
0: يعني مش ده بيتناقض شوية مع العدل؟ يعني
1: لا، يعني ده ما بيحصلش في الحياة طبعا، ده الفيلم. لكن الحقيقة انه الخطية هنعتبرها دين ما لازم يدفع،
0: تمام،
1: في تمن ما لازم يدفع. مين اللي يدفعه بقى؟ يعني الله هو اللي دفعه، الله هو اللي اخذ القرار انه يدفع الدين، مش لغاه،
0: تمام،
1: لانه الله عادل، لازم في تمن هيدفع، فهو اللي قرر ينزل وياخد مكان الانسان ويدفع التمن ده.
0: ففي حد اتسجن يعني بمعنى اصح بدل طبعاً الشخص اللي خد براءه ده
1: طبعا
0: اللي هو المسيح.
1: المسيح.
0: طيب عايز بس اختم معاكي بسؤال. النهارده انا شاعر ان انا واحد من المذنبين، انا واحد من الناس اللي اللي يعني محكوم عليهم بالموت لأن أنا خاطي زي كل الناس زي ما قلنا.

0: كل الناس خطاه وكل الناس مذنبين. امتى استنى زيارة السيد الرئيس؟ يعني امتى ربنا بيزورني؟ امتى ربنا بيدور عليا؟ هل دي فرصة بتيجي مرة في العمر وبتفوت؟ ولا حاجة بتتكرر كل يوم؟ ولا حاجة هتحصل في النهاية؟
1: يعني مش عارفة ده خبر حلو ولا وحش. هي بتبقى كل يوم الزيارة دي، كل يوم. ويا إما هتفاعل معاها زي ما ربنا عايز، يا إما هاخد سكة تانية خالص زي ما باقي المساجين عملوا، الإنكار أو أنا حلو أو أنا مضطهد أو أنا مقهور، حررني أنا لأني ما عملتش حاجة. لأ، حررني أنا لأنه أنا عارف قيمة اللي أنت عملته، انا عارف ان دمك هو اللي يمحي الدين ده من عليا.
0: طيب مش احساسي، يعني معلش انا قلت اخر سؤال بس عايز اختم
1: اتفضل.
0: بسؤال تاني، احساسي بان الزيارة دي متوفرة كل يوم، يعني الرئيس جاي النهاردة وبكرة وبعد، ربنا هي يعني واقف مستني، مش ده يمكن يخليني اجل اطنش؟
1: الزيارة كل يوم، بس امتى اخر يوم انت عارفه؟ اخر يوم في حياتك.
0: ده سؤال جميل. اشكرك يا منى.
1: اشكرك يا هادي.
0: قد تكون زيارة ربنا ليك النهاردة من خلال الكلمات البسيطة اللي احنا سمعناها ومن خلال الفيلم اللي شفناه، قد تكون آخر زيارة. أنا مش عايز أنكد عليك يعني، بس هي دي الحقيقة. محدش يعرف بكرة في إيه، محدش ضامن إن بكرة يجي. النهاردة ربنا بيخبط وبيسأل، إيه الإجابة يا ترى اللي أنت هتجاوب عليه بيها؟ في الكتاب مثل عن اتنين وقفوا في الهيكل قدام الله بيصلوا، واحد فريسي يعني راجل متدين وزي الفل، وقال له اللهم أشكرك إني لست مثل هذا العشار. العشار هو الشخص التاني، شخص خاطي وكل المجتمع وكل الناس عارفة إنه الراجل ده مذنب. قال له أنا بعشر مرتين وبصلي وبصوم، بينما العشار وقف وبكل بساطة خبط على صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. أنا مش عارف النهاردة أنت هتختار تكون الفريسي ولا العشار، الشخص اللي حاسس إنه زي الفل ولا اللي عارف إنه هو مذنب ومحتاج انه يعترف بخطيئته. اشجعك من كل قلبي ان انت تكون الشخص اللي بيقول يا رب ارحمني انا الخاطئ، انا بعترف بخطيئتي. لكن مش بس بعترف بخطيئتي، انا بصدق ان انت تغفر الخطيه دي، انا بصدق ان انت تمحي الذنب والدين اللي عليا.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر من 30 سنة، وانا اللي اقدر ارجعه جديد حتى لو عملته من الاول.
2: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود.

على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم إن كان عندكم احتياج للصلاة. أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

في ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس لكن أبرز. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. وفعلا نعمان راح لإليشا وسمع كلام الفتاة الصغيرة واتشفى. ما تستقليش أبدا بأنك صغيرة، ولا أن قدراتك وإمكانياتك ممكن تبقى بسيطة، بس الله ممكن يستخدمها لكتير قوي من عنده، يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. فصدقي أنه القليل البسيط اللي عندك ده كتير قوي عنده هو، ويقدر يستخدمه ويصنع بيه عظائم وعجائب. اتشفى بني آدم بسبب بساطة بنت صغيرة. أصلي أن كل واحدة تشوف نفسها بنظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليلي الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم من ان داود كان مطارد وفي صراع للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة او على الاقل ياخد اتاوة من خدم نابال، رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع، وان هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر انه هينتقم وبعنف. احساسه بالمهانه وبالظلم خلاه يقرر انه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. أبيجايل زوجة نابال سمعت بالخطه الدمويه دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كميه هائله من الاطعمه والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها مأموريه حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح انها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم انها كانت في الاغلب في مرتبة ادنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة

بصيرة وقلة ذوق. وواضح إن دي في الحقيقة ما كانتش أول مرة يتصرف غلط، لأنه أول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا، أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت إن داود مش بيهوش وإنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول إن هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم إنها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول إن الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود إنه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت إنها تجري لبيت أهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة إنه عايز يقتل أهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه لكنها ما أظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود أظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب: وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نابال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجايل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال: مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها أبيجايل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقول له هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو أنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نابال بعدها بعشرة أيام. إيه اللي خلى أبيجايل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين: أولاً إنها كانت متجوزة رجل سيء جداً بقالها فترة. بيوصف الكتاب بالكلمات دي، قال إنه كان قاسي، رديء الأعمال، ابن لئيم، لا يمكن الكلام معه، رجل أحمق. كل الصفات السيئة دي خبرتها في المعيشة مع رجل زي ده في جوازة غير سعيدة أعدتها إنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا إنه يقود شعبه كملك. أبيجايل رفضت إنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس اتعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جدا. تاني حاجة سمحت لأبيجايل إنها تتمتع بكل السمات دي هي إنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجايل خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا إنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة. اتكلت على ربنا إن هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجايل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجايل. بعد ما زوجها نابال مات الرب إداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب إيدها في الزواج، قبلت وتزوجته وأنجبت منه ولد.

ده كان ميراث أرضي إلى جانب ميراثها السماوي، وأصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي من أجل كل بنت وكل ست نفسها تكون شخصية مريحة للي حواليها. يمكن تكوني بتدوري على أصحاب وبسبب حاجات صعبة شوية في شخصيتك، يمكن اللي حواليكي بيبعدوا عنك، وعشان كل واحدة محتاجة تكون بتتقبل من اللي حواليها ومش عارفة توصل لده بسبب شخصيتها. عشان نوصل لده يمكن محتاجين نصلي إني أكون بعرف قيمتي وأقدر أكتشف نفسي ومميزاتي وأشتغل على الحاجات كمان اللي لسه محتاجة شوية مجهود وشغل. لما هعرف نفسي هكتشف الإيجابيات اللي فيا فهرتاح، لأن مرات كتير أنا ببقى مش مريحة علشان أنا مش مرتاحة من جوايا. هكتشف كمان نوعية شخصيتي فهعرف نوعية شخصيات الناس اللي تمشي مع شخصيتي. يمكن أنا بدور جوا مجموعة غلط من الأصحاب، ويمكن ده اللي مخليني مش عارفة يكون ليا أصحاب. تعالوا نصلي لده مع بعض. يا رب أنا بشكرك لأنك مصدر الحب الحقيقي والقبول يا رب الكامل. علمنا منك وتكون أنت يا رب المثال اللي احنا بنمشي وراه. علمنا نقبل بعض ونكتشف نفسنا، كل واحدة بتسمع

0: وبتصلي ودي طلبتها يا رب، تكون قادر انك تساعدها تكتب ايه مميزاتها وايه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها. يا رب انت تشاور على مصدر التعب اللي في شخصياتنا، ومن فضلك يا رب داوي الجروح، لانه مرات كتير الشخصيه الصعبه او القاسيه او المتعبه بتكون هي نفسها مجروحه وتعبانه اصلا من جوه. بصلي انك تشفي المصدر واساس المشكله في الشخصيه الصعبه عشان تقدر تطلع للمجتمع وتكون قادره تبقى جزء من مجموعه، ما تكونش بتبعد الناس اللي حواليها. يا رب اشتغل على شخصياتنا، بنحط نفسنا قدامك، مش بس قعدتنا قدام كلمتك وصلتنا ليك، لكن كمان نفسنا وشخصياتنا ونفسياتنا يا رب بين ايديك. بنطلب يا رب انه انت تشكل فينا عشان نكون جزء من مجتمع صحي، ونكون قادرين نبني بعض، وتكون انت الاساس يا رب. يا رب صلي عشان حماية على العلاقات والصداقات اللي ابتدت، وحماية على كل واحدة ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت حاجات تتغير فيها. من فضلك كمل انت يا رب مع كل واحدة فينا، ادينا يكون عندنا قبول للانتقاد اللي بيجي لنا او لأي حاجة بتتقلنا من برة. ارجع ابص على نفسي واشوف فعلا الحاجة دي موجودة فيا ولا لا. يا رب ساعدنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي لسه محتاجة شغل فينا، في اسم يسوع امين.
1: كل ما الواحد بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين بتفرق قوي في الحياة. بجانب شغلي بحب فكرة الأعمال الخيرية، أو أن أنا أبقى بعمل حاجة مفيدة. تطوعت في معهد الأورام للأطفال اللي عندهم سرطان، كنت بتطوع في دار مسنين، ده بجانب شغل. كورونا ابتدت في مارس، ابتدى الوقت شوية يسمح أن الواحد يعمل حاجة جنب شغله، فابتديت فكرة أنه طب ليه لأ أنه أبتدي أعمل حاجات يدوية ويبقى الربح بتاعها لصالح مؤسسات خيرية. أنا كان عندي الشغف ده أنا واثنين من صحابي، ابتدينا كل حد فينا بيعمل حاجة، يعني حد بيحب يعمل خياطة على شنط، حد بيحب يعمل أعمال اليدوية زي الكروشيه، فابتدينا نعمل شوية حاجات. فلما لقينا إنه المنتجات شكلها حلو قلنا طيب ممكن نبتدي نعمل زي بيج على الإنستجرام ونبتدي نحط المنتجات دي. فابتدينا تعاقدنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب إنه كل شهر يبقى من دخل زوي، ده اسم المشروع. الاسم اخترناه، احنا ابتدينا ندور على اسامي مختلفه. اسم زوي معناه الحياه، ودي كلمه يونانيه، فلانه الهدف بتاعنا نغير شويه بسيطه في حياه الناس الاقل احتياج، فابتدى من هنا جت فكره الاسم. انا علمت نفسي من على اليوتيوب وانا بشتغل السنه اللي فاتت، فانا ما كنتش خالص بعرف اتعلم اي اعمال يدويه. في الاول كانت في حاجات طبعا بتطلع غلط وبتطلع وحشه، بس مع التمرين كل شويه ابتدت الحاجات تظبط، وابتدى صحابي ياخدوها، فمن هنا ابتدت فكره نرمين ما تبتدي تعمليها حقيقي بقى بجد. احنا بنعمل كذا حاجه، بنعمل حاجات من اولها لاخرها، احنا يعني كروشيه، بنعمل شنط، بنعمل باسكتس باستخدامات مختلفه، بنعمل حاجات للشعر، في حاجات تانية ماتيريالز بتبقى جاهزة وإحنا بنخيط عليها، زي مثلا شنط خوص، فنبتدي إحنا نحط عليها ديزاين أو نطرز عليها حاجة. في مثلا أكسسوريز أو حاجات ليها علاقة بسلاسل نظارات، عقد. السوشيال ميديا دلوقتي هو الأكتر حاجة الناس بقت مركزة فيها، وسبيشالي من أول ما ابتدت كورونا الناس بقت متجهة أكتر تشتري أونلاين. كان نفسنا نكبر موضوع أكتر ويبقى معانا بنات أو أمهات ما عندهمش شغل وبرضه محتاجين لدخل، فنكون بندخلهم معانا. الحلم ده ابتدى يتحقق، ودخلنا حقيقي ستتين من الشهر اللي فات، وابتدوا يعملوا معانا الحاجات. فيبقى لو احنا بجانب شغلنا مش لاحقين قوي، هما بيعملوا معانا وياخدوا هما الدخل. نفسي اكبر الموضوع ويبقى في مكان وبندخل ستات اكتر معانا وهما اللي يشتغلوا بقى. الفكره نفسها ان احنا عايزين نعمل حاجه بهدف مشروع خيري، كانت كل اللي حوالينا سواء صحاب او اهل كانوا مشجعين قوي. لما ابتدينا نحط الصور، ابتدت الناس تقول انتوا ازاي بتلحقوا تعملوا البرودكتس دي وهي حلوه قوي، واستمروا. اللي خلاني اتشجع اكتر لما كنا بنكلم المؤسسات ونحس انه احنا لو اتبرعنا بخمسة جنيه بجد، يعني انا اتقالت لي من مجدي يعقوب نرمين الخمسة جنيه بتفرق، فحسيت انه لا، احنا مع كل مره بنضغط او بنحس انه مش لاحقين نعمل حاجه بنفتكر دايما الرؤيه بتاعتنا ورا مشروع زوي، انه هو مش بزنس، انه هو مش تسليه، هو وراه هدف ونفسنا الهدف ده

الكبار اكتر. فده الحاجه اللي مخليانا مكملين حتى لو في صعوبات او حتى لو في ضغط من مواعيد العمل بتاعتنا. بحس انه الوقت هيضيع في حاجه واحده بس، قد تكون بعد فوات كذا سنه هتحسي انه انا عملت ايه في الحياه كان مفيد غير الشغل. فانا بحس انه الشغل لوحده مش كافي او مش بيشبع الانسان لو حقيقي نفسه يعمل حاجه مختلفه او مفيده للناس تانية. قليل قوي لما تلاقي بنات مش شغاله، او قليل قوي لما تلاقي بنات مكتفيه بالتعليم وخلاص. بالعكس، يمكن اللي لسه ينقص شويه فكره انه بجانب الشغل اعمل حاجه تطوعيه. يمكن الحياه وسرعه النمط بتاع الحياه مخلي انه الناس مركزه بس في شغلها، خروجاتها، فسحها، سفرها. لا يعني لو اقول لحد نصيحه، فكره انك تعمل حاجه تخدم حد او تساعد حد بيزود قوي على البني ادم. احنا في مرحله انه الواحد محتاج يعتمد على نفسه. الحياه صعبه، لو انت عندك شغل الشغل مش مضمون على طول، فلو عندك الموهبه استغليها صح، لو عندك الوقت استغليه صح، مش بس انه اعتماد على ان انا بخرج او اعتماد ان انا بشتغل وخلاص او ان انا بسافر. لا، لو في وقت ينفع يتوظف في حاجه مفيده تفيد حد عن تجربه بتفرق قوي، تفرق للشخص نفسه.

أين أنت تجلس وأين الرب يجلس؟ مزمور 29. الرب على الطوفان أو في الطوفان أو بالطوفان جلس. أين تجلس يا رب؟ الرب على الطوفان يجلس. وفي هذه الصورة التي قد عندما نذهب إلى نوح ونقول له تعالى قل لنا على قصتك بالطوفان وكيف كان الرب جالس، أنت الوحيد الذي قد اختبرت هذا الاختبار وأطعت هذا الصوت مع كل تحديات رأيتها من الناس ومن الشعب الذين لم يسمعوا واستهزأوا بك. هو في حاجة اسمها طوفان، فالطوفان محدش سمع عنه قبل نوح، حاجة كانت غريبة، إزاي يجي مية من فوق ومية من تحت وتملى الأرض؟ لم يصدقك أحد، لكنك سمعت لصوت الرب ودخلت. الرب قد أمرك أن تدخل، والرب هو الذي أغلق باب الفلك وجلست داخل الفلك. ماذا كان إحساسك وأنت ترى المياه الكثيرة التي من فوق والتي هي من تحت؟ ماذا وأنت ترى ربما الناس وهم يقرعون على الفلك ويقولون لك الآن نحن نؤمن بمن قد تكلمت عنه؟ ما كنتش بتخرف يا نوح، ما كانش كلامك كلام هزء، لكنك كنت تقول الحق، لكن الفرصة قد فاتت. ماذا كنت تحس يا نوح؟ هل كنت قاعد جوه وأنا بقدم الحمد والشكر لإلهي لأنه الرب

على الطوفان جلس. جلس فهو هناك الجلوس معناه الراحة، معناه السيادة، معناه القوة. طيب وجلس؟ لا، وكمل الآية كمان، ويجلس، ده داود بيقول، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. ده مش بس جلس، وهو جلس عن يمين العظمة في الأعالي، وهو جالس الآن كشفيعنا هناك، لكنه يجلس الرب ملكا، وسيجلس الرب ملكا. ليت هذا فقط، لكن في عدد 11 يقول الرب يعطي إيه؟ عزا لشعبه. إن كان الطوفان كان هو قضاء للشعب الذين قد رفضوا الله، لكن كان الطوفان هو عبارة عن، والفلك كان هو نجاة، وكان هناك عز لنوح وهو في الفلك، لأنه كان يتمتع بالحماية والرعاية، وكان الرب هناك جالسا على الطوفان. الرب يعطي عزا لشعبه. والصوت لي ولك في هذا الصباح، هل دخلت إلى الفلك؟ هل سمعت الصوت؟ هل قبلت الرب يسوع لتدخل إلى الفلك؟ فإن الطوفان قادم، لأن هذا ما تحدث به الرب، له كل المجد، أنه كما كان في أيام نوح هكذا يكون. وتكلم الرسول بطرس في أماكن مختلفة في رسالة بطرس عن أن هذا الحدث سوف يحدث قريبا. الرب يعطي عزا لشعبه. الرب عنده الحكم والقضاء على الأشرار، لكنه أيضا يعطي عزا لشعبه. الرب يبارك شعبه بالسلام في وسط المياه الكثيرة. الرب يريد أن يعطي لشعبه سلام. يجي الرب النهاردة في وسط هذا وأنت تسمع صوت المياه الكثيرة، ويقول الرب لك سلام سلام. قد أمر الرب بالعز لشعبه ولأولاده. لا تنزعج عندما يضطرب العالم وتضطرب الظروف من حولنا. اعلم أن الله مسيطر على كل الأمور. مزمور 9، خدكم مع بعض في مزمور 9. أنك أقمت حقي ودعواي. يلا مع بعض نشوف الجلس. جلست على الكرسي قاضيا عادلا، انتهرت الأمم، أهلكت الشرير، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد. العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باد ذكره نفسه. أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكون بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة. ويكون الرب ملجأ للمنصحق، ملجأ في أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. هاليلويا، مبارك اسم الرب. الرب جالس، الرب يجلس، والرب سيجلس في وسط المياه الكثيرة. اعلم أنه موجود وأنه سيد على الموقف. تلاميذ في مرة في مرقس أربعة وعدد 35، لما كان المساء والرب قال لهم لنجتاز إلى العبر، ويقول الكتاب في عدد 37، حدث مرقس 4 وعدد 37، حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب

السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة على وسادة نائما. كانت أكفانه تمتحن الصديق وتمتحن التلاميذ، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوءا عظيما، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ شاف ايه بقى؟ كيف الايمان اللي احنا اتكلمنا، كيف لا ايمان لكم؟ يا رب اديني عينينا اشوفك وانت جالس على الطوفان، مش على المياه الكثيره لكن الطوفان، لما تلاقيها من فوق ومن تحت، لما تلاقيها يعني اتلخبطت من كل جهه. رب النهارده عايز يشوف فينا ايمان، كيف لا ايمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فان الريح ايضا والبحر يطيعانه. كانتش المره الاولى ولا الاخيره اللي الرب تكلم وتحدث الى نفوسهم في وسط المياه الكثيره وفي وسط، لكنهم مره اخرى لم يكن هناك في السفينه في مرقس 6 بعديها، لما صار المساء. مرقس 6 وعدد 47: لما صار المساء كانت السفينه في وسط البحر وهو على البر وحده، ورآهم معذبين لان الريح كانت ضدهم، لكن في الهزيع الرابع رب بيستنى ينتظر، لكنه بالتأكيد سوف يأتي ليعطي عزا لشعبه، ليعطي خلاصا لأولاده. حتى إن كان هناك وصلت للظلمة اللي ضلمت قوي قوي، الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر، مسيطر على الظروف، مسيطر على الأمر اللي هو بيسبب رعب ليك وتعب. لما رأوه ماشيا على الماء ظنوه خيالا فصرخوا، لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا، أنا هو، ثقوا أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. رب أعطاهم درس في الأرغفة، لكنهم لم يتعلموا بهذه المعجزة، فأخذهم في درس عملي في البحر. أتي بكم إلى موضع آخر فيه جلوس، فأخذنا في مزمور 29: الرب بالطوفان إيه؟ جلس ويجلس، الرب مالكا إلى الأبد. لكن الرب شجعني بآية أيضا فيها جلوس. أنا هتكلم عن عروس النشيد وهي بتتأمل في الحبيب، وما فيش حاجة هتخلينا نثق في إله، نثق ونمتلئ بالسلام إلا لما نكون قاعدين وشايفين السيد. هنقرأ مع بعض الأعداد في نشيد الأنشاد أصحاح 5 وعدد 10. نشيد الأنشاد أصحاح 5 وعدد 10: يلا مع بعض نقول هذه الكلمات الجميلة: حبيبي أبيض وأحمر. يعني إيه أبيض وأحمر؟ حبيبي أبيض مليان نقاء، مليان قداسة. حبيبي أحمر كإنسان في نسوته، في ذبيحته، في محبته بالفداء. معلم بين ربوة، رأسه ابتدت تتأمل فيه، رأسه ذهب
أبويز. ذهب يمكن

ثلاث مرات في الراس في الايدين في الرجلين. ودي عبارة عن بيتكلم عن الذهب عبارة عن قوته اللاهوتية. قصصه مسترسلة حالكة كالغرب كابن الله الحي. هو رأسه ذهب لكن كإنسان قصصه مسترسلة لكن بيش بي ايه مالها كالغراب. مال الغراب ماله شعره ماله أسود. فالحمد لله شباب مش كده. لكنه يسوع المسيح هو ايه أمسا واليوم وإلى الأبد. مش بيكبر مش بيضعف لكن هو قصصه مسترسلة حالك كالغراب. يلا مع بعض نشوف الآية اللي نتأمل فيها. عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن. مالها يعني جالستان في وقبيهما. العينين بتتكلم أقوى من الكلام. وعندما يقول عيناه فهو يتكلم. عيناه كالحمام. الحمام ده بالنسبة للمؤمن. بالنسبة للخاطئ عيناه كإيه؟ كلهيب نار. لكن احنا لما نيجي كالعريس للعروس. ودي العلاقة اللي بين الرب يسوع المسيح كالعريس والكنيسة كالعروس. كالحمام مليانة وداعة مليانة شفقة مليانة حب مليانة إحسان مليانة شفافية مليانة وداعة مليانة بساطة. عيناه كالحمام على مجاري المياه مليانة النقاوة مغسولتان باللبن مليانة طهارة. بعد كده يقول جالستان في وقبيهما. موضوع إن عينين الرب جالستان في وقبيهما يعني مستقرين في مكانهم. العينين موجودة في السكال موجودة في حتة معينة محفوظين في مكان. والاستقرار في المكان وكأنه يقول أن نظرة الرب يسوع عيناه كالحمام ينظر إليك في عدم تغير. عيناه تمتلئ بالقداسة تمتلئ بالحب تمتلئ بالشفقة. جالستان في وقبيهما. عينيه عمرها ما اهتزت. الظروف تتغير عينيه عمرها ما تهتز ولا في الصعب ولا في السهل. لكن في كل أمور حياة الرب يسوع عيناه ثابتتان جالستان في وقبيهما. حاول إبليس في تجربته على الجبل أن يحول عينيه إلى العالم، يحول عينيه عن مشيئة الله له في الصليب أو إلى الصليب وإلى الفداء. حاول أراه أخذه إبليس أوقفه على جناح الهيكل قال له أراه جميع ممالك العالم على جبل عالي أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت. ماذا كان قول الرب؟ قال له إيه؟ اذهب يا شيطان. أول مرة لما قال له قدم له قال له أنت جعان وخد الخبز وخد الحجارة حولها الخبز ومكتوب مكتوب. رب قال له مكتوب أيضا أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. مكتوب أيضا
أنه يوصي ملأ كتب، قال له مكتوب

أيضا لا تجرب الرب إلهك. اذهب في الآخر قال له وحروح امشي بعيد. لم تتغير عينيه عن مشيئة تتميم.

وأحزان الصليب وأحزان الجلجسة لم تجعله يرتد إلى الوراء، بل يقول السيد الرب فتح لي أذن وأنا لم أعاند إلى الوراء، ما رحتش، لم أرتد. ويقول حين تمت الأيام لارتفاعه فوق الصليب ثبت وجهه لينطلق إلى إيه؟ إلى أورشليم. أحبائي، أن الرب يريد أن يعطينا مثالا للعينين الجالستين المستقرين، اللي مش أي حاجة تخلي عينك تروح هنا ولا هناك، ولا عينك تتحول عن السيد، ولا تغريك أمور العالم، ولا ما يجي الألم أيضا تنحني تحت وطأة الألم. لكن الرب يساعدنا لنأخذ مثالا من السيد، أنه بعينيه كان ثبت وجهه نحو أورشليم في الألم، وفي المباهج قال للشيطان اذهب عني يا شيطان، كما قال الرسول بولس أفعل شيئا واحدا أنا أنسى ما هو أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغاية لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. داود قال واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. دي عنان الرب، دي عنان الرب. يا ترى ما هي أعيننا؟ عنان الرب في كمالها، في محبتها، في شفقتها أيضا علي وعليك، في شفقتها علي وعليك. كم من مرة تقول كلمة الرب أن عندما رأى الرب، عندما نظر الرب تحنن عليهم، عندما نظر الرب. كم من مرة يقول الكتاب أن في هذه الكلمات أنه نظر وتحنن. حياة كتير قوي. كان في واحد جالس، بس جالس على الطريق، اسمه ايه؟ حد يعرف؟ جالسا على الطريق ليستعطي. يلا هسهلها لكم، بارتماوس الأعمى أو الأعمى أو الأعميان كان جالسان على الطريق يستعطي، لكن رآه يسوع، رآه يسوع، رآه يسوع. أحبائي، إن الرب عيناه تمتلئان بالشفقة وبالحب لي وليك. مهما كنت جالس في أي حتة، مهما كانت حالتك، عينيه كالحمام مغسولتان باللبن، ينظر إليك وثابت في محبته. طب حالتي ما تسويش، لخبطتها، يقول أنا بحبك ومحبتي مش هتتغير، حتى لو أنكرتني، حتى لو بعدت عني، لكن عيناه ثابتتان. يقول أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى إيه؟ إلى المنتهى، إلى المنتهى، مش هتتغير. في إنجيل لوقا وأصحاح أعتقد 22، راح لسمعان، وعارف إن سمعان الشيطان هيغربل. قال الرب سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. عيناه ثابتتان من نحوك، يؤمن فيك، يؤمن في قوة العلي التي سوف تشددك في التجربة وترجعك حتى لو بعت. وأنت متى رجعت؟ ده قبل ما ينكر، قبل ما يسيب، قبل ما ياخد اخواته وتلاميذه عشان يروح يصطاد.

أنت متى رجعت؟ ثبت إخوتك. فتبعه بطرس من بعيد وكان جالسا عند النار، لكن تأتي عيني المسيح، عيني الثابتتين في المحبة الغير متغيرة. التفت الرب ونظر إلى بطرس، التفت الرب ونظر إلى بطرس، وكانت هذه النظرة كافية أن تعيد بطرس وتذكره كيف أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات، وكيف كانت هذه عيني السيد، العيون الثابتة التي نظرت إلى بطرس فرجعته، فخرج وبكى بكاء مرا. أنا لا أعلم أين أنت، ما هي ظروفك، لكن أؤكد لك أن عيني السيد ثابتة وهي تنظر إليك وتقول إني أعلم جيدا ما تمر به، ما تحس به، ما تشعر به، وأؤكد لك إني أحبك عيناه كالحمام. أنا أرفض حياة الخطية التي تعيش فيها، لأن عيناي لا تنظر إلى الشر، لكني أحبك، أريد أن أطهرك، أريد أن أرجعك إلى مكانك، أريد أن أرجعك إلى خدمتك وإلى إرسالياتك وإلى شركتك، أريد أن أرجع بهجة خلاصك من جديد، كنت قد فقدت، تعال مرة تاني. ثق في هذه العيون، عيون الرب التي تنظر، التي جالستان. أنا هختم بهذه الكلمات التي قالها الرب يسوع: الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدى يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لكل نفس جالسة في ظلمة، ربما ظلمة الأفكار التي، لأن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، وزي ما قال أخويا صوت إن إله هذا الدهر بيعمي أذهان وأفكار الشباب والكبار، ويعمي بأفكار. لكني أصلي أن في هذا الصباح لكل نفس تستمع إلى كلمة الله، لكل شعب، لكل نفس جالسة في ظلمة، أنها تبصر نورا عظيما من عينيه، من عيني ذلك الذي تخرج من عينيه نورا لتكشف الظلمة وخداع إبليس. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، جالسون في كورة الموت. إن أحبائي، إن الحياة بعيدة عن الله هي حياة نهايتها الموت، ورب يريدنا وينادي على كل نفس في كورة الموت، جالسين في كورة الموت وظلاله، أن يقبلوا إشراقة النور عليهم من الرب. هو الرب الذي قال: أنا هو نور العالم. النور الحقيقي الذي يأتي، الذي سينير كل إنسان. الرب ينير حياتنا كمؤمنين أيضا، فنعيش ونسلك كأولاد النور، ولا تكون هناك ظلمة من أفكار أو من حياة أو من خطية دخلت وحجبت، لكن لنعيش في هذا النور. ولإلهنا كل المجد، آمين.

كان العالم ما يزال جميلا خارج جنة عدن، ولكنه كان يحوي أشياء سيئة كالشوك الجارح والحشرات اللاسعة والركب المتشققة والأنوف المسكومة، ولم تعد الكثير من الحيوانات أليفة، فالطعام ليس سهل العثور. وكان ينبغي لآدم وحواء أن يعملا بجد لسد جوعهما، ولكن كانت هناك لحظات من الفرح والمتعة أيضا. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. أطلقت حواء على مولودها الأول اسم قايين ومعناه اقتناء، ويا لها من عطية ثمينة من يد الله. وربما ظنت حواء أن ابنها سيكون المخلص الموعود، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن ابنها الصغير عنيد وأناني كوالديه تماما. وبعد مدة ولدت حواء ابنا ثانيا فدعته هابيل، ومعناه بخار أو لا شيء. وقد أدرك آدم وحواء أنهما لن ينجبا نسل المرأة الذي بلا خطية والذي سيخلص الناس من خطاياهم، فعوضا عن أن يعكس نسلهما صورة الله القدوس عكس طبيعتهما الخاطئة، وولد آدم بنين وبنات على شبهه كصورته. انظر إلى الصورة، هل ترى قايين وهو يأخذ البطيخ من يد أخيه الأصغر؟ إنه كوالديه حين أخذ الفاكهة التي لم تكن لهما. وكما هي حال المرض المعدي، انتقلت خطيئة آدم وحواء إلى أبنائهما، ولهذا فكما دخلت الخطيئة إلى العالم على يد إنسان واحد آدم، وبدخول الخطيئة دخل الموت، هكذا جاز الموت على جميع البشر لأنهم جميعا أخطأوا. هناك مثل إفريقي يقول: إن الجرذ ينجب جرذانا صغيرة ماهرة في حفر الجحور. وهناك مثل عربي مشابه يقول: إن فرخ البط عوام. فعندما أخطأ أبوان الأولان صارا كغصن مكسور ومقطوع من شجرة، وكما أن كل فرع صغير وورقة في هذا الغصن تتأثر، فإن جميع أفراد الجنس البشري تأثروا بخطيئة آدم. وبعد وقت طويل من موت آدم كتب الملك والنبي داود: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ومع أننا قد لا نحب أن نسمع كلاما كهذا، فإننا نعرف أنه صحيح. أنجب آدم وحواء العديد من البنين والبنات، ولكن الكتاب المقدس يركز على قصة الولدين الأولين، وكان هابيل راعيا للغنم.